رفيقة وفية لنهاركن. لبنان الحر 102.3 5 و7. لبنان الحر معكن وإلكن.

المجد للآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. البداية الصباحية مع القداس الإلهي.

أيها الكلمة القدير، يا من قام من القبر وأتى أحباءه، أرنا آثار المسامير وطعنة جنبك، ثبت إيماننا لكي نعترف أمام الجميع بأنك تألمت فشفيت آلام نفوسنا، وقمت من بين الأموات فوهبت للعالم عربون القيامة بقيامتك المجيدة.

0: فلنصلي.
1: تعظم نفسي يا رب، فقد ابتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى دعة أمته، فها منذ الآن تغبطني جميع الأجيال.
0: الحكمة
1: فصل من أعمال الرسل القديسين.
0: فلنصلي.
2: في تلك الأيام أخذ الأثينيون بولس وجاءوا به إلى محفل آريوس باغوس قائلين: هل يكون لنا أن نعرف ما هذا التعليم الجديد الذي تتكلم به؟ لأنك تحمل إلى مسامعنا أمورا غريبة، نود أن نعلم ما عسى أن تكون هذه. وكان الأثينيون كلهم والغرباء المستوطنون لا يتفرغون إلا لأن يقولوا أو يسمعوا شيئا جديدا. فوقف بولس في وسط محفل آريوس باغوس وقال: يا رجال أتنا، إني أرى أنكم في كل شيء تغلون في العبادة، لأني في مروري ومعاينتي لمعابدكم صادفت مذبحا مكتوبا عليه للإله المجهول، فهذا الذي تعبدونه وأنتم تجهلونه به أنا أبشركم، إن هذا الإله الذي صنع العالم وجميع ما فيه لكونه رب السماء والأرض لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيدي، ولا تخدمه أيدي البشر كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء، وقد صنع من دم واحد جميع أمم البشر ليسكنوا على وجه الأرض كلها، وحد الأزمنة المعينة وتخوم مساكنهم ليطلبوا الرب لعلهم يلمسونه فيجدونه، مع أنه غير بعيد من كل واحد منا، فإنا به نحيا ونتحرك ونوجد.

0: المسيح قام
1: حقا قام
0: بحكمة فلنصغي
1: نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نورا من نور إله الحق من إله الحق مولودا غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا
0: نزل من السماء
1: وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء
0: وتأنس
1: وصلب عنا العهد بالقراص
0: المطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب
1: وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليهدينا الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له وممجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين.
0: لنقف حياتي.

0: وأهلنا أيها السيد لأن نجسر بدالة وبلا دينونة على ندعوك أبا أنت الإله السماوية ونقول
1: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن لمن أساء إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.

0: بركة ربي ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين
1: آمين.
0: المجد لك أيها المسيح الإله رجاؤنا المجد لك. ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام بين الأموات في اليوم الثالث ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة سيدتنا والابتلاء مريم الدائمة البتولية وبتضرعات رسل القديسين الجديرين بكل مديح وأبينا الجليل في القديسين يوحنا ذهبي الفم رئيس أساقفة القسطنطينية مؤلف هذه الخدمة الشريفة والقديسين صديقان جدي المسيحي وكيما وحنتا وجميع القديسين بما أنه صالح ومحب للبشر. المسيح قام
1: حقا قام.
0: المسيح قام
1: حقا قام.
0: المسيح قام
1: حقا قام.
0: المجد لقيامته في اليوم الثالث نسجد لقيامته في اليوم الثالث. المسيح قام بين الأموات ووقع الموت بالموت ووهب الحياة.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقنيكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا والزميل المخرج بيتر حشاش لكل المستمعين. وطبعا نحن معكم بصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. يا رب مع بداية هذا اليوم علمنا كيف نتصرف بصدق وحكمة مع المحيطين بنا حتى لا نحزن أو نضايق أحدا. أعطنا القوة لنحتمل عناء هذا اليوم مع كل ما سيحمله لنا. وجه إرادتنا وعلمنا أن نصلي، نؤمن، نصبر، نسامح ونحب. يوم مبارك للجميع.

برفقتكم دايما لبنان الحر. أصدقائي، ليس كل ما في خواطرنا يقال، وليس كل ما يقال مقصود، وليس كل ما يكتب واقع نعيشه، وليس كل ما نعيشه يستحق الكتابة. وبالنهاية نحن بشر، ممكن كلمة تسعدنا يوما كاملا وكلمة تؤلمنا دهرا بأكمله. أصدقائي، فلنرتقي بأرواحنا.

لبنان الحر دايما معكم. جميل أن تعرف حدودك والأجمل ألا تتعداها. جميل أن تعرف ما لك والأجمل أن تعرف ما عليك. جميل أن تعطي رأيك والأجمل أن تسمع رأي الآخر. فمهما كنت جميلا بدون أخلاقك لا تساوي شيئا. أصدقائي، تبدأ راحة الإنسان حينما يصبح صديقا لنفسه.

لبنان الحر وأحلى صباح الخير. إذا لم تكن العلاقة مأوى للروح وملجأ للضعف وسكينة في أوقات القلق ونورا في وقت الظلمة فما فائدتها؟ وإذا لم تكن الكلمة بلسما والنظر عونا فما حاجتنا إليها؟ إن الناس بحار فلا تحكم على أعماقهم وأنت لا ترى إلا شواطئهم.

لبنان الحر وقلنا بوجور. قال: بدأت أنسحب من حياتي بعض البشر كي لا أكرههم أكثر. أحيانا يجب علينا إغلاق الكتاب بدلا من فتح صفحة جديدة. حتى صديقي، ولو كنت أطهر من الجليد وأنقى من الثلج، لن تنجو من ظنون الناس السيئة.

وفي ختام أصدقائي، كما يوجد بعض الزهور بلا عطر، يوجد أيضا طيبون بلا حظ. ولهون بكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر المخرج بيتر حشاش. طبعا نتمنى بيتر وأنا للجميع يوم مبارك.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 4 كيلو ب$8.90، فيري لتر ربع بدولارين و95 سنت.

السابعة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح لبنان الحر. العناوين: سلام لترجمة عملية للضمانات الأمريكية، غارتان على سحمر بعد تحذير فجرا بالإخلاء، وحزب الله لن نسمح بالمساس بثوابتنا أو التعرض لوجودنا. ترامب يدرس تصعيدا عسكريا ضد إيران، وعقوبات أمريكية على أفراد وكيانات على ارتباط بطهران.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. فيما تستمر التحضيرات في بيروت للجولة الثالثة من الاجتماع اللبناني الإسرائيلي الأمريكي في واشنطن الخميس والجمعة المقبلين، ومع طلب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من السفير الأمريكي ميشيل عيسى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على لبنان وتثبيت وقف النار، قال رئيس الحكومة نواف سلام إنه على رأس جدول أعمالنا تثبيت هذا الوقف فضلا عن جدولة الانسحاب الإسرائيلي والإفراج عن الأسرى وعودتهم إلى لبنان وعودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم بما يتيح المباشرة بإعادة الإعمار.
1: وردا على سؤال عما يطلبه لبنان من الولايات المتحدة، أجاب ترجمة ما ورد مرتين في البيان الصادر عن السفارة الأمريكية في شأن موضوع المفاوضات، شارحا أنه تحدث عن ضمانات أمريكية ونسعى ونطالب بترجمة عملية وفعلية للضمانات على ما أكد سلام.
0: رئيس الحكومة كرر أن أحدا لا يفاوض عن لبنان إلا الدولة اللبنانية، وإن كنا مدركين تماما أن مستقبل المفاوضات يتأثر بمفاوضات إسلام أباد المتعلقة بالحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.
1: وفي أصداء زيارته دمشق ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، أشار الرئيس سلام إلى أننا سنبقى على تواصل دائم من أجل مواجهة التحديات المشتركة في الإقليم، وقد نجحنا في أعطاء دفع جديد للتعاون المطلوب بين لبنان وسوريا لما فيه المصلحة المشتركة من ضمن علاقة سليمة من دولة إلى دولة.
0: أضاف أنهينا وانتهينا من المجلس الأعلى الذي تم تجميده، ولكننا في حاجة إلى صيغة تعاون دائم، ونحن في صدد تشكيل لجنة عليا مشتركة على غرار اللجان العليا القائمة بين لبنان والدول العربية لا سيما السعودية ومصر والأردن، وسأرفع الأمر إلى مجلس الوزراء الأسبوع الحالي على أن تكون من مهماتها مراجعة الاتفاقات الثنائية وتفعيل التعاون ورفع مستواها بخطوات عملية، يكون أولها إنشاء مجلس أعمال لبناني سوري مشترك ينعقد الشهر المقبل في دمشق، ونحن في صدد تشكيل هذا المجلس.
1: ومن المقرر أن يزور سلام قصر بعبدة اليوم للبحث مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في الملف اللبناني السوري وقضايا أخرى، وكان سلام اتصل بعون ووضعه في أجواء زيارته دمشق ونتائجها.
0: عضو كتلة حزب الله النائب حسين الحاج حسن وجه سؤالا إلى الدولة غامزا من قناة الرئيس عون.
2: لقد اختارت السلطة في لبنان أن تذهب إلى المفاوضات المباشرة مع العدو برعاية أمريكية. قلنا منذ البداية أن هذا خيار خاطئ وسيؤدي إلى مآزق تليها مآزق. فإلى هذه السلطة نتوجه ونقول أين هو وقف إطلاق النار؟ وينه؟ اللي توجهته بالشكر للصديق ترامب عنه، وبعد شوي ما بعرف هتقولوا له إنجاز عظيم، وينه وقف إطلاق النار؟ إذا كنتم معتقدين أنه الدنيا يستطيع أن يحاصر هذه المقاومة بأي أمر من الأمور فهو واهم. هذه المقاومة قوية ومقتدرة وعازمة.
1: ودعا النائب حسن فضل الله السلطة إلى عدم مراكمة ارتكاب الأخطاء أو أن تبني سياستها على معطيات خاطئة، وعليها أن تدرك أن حرصنا على السلم الأهلي ورفضنا للفتنة لا يعني على الإطلاق السماح بالمس بالثوابت أو التعرض لوجودنا أو المقامرة بوضع الجنوب، وأن يدنا ممدودة للحوار الداخلي والاستعداد للتعاون لمصلحة لبنان، وفي الوقت نفسه لن نقبل أو نسمح بالمس بحقوقنا وشراكتنا في الدولة، فنحن جزء من هذه الدولة وشعبنا لن يتخلى عن حقوقه وشراكته الحقيقية كما قال.
0: ومن تل أبيب مؤشرات التصعيد الارتفاع، فقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب مع حزب الله ينبغي أن تستمر حتى لو انتهت مع إيران التي تود القول إنه إذا توصلنا إلى وقف للنار هنا فإننا نريد وقفا لإطلاق النار هناك أي في لبنان.
1: القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مصدر في الجيش الإسرائيلي الاستعداد ميدانيا لتوسيع العملية البرية في لبنان على خلفية خروقات الحزب المستمرة لاتفاق وقف النار، وأن الجيش يتجهز لتوسيع عمليته لتمكين القيادة السياسية من اتخاذ القرار.
0: شركة رافائيل مصنعة لمنظومة القبة الحديدية التي أوضحت أن إسرائيل لا تشهد نقصا في صواريخ الاعتراض، لفتت إلى أن المنظومة فعالة بنسبة تقارب 99% في صد صواريخ حركة حماس وحزب الله، وأسقطت أيضا تقريبا كل الصواريخ المنطلقة من لبنان وإيران، كاشفة عن أن مجموع الصواريخ التي أطلقتها الحركة والحزب باتجاه إسرائيل منذ تشرين الأول 2023 بلغ نحو 40,000 صاروخ.
1: ولفتت إلى أن إيران أطلقت نحو 1500 صاروخ باليستي على إسرائيل في خلال جولتين من القتال منذ العام 2024، ولم يصل منها سوى عشرات فقط بسبب عدم اعتراضها.
0: في جديد الميدان، وبعدما وجه الجيش الإسرائيلي قرابة 4 فجرا انذارا عاجلا إلى سكان بلدة سحمر في البقاع الغربي لإخلاء منازلهم فورا، قصفها بغارتين في 6.
1: واستهدفت بلدة الحوش الجنوبية بثلاث قذائف مدفعية، وكانت غارات ليلية طاولت برعشيت، كفرة، ياطر، الجميجمة، حريص، كفر دونين، مجد السلم وبلاط، تزامنا مع قصف مدفعي استهدف بلدة ياطر.
0: هل يطلق السجناء السوريون قبل الأضحى؟ رولان خاطر.
3: يعكف النائب العام التمييزي القاضي رامي الحاج على درس ملفات العشرات من المحكومين السوريين ممن ينطبق عليهم شروط تسليمهم إلى دمشق، وهو يتسلم تباعا الأحكام العائدة لهؤلاء لدراستها والتثبت من مطابقتها شروط التسليم لجهة تمضية الفترة اللازمة من التوقيف في لبنان. وقد طلب من الجهات المختصة لا سيما الوكلاء القانونيين لهؤلاء تزويده بصورة من الأحكام المبرمة والتثبت مما إذا يتوجب على هؤلاء تعويضات شخصية للجهة المدعية عليهم أم لا. مصدر رسمي تحدث عن إمكان تسليم الدفعة الثانية إلى سوريا في غضون أسبوعين على أبعد تقدير، من دون استبعاد احتمال إنجاز المهمة قبل عيد الأضحى، إذ ينقل نحو 100 محكوم سوري وفق الإجراءات اللوجستية والأمنية والإدارية التي اتبعت في خلال تسليم الدفعة الأولى، مشيرا إلى أن اللجنة القانونية التي تتولى مساعدة النائب العام التمييزي استكملت تحضير ملفات السجناء السوريين الذين صدرت بحقهم أحكام عن محاكم الجنايات في طرابلس وجبل لبنان. وتحدث المصدر نفسه عن تعقيدات قانونية تحول دون الإفراج عن الموقوفين السوريين وتسليمهم إلى بلادهم، لأن القضية تحتاج إلى قانون يصدر عن مجلس النواب، مشيرا إلى صعوبة في إقرار قانون في ظل الانقسام النيابي حول المسألة، لكنه أشار إلى أن الملف قد يشهد حلحلة في حال أبصر قانون العفو العام النور قريبا، وشدد على أن قانون العفو بات ضرورة ملحة لا يحل أزمة الموقوفين السوريين فحسب، بل يشكل حلا لأزمة السجون اللبنانية التي تعاني اكتظاظا كبيرا وتعمق معاناة السجناء اجتماعيا وصحيا، كما ترتب على الدولة أعباء اقتصادية وأمنية وصحية لم يعد بالإمكان تحملها.
1: قبل نحو 48 ساعة من الموعد المقرر لتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين غدا والاجتماع مع نظيره الصيني شي جين بينغ، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 12 فردا وكيانا على ارتباط بطهران، متهمة إياهم بتسهيل بيع وشحن النفط الإيراني إلى الصين.
0: وفي الملف الإيراني قال ترامب إنه يدرس استئناف مشروع الحرية، ولكن بنطاق أوسع لا يقتصر فقط على مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، في حين نسب موقع أكسيوس إلى مسؤولين أن ترامب يميل نحو عمل عسكري ما ضد إيران لزيادة الضغط عليها وانتزاع تنازلات في شأن برنامجها النووي.
1: كما أن شبكة CNN نقلت عن مصادر أن الرئيس الأمريكي يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية ضد إيران مقارنة بالأسابيع الماضية، وقد نفد صبره إزاء استمرار إغلاق هرمز، لافتة إلى أنه من غير المرجح اتخاذ قرار حاسم في شأن طهران قبل مغادرة ترامب إلى الصين.
0: من ناحيته أشار رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى أنه لا خيار أمام العالم والولايات المتحدة تحديدا سوى قبول مقترح إيران المؤلف من 14 نقطة.
1: على صعيد آخر، قررت إدارة ترامب طرح أكثر من 53 مليون برميل من الاحتياطي النفطي لكبح ارتفاع الأسعار بسبب الحرب.
0: كان في صباح لبنان الحر غارتان على سحمر بعد تحذير فجرا بالإخلاء، وحزب الله لن نسمح بالمساس بثوابتنا أو التعرض لوجودنا. ترامب يدرس تصعيدا عسكريا ضد إيران وعقوبات أمريكية على أفراد وكيانات على ارتباط بطهران. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: المورنينج يسعد صباحكم. أرل المورنينج من السبعة للربع للثمان ونص.
1: عناوين الصحف.

0: صباح الخير من لبنان، اليوم الثلاثاء 12 أيار 2026. البداية من صحيفة النهار: إسرائيل تهدد بتوسيع الحرب، سلام للنهار، نطالب أمريكا بالضمانات. في أسرار النهار، في أسرار الآلهة، تضاربت الأخبار المسربة حول العلاقة ما بين الرئاسة الأولى وحزب الله في اليومين الأخيرين، في ظل تسريب الحزب رفضه التواصل مقابل تأكيد أوساط أخرى وجود تواصل وإن بالواسطة. يجهد مدير إحدى القنوات العاملة في لبنان مع رجل استخبارات سابق في ابتزاز مصرفي لبناني كبير بعد فشل محاولتهما ابتزاز عائلة سياسية لبنانية في وقت سابق، ما أوقع الثاني في سجن امتد لسنة كاملة. ينظم السفير السعودي وليد بخاري سلسلة لقاءات وداعية قبيل مغادرته لبنان مع سياسيين وإعلاميين وأصدقاء، وقد لفت تكراره الاستهزاء بخبر عن افتتاحه سلسلة مطاعم في لبنان. يبدو لافتا أن وزارات لبنانية تستعين بسفارات أجنبية لترميم قاعات اجتماعات صغيرة، فيما يؤكد افتقاد الأموال الضرورية لبعض الأعمال التنفيذية الضرورية. يعود ملف خزانات شركة كورال للمشتقات النفطية إلى الواجهة في ظل قرار من مجلس شورى الدولة بتوقيف الأعمال وعدم الالتزام بالتطبيق، مع كثرة الكلام عن رشاوى دفعت من الشركة إلى سياسيين لضمان استمرار الغطاء السياسي للمخالفات القائمة. تكثر التهديدات من حزب الله إلى المعترضين على الحرب المستمرة، خصوصا بعد ارتفاع أصوات من داخل البيئة الحاضنة ورفض البعض دفن موتاهم ملفوفين بأعلام حزبية. إلى نداء الوطن، حرب أعصاب بين ترامب وإيران، لبنان يتهيأ للتفاوض ونار الجنوب تتخطى الخط الأصفر. في أسرار نداء الوطن، كشفت مصادر أن إرجاء اجتماع اللجان النيابية لمتابعة مناقشة العفو العام جاء بطلب مباشر من الرئيس بري لاستيائه الشديد من اجتماع بعبدة، والذي رأى فيه تجاوزا لصلاحيات السلطة التنفيذية ويمس بصلاحيات السلطة التشريعية. يرى دبلوماسي غربي أن مسار إعادة الأعمار في لبنان لن يسجل أي تقدم ما دام لم ينطلق بعد في سوريا، في دلالة على أن بيروت لن تحظى بأولوية تفوق أولوية دمشق، ومؤكدا أن السلام يبقى الطريق الأسرع إلى الأعمار. تستبعد مصادر دبلوماسية غربية بعد رحيل اليونيفيل آخر العام الجاري أن تحل محلها أي قوة متعددة الجنسية، وأن إسرائيل تحاول إقناع الإدارة الأمريكية بعدم السير بخيار كهذا. إلى صحيفة الجمهورية، واشنطن تسعى لنتائج سريعة. في أسرار الجمهورية، نقل عن مرجع رسمي قوله أن الفارق بين التفاوض المباشر وغير المباشر هو شكلي، والمهم ليس شكل التفاوض بل جوهره، وهي تحصيل حقوق لبنان من خلاله. كشف الدبلوماسي العربي كبير أن بلاده أبلغت إلى كل من يهمه الأمر أنها لن تسمح بما يؤدي إلى تقسيم لبنان، وهذا خط أحمر. لعب أحد السياسيين لإيقاع خلاف بين مسؤولين لعرقلة مسار قانون يجري الإعداد له، لكن الأمور انكشفت وتسير الأمور نحو إنجاز القانون. إلى صحيفة اللواء، لبنان وقف النار أولا أو لا مفاوضات الخميس. في أسرار اللواء، لم يستجب مرجع مسؤول لطلب مفاجئ فيما خص النازحين، مع العلم أن الإجراءات تجري بسلاسة في غالب الأحيان. مقربون من مسؤول غير مدني لاحظوا استهدافا له من خلال صورة تجمعه بمنتحى الصفة وهو موقوف حاليا. اختفت من على مسرح التحرك جمعيات حماية المستهلك، وتكتفي الرقابة الرسمية بالعموميات من دون تسمية المصانع أو المؤسسات المخالفة. إلى صحيفة الشرق، أين يعيش نظام الملالي وفي أي كوكب؟ الخلافات طيرت قانون العفو، وإسرائيل تصاعد جنوبا وبقاعا. الديار عنونت أسبوع المواعيد الحاسمة، أولوية لبنان وقف النار، رهان على خط ساخن مع روبيو، ماذا عن الجيش؟ وفي صحيفة الأخبار، عنونت من أطاح مشروع العفو العام في بعبدة، كابوس المسيرات يطارد جنود العدو وقادته، ترامب إلى الصين، أعطونا مخرجا. أبرز ما تناولته الصحف العربية الصادرة اليوم، البداية من الأنباء الكويتية، نصائح للمسؤولين بالإفادة من عاطفة الرئيس ترامب تجاه لبنان. لبنان يطالب أمريكا بضرورة الضغط على إسرائيل لوقف الخروقات بما يتيح تثبيت وقف إطلاق النار. حل معضلة السلاح البند الأساسي في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. الرأي الكويتي جملات لا يمكن أن يكون اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل. إسرائيل تتمدد بالنار إلى مشغرة وحزب الله يستهدف مقاتلة إسرائيلية. الجريدة الكويتية عنونت في الشق اللبناني: لبنان تحت ضغط واشنطن، مهل غير معلنة وتلويح بتدخل مباشر. أما الشرق الأوسط فعنونت: إسرائيل تنقل الخط الأسفر من جنوب لبنان إلى البقاع، نواف سلام، إسرائيل تسيطر على 68 موقعا في جنوب لبنان. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم، شكرا للمتابعة.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
2: RLL Weather Report.

قعص ربيعي مستقر ودافئ بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين، مع ارتفاع نسبي بدرجات الحرارة حتى يوم الخميس. بتنخفض الحرارة خصوصا بالمناطق الجبلية والداخلية مع بعض التقلبات اعتبارا من ظهر يوم الجمعة، وبتعود الأجواء مستقرة ودافئة وبترتفع درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع. طقس المتوقع اليوم الثلاثاء قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا على الجبال وبالداخل، وتنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات القريبة من الساحل.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: الخبر أولا، سرعة دقة.

صباح الخير، أخبار السابعة والربع من لبنان الحر. بعدما وجه الجيش الإسرائيلي فجرا إنذارا عاجلا إلى السكان الموجودين في قرية صحمر الواقعة في منطقة البقاع الغربي بضرورة الإخلاء الفوري للمنازل والابتعاد عن القرية لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة قصفها صباحا بغارتين، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي كان قال إن الإنذار يأتي بسبب قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى العمل ضده بقوة. في المقابل أعلن حزب الله أن عناصره شنوا أمس 19 هجوما ضد تجمعات لجنود وآليات عسكرية إسرائيلية في بلدات في الجنوب، إضافة إلى التصدي لمسيرة إسرائيلية بصاروخ أرجو في منطقة سور. في الأثناء قال نائب المتحدث باسم اليونيفيل فرحان حق إن القوات الدولية واصلت رصد نشاط عسكري مكثف في كل أنحاء منطقة عملياتها، مشيرا إلى رصد بين الجمعة الماضي وأمس مسارات لأكثر من 1296 مقذوفا نسبت إلى الجيش الإسرائيلي و64 مسارا لمقذوفات نسبت إلى حزب الله. وأشار إلى تكرار الحوادث التي تنطوي على عرقلة حرية حركة حفظة السلام التابعين لليونيفيل بشكل يومي، مفيدا بأن دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي قامت السبت بعرقلة تحرك القوات الدولية قرب بلدة القوزح في القطاع الغربي، كما قامت جرافة إسرائيلية بتقييد حركة قوات حفظ السلام على مقربة من البياضة الواقعة أيضا في القطاع الغربي، مما اضطر أفراد اليونيفيل إلى العودة. وجدد حق التأكيد على مسؤولية كل الأطراف في ضمان تمتع اليونيفيل بحرية حركة غير مقيدة أثناء اطلاعها بالمهام الموكلة إليها بموجب ولايتها. من المقرر أن يجتمع الرئيس دونالد ترامب اليوم مع فريقه للأمن القومي للبحث خيارات الضغط القصوى ضد إيران، ولكن رغم التصعيد رجح المسؤولون أن يتريث ترامب في إصدار أمر الهجوم إلى ما بعد عودته من زيارته المرتقبة الصين الخميس في محاولة لاستخدام التهديد العسكري كأداة ضغط سياسية أخيرة. وفي السياق، كشف موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي يميل بشكل متزايد نحو استئناف العمل العسكري ضد إيران لانتزاع تنازلات نووية. بدورها نسبت شبكة CNN إلى مصادر أن ترامب يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية مقارنة بالأسابيع الماضية، وأن صبره نفد في شأن استمرار إغلاق مضيق هرمز.

0: RLL Weather Report. طقس لبنان حر. طبعا رندا اليوم الطقس حلو مثل ايام الربيع وبعد شوي في حركة سير اكيد رح تبلش او بلشت الصبح رح نوفيهم فيها بعد ما نسمع اخر اخبار الطقس.
1: مزبوط توني، طقس ربيعي مستقر ودافئ بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين مع ارتفاع نسبي بدرجات الحرارة حتى يوم الخميس، حيث بتنخفض الحرارة خصوصا بالمناطق الجبلية والداخلية مع بعض التقلبات اعتبارا من ظهر يوم الجمعة، وبتعود الأجواء مستقرة ودافئة وبترتفع درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع وبيتوجه المواطنين لشواطئ البحر.
0: أو بيكنيك. RLL Road Traffic. حركة السير على الطرقات من لبنان الحر. طبعا مثل كل يوم الصبح في زحمة سير، تقريبا فينا نقول ضغط على زحمة سير من كفر ياسين مرورا بمنطقة كازينو لبنان وصولا إلى جوني. عن جوني بتلحلح السير حد مستشفى مركز كسروان الطبي، بيرجع في ضغط تقريبا كمان قبل ملعب البلدي وبيرجع كمان بتحلحل السير، وبنوصل لأوتوستراد الزلقة في نتفة ضغط وبيستمر السير ماشي وصولا كمان للدورة مع ضغط كثيف على طرقات.
1: ونحن توني منطلب من المستمعين دايما انه يسوقوا بتروي على مهلهم ويسمعونا على طول لانه لبنان الحر اكتر من اذاعة.
2: لبنان الحر

0: says, oh, wrong number. Sorry to waste your time. And I think to myself.
1: RL Morning. يسعد صباحكم. RL Morning. من السبعة للربع للثمان ونص.
2: عين على العالم.
3: أعلنت الولايات المتحدة عن صرف مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار في مقابل الإداء بمعلومات متعلقة بمصادر إيرادات فيلق الحرس الثوري أو قوة القدس التابعة له أو فروعها أو آليات التيسير المالي الرئيسية الخاصة به. تعتزم المفوضية الأوروبية دعوة مسؤولين من حركة طالبان إلى بروكسل لإجراء محادثات في شأن إعادة مهاجرين أفغان إلى بلادهم. وبحسب مصادر مطلعة فإن المفوضية ستوجه رسالة قريبا إلى كابول لتحديد مواعيد الزيارة والاجتماعات المتعلقة بها في بلجيكا. معلوم أن الزيارة التي يتم الإعداد لها مع مسؤولين من طالبان تأتي عقب زيارتين سابقتين قام بهما مسؤولون أوروبيون إلى أفغانستان للبحث في إعادة مهاجرين إلى أفغانستان. أصيب شخصان في حال خطرة جراء حادث أطلقناه في أحد شوارع مدينة كامبريدج في ولاية ماساتشوستس الأمريكية. وفي التفاصيل فقد أطلق شخص أكثر من 50 رصاصة بشكل عشوائي ما سبب أضرارا لنحو 12 سيارة. ولاحقا اعتقلت شرطة الولاية المشتبه به عقب إصابته برصاص أحد الضباط.

برجك اليوم على لبنان الحر. مرحبا من لبنان الحر ليوم الثلاثاء، إليكم الأبراج. الحمل مهنيا استمر بجهدك لأنه في ثمار قريبة رح تقطفها. عاطفيا ما تخلي ضغط الشغل يأثر على تعاملك مع الشريك، أما اجتماعيا لقاء عابر ممكن يفتح قدامك باب لتعاون مستقبلي. برج الثور مهنيا اليوم مناسب لتنظيم حساباتك ومراجعة ميزانيتك. عاطفيا استقرار وهدوء عم يسمح لك تفكر بمستقبل العلاقة. اجتماعيا العيلة عم تاخد من وقتك. الجوزاء مهنيا انتبه من التشتت، ركز على مهمة واحدة لحتى تخلصها بامتياز. عاطفيا الصراحة هي مفتاح الأمان اليوم، احكي اللي بقلبك. اجتماعيا اتصال من صديق غايب بيرجع لك وبرجع لك معه الذكريات. برج السرطان حدسك بمكانه، وساق بقدراتك وما تتردد بطلب المساعدة. الشريك عم بيحاول انه يرديك، اعطيه فرصة تانية. وسهرة بالبيت مع ناس بتحبهم بتجدد لك كل طاقتك. برج الأسد عرض جديد أو ترقية عم بتلوح بالأفق، خليك مستعد. الرومانسية بأوجهها، واليوم رح يكون مثالي لحتى تعبر فيه عن حبك. حضورك لافت وين ما رحت، والكل ناطر رأيك بموضوع معين. العذراء رتب مكتبك وورقك، التنظيم هو نص نجاحك اليوم. عاطفيا ما تكون قاسي بانتقاداتك للشريك، الكلمة الطيبة أكيد بتعمل فرق كبير. اجتماعيا خفف من العزلة وجرب انك تختلط أكتر بالناس. الميزان في شراكة جديدة ممكن تبلش اليوم، دروس كل التفاصيل منيح. عاطفيا التفاهم مع الحبيب عم يوصل لمستويات ممتازة. اجتماعيا النشاط اجتماعي بيجمعك بأشخاص بغيروا نظرتك لبعض الأمور. برج العقرب مهنيا رح يكون في تحدي جديد بانتظارك، بس انت قدا وعندك القوة لحتى تقدر تتخطاها. غيرة الشريك ناجي عن حبه لإلك، استوعب الموقف برواق. واليوم مناسب لزيارة عائلية أو واجب اجتماعي. برج القوس سفر أو تنقل بخص الشغل عم ينجح ويفتح لك مجالات جديدة. علاقة ناشئة عم تتطور بسرعة، عيش اللحظة وما تستعجل. اجتماعيا شعبيتك عم بتزيد، فاستغل هيدا الشيء لتبني علاقات قوية. برج الجدي التزامك بالوقت والعمل الجاد رح يخليك محط أنظار المسؤولين. الشريك بيحتاج منك اهتمام أكتر بتفاصيل حياته اليومية، وخفف من الرسميات مع الأصحاب والرواق بيلبق لك أكتر. برج الدلو ابتكار جديد أو فكرة ذكية رح تخلصك من موقف صعب. وفي حنين للماضي عم بيزورك اليوم، ما تخلي الذكريات توجعك. لقاء مع أشخاص ملهمين رح يعطوك دفع معنوي كبير. وأخيرا مع برج الحوت، كافح لحتى توصل لحلمك، الطريق صار قريب كتير. عيش الرومانسية بكل تفاصيلها، الشريك ناطر منك لفتة خاصة. ويوم مليان نشاط وحيوية، وطاقتك عم تنعكس إيجابيا عليك. شكرا لأنكم رفقتونا، وطبعا منعطيكم موعد بكرة. برجك اليوم

0: لبنان الحر أكثر من إزاعة.
1: بعيدا من السياسة.
2: فيما تواصل السلطات الإسبانية والأوروبية جهودا دولية مكثفة لاحتواء تداعيات تفشي فيروس هانتا على متن سفينة الرحلات السياحية الموبوءة، أكدت فرنسا تدهور حال إحدى المصابات في وقت أعلنت مدريد عن تنفيذ إجلاء غير مسبوق بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وآلية الحماية المدنية الأوروبية. أستاذ علم المناعة واللقاحات علي فطوم طمأنا من ولاية ميتشيغان الأمريكية العالم.
3: الحالات اللي بتحصل طبعا هنا الحالات انه كان الجميع موجودين في مكان مركز واحد ومروا بطريقة ما في كل المراحل ونفس الأماكن. عدد الحالات كان عدد كبير عمليا لأنه كانوا محصورين في مكان واحد، وكان في عندك حالات وفاة معينة. طبعا هذا كان بداية الضجة اللي كانت حوالين هذا، وطبعا لسه تجربة الكورونا موجودة عند الجميع انه هل احنا بصدد حالي جديد تشبه الكورونا ولا لا. طبعا في الواقع انه احنا بعيدين عنه، وبالتالي الاصابات في اماكن محدده وتحتاج الى ظروف معينه حتى تتم اصابه الشخص. برايي انا انه تحتاج الى كميه معينه من الفيروس حتى يؤدي الى عمليه الاصابه والى عمليه الحاله المرضيه.
2: مستمعينا ترقبونا في تمام 8:45 في اخبار لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة ناجتس ماكسيمز 500 جرام بدولارين و30 سنت، جبنة بوك 100 جرام بدولار و10 سنت.

الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، صباح لبنان الحر. العناوين: عشية خميس وجمعة التفاوض سلام لترجمة عملية للضمانات الأمريكية. نتنياهو لاستمرار الحرب مع حزب الله وغارتان على سحمر بعد تحذير بالإخلاء الفوري. فعالية منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تقارب 99%. سوريون إلى الحرية قبل عيد الأضحى، ولكن عقوبات أمريكية على أفراد وكيانات تساعد إيران في شحن النفط إلى الصين.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا أبو داغر وطوني نصار. على وقع عودة ارتفاع تدريجي لأصوات طبول الحرب مع إيران وعشية التفاوض الثلاثي اللبناني الإسرائيلي الأمريكي في واشنطن الخميس والجمعة المقبلين، ومع طلب رئيس الجمهورية جوزيف عون من السفير الأمريكي ميشيل عيسى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على لبنان وتثبيت وقف النار، قال رئيس الحكومة نواف سلام إنه على رأس جدول أعمالنا تثبيت هذا الوقف، فضلا عن جدولة الانسحاب الإسرائيلي والإفراج عن الأسرى وعودتهم إلى لبنان وعودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم بما يتيح المباشرة في إعادة الإعمار.
1: وردا على سؤال عما يطلبه لبنان من الولايات المتحدة، أجاب ترجمة ما ورد مرتين في البيان الصادر عن السفارة الأمريكية في شأن موضوع المفاوضات، شارحا أنه تحدث عن ضمانات أمريكية ونسعى ونطالب بترجمة عملية وفعلية للضمانات على ما أكد سلام.
0: رئيس الحكومة كرر أن أحدا لا يفاوض عن لبنان إلا الدولة اللبنانية، وإن كنا مدركين تماما أن مستقبل المفاوضات يتأثر بمفاوضات إسلام أباد المتعلقة بالحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.
1: وفي أصداء زيارته دمشق ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، أشار سلام إلى أننا سنبقى على تواصل دائم من أجل مواجهة التحديات المشتركة في الأقليم، وقد نجحنا في أعطاء دفع جديد للتعاون المطلوب بين لبنان وسوريا لما فيه المصلحة المشتركة من ضمن علاقة سليمة من دولة إلى دولة.
0: أضاف انتهينا من المجلس الأعلى الذي تم تجميده، ولكننا في حاجة إلى صيغة تعاون دائم، ونحن في صدد تشكيل لجنة عليا مشتركة على غرار اللجان العليا القائمة بين لبنان والدول العربية لا سيما السعودية ومصر والأردن، وسأرفع الأمر إلى مجلس الوزراء الأسبوع الحالي على أن تكون من مهماتها مراجعة الاتفاقات الثنائية وتفعيل التعاون ورفع مستواه بخطوات عملية، يكون أولها إنشاء مجلس أعمال لبناني سوري مشترك ينعقد الشهر المقبل في دمشق، ونحن في صدد تشكيل هذا المجلس.
1: ومن المقرر أن يزور سلام قصر بعبدة اليوم للبحث مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في الملف اللبناني السوري وقضايا أخرى، وكان سلام اتصل بعون ووضعه في أجواء زيارته دمشق ونتائجها.
0: عضو كتلة حزب الله الناب حسين الحاج حسن وجه سؤالا إلى الدولة غامزا من قناة الرئيس عون.
2: لقد اختارت السلطة في لبنان أن تذهب إلى المفاوضات المباشرة مع العدو برعاية أمريكية. قلنا منذ البداية أن هذا خيار خاطئ وسيؤدي إلى مآزق تليها مآزق. فإلى هذه السلطة نتوجه ونقول أين هو وقف إطلاق النار؟ وينه؟ اللي توجهت بالشكر للصديق ترامب عنه، وبعد شوي ما بعرف شو هتقولوا له، إنجاز عظيم، وينه وقف إطلاق النار؟ إذا كنتم معتقدين أنه الدنيا يستطيع أن يحاصر هذه المقاومة بأي أمر من الأمور فهو واهم. هذه المقاومة قوية ومقتدرة وعازمة.
1: ودعا النائب حسن فضل الله السلطة إلى عدم مراكمة ارتكاب الأخطاء أو أن تبني سياستها على معطيات خاطئة، وعليها أن تدرك أن حرصنا على السلم الأهلي ورفضنا للفتنة لا يعني على الإطلاق السماح بالمس بالثوابت أو التعرض لوجودنا أو المقامرة بوضع الجنوب، وأن يدنا ممدودة للحوار الداخلي والاستعداد للتعاون لمصلحة لبنان، وفي الوقت نفسه لن نقبل أو نسمح بالمس بحقوقنا وشراكتنا في الدولة، نحن جزء من هذه الدولة وشعبنا لن يتخلى عن حقوقه وشركته الحقيقية كما قال.
0: ومن تل أبيب مؤشرات التصعيد إلى ارتفاع، فقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب مع حزب الله ينبغي أن تستمر حتى لو انتهت مع إيران، التي تود القول إنه إذا توصلنا إلى وقف للنار هنا فإننا نريد وقفا لإطلاق النار هناك، أي في لبنان أيضا.
1: القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مصدر في الجيش الإسرائيلي الاستعداد ميدانيا لتوسيع العملية البرية في لبنان على خلفية خروقات الحزب المستمرة لاتفاق وقف النار، وأن الجيش يتجهز لتوسيع عمليته لتمكين القيادة السياسية من اتخاذ قرار.
0: شركة رافائيل المصنعة لمنظومة القبة الحديدية التي أوضحت أن إسرائيل لا تشهد نقصا في صواريخ الاعتراض، لفتت إلى أن المنظومة فعالة بنسبة تقارب 99% في صد صواريخ حركة حماس وحزب الله، وأسقطت أيضا تقريبا كل الصواريخ المنطلقة من إيران، كاشفة عن أن مجموعة الصواريخ التي أطلقتها الحركة والحزب باتجاه إسرائيل منذ تشرين الأول 2023 بلغ نحو 40,000 صاروخ.
1: ولفتت إلى أن إيران أطلقت نحو 1500 صاروخ باليستي على إسرائيل في خلال جولتين من القتال منذ العام 2024، ولم يصل منها سوى بضعة عشرات فقط بسبب عدم اعتراضها
0: في الميدان. وبعدما وجه الجيش الإسرائيلي قرابة الرابعة فجرا إنذارا عاجلا إلى سكان بلدة سحمر في البقاع الغربي لإخلاء منازلهم فورا، قصفها بغارتين في السادسة،
1: واستهدفت بلدة الحوش الجنوبية بثلاث قذائف مدفعية، وكانت غارات ليلية طاولت برعشيت، كفرة، ياطر، لجميجمية، حريص، كفردونين، مجد السلم وبلاط، تزامنا مع قصف مدفعي استهدف بلدة ياطر.
0: في المقابل أعلن حزب الله أن عناصره شنوا أمس 19 هجوما ضد تجمعات لجنود وآليات تابعة للجيش الإسرائيلي في بلدات في الجنوب، إضافة إلى التصدي لمسيرات إسرائيلية بصاروخ أرض جو في منطقة سور.
1: هل يطلق السجناء السوريون قبل الأضحى؟ رولان خاطر.
3: يعكف النائب العام التمييزي القاضي رامي الحاج على درس ملفات العشرات من المحكومين السوريين ممن ينطبق عليهم شروط تسليمهم إلى دمشق، وهو يتسلم تباعا الأحكام العائدة لهؤلاء لدراستها والتثبت من مطابقتها شروط التسليم لجهة تمضية الفترة اللازمة من التوقيف في لبنان. وقد طلب من الجهات المختصة لا سيما الوكلاء القانونيين لهؤلاء تزويده بصورة من الأحكام المبرمة والتثبت مما إذا يتوجب على هؤلاء تعويضات شخصية للجهة المدعية عليهم أم لا. مصدر رسمي تحدث عن إمكان تسليم الدفعة الثانية إلى سوريا في غضون أسبوعين على أبعد تقدير، من دون استبعاد احتمال إنجاز المهمة قبل عيد الأضحى، إذ ينقل نحو 100 محكوم سوري وفق الإجراءات اللوجستية والأمنية والإدارية التي اتبعت في خلال تسليم الدفعة الأولى، مشيرا إلى أن اللجنة القانونية التي تتولى مساعدة النائب العام التمييزي استكملت تحضير ملفات السجناء السوريين الذين صدرت بحقهم أحكام عن محاكم الجنايات في طرابلس وجبل لبنان. وتحدث المصدر نفسه عن تعقيدات قانونية تحول دون الإفراج عن الموقوفين السوريين وتسليمهم إلى بلادهم، لأن القضية تحتاج إلى قانون يصدر عن مجلس النواب، مشيرا إلى صعوبة في إقرار قانون في ظل الانقسام النيابي حول المسألة، لكنه أشار إلى أن الملف قد يشهد حلحلة في حال أبصر قانون العفو العام النور قريبا، وشدد على أن قانون العفو بات ضرورة ملحة لا يحل أزمة الموقوفين السوريين فحسب، بل يشكل حلا لأزمة السجون اللبنانية التي تعاني اكتظاظا كبيرا وتعمق معاناة السجناء اجتماعيا وصحيا، كما ترتب على الدولة أعباء اقتصادية وأمنية وصحية لم يعد بالإمكان تحملها.
1: قبل نحو 48 ساعة من الموعد المقرر لتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين غدا والاجتماع مع نظيره الصيني، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 12 فردا وكيانا على ارتباط بطهران، متهمة إياهم بتسهيل بيع وشحن النفط الإيراني إلى الصين.
0: ترامب قال أنه يدرس استئناف مشروع الحرية ولكن بنطاق أوسع لا يقتصر فقط على مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، في حين نسب موقع أكسيس إلى مسؤولين أن ترامب يميل نحو عمل عسكري ما ضد إيران لزيادة الضغط عليها وانتزاع تنازلات في شأن برنامجها النووي.
1: كما أن شبكة CNN نقلت عن مصادر أن الرئيس الأمريكي يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية ضد إيران مقارنة بالأسابيع الماضية، وقد نفد صبره إزاء استمرار إغلاق هرمز، لافتة إلى أنه من غير المرجح اتخاذ قرار حاسم في شأن طهران قبل مغادرة ترامب إلى الصين.
0: من ناحيته أشار رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى أنه لا خيار أمام الولايات المتحدة سوى قبول مقترح إيران المؤلف من 14 نقطة.
1: على صعيد آخر، قررت إدارة الرئيس ترامب طرح أكثر من 53 مليون برميل من الاحتياطي النفطي لكبح ارتفاع الأسعار بسبب الحرب.
0: كان في النشرة عشية خميس وجمعة التفاوض سلام لترجمة عملية للضمانات الأمريكية. نتنياهو لاستمرار الحرب مع حزب الله وغارتان على سحمر بعد تحذير بالإخلاء الفوري. فعالية منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تقارب 99%. سوريون إلى الحرية قبل عيد الأضحى، ولكن عقوبات أمريكية على أفراد وكيانات تساعد إيران في شحن النفط إلى الصين. النشرة انتهت، اخرجها جوزيف كريم. نلتقي مجددا مع الاخبار في 8:15. الى اللقاء.

0: حس ربيعي مستقر ودافئ بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين مع ارتفاع نسبي بدرجات الحرارة حتى يوم الخميس، حيث بتنخفض الحرارة خصوصا بالمناطق الجبلية والداخلية مع بعض التقلبات اعتبارا من ظهر يوم الجمعة، وبتعود الأجواء مستقرة ودافئة وبترتفع درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
1: يعني بلوي عرندا امبارح كنا عم نحكي انه لح يكون في شوية شتاء نهار الأحد، يبدو انه في بعض الرزاز كما عم ببين نهار الجمعة وتحديدا بالليل، بس انه فينا نقول نحن فتنا بالربيع.
2: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: منفيد مستمعينا انه المدخل الشمالي من مفرق غزير حتى جوني ومن ضبية حتى الدورة في عليه عجقة سير من عريا حتى الجمهور وبعدها ناشطة باتجاه بيروت. بالمنطقة الجنوبية سير كثيف من بشامون عرمون جسر خلدي باتجاه أنفاق المطار، ومن الكوستا برافا باتجاه الأوزاعي وكثيف على طريق الحدث عند مفرق الجامعة اللبنانية. ضمن بيروت السير كثيف على جسر الكولا باتجاه نفق السليم سليم ومنطقة عين المريسة، كما أنه الحركة الصباحية كثيفة ضمن طرقات الحمراء وفردا.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر.
3: هل تنجح المفاوضات في وقف النار؟ وما هي حقيقة الوضع العسكري في الجنوب؟ مع العميد المتقاعد فادي داود. حوار حر مع بسام أبو زيد الثلاثاء الواحدة بعد الظهر.
2: حوار حر نجمع فيه

0: ب 12 ايار 2019 توفي البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، صاحب المواقف المعارضة للوجود والهيمنة السورية على لبنان واحتفاظ حزب الله بسلاحه. صاحب مقولة لقد قلنا ما قلناه شكل خلال تولي منصبه علامة فارقة بتاريخ لبنان ورأس حربة بمواجهة الوجود السوري بلبنان بالتسعينيات. أمضى البطريرك صفير 25 سنة كبطريرك بمرحلة شهدت سلسلة نزاعات وأزمات سياسية متلاحة من بين السنوات الأخيرة من الحرب الأهلية وصولا لاغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وتداعيات ذلك على الساحة السياسية. وبعد خروج الجيش السوري بال2005 اثر اغتيال الحريري ما تردد البطريرك صفير بانتقاد حزب الله لرفضه التخلي عن سلاحه واعتبر انه بشكل حالي شاذ بلبنان، وكان يؤكد انه السلاح يجب انه يكون حصرا بيد الدولة فلا تسير عربة يجرها حصانا. للذكرى وقعت دولة ألمانيا الغربية ب 12 أيار 1965 مذكرة تفاهم لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعهد رئيس الوزراء الثالث موشي تشارت لأول مرة من وقت قيام الدولتين. تبقى أحداث 12 أيار من كل سنة للذكرى. بال 1641 اكتشف الهولندي أبل تاسمان نيوزيلندا. بال 1919 أرسل الزعيم المصري سعد زغلول مذكرة احتجاج لمؤتمر الصلح يلي انعقد بباريس عقب الحرب العالمية الأولى بسبب اعتراف المؤتمر بالحماية البريطانية على مصر وإبقاء الدول العربية تحت الحماية البريطانية والفرنسية. بال 2025 أعلن حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإنهاء الصراع مع الجمهورية التركية بعد 41 سنة من اندلاعه. ب 12 أيار يحتفل باليوم العالمي للممرضات.
1: ريفرش على الماضي للذكرى كل يوم.

0: سياً مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: لازم تنتبه كتير من شخص بيقضي وقت مع ولد وبيظهر عليه هيدي السلوكيات، بيلمس الولد بطريقة غير مرغوب فيها، بيحاول يكون صديقه للولد بدل من لعب دور شخص كبير، ما عنده علاقات مناسبة لعمره، بيحكي مع الولد عن مشاكله الشخصية وعلاقاته، بيقضي وقت وحده مع الولد خارج دوره الفعلي، أو بيخلق عذر ليكون وحده مع الولد، وبيحكي مع الولد بمواضيع جنسية، وبيعطي هدايا للولد من دون سبب أو مناسبة. هيك شخص ممكن يكون حدا من العائلة، جار، استاذ أو شوفر.
0: نصيحة طبية.

0: لبنان الحر.
1: بدك تعيش كتير وتعيش أكتر وأكتر وكل اللي معك وحواليك كمان، وما تفكر بالوقت وتنسي. شو رأيك تجي معي مشوار مش كتير بعيد عن لبنان؟ بدنا نروح على اليونان، وتحديدا أكيد على جزيرة ببحر إيجي اسمها إيكاريا. حتعرف إنه هالمنطقة هي من أكتر الجزر شهرة بالعالم بسبب طول عمر السكان فيها بشكل استثنائي. تخيل، لأنه إيكاريا هي واحدة من الأماكن يلي أسلوب الناس فيها بحياتهم صحي وكتير هادئ، بيعتمدوا على نظام غذائي متوسط، يعني بيشبه شوي نظامنا الغذائي. في أكيد خضرة كتير بس طازة، في أكيد زيت زيتون، في سمك، وفي أعشاب طبيعية، وكمان بيعملوا كتير سبور، وأهمها المشي يوميا بطرق الجبل، وبيحافظوا على علاقات اجتماعية كتير قوية. وهيدا الشيء فريد من نوعه، لأنه بيجربوا يضل راسهم أو دماغهم أو حياتهم عموما تكون متعلقة بالآخر. الصداقة والعيلة بيعملوا راحة نفسية، مشان هيك هالجزيرة يلي بتشتهر بطبيعتها الكتير حلوة ومياها الصافية وهوائها النقي، ممكن كتير اللي بيعيشوا فيها إنه ما يحسوا بأمراض القلب ولا الاكتئاب، وبيعيشوا بهدوء تام، وبينسوا مثل ما قلنا بالبداية الوقت وكل السرعة وكل الكركبة يلي نحنا من كركبة. ما قلنا إلا نصير مثل إيكاريا الرمز العالمي للحياة الصحية والسعيدة والطويلة، أو نروح نعيش هناك.

0: لبنان الحر.
1: بولي كلينيك داء دواء غذاء أبحاث واكتشافات. ترقق العظام داء صامت حذار مخاطره وهذا جديد علاجه مع الدكتور خليل خليل الاختصاصي في جراحة العظم والمفاصل. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جامعة.

0: وصل الاستعدادات الجارية للجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة. قال رئيس الحكومة نواف سلام: نحن على رأس جدول أعمالنا تثبيت وقف النار، ومطالبنا معروفة وهي جدولة الانسحاب الإسرائيلي والإفراج عن الأسرى وعودتهم إلى لبنان وعودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم بما يتيح المباشرة بإعادة الأعمار. وأوضح ردا على سؤال عما يطلبه لبنان من الولايات المتحدة، قال: نريد ونسعى لدى الجانب الأمريكي إلى ترجمة ما ورد مرتين في البيان الصادر عن السفارة الأمريكية في بيروت حول موضوع المفاوضات، إذ تحدث البيان عن ضمانات أمريكية، ونسعى ونطالب بترجمة عملية وفعلية للضمانات. وأعود وأكرر أننا نؤكد أن لا أحد يفاوض عن لبنان إلا الدولة اللبنانية، وأن كنا مدركين تماما أن مستقبل المفاوضات يتأثر بمفاوضات إسلام أباد المتعلقة بالحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. في الميدانيات، شن الجيش الإسرائيلي غارتين على بلدة صحمر في البقاع الغربي بعد أن وجه إنذارا عاجلا إلى سكان البلدة. هذا وأعلن حزب الله أنه استهدف بصاروخ موجه دبابة مركافة في بلدة البياضة في جنوب لبنان. ذكرت صحيفة النهار في خانة أسرار الآلهة أن ملف خزانات شركة كورال للمشتقات النفطية يعود إلى الواجهة في ظل قرار من مجلس شورى الدولة بتوقيف الأعمال وعدم الالتزام بالتطبيق، مع كثرة الكلام عن رشاوى دفعت من الشركة إلى سياسيين لضمان استمرار الغطاء السياسي للمخالفات القائمة. شنت الإمارات عمليات عسكرية ضد إيران مطلع الشهر الماضي وفق ما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. وأفادت الصحيفة في تقريرها بأن هجمات الإمارات استهدفت مصفات نفطية في جزيرة لوان الإيرانية، وتزامنت تقريبا مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بعد حملة قصف جوي استمرت 5 أسابيع. ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه أن الولايات المتحدة رحبت سرا بالهجمات الإماراتية وبأي مشاركة من دولة خليجية أخرى ترغب في الانضمام إلى القتال. بعد أيام من تداول أخبار غير رسمية عن تبادل رسائل بين إيران والولايات المتحدة بشأن سبل إنهاء الحرب ورسم مسار دبلوماسي بين الطرفين، ارتفعت احتمالات استئناف المواجهة العسكرية خلال الأيام المقبلة عقب رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشروط الإيرانية التي نقلت إليه عبر الوساطة الباكستانية، واعتباره أن طهران تحاول كسب الوقت والمناورة في المفاوضات. كذلك تشير المكالمة الهاتفية الأخيرة بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تصاعد احتمال شن هجوم جديد على إيران في وقت تتكثف فيه التحركات الدبلوماسية الإقليمية والدولية لمنع انهيار المسار التفاوضي بالكامل. وفي السياق يشار إلى دور عدد من الدول الوسيطة المحتملة من بينها باكستان والسعودية وسلطنة عمان وروسيا وتركيا ومصر. وتتمحور الخلافات الأساسية بين الطرفين بشأن قضايا رئيسية عدة، من بينها مصير 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب لدى إيران والحصول على ضمانات بعدم التعرض لهجوم جديد، إضافة إلى مسألة سيطرة إيران على مضيق هرمز وموضوع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية. وفي أحدث رسالة إيرانية نقلت إلى الولايات المتحدة عبر باكستان، طرحت 10 محاور رئيسية تمثل شروط طهران لأي اتفاق محتمل. أولا، إنهاء الحرب وتقديم ضمانات تنفيذية بعدم مهاجمة إيران مجددا. ثانيا، رفع جميع العقوبات المفروضة على طهران رسميا. ثالثا، الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. رابعا، إنهاء الحصار المفروض على مضيق هرمز. خامسا، الاعتراف بإدارة إيران للمضيق. سادسا، الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم. سابعا، تمديد عفاءات بيع النفط إلى حين التنفيذ الكامل لرفع العقوبات. ثامنا، إعلان نهاية الحرب بالتزامن مع الإعلان عن الاتفاق. تاسعا، بدء مفاوضات لمدة 30 يوما بعد وقف الحرب لبحث التفاصيل والخطوات التنفيذية. وعاشرا، استمرار تبادل الرسائل والمفاوضات المكتوبة عبر القناة الباكستانية. إلى ذلك، أفادت قناة CNN نقلا عن مصادر بأن الرئيس دونالد ترامب يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية ضد إيران مقارنة بالأسابيع الماضية. أضافت أن ترامب نفذ صبره إزاء استمرار إغلاق مضيق هرمز، كما أشارت إلى أن الانقسام في القيادة الإيرانية يحول دون تقديمها لتنازلات كبرى.
1: رونو بالواقع، بالإضافة للمعلومات اللي ذكرتها عن ميدانيات الجنوب، يبدو أنه الغارتين على صحمر بالبقاع الغربي استهدفت منزلا لا يعرف، لم يعرف حتى الساعة حجم الإصابات أو الأضرار. كمان في قصف متقطع هلأ على عدد من قرى النبطية.
0: شكرا توني، إلى هنا ننتهي ينتهي موجز الأخبار. شكرا للمتابعة.

0: طقس ربيعي مستقر ودافئ بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين، مع ارتفاع نسبي بدرجات الحرارة حتى يوم الخميس. تنخفض الحرارة خصوصا بالمناطق الجبلية والداخلية مع بعض التقلبات اعتبارا من يوم الجمعة، وبتعود الأجواء مستقرة ودافئة وبترتفع درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع. طقس المتوقع اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا على الجبال وبالداخل، وتنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر، وبيتكون الضباب على المرتفعات القريبة من الساحل.
1: المعلومات بتقول انه كمان الحرارة اليوم حتطلع شوي زيادة وبتتخطى 3 درجات، يعني بلشنا نميل اكتر واكتر للصيفية.
0: للصيفية، شكرا طوني.
2: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات.

0: غرفة التحكم المروري في اتصال مع لبنان الحر أن عددا من الطرقات يشهد زحمة سير صباحية كثيفة، لا سيما عند المداخل الرئيسية لبيروت، فعند المدخل الشمالي تسجل حركة مرور كثيفة من مفرق غزير حتى جوني ومن الضبية حتى الدورة، أما عند المدخل الشرقي فتشهد الطريق الممتدة من عرية حتى الجمهور زحمة سير لتعود الحركة وتنشط باتجاه بيروت. وعند المدخل الجنوبي أفادت غرفة التحكم بأن حركة السير كثيفة نبشمون وعرمون وجسر خلدي باتجاه أنفاق المطار ومن الكوستا برافا باتجاه الأوزاعي، إضافة إلى كثافة مرورية على طريق الحدث عند مفرق الجامعة اللبنانية. أما ضمن بيروت فتسجل زحمة سير على جسر الكولا باتجاه نفق سليم إسلام ومحلة عين المريسي إلى جانب حركة صباحية ناشطة على طرقات الحمراء وفردة.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
2: إضافة للي قلته رونان، هلأ في أعمال تسفيت للحفر على الأوتوستراد الممتد من الكارنتينا حتى نهر الكلب المسلك الشرقي، وعناصر موجودة بالمكان لتسهيل المرور، يعني أكيد كمان رح يصير في عجقة سير. انتبهوا بسرعة.
3: برجك اليوم على لبنان الحر. مرحبا من لبنان الحر ليوم الثلاثاء، إليكم الأبراج. الحمل مهنيا استمر بجهدك لأنه في ثمار قريبة رح تقطفها. عاطفيا ما تخلي ضغط الشغل يأثر على تعاملك مع الشريك، أما اجتماعيا لقاء عابر ممكن يفتح قدامك باب لتعاون مستقبلي. برج الثور مهنيا اليوم مناسب لتنظيم حساباتك ومراجعة ميزانيتك. عاطفيا استقرار وهدوء عم يسمح لك تفكر بمستقبل العلاقة، اجتماعيا العيلة عم تاخد من وقتك. الجوزاء مهنيا انتبه من التشتت، ركز على مهمة واحدة لحتى تخلصها بامتياز. عاطفيا الصراحة هي مفتاح الأمان اليوم، احكي اللي بقلبك. اجتماعيا اتصال من صديق غايب بيرجع لك وبرجع لك معه الذكريات. برج السرطان حدسك بمكانه، وساق بقدراتك وما تتردد بطلب المساعدة. الشريك عم بيحاول انه يرديك، اعطيه فرصة تانية، وسهرة بالبيت مع ناس بتحبهم بتجدد لك كل طاقتك. برج الأسد عرض جديد أو ترقية عم بتلوح بالأفق، خليك مستعد. الرومانسية بأوجهها، واليوم رح يكون مثالي لحتى تعبر فيه عن حبك. حضورك لافت وين ما رحت، والكل ناطر رأيك بموضوع معين. العذراء رتب مكتبك وورقك، التنظيم هو نص نجاحك اليوم. عاطفيا ما تكون قاسي بانتقاداتك للشريك، الكلمة الطيبة أكيد بتعمل فرق كبير. اجتماعيا خفف من العزلة وجرب انك تختلط أكتر بالناس. الميزان في شراكة جديدة ممكن تبلش اليوم، دروس كل التفاصيل منيح. عاطفيا التفاهم مع الحبيب عم يوصل لمستويات ممتازة. اجتماعيا نشاط اجتماعي بيجمعك بأشخاص بغيروا نظرتك لبعض الأمور. برج العقرب مهنيا رح يكون في تحدي جديد بانتظارك، بس انت قدا وعندك القوة لحتى تقدر تتخطاها. غيرة الشريك ناجي عن حبه لإلك، استوعب الموقف برواق، واليوم مناسب لزيارة عائلية أو واجب اجتماعي. برج القوس سفر أو تنقل بخص الشغل عم ينجح ويفتح لك مجالات جديدة. علاقة ناشئة عم تتطور بسرعة، عيش اللحظة وما تستعجل. اجتماعيا شعبيتك عم بتزيد، فاستغل هيدا الشيء لتبني علاقات قوية. برج الجدي التزامك بالوقت والعمل الجاد رح يخليك محط أنظار المسؤولين. الشريك بيحتاج منك اهتمام أكتر بتفاصيل حياته اليومية، وخفف من الرسميات مع الأصحاب والرواق بيبقى لك أكتر. برج الدلو ابتكار جديد أو فكرة ذكية رح تخلصك من موقف صعب، وفي حنين للماضي عم بيزورك اليوم. ما تخلي الذكريات توجعك، لقاء مع أشخاص ملهمين رح يعطوك دفع معنوي كبير. وأخيرا مع برج الحوت، كافح لحتى توصل لحلمك، الطريق صار قريب كتير، عيش الرومانسية بكل تفاصيلها، الشريك ناطر منك لفتة خاصة، ويوم مليان نشاط وحيوية، وطاقتك عم تنعكس إيجابيا عليك. شكرا لأنكم رفقتونا، وطبعا منعطيكم موعد بكرة. برجك اليوم
4: على لبنان الحر.

الخير. بلشنا نحن وياكم برنامجنا عبر لبنان الحر 102.5 102.7 و 102.3 ميجا هرتز اف ام. ابلكيشن ارل اب rl.com.lb و lebanese-forces.com وعلى كل منصاتنا. بعطي احلى من ايام الربيع بلبنان عن جد. بعد الطقس حلو كتير، يعني لو ما كنا على القنين بالعجقة وعم نروح ونجي ونشم الهواء إلى حد ما منقول اوف

من هلأ وللعشرة الربع بتوقيت بيروت، إلي مسيحي وحلوة لبنان سيدي مخلوف، وأنا بقيم معكم للعشرة بالأحرى مش للعشرة الربع، حتى نتناقش بمواضيع إن شاء الله يعني لسوء الحظ ما عندنا مواضيع تحمل الفرح، ولكن الفرح جاي. كل مواضيعنا إجمالا عم تكون سياسية لأنه الناس بلبنان السياسي ماشي بدمها.

0: حر لكل لبناني حر. ما في شد بالدوم فعلا يا شباب وصبايا، وخصوصا هلا العلقانين بالطرقات وعم بكرفتوا انه في عشق تساير، انتبهوا بالسويقة. بذكركم انه في حاليا اعمال تزفيت للحفر على اوتوستراد الممتد من الكارنتينا لنهر الكلب للمسلك الشرقي. سوقوا على مهلكون، بعرف حسوقوا على مهلكون لانه مجبورين، بس اكيد في ضغط سير. كنا عم نقول ان شاء الله ايامنا بتحمل الفرح، بس حتى الساعة صعبة. على كل حال ببنمجنا كان في مبارح مستمعة حملت كل الفرح لنا، والهيك شغلات مهضومة فرح. ان شاء الله تكوني بعدك عم تسمعينا وتكوني وقفت مبارح. عشية خميس وجمعة التفاوض، بعد الأوضاع بلبنان عايشة بحالة انتظار ساخنة بالسياسي والتطورات الميدانية يلي مش معروف لأيمتى رح تضل محصورة جغرافيا. الرئيس نواف سلام كرر انه اسرائيل مسيطرة على 68 موقع وقرية بالجنوب، كان عم بيحكي له وكالة الانباء الالمانية. هلأ نتنياهو بيقول انه حتى لو خلصت الحرب مع ايران فرح تضل مستمرة مع حزب الله. عضو كتلة الحزب النائب حسين الحاج حسن وجه سؤال للدولة وغمز من قناة الرئيس جوزيف عون يلي كان وصف ترامب بالصديق.
1: لقد اختارت السلطة في لبنان أن تذهب إلى المفاوضات المباشرة مع العدو برعاية أمريكية. قلنا منذ البداية أن هذا خيار خاطئ وسيؤدي إلى مآزق تليها مآزق. فإلى هذه السلطة نتوجه ونقول أين هو وقف إطلاق النار؟ وينه؟ اللي توجهته بالشكر للصديق ترامب عنه، وبعد شوي ما بعرف شو هتقولوا له انجاز عظيم، وين وقف اطلاق النار؟ اذا كنتم معتقدين انه الدنيا يستطيع ان يحاصر هذه المقاومه باي امر من الامور فهو واهم. هذه المقاومه قويه ومقتدره وعازمه.
0: وهالمقاومة القوية والقادرة والمقتدرة وعازمة، خليني بس أخبركم هلأ أنه الجيش الإسرائيلي فجر عدد من المنازل بحي عين الصغيرة بمدينة بنت جبيل. خليني هلأ بلش أنا وياكم كمان أسئلتنا اللي رح نتناقش فيها على 09-218-233 والرسالة الصوتية على 70-95-9111. وبدنا منكم تحكوا برواء بدون تعصيب وتجنج. سؤال مبارح انطرح من أحد مستمعي حلقتنا وطلب مني اسأله، رح اسأله بكل شفافية مع أني عادة ما بحب اسأل أسئلة فيها هيك زكزكات. السؤال بيقول ليش المسيحي والسني بدهم يتقبلوا الدولة بينما بعض الشيعة وتحديدا من بيئة الحزب ما بيتقبلوها أو ما بحبوا يجربوا يعيشوا تحت سلطتها؟ هيدا أول سؤال.
2: لبنان رح يرجع والحق ما بيموت.
0: السؤال الثاني هو سؤال للثنائي الشيعي وبيئة الحزب، أعطونا غير حل التفاوض المباشر برعاية واشنطن. عم تقولوا ما بدنا نتفاوض مباشرة، أعطونا غير حل. هل برأيكم التفاوض غير المباشر هو فقط المجدي؟ وشفنا تفاوض عبر الميكانيزم ما عمل شيء. الإسرائيلية على مدى 15 شهر مثل ما انتم بتقولوا كانوا عم يعتدوا ويقصفوا ويقتلوا واواوا اوكي، وكان الحزب كمان بهال 15 شهر عم بعيد بنية تحتية بأكثر من منطقة. السؤال رقم 3، ايمتى ممكن يصير لبنان جاهز لسلام دائم او تطبيع مع إسرائيل؟

0: اذا 0918-233 الفويس مسجز 70-95-9111 بليز اللي عم يكتبوا لنا على الواتساب ما بقرا اطلاقا رسائل مكتوبه، بدنا منكم تبعتوا رسائل صوتيه مسجله لانه هي غنى البرنامج. برجع بكرر هذا السؤال، مش انا طرحته، امبارح طرحه علي واتمنى احد المستمعين اساله بحلقه اليوم، ليش المسيحي والسني بدهم يتقبلوا الدولة بينما بعض الشيعة وتحديدا من بيئة الحزب ما بيتقبلوها أو ما بيحبوا يجربوا يعيشوا تحت سلطة الدولة؟ والسؤال الثاني هو للثنائي الشيعي وبيئة الحزب تحديدا، أعطونا غير حل التفاوض المباشر برعاية واشنطن، وهل برأيكم التفاوض غير المباشر، يعني شفنا بلجنة الميكانيزم، هو فقط المجدي ما كان مجدي؟ والسؤال الثالث والأخير بهالحلقة، أيمتى برأيكم ممكن يصير لبنان جاهز لسلام دائم أو تطبيع مع إسرائيل؟ بتمنى من كل يلي شاركوا معنا بحلقات سابقة، يعني مش من فترة بعيدة، يفسحوا لنا شوية مجال لنسمع نحن وياكم مشاركين جديد. هلا في معلومة نشرتها صحيفة يدعوت أحرنوت بتقول إنه الجيش الإسرائيلي قرر تطوير رده على مسيرات حزب الله بإنشاء مصانع لإنتاج مسيرات مفخخة. يلا ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: بونجور.
0: أهلين يا هلا.
1: أول شيء بالنسبة هون لآخر سؤال.
0: أول شيء مين معي؟
1: وسام أبو درغم.
0: أهلا فيك وسام.
1: لبنان بيصير جاهز لما تنسحب إسرائيل عن كامل أراضيه وتوقف خروقاتها، غير هيك ما رح يصير في سلام وتطبيع، يعني
0: نعم.
1: هذا حق الشعب اللبناني. بالنسبة لفئة أنه منا متقبلة أنه تفوت تتقبل فكرة الدولة وكذا، ما أنا برأيي غير صحيح، لانه لقلك ليش، تعودوا على مدار 42 سنه
0: غير صحيح، يعني متقبل فكره الدوله.
1: لا تتقبل، اكيد بدها تتقبل، لانه الدوله، لانه هن جزء اساسي من الدوله، ما ننسى عندهم 22 نائب وعندهم وزراء.
0: احنا ما عم نقول لا، ايه،
1: فهن جزء اساسي من الدوله، هن محفوظ حقهم بالدوله، بس هي الفكره انه تعودوا على شيء معين. هلا ما ننتقل لفكره نوثق بالدوله ونوثق بفخامه الرئيس، لانه فخامه الرئيس لا يمكن
0: بس
1: إسرائيل.
0: اوكي، اذا اسرائيل ما انسحبت، يعني شو عندنا غير حل التفاوض؟
1: التفاوض هو
0: تفاوض
1: اهم
0: مباشر.
1: كل العالم، كل الحروب اللي صارت عبر التاريخ انتهت بالتفاوض، ما في مهرب من التفاوض. لازم كلنا نتفاوض.
0: تفاوض مباشر او غير مباشر؟
1: أنا برأيي التفاوض المباشر أفضل، لأنه اليوم أنت بتقعد قبال الشخص، أنت بتطالبه، أنت بتقوله أنا، أنت متعدي علي هون، متعدي علي هون، متعدي علي هون، أنت بتبرز حقك مباشرة. لا بدي ألقط دينتي بالعكس مثل ما بقوله، لا بوقف بوجه بحط عيني بعينه بقوله أنت عامل، تفضل انسحب من أرضي والتوك الباقي علي. بس هن بدهم دايما العدو، بدهم كل شيء قبل ما هن يعملوا شيء، هاي المشكلة اللي واقعين فيها.
0: اوكي، شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. خليني اسمع انا وياكم برنار.
2: هوني صباح الخير.
0: صباح النور.
2: صباح الخير للجميع. برنار معك. خي انا بالنسبة للمفاوضات بصراحة بصراحة بصراحة، يعني انا زلمة صار عمري 50 سنة.
0: نعم.
2: يا جماعة، يا عالم، يا هو خي، غمض عيونك شوية خي. كل المواليد 75، كل المواليد من 50 سنة لهلا، خي شو صار معنا؟ شو عم بيصير معنا؟ فكروا شوي بالمنطق يا خي، فكروا شوي بالمنطق يا جماعة، يا عالم، يا هو 50 سنة قلنا بالقهر والشعار والتعتير، شو بدكن بعد؟ خي شو بدها العالم؟ شو بدها؟ يعني سوري، مع احترامي للشيعة، شو بدكن؟ خي شو المطلوب؟
0: مش كل الشيعة طبعا.
2: خي عندي سؤال أنا، إذا هلأ صار في سلام مع إسرائيل، على فكرة أنا مع المفاوضات مباشرة مع إسرائيل عادي، ما بأثر.
0: نعم.
2: بس أنا سؤالي بس لحسب الله، إذا إسرائيل مضيت السلام وعطتنا كل حقوقنا وكل شيء وصار في سلام، ما بيفهم نحن وإسرائيل، حسب الله رح يسلم سلاحه؟ هيدا سؤالنا.
0: أوكي، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. ألو ألو ألو الو
3: الو
0: ايوه
3: مرحبا، ايه كيفك؟
0: اهلين. هلا تمام. مين معي؟
3: معك جان هوا.
0: اهلا بجان. جان ما تزعل مني صديقي، بس بعدني طالب من الناس اللي انتو صرتوا من اهل البيت، يعني اللي دايما بيحكون
3: بأمرك.
0: اللي دايما بيحكونا بدون ما تزعل ايه، يفسحوا لنا بس شوية مجال يطلعوا ناس تانين على الهواء لنسمع كمان اراون. اوكي، الف شكر لك، اهلا وسهلا فيك. خليني هلا انا وياكم نسمع ديانا من صيدا. ديانا بسمع فويس واحد، ما تسجل الفويس التاني، يلا ديانا وحدي.
4: صباح الخير.
0: صباح النور.
4: ديانا من صيدا.
0: اهلا بديانا.
4: اول شيء اكيد نحن نتمنى يرجع عم السلام بلبنان، ترجع حياتنا للاستقرار اللي كنا عايشين فيه قبل.
0: نعم.
4: ترجع العالم تطلع على الجنوب بخير.
0: جريت.
4: جنوبنا عم يتوجع ونحن عم نتوجع معه. اكيد ما في حدا بيتمنى الحرب لبلده ولا الدمار، بس مش على حساب الشهداء اللي راحوا والاطفال اللي راحوا. ما في شيء اسمه تطبيع مع اسرائيل.
0: نعم.
4: اسرائيل عم تقتل اطفال ما إلها ذنب. انتو عدوكم واحد معروف، انتو ما عم تقتلوا عدوكم، انتو عم تقتلوا اطفال ما إلها ذنب. اذا انتو حاطين براسكم انه هن عندهم عدو بلبنان، احنا شايفينه ان احنا عم بقتل اطفال ما إلها ذنب وعيال ما إلها ذنب. واكيد اكيد اكيد مش قصه شيعة وسنه وهالمواضيع كلها، هيدي لازم نطلع منها بقى خلص. صرنا بعدنا بهذا الزمن وبنحكي بالطوائف. نحن بنتمنى كلنا سوا ايد وحدة عم السلام بلبنان، بس ما بنتمنى شيء تاني. ما في حدا بيتمنى الخراب لبلده.
0: اوكي، بس عم نحكي نحن سؤال طرحه علينا احد الاصدقاء، مشان هيك طرحنا لكم اياه. بعد شوي رح نكون مع موجز الاخبار مع رندا، بنرجع نلتقي بعد الموجز. بهالاثناء بعتوا رسائلكم الصوتيه لنسمعها بخلال الفتره. ناطرينك رندا.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة رز مصري 900 جرام ب 80 سنت، حليب بلان سولي 400 جرام بدولارين و70 سنت،

0: ذكرت صحيفة يدعوت أحرونوت أن الجيش الإسرائيلي قرر تطوير رده على مسيرات حزب الله بإنشاء مصنع لإنتاج مسيرات مفخخة. توغلت قوة إسرائيلية إلى منطقة رأس الخلة في بلدة دير ميماز وفخخت محطة ضخ المياه التي تغذي البلدة بأكملها بمياه الشرب التي تعمل على الطاقة الشمسية قبل أن تنفذ عملية النسف قرابة 5 فجرا، وتسبب الانفجار العنيف بأضرار كبيرة. في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف دبابة ميركافا في بلدة البياضة بصاروخ موجه. تقوم وحدة من الجيش اللبناني اليوم بين 9 صباحا ومنتصف الليل بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات جوية ومدفعية نهارية وليلية في حقل رمايات العقورة بواسطة الأسلحة الثقيلة، ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو أجرى اتصالات منفصلة مع نظيرتيه الأسترالية والبريطانية للمناقشة بشأن إيران والجهود الجارية لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.
1: لندا، ما جبتي لنا خبر تفاؤلي حتى الساعة.
0: ما هلأ بهيدا الوقت ما في شي حلو يتوني.
1: لا هيك بالمرة تشاؤم على الحل ورتناوي. يلا إن شاء الله بالموجز الجاي بكون أحلى. شكرا رندا.

0: بارلل ويذر ريبورت طقس لبنان حر. احلى شيء بهالايام الطقس، اخباره كويسه،
1: طقس ربيعي مستمعينا ومستقر ودافئ بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين الجايين مع ارتفاع بدرجة الحرارة ويلي بتتخطى معدلتها الموسمية حتى يوم الخميس، حيث بتعود للانخفاض الملموس خصوصا بالمناطق الجبلية والداخلية مع بعض التقلبات اعتبارا من ظهر يوم الجمعة، وبتعود الأجواء المستقرة والدافئة وبترتفع درجة الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
0: بارلل رود ترافيك، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: تسجل حركة مرور كثيفة على طريق أنطلياس باتجاه الأوتوستراد الساحلي وحركة كثيفة أيضا على طريق زوق مصبح بالاتجاهين، ومنشير مستمعينا إلى أعمال تصفيت للحفر على الأوتوستراد الممتد من الكارنتينا حتى نهر الكلب بوقت بتقوم عناصر من مفرزة سير الجديدة بتسهيل السير.
2: يعني للحقيقة ما في أحلى من أخبار الطقس بس هالأيام، مظبوط، شمسة ودفا
1: وبحر.
2: بلش الموسم من الله رب.
0: لبنان الحر أكثر.

0: لكم برنامجنا وين ما كنتوا. بعد شوي برجع بعيد كل الموضوع يعني لحتى نلحق الناس اللي بحبوا يشاركوا بالأسئلة. سؤال من أحد مستمعي حلقة مبارح بيقول السؤال: ليش المسيحي والسني بدهم يتقبلوا الدولة؟ عم بنقله يعني بشفافية مثل ما هو قال لي، بينما بعض الشيعة وتحديدا من بيئة الحزب ما بيتقبلوها أو ما بحبوا يجربوا يعيشوا تحت سلطة الدولة. سؤال تاني للثنائي الشيعي وبيئة الحزب، أعطونا حل غير التفاوض المباشر برعاية واشنطن، وهل برأيكم التفاوض غير المباشر هو فقط المجدي؟ والسؤال الثالث والأخير ويمكن نزيد الأسئلة كمان بهالحلقة، أيمتى ممكن يصير لبنان جاهز لسلام دائم أو تطبيع مع إسرائيل؟ بتمنى فيز من اللي عم بيبعتوا رسائل صوتية اكتبوا اسمكن، دايما اكتبوا لنا اسمكن وما تبعتوا أكثر من فويس واحد مش اثنين تنلحق على الكل. الاتصالات على 09-218-233، رسائل صوتية على 70-95-111. بتمنى برجع بكرر اللي دايما بيحكونا بمحبة من لكم، افسحوا لنا شوية مجال تنخلي ناس تانيين يطلعوا على الهواء، لأنه بتعرفوا بناكل عتب قد ما بدكن بنهاية البرنامج، إنه في ناس عم يحتكروا الهواء وما عم بخلونا نحكي. والله في صديقنا مجد عطلين همه، صار له شي فترة طويلة ما عاد حكينا، ما بعرف وينه مجد من الضاحي، وينه؟ اتصال. ألو
1: سيستوني.
0: ألو
1: ألو.
0: أيوة
1: صباح الخير سيستوني.
0: صباح النور، أهلين. مين معي؟
1: جورج
0: زعيد. أهلا فيك جورج، تفضل جورج. أي سؤال بدنا نبلش نجاوب عليه؟
1: بالنسبة لتبع الحزب، ليش عامل المستمع المبارح سأل عنه للسؤال؟
0: إيه
1: أول شيء، في جزء من المنطقة في الشعير الكريمة هني متوطين عقائديا بالدولة الإيرانية، مشان هيك يعني هني عم بيقول لك أنه أنا مصرياتي وسلاحي وأكلي وشربي وكله سوا من الحرس الثوري الإيراني تحديدا، مش من الدولة الإيرانية يعني كدولة.
0: هو فصيل إيه؟
1: الطبيعي المدارس عم تودي له، عم تودي مصاري للمدارس، عم تودي مصاري للمستشفيات، عم تودي مصاري لكل شيء، يعني من الطبيعي ما يكون بيناسب.
0: بس مشان هيك يعني هلا بيقول لك انه انا الدوله الموجوده ما بتمثلني، لو كان الدوله السابقه كان بعدها بتمثلني،
1: لانه هو كان مسيطر على جزء كبير من مقدرات الدوله، هلا بطل مسيطر على جزء كبير من مقدرات الدوله، للاسف بعده مسيطر على جزء قليل كثير من مقدرات الدوله، هذا هو السبب يا استاذ توني.
0: نعم.
1: وبالنسبه للمفاوضات المباشره استاذ توني،
0: هل انت أكيد مع المفاوضات المباشره؟
1: اكيد 100% مع المفاوضات المباشره، مش مثل ما كل الناس عم تقول، يعني انه شو مثل ما قال السفير الامريكي انه شو بعبع يعني نتنياهو اذا التقى فيه فخامه رئيس الجمهوريه.
0: هلا بالوقت الحاضر بعبع عند الناس كتار، يعني وعم نشوف البعبع عم بياكل ارض الجنوب، 68 ضايعه مسيطر عليها نتنياهو.
1: ما بسبب مين يا استاذ توني؟ بسبب مين؟ بسبب انا وياك لما عم نحكي على الراديو هلا؟ اكيد لا، لانه يعني بسبب انه رفض يسلم سلاح لحزب الله، هذا هو، في قرار وزاري، في قرار 1559، وفي 500 قرار بالدوله اللبنانيه، وفي قرارات دوليه حتى، وفي هيديك السنه بال 2024 مضيوا اتفاق سلام مع مضيوا اتفاق عفوا مش سلام مضيوا اتفاق
0: وقف النهار مع وقف الاعمال العدائيه سموه، ايه
1: وقف الاعمال العدائيه، مين المضيه؟ انا وياك بنيها يا استاذ توني.
0: بس بالنتيجه ضلت اسرائيل لحد الساعه 15 شهر الحزب ما رد، هي كانت عم تقصف تضرب وتلحق بالمسيرات وتغتال.
1: نعم.
0: شو؟
1: لانه هو ما التزم كمان يا استاذ توني، ما هو ما التزم
0: يعني
1: كمان،
0: الطرفين ما التزموا.
1: نعم
0: الطرفين ما التزموا، لا اسرائيل التزمت، ايه
1: لا اسرائيل، لا هو ما التزم كمان، حزب الله ما التزم، مشان هيك اسرائيل رح تكفت، لانه هو رفض انه يسلم سلاحه،
0: وهي ما التزمت،
1: رفض انه يسلم سلاحه بجنوب الليطاني ولا
0: حتى بس حتى لحظه، بس هي كمان اخذه 5 نقاط كانت. نعم. واخذه اسرى وما ردتهم
1: استوني، بس هو الاتفاق ما بيقول هيك، الاتفاق ما حدا شاف هالاتفاق مضبوط فعليا تنقدر نقراه ونفهم شو عم يحكي بالاتفاق، الاتفاق بيقول نوقف الاعمال العدائيه مثل ما حضرتك تفضلت وحكيت.
0: اوكي
1: هني وافق عليه 100%.
0: شكرا لك جورج حبيبي، اهلا وسهلا فيك. خليني اسمع علي على الواتساب، بعده اتصال.
2: صباح الخير السلطاني.
0: صباح النور يا هلا
2: علي، معك
0: يا هلا
2: حبيبي. بخصوص اول سؤال حضرتك قلت ليش المسيحي او السني بده الدوله
0: مش
2: والبعض
0: أنا قلت.
2: ما بده من الشيعه،
0: مش انا قلت، حدا سال،
2: انا اللي بدي اعكسه للسؤال، البعض من الشيعه بده والبعض من السنة ما بده، والبعض المسيحية ما بدهن الدولة. مش كل المسيحية صح بدهن الدولة، ولا كل السنة بدهن الدولة. يعني في كتير آراء. وبالنسبة للسؤال الثاني حضرتك قلته، أنا ما شايف حل غير أي إلا مفاوضات مباشرة صراحة، لأنه تعبنا وما بقى بدنا، وجربنا كل شيء، خلينا نجرب، ما شو خنخسر يعني، ما خسرنا كتير، ما عشان نخسر كتير يعني، قد ما نخسر هلا. وبالنسبة حضرتك للسؤال الثالث، أنا عندي بدي جاوب عليه بسؤال، هل يا ترى الأرمني قادر ينسى التركي واللي عمله؟ وهل يا ترى قادر المسيحي ينسى السوري شو عمل؟ هيدا جواب للسؤال الثالث. يسعد صباحا، يعطيك العافية.
0: وبجزء الثاني برسالته بيقول إن شاء الله لأيجابه.
2: وبخصوص تكمل السؤال الثالث، نحن أكيد ما بنقدر لا نعمل سلام ولا تطبيع مع إسرائيل، في دم، في قتل، في تارات كتير إذا بدك. يعني إسرائيل ما حدا بيقول لك إلا هي العدو الأول بالعالم، يعني عامل مجازر لبنان بغزة وما كان عامل مجازر، فكيف نحط إيدنا بإيدها؟ الحل اللي نوصله الدولة اللبنانية إنه هن ببلدهم أو البلد المغتصب يعني اللي هي فلسطين، نحن ببلدنا بنعمل اتفاق ممنوع أي إطلاق نار، وبنحاول من الطرفين طبيعة الحال. وبالأخير ما أكيد إنه حزب الله خلص يترك الموضوع للدولة ويشيل إيده وخلصنا بقى.
0: أوكي، فأذن هل شكرا لك علي. الأسئلة اللي حتتجاوب من قبل الناس، هل قادر الأرمني ينسى شو عمل في التركي، وهل قادر المسيحي ينسى في شو عمل نظام الأسد أيام الاحتلال السوري للبنان؟ هل حدا منكم بيجاوبوا لعلي على الأسئلة؟ أوكي. ألو ألو
3: ألو.
0: أيوة،
3: صباح خير.
0: صباح النور، أهلي.
3: كيفك شو
0: صوني؟ فيني عزبك وطي بس الراديو إذا بتري.
3: على راسك.
0: وطي على الآخر. إيه؟ على الآخر، على الآخر. مين معي؟
3: معك فؤاد.
0: أهلا بفؤاد
3: حبيبي. بالنسبة للسؤال الثاني، أنا أنه على
0: ما بدك تجاوبه لصديقنا علي.
3: لا، معه حق 100%، أنه إيه، مع الأسف ما بالنص هاي واحد. أما السؤال الثاني عن المفاوضات، أنا ما بعرف يعني شو الفرق ما بين أنه مباشر ولا غير مباشر، المهم النتائج.
0: مباشر يعني بيكونوا يمكن يقعدوا بأوضتين كل واحد شكل، بأوضة هون وأوضة هون، بيكون الوسيط الأمريكيين عم يتنقل
3: 100%. فهم عليك. هلا هذا الموضوع انا بالنسبه رايي، يمكن انا غلطان، ما بتفرق مباشر او غير مباشر، المهم النتائج.
0: نعم. بس يمكن للصوره، يمكن للصوره النتائج المباشره، عم بحكي كصوره. ولما يطلع الوفد الرسمي اللبناني ووفد رسمي اسرائيلي اعلى، يصيروا يعلوا المستويات والدرجات، يمكن بتكون الصوره اوضح اكثر.
3: 100%. مثل ما قال فخامة الرئيس، انه خلي الصورة تكون باخر المفاوضات، عند ما بتصدر النتائج ان شاء الله الايجابية تكون وكل شيء كذا. انا بالنسبة لي ما عندي مشكلة ان تكون المفاوضات مباشرة، خلي كل انسان اليوم في هواجس عند الشعب اللبناني، خلي يطلع يحكيها ويقولها ونوصل ان شاء الله، يعني ان شاء الله بنقدر نوصل لتفاوض. بس انا نصيحتي مثلا، انا كمواطن معني بهذا الموضوع، انا ابن الطائفة الشيعية وابن هيدي البيئة، متضرر اذا بدك نفسيا قبل ما اكون ماديا من المجازر اللي عم بتصير، حتى لو بده يستشهد مسيحي باخر لقبيات، انا بيعنيني كانسان ما بيعنيني كطائفة. بس انا
0: انا عم بطرحت هذا السؤال مثل ما قال احد الاصدقاء، مش عم بتبني، انما عم بطرحه وطلب مني اطرحه بكل شفية وطرحته.
3: بس بكل الأحوال استيصون، أنا دعوتي وأتمنى وأترجى من فخامة الرئيس، يا فخامة الرئيس نحن كلنا بمركب واحد. اقترح أحد النواب أنه يا أخي خلي حزب الله يكون معني بهذا الموضوع، أنت بعت وراء حزب الله، بعت وراهن، عاد أنت ويهن، مش عيب، مش غلط، نحن كلنا بهالبلد معنيين. أنه يا جماعة نتيجة المفاوضات 1-2-3، نحن ما فينا، ما بيشيلنا من هالمأزق
0: بس
3: إلا
0: كمان
3: تفاوض مباشر.
0: ليك حتى الحزب ما عم بلحق يعني هجومات على الرئيس ولا على الرئيس الحكومي، بده شوي ياخد نفس.
3: بقول لك شغلي، توني،
0: يعني رئيس الحكومي اتهم بالخيانه، رئيس جمهورية اتهم كمان انه
3: ما اعتبر نفسه انه انا كل عمري انا مثلا اتفاوض واخذ واعطي وكل شيء وكذا، اليوم انا برات هيدا السياق كله سوا. طب ليه هلا؟ انا بدي اذكر بس امبارح باللي قاله الحاج محمود قماطي، مع كامل محبتي واحترامي له، انه عم تتجاوز ان الرئيس بري وكذا. لا ابدا، الرئيس بري على علم بكل تفصيل صغير ولا كبير، لا من شيء رئيس الجمهورية ولا الرئيس نواف اسلام يتجاوز الرئيس بري.
0: يعني بالدولة اللبنانية ما في خيط بينقطش او بيتقطب الا بوجود الرئيس بري ومعرفته. معلش، هذا كلنا بنعرفه
3: من 40-45 سنة هذا.
0: طبيعي طبيعي. أوكي. كل الأحوال. شكراً.
3: بدي أرجع بس نقطة صغيرة استرطوني. أنا بدي أقول شغلة بس كمان.
0: يلا عجل شوي لأنه طول.
3: للبيئة الإسرائيلية يا أخي، طيب ما أنتوا كمان ما بتكونوا أولادكم يعيشوا بسلام وتعيشوا بلا حروب وتبطلوا تنزلوا على الملاجئ؟ ما زهقتوا أنتوا كمان يا جماعة؟ نحن زهقنا يا أخي، أنتوا ما زهقتوا كمان؟
0: نعم.
3: ما أنتوا لقوا حل مع هذا اليمين المتطرف بنيامين نتنياهو؟ عيشوا بسلام ونحن كلنا مسعدين نعيش بسلام، والكل بيتذكر انت وانا وكل وابيات وبياتنا واجدادنا.
0: يعني ممكن اليهود. تعيش انت والاسرائيلي جنبا الى جنب بسلام وهو ايام
3: اليهودي كيهودي انا ما هني كانوا عايشين
0: عم بحكي كاسرائيلي كدولة اسرائيل.
3: لا بهيدا النهج اللي هلا هو ماشي فيه. لا اكيد لا،
0: هلا بكل الايام الحكومات تتغير عهود بتتغير كل الايام. يعني ممكن هلا يكون نتنياهو بكرا ممكن يجي لابيد وراء شو بعرفني، بس انه بيقولوا لك المنظومه الاسرائيليه هي ذاتها، يعني حتى لو مين ما اجى الاسرائيلي اسرائيلي. يلا شكرا،
3: رايح على اتفاق سلام.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك
3: حبيب.
0: اهلا وسهلا فيك. خليني اسمع ميمو.
4: بونجور استاذ طوني، نحن ما نسينا التركيين شو عملوا فينا.
0: نعم.
4: بس نحن في عنا دولة، نحن منتقلين على الدولة تاخدنا حقنا لو بعد مليون سنة.
0: حلو
4: عرف. حلو يا رب.
0: يعني وشفنا اخر شيء كمان الارمن يعولون على الدولة وعلى الحكومة، عم بحكي الارمن اللبنانية وعلى الموجودين بارمينيا كمان على دولة ارمينيا. اوكي، فاذا بعوله لو بعد مليون سنه مثل ما قلت لك على الدوله، فقط بيتكلوا على الدوله. على كل حال يعني حتى كانوا الارمن وما زالوا بعدهم هن قوه ناشطه اقتصاديه فعاله بمختلف المجتمعات مطرح ما بروحوا بعمروا. بنسمع احمد من طرابلس.
5: صباح وحيطوني لك ولمستمعينك.
0: اهلين.
5: بنرد على علي بنقول له لكن السوري ما قادر ينسى حزب الله.
0: نعم.
5: وما قادر ينسى ايران، واذا بدنا نضلنا هيك هذا ما بينسى هذا بنضلنا طول العمر هيك، ما هذا ما بينسى هذا وهذا ما بينسى هذا. هاي شغله. وشغله ثانيه، اذا ايران هلا اخذت كل شيء عم تطلبه وقررت تسلم حزب سلاح حزب الله
0: شو بيعمل؟
5: جماعه الثنائي شو بيكون ردهم؟ عم بحكي عن الشعب مش على على جماعة الحزب لأنهم غارفين حالهم إنهم مرتهنين لإيران. أما الشعب واللي بأيد هالحزب شو بيكون رد وقت إيران وقتها بيصير مسموح المفاوضات ومسموح القعدة المباشرة ومسموح كل شيء؟ صح؟
0: أوكي. شكرا لك. خليني أرجع عيد الموضوع لحتى كلنا سوا نتناقش فيه بوضوح وبشفافية وبهدوء. الحلو انه اليوم عم نتناقش كلنا سوا بهدوء، ما في حتى الساعة ناس عم تستفز ناس. عشية خميس وجمعة التفاوض، بعدها الاوضاع بلبنان عايشة بحالة انتظار ساخني بالسياسي والتطورات الميدانية. يعني شفنا اليوم كمان بصحمر الاسرائيلي هددوا صحمر وعطيون مهل انه دغري فلوا من الضيعة، فلوا وقصفوها. هلأ كمان في قصف مدفع على جبسيت، و الطيران الحربي الإسرائيلي عم بغير على أطراف بلدة زوطر الشرقية. أوكي. رئيس نواف سلام كرر أنه إسرائيل مسيطرة حاليا على 68 موقع وقرية بالجنوب. 68 كنا بخمس نقط صرنا ب 68، والله يستر يعني مع تقدم الأيام والساعات وإذا استمرت الحرب غير عن الأضرار والنتائج والتداعيات، الله يستر شو بده يصير بعد بجغرافيا الجنوبية. بيقول نتنياهو انه حتى لو خلصت الحرب مع ايران فرح تضل مستمرة ضد الحزب. حسين الحش حسن عضو كتلة الحزب يعني وجه سؤال للدولة وغمز الرئيس عون اللي كان وصف ترامب بالصديق.
6: لقد اختارت السلطة في لبنان أن تذهب إلى المفاوضات المباشرة مع العدو برعاية أمريكية. قلنا منذ البداية أن هذا خيار خاطئ وسيؤدي إلى مآزق تليها مآزق. فإلى هذه السلطة نتوجه ونقول أين هو وقف إطلاق النار؟ وينه؟ اللي توجهته بالشكر للصديق ترامب عنه وبعد شوي ما بعرف شو هتقولوا له إنجاز عظيم، وينه وقف إطلاق النار؟ إذا كنتم معتقدين أنه الدنيا يستطيع أن يحاصر هذه المقاومة بأي أمر من الأمور فهو واهم. هذه المقاومة قوية ومقتدرة وعازمة.
0: قبل ما نكفي هلأ، في 3 غارات من مسيرة على بلدة جبشيت وغارة على زوطر الشرقية، كمان في الساعة 11:30 الصبح الشيخ نعيم قاسم رح يوجه كلمة لعناصر حزب الله وقادة الحزب والمقاومة الإسلامية بكافة اختصاصاتهم بمختلف الميادين، مثل ما قال بيان ورد عن الحزب. أسئلتنا هي التالي، برجع بكرر هذا السؤال، مش أنا طارحه، أحد الأصدقاء اللي شارك معنا بحلقة مبارح هو اللي طرحه، طلب مني أسأله ليش المسيحي والسني بدون يتقبلوا الدولة بينما بعض الشيعة وتحديدا من بيئة الحزب ما بيتقبلوا هالدولة أو ما بحبوا يجربوا يعيشوا تحت سلطتها. سؤال للثنائي الشيعي وبيئة الحزب، أعطونا غير حل التفاوض المباشر برعاية واشنطن، وهل برأيكم التفاوض غير المباشر هو فقط المجدي؟ السؤال رقم 3، أيمتى ممكن يصير لبنان جاهز لسلام دائم أو تطبيع مع إسرائيل؟ والسؤال رقم 4، مثل ما قال قبل شوي صديقنا، ليش رئيس الجمهورية ما بيطلب من الحزب يتفضل لعنده على بعبدة ويفتح قنوات حوار مجددا؟

0: والبيئة الثنائية
1: أصح قولا، لأنه بكل صراحة وبكل بساطة أهداف الدولة تتناقض مع أهداف الحزب، لأنه الحزب مثل العادة بيقول المقاومة خط أحمر مش للمساومة، هو بيحمي لبنان وبدافع عن أرضه ومحور مقاومة وجيش وشعبه مقاومة وبلا بلا بلا، هولي دائما نسمعهم. والدولة بدها حصر ساحة بإيدها، الجيش اللبناني هو الجيش الوحيد يلي بيكون بالدولة، وما منا ندخل بمحاور إقليمية، يعني ما منا ندخل البلد بحرب، وبدها تنفذ قرار 17-1. يعني باختصار يا طوني، الحزب عطول بتحجج بضعف الدولة وفشلها وبالتهميش التاريخي اللي صار للطائفة، يعني إذا بنرجع لسنة الأربعينات كيف كان في إهمال للطائفة الشيعية. وبقول كمان الشيعة أنه المشروع اللي عم بصير هو أكبر من لبنان، يعني الصراع مع إسرائيل هو مش بس لحماية الحدود، هو يعني شيء وجودي.
0: طب هل بتوافق نربح شوية وقت، هل بتوافق ليلى أنه الرئيس عون يرجع يستدعي الحزب لعنده على قصر بعبدة يقول لهم تعالوا يا جماعة نحكي، لأنه قرار الحرب والسلم مش بإيد الدولة، يعني لا الدولة عملت الحرب ولا الدولة ممكن تقرر السلم، إلا ممكن تقرر السلام. ما بعرف
1: يعني نحن ما عاد عندنا خيارات وما عاد في وقت عن جد يعمل هذه الخطوة الرئيس، وإذا هني ما قبلوا صار مثل نقول عليه وعلى أعدائه، يعني ما عاد طالع بإيده شيء. العماد يتفعون عمل كل الوسائل ما عم بخلوه يشتغل، ولو الشيخ نعيم قاسم قال لو بدكم تروحوا للتفاوض وبيصير في وقت إطلاق النار نحن بالميدان، يعني ما معبرين ولا شيء عم بصير ولا تفاوض أوكي. ولا حلول.
0: شكرا شكرا.
1: بس كلمة مدته في نور وأمثال نور بلبنان يا طوني، ما رح يكون في لبنان، رح يضل في منصة إيرانية للأسف.
0: شكرا ليلى، أهلا وسهلا فيك. خليني أسمع ماريا على الواتساب.
2: بونجور طوني، كيفك؟ بدي أقول لك كلمتين بس كرمال الأرمن. We forgive but not forget.
0: حلو. We forgive بس. But not forget.
2: قال له لعلي ما بعرف شو كان اسمه.
0: ايه.
2: نسيت اسمه. We forgive but not forget.
0: يعني نحن منسامح بس ما مننسى. شكرا حبيبة قلبي ماريا، خليني اخد كمان اتصال. الو. بليز ما حدا يبعث لنا اكتر من فويس واحد. إذا عم تبعتوا أكثر من فويس ما رح اسمعه، بليز ما حدا يبعت إلا فويس واحد. ألو.
3: ألو مرحبا.
0: مرحبتين.
3: استاذ طوني.
0: أيوة أهلا.
3: معك روني.
0: أهلا بروني.
3: بدي أقول لك شغلة، اليوم دونالد ترامب كان عم بوجه له رسالة محمد حسين فضل الله أو اسمه الشاب حسن.
0: حسين حش حسن.
3: نعم، ودونالد ترامب هو حامي الشيعة في لبنان.
0: ترامب حامي الشيعة؟
3: نعم، هو من يحمي الشيعة اليوم في لبنان، أي شيعة اليوم بعده موجود بلبنان هو لأنه في دونالد ترامب عم يحميه. دونالد ترامب بعت تويت كتير قاسي لبنيامين نتنياهو، قال له أوقف الحرب الآن، أوقف القصف الآن.
0: ولا كرمال بيئة الحزب ولا كرمال لبنان ككل لأنه وقف الحرب.
3: دونالد ترامب زلمة رؤوف وشاف هالشيعة كيف عم تتهجم.
0: ترامب رؤوف
3: بالخيام. إيه أكيد دونالد ترامب شخص كتير رؤوف. كم حرب بالعالم وقفها وشفقها هالشيء على المشردين على
0: الترقات لغايات شخصية أو مصالح الولايات المتحدة.
3: مش إنه شفق. ما بدنا نفوت بهالتفاصيل.
0: لا ما أنت عم بتقول رؤوف. لا مايك. مايك.
3: ألو. ايه؟ ألو. أكيد كان واضح بالتويت تبعه وطلب من إسرائيل.
0: نعم.
3: وضعف بنيامين نتنياهو للمكسيموم من وراء اللي عم يعمل بعد ما كان انهار حزب الله عسكريا على الأرض وأطبقوا.
0: يعني عطى بوش للحزب.
3: لا.
0: مزبوط
3: لا
0: عن جديد.
3: بوش. لا خلاص حزب الله انهار. ما عنده بقى عسكريا الا هيدي طائره الدرون اللي بيطلعها بشريط. اكثر من هيك ما عنده عناصره، كيف شفتهم كيف عم بيموتوا.
0: بس بعد عنده صواريخ، بعد عنده مخازن صواريخ.
3: 99% القبه الحديديه عم تشتغل وصاروا خارج نطاق نهر الليطاني صواريخه، يعني صار من 3 ارباع عم ينزلوا بقلب لبنان.
0: بس احنا عم نحكي عن الصواريخ الموجوده وكلنا بنعرف انه بالبقاع بأكثر من منطقة بمناطق خارج الشمال الليطاني وبعدها موجودة. يا صديقي اسمعني شوي.
3: فضل.
0: عم بقلك في صواريخ، ما انت عم تسألني وين، ما خليتني جاوبك. هني بيقولوا انه صواريخنا وبعدها عدتنا، وهلأ كمان اليوم على 11:30 في كلمة لنعيم قاسم لح يحكي عن خليني كفي.
3: فضل.
0: كتير مهايبر. يلا قول.
3: هول الصواريخ ما عندهم جدوى عملية على الأرض.
0: مين قال لك؟
3: كله ب 99% القبة الحديدية، من 100 صاروخ بينزل صاروخ القبة الحديدية عم تعطيه. هذا اللي عم جرب.
0: بس رح يقولوا لك إنه الإعلام الإسرائيلي بغطي، ما إنه مكشوف دغري مثل ما نحن هون نعمل بلبنان.
3: لا بالعكس مكشوف أكتر، وفي عندهم معارضة وفي عندهم موالات وفي عندهم 100 خبرية وحكاية يعني أبدا.
0: يلا. شكرا لك.
3: اهلا وسهلا.
0: يا هلا فيك يا هلا. خليني اسمع هلا كمان مين. محمد. محمد بعت لي 2 فويس، رح اسمع واحد ما تزعل مني. اهلا بمحمد.
4: صباح طوني.
0: صباح النور.
4: طوني انا بستغرب من شغله انه في ناس تطلع بتحكي بالمفاوضات المباشره وهي مش فاهمين شو معناتها. يعني معلش لازم نوضح للناس، مفاوضات المباشره يعني انت اعترف بالثاني، نحن جماعه ما بنعترف باسرائيل.
0: نعم.
4: يعني كيف بدي اعترف انا بحدا جاي يغتصب ارضي ويقتل لي اولادي والنسوان، وحتى مش بس هيك، يعني حتى انا او لا احد، يعني مش متقبل حدا، لا السني ولا الشيعي ولا المسيحي ولا الدرزي ولا حدا ولا حدا.
0: اوكي.
4: والدليل معليه، يعني من فتره كلنا شفنا الفيديوهات اللي انتشرت، هذا الاسرائيلي اللي عم بكسر الصليب واللي عم بكسر التمثال واللي عم بماسك العذراء وعم
0: بخليها الدخين،
4: بيلعب بالتمثال وعمصره وتبزيق على شو اسمه، على على بيمرق على المحد المسيحي، قال هيدي عادي، في ناس اعتبروها هيدي عادي، شو هالعادي الوسخه هيدي، شو هالعادي الحقيره هيدي، او بيدفش الكهنه.
0: أيوه.
4: شيء غريب، شيء غريب انه كيف يعني كيف انت كيف المسيحي بيتقبل هيدا الشيء، ما بعرف، انا مش عم بفهم لهلا.
0: اوكي، سؤال يوجه كمان
4: عيب
0: للناس
4: اللي عم بيصير، عيب. جايين عم عم عم يغتصبوا اراضينا، يعني معلش هلا بنتقاتل بين بعض ما اختلفنا، بس انه توصل لمرحله انه نتآمر على بعض غلط غلط غلط. يعني معلش جايين يحتلوا، بنتصافى نحن بين بعض، ما حدا خصو فينا، نحن بنتصافى بين بعض، وما حدا يجي يقول لي عم بيستقوي الحزب وبيحط الفرد على الطاوله، هيدا كله مش مزبوط هيدا الحكي. الحزب اكثر ناس هو تحت الدوله، وتبين بالطيونه وتبين ب بخلدة وبغير مناطق، فما حدا يزيد علينا بالوطنيه.
0: اوكي، شكرا لك محمد. مش رح اسمع الجزء الثاني من المساج طبعا، لموضوعك مناقشة لاحقا على 9:15 عنا موجز الأخبار مع رونو. أنا بقي طبعا بالستوديو لحتى نوفيكم كمان، وبآخر المستجدات مع رونو خاطر. يلا

حوار حر هل تنجح المفاوضات في وقف النار؟ وما هي حقيقة الوضع العسكري في الجنوب؟ مع العميد المتقاعد فادي داود. حوار حر مع بسام أبو زيد الثلاثاء الواحدة بعد الظهر. حوار حر نجمع فيك

0: أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو أغار على أكثر من 1100 هدف تابع لحزب الله منذ بدء تفاهمات وقف اطلاق النار، مؤكدة تصفية أكثر من 350 عنصرا في جنوب لبنان. وأوضحت أن الغارات استهدفت مباني مستخدمة لأغراض عسكرية ومستودعات أسلحة ومنصات إطلاق جاهزة وبنى تحتية أخرى تابعة للحزب، مشددة على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل ضد ما وصفته بالتهديدات الموجهة ضد إسرائيل وقواته وفق تعليمات المستوى السياسي. إلى ذلك ذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت أن المؤسسة الدفاعية تعمل لإيجاد حل يخفض مستوى تهديد الطائرات المسيرة في غضون أيام إلى أسابيع، وقد تم بالفعل دراسة أكثر من 100 مقترح. وكرر الجيش الإسرائيلي تطوير رده على مسيرات حزب الله بإنشاء مصنع لإنتاج مسيرات مفخخة. وسط هذه الأجواء تسجل ميدانيا غارات إسرائيلية على بلدة جبشيت في جنوب لبنان. واليوم من المقرر أن يتحدث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في 11:30. أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موجة جديدة من التكهنات بشأن احتمال تنفيذ عملية عسكرية خاصة داخل إيران بهدف استعادة أو تأمين مخزون اليورانيوم المخصب علي النقاء، مع استمرار تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران. أضاف ترامب خلال تصريحات أدلى بها يوم أمس أن إيران كانت قد عرضت في البداية مرافقة الجانب الأمريكي إلى المنشآت النووية المتضررة قبل أن تتراجع عن ذلك، مضيفا أن الإيرانيين أبلغوه عليكم أخذه بأنفسكم. وأكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن تراقب الموقع عن كثب، محذرا من أن الولايات المتحدة ستتعامل بقوة مع أي محاولة للاقتراب من مخزون اليورانيوم. من جهته تحدث بنيامين نتنياهو بصورة أكثر مباشرة خلال مقابلة مع برنامج 60 دقيقة، وردنا على سؤال بشأن كيفية إخراج اليورانيوم من إيران، قال تدخل وتأخذه. أضاف أن ترامب أبلغه برغبته في التنفيذ مثل هذه العملية، معتبرا أنها ممكنة عمليا من دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بطبيعة العملية أو بتوقيتها المحتمل. أعلن الجيش الروسي أنه أسقط 27 طائرة مسيرة أوكرانية بعد انتهاء الهدنة. من جهتها أعلنت السلطات الأوكرانية أن كييف تعرضت لضربات جوية مع انتهاء هدنة لثلاثة أيام مع روسيا.
1: رولو يعني رايحين لأجواء حرب.
0: نعم.
1: أكثر من هيك معقول؟ هذا يبدو.
0: إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار. شكرا للمتابعة.

0: RLL Weather Report طقس لبنان حر.
1: بوقت عم نشهد طقس ربيعي مستقر ودافي، يبدو أنه سنشهد في اليومين المقبلين ارتفاع بدرجات الحرارة لترجع يوم الخميس وتنخفض خصوصا بالمناطق الجبلية والداخلية مع بعض التقلبات اعتبارا من ظهر الجمعة. ويوم الجمعة أيضا بتعود الأجواء مستقرة ودافية وبترتفع درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات.

0: تسجل أعمال تصفيه الحفر على الأوتوستراد الممتد من الكارنتينا حتى نهر الكلب وعناصر من سير مفرزة الجديدة في المحلة لتسهيل السير. وأيضا صدر عن الموديلية العامة لقوى الأمن الداخلي بيان أشار إلى أن فريق عمل من بلدية بيروت باشر بأعمال صيانة مصفات مياه للأمطار بعرض الطريق الواقع مقابل فندق ومسبح سان جورج باتجاه فندق فينيسيا في محلة عين المريسي. وستنفذ هذه الأشغال أيضا على مرحلتين كي لا تؤدي إلى منع مرور السير في المكان. ولذلك طلبت قوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي. أما حركة المرور على الطرقات فهي كثيفة على طريق أنطلياس باتجاه الأوتوستراد الساحلي، كثيفة أيضا على طريق زوق مصبح بالاتجاهين، أيضا ضمن طرقات الحمراء وفردا ومحلة عين المريسي بيروت. كما تشهد أيضا حركة مرور كثيفة من بعبدة باتجاه نفق الصياد نحو بيروت دون عوائق، وأيضا حركة المرور كثيفة على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام.
1: رلاب المنكفي هلأ كمان يعني بعرف الناس ما رح يتأيدوا بقوانين السير إطلاقا، ورد هلأ إنذار عاجل لسكان المتواجدين بالبلدات والقرى التالية، إنذار إسرائيلي أرزون طير دبة البازورية والحوش بمغادرة بلداتهم فورا.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: حياتهم سياسية. منبر حر لكل لبناني حر. ما في شد بالدوم. بنكفي معكم برنامجنا. ألف تحية لكل شخص حابب يشارك معنا. ولح نرجع للأسئلة عن جديد للمرة الثالثة أو أكثر يمكن بيسألون. فإذا سؤال أحد المستمعين امبارح من الحلقة اللي كانت على الهواء، ليش المسيحي والسني بدهم يتقبلوا الدولة بينما بعض الشيعة وتحديدا من بيئة الحزب ما بيتقبلوها أو ما بيحبوا يجربوا يعيشوا تحت سلطتها؟ السؤال الثاني، للثنائي الشيعي وبيئة الحزب بعطونا غير حل التفاوض المباشر برعاية واشنطن، وهل برأيكم التفاوض غير المباشر يعني هو فقط المجدي؟ سؤال رقم 3، أمتى ممكن يصير لبنان جاهز لسلام دائم أو تطبيع مع إسرائيل؟ وسؤال رقم 4، اليوم انطرح بالحلقة، ليش الرئيس عون ما بيفتح قنوات تواصل مجددا مع الحزب يلي مالك فعليا هو قرار الحرب والسلم مثل ما معروف؟ صفر 9 218 233، رسائل صوتية على 70 95 91 11. صديقنا خضر من بعلبك، أنا مشتاق لك خضر حبيب القلب، سميته بحلقات سابقة الكراكوز لأنه دايما بيطلع بيعملنا هيك نتفة فكاهة بالحلقة. خليني اسمع شو عم بيقول خضر على الواتساب.
1: صباح الخير استاذ طوني، كيفك حبيبي؟
0: لا مش هذا هو،
1: يسعد صباح الجميع واحترامنا للجميع. انه كل واحد بيحكي بيغني على ليلى، مش هيك. اسرائيل ما فيكن لها لا بالتفاوض المباشر ولا غير المباشر.
0: نعم.
1: اسرائيل بدها مصلحتها، حلكن تفهموا هالشي. انا من جنوب من القرى الامامية حبيبي.
0: نعم.
1: ونحن قلنا، انا مواليد 66، قلنا من قبل 66 طاخ طيخ طاخ طيخ، لا كان في حزب ولا كان في ايران ولا كان في شي، والكل يفكر بهالشي ويتمعن بالكلام.
0: ايه بس هلأ من قبل 66 كنا بجنوب تخطيخ تخطيخ، هلأ ما بقى قاعدين بجنوب. ما هون مصيبة، المصيبة انه ما بقى قاعدين بجنوب تنقول في تخطيخ. لا، في تخطيخ على المناطق الموجودين فيها، بس الجنوب وين؟ كنت مفتكره صديقنا خضر من بعلبك. حبيبي خضر اشتقت لك. يلا الو الو الو الو، ما في حدا بسمع. احمد
2: بونجور توني، كيفك؟
0: بونجور.
2: بس بدي اقول لمحمد، لما حزبك عمل مفاوضات على الحدود البحرية ما اعترف بإسرائيل
0: 70 مرة. 72 مرة، 72 مرة حسب ما ورد باتفاق الحدود البحرية، اذا مش اكتر يعني، انا ناسي الرقم مزبوط، بس انه من 70 وطلوع. اوكي شكرا لك. 09 218 233. بسمع رودريك.
3: بونجور توني، يعطيك العافية. توني، بخصوص المسيحي كيف يتقبل إسرائيل وأعماله بالرموز المسيحية، زيت الشيء مثل ما تقبل الداخل كيف عمل بالرموز المسيحية، يعني ما كتير بيختلفوا عن بعض. سو مثل ما سامحناكم وتقبلناكم نتقبل كل شيء، يعني بالنهاية دين المسيحي دين تسامح. هلأ بخصوص سؤالك، المسيحي منه بقى مرتبط بفرنسا، والسني منه بقى مرتبط بالسعودية أو بسوريا، فمشان هيك ارتباطه دغري بالدولة. الشيعي بعده مرتبط ببلاية الفقيه، فطبيعي ما يتقبل يكون في وجود دولة أو سلطة فوق رأسه غير ولاية الفقيه.
0: أوكي شكرا لك رودريك. 09 218 233. اتصال. ألو ألو ألو، عم بيحجزوا الخط على الفاضي. يلا بسمع ريتا.
4: بونجور مستر توني، كيفك؟
0: الحمد لله
4: ان شاء الله منيح. انا بدي رد على مشي علي بالنسبه للارمن وبالنسبه للمسيحيه، انه يعني هن السوريين ضايقون. صح 100%. الارمن اعتدوا علينا الاتراك، فاتوا على بلادهم دكار ودبحوهم، وانا منهم جدي، انا ارمني.
0: نعم.
4: بي امي ما بعرفه اكيد، بس الارمن فاتوا على لبنان لاجئين، عمروا لبنان ما هدموها. دو السوريين عزبوا المسيحية، كانوا فاتين قوات ردع، دبحوا مسيحية، خطفوا مسيحية وقتلوا مسيحية. هيدا أنا ما بغفر لهم أوكي، بس أنتوا بالجنوب أنتوا عم بتشبهوا الجنوب لأرمينيا وللبنان. الجنوب إذا بتحب مشو علي إلا كيف بلشت حرب الجنوب. حرب الجنوب لما فاتوا الفلسطينية كانوا علقانين هن والإسرائيلية وطلعوهم من هذا إسرائيل، ما خصني فيهم أنا خصني بلبنان. فاتوا على الجنوب بلشوا يدافعوا عن حالهم من الجنوب. هيدي أول الحرب بلشت بالجنوب، يا ريت فيك تعرف المعلومة هيدي. أوكي، وفاتوا هن صاروا يدافعوا عن حالهم بالجنوب، وهون بلشت حرب الجنوب. صارت تتأزم أكتر، صارت تكبر أكتر لحتى وصلنا لعند إيرانية ولاية الفقيه. أوكي. بس بدكن أنتوا بس قولولي عذركن وينو، وأنتوا اللي بلشتوا بالحرب. الفلسطينية فاتوا لاجئين على بلادنا دبحونا، الأرمن فاتوا لاجئين عمرولنا بلادنا، دونك أنتوا سببكن غير مقبول. أنتوا السبب، أنتوا اللي بلشتوا بحرب فلسطين ضد الجنوب، صرتوا تدافعوا من أرض الجنوب، وهون بلشت المعركة. وبتدعوا أن هي عم بتقتلكم أطفالكم وعيالكم. بعدين نحن شو زندنا نحترم الروح المسيحية، الروح نحج بإسرائيل بقبر المسيح. نحن ليش ما فينا نروح؟ وليه ما بحق لنا نحن؟ لأنه هن حضرتكم أهل الجنوب، أنتوا برأيكم تحرير من الجنوب، ما منو حد يفوت لبنان لهنيك. لا، بحق لي أنا روح حج بقبر المسيح، مثل ما بحق لك أنت تروح تحج بالشو اسمه الكعبة. مظبوط. أما لا بقى يعني بعتذر منك كتير. أنا
0: طولت ريتا، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. رد مفصل ما خليتي شي. يلا ألو.
5: ألو.
0: أيوة،
5: تسمعني؟
0: أهلا، مين معي؟
5: معك
0: علا. كيفك يا علا؟
5: الحمد لله
0: بخير. بس حبيبة قلبي إذا بتريدي وطي الراديو شوي لأنه عم يعمل طول الصوت، وقربت أمك على الميكرو أو التليفون عندك.
5: عم بحكيك من التليفون بس.
0: أوكي،
5: ما بس أوكي على الأوتوستراد أنا.
0: ولا يهمك. سوق عمهلك أهم شيء، إذا عم تسوق سوق عمهلك.
5: ثانك يو. هو بصراحة أنا ما بحب أسمع كثير على الطريق، لأنه أوقات الإنسان بيستفز لما يسمع حكي شوي بعيد عن الحياة يلي بيعيشها الإنسان يلي عايش بهاي الدائرة،
0: يعني عن الواقع.
5: عن الواقع هو يمكن صار أكتر من واقع، يعني صار ما بعرف يمكن عالم موازي، لأنه اللي عم بيصير منه طبيعي.
0: وين؟
5: منه واقع. إن كان علينا نحنا من أهل الجنوب، ولا علي كمان بتفهمون كتير اللي عايشينه، ويمكن ما خصهم بهالمعموعة بس فاتوا فيها وبيتأثروا فيها. لو
0: كل لبنان متضرر من الحرب هلأ، كل لبنان يعني
5: أكيد أكيد. بس بيعز علي، مع أنه أنا الحمد لله عايشة حياتي من زمان هون، أهلي ربياني خلقان ببيروت، بيت ببيروت، شغل ببيروت، بس ما عارف ليه نحن يمكن عن جديد عم نحس حالنا أنه يمكن ما بدنا
0: قولي يا علا.
5: ما عم نعيش مع غيرنا، لأنه بصراحة
0: ما فينا نعيش مع غيرنا،
5: ما عم نعرف نعيش مع غيرنا. نحن حاسين أنه نحن على تساوي، لأنه ما بعرف في شيء كتير غريب.
0: يعني حاسين أنتوا إيه؟ أنت كطائفة شيعية يعني عم تحكي ولا كبيئة حزب؟
5: لا، مش بس كطائفة شيعية، أنا في كتير عالم بعرفها مش بطائفة.
0: لا، عم بحكي عنك أنت. عم بحكي عنك
5: أنت. أنا عم بحكي عن الناس اللي مع الظلم ومع الحق. الناس يلي في ناس خلص انه مثل تعرف انه هيدا صح وهيدا غلط. انا دقيت بس تجاوب على سؤالك، على سؤال الدولة. يمكن بس هالمرة في كم طايفة متفقين على الدولة، بس ما
0: متفقين مع الدولة متفقين. مش على الدولة،
5: مع الدولة بس. نعم. ما كانوا متفقين. فالسؤال هو ما بينطرح بهالطريقة انه انا بس عم دقل اقول شغلتين. السؤال ما بينطرح بهالطريقة انه نحنا ليه في طايف مش مع الدولة وطايف
0: تاني. أنا ما قلت طايفة، قلت بعض الطايفة. يعني هذا السؤال سألوه علا، يعني هذا السؤال مش أنا سأله، نقلا عن شخص مبارح تلفلنا وعطى هذا السؤال.
5: أنا ما بعرف هالمعلومة بس السؤال.
0: لا أنا قلت كتير واضح، يعني هذا السؤال طرح مبارح.
5: وتاني سؤال، أيمتى حيصير فينا نعمل سلام وتطبيع؟ ليه بده ينسأل هالسؤال لما الواحد هيك ببلش التطبيع، وهيك ببلش الواحد يروج للخطأ والخطيئة والغلط.
0: الخطأ والخطيئة، التطبيع والسلام مع إسرائيل
5: طبعا.
0: نعم.
5: أكيد مع أي كيان هيك، مع أي كيان بيشبه الكيان الإسرائيلي. مع اي كيان، ما ضروري تكون شيعي ولا ضروري تكون من الجنوب ولا من بعلبك ولا من البقاع ولا على الكره الاماميه لحتى تقول هيك، ولا من فلسطين.
0: بس نحن عندنا علاقات تقريبا، يعني اذا بدنا نقول اسرائيل هي دوله متعصبه دينيا وهو كذلك الامر بايران، ما هيك هي؟
5: انا مش عايشه
0: بس خليني خبرك، يعني هذه حدودنا وهذيك فاتت فينا للعظم، هذيك يحكمها أمي، يعني دولة دينية بامتياز، صح ولا لا؟ جردتنا كلبنانيين حتى من انه اذا بدنا نسافر على اي دولة انتو لا موبوئين.
5: الباسبور اللبناني تأثر بس لأنه في علاقات، لأنه إيران فيتي بالعظم،
0: لا لأنه مش لأنه، لأنه الحزب وقت كان مسيطر على البلد صدر كابتاغون على مختلف أنحاء العالم، ما خلى بلد ما فات فيه، مظبوط، وبعت إرهابيين ومسلحين و و و هون وهون وهون وهون وهون، مظبوط، وهلأ اخشي بالكويت. طب شو كمان؟ في ناس بيشتغلوا بالكويت، ناس بيشتغلوا بالسعودية، ناس بيشتغلوا بالإمارات. ايه بس انه كمان كله بيتأثر، طب ليه بدي ابعت لهم سلاح وارهاب وقتل؟ ومنعرف قانون الدولة عندهم ممنوع سلاح، ليه؟
5: طيب
0: والبحرين والسعودية
5: مبسوطين فيها وعم تعطوها اراضي تعمل سفارات، عايشين على
0: نحن، مش نحن عطيناها، هي عم تشتري
5: بس انتم مبسوطين، المنطقة فوق مبسوطة فيها. طب بدك تحكي هون احكي هون. يعني امريكا واو ترامب كفو، شو ابيض وشو نضيف وهاي الملفات تبع افستاين وغيره وغيره، ما كمان يعني
0: شو ما كنت عم بتقولي نحن عايشين بلبنان، شو دخلني بملفاته الخاصة لترامب؟ نحن عم نحكي
5: شوي، قلت انه ما في حدا بقى عنده ولاء لفرنسا، ما في حدا بقى عنده،
0: مش انا اللي قلتها، هيك عم تضيعي بالناس، حدا اللي قال قال ما حدا عنده ولاء لفرنسا، السنة ما بقى عندهم ولاء للسعودية،
5: مزبوط، خلي حدا يرشق رشقة على السعودية ومنشوف. فالفكرة انه انا بس بدي اوصلها انه في ناس من انتو بتشوفوا الصورة السياسية
0: يعني.
5: لانه مطرح في حرية ومطرح لا، انا طولت بس بدي اقول لك انه هي مش هيك، هي بكل مطرح، وللأسف صرنا نقول بكل طايفة لانه خلص عملته نمطية بكل طايفة،
0: مش عملنا ما هيدي
5: بلد ثلاث الاسئلة بتنسأل بطريقة
0: لا تقبريني، بس تخبرك شغل،
5: انا عايشة بين رفقاتي مسيحية وسنة، ما كنا نحكي
0: موقف حياتي، انا كنت بالجامعة معي خبرهم كانوا هاو، بس هلا يعني شكرا لك علا.
5: اوكي بس هلا بدي لك شيء، البروباغندا الاعلاميه هي اللي عم تعمل هيك، ثانك يو.
0: البروباغندا الاعلاميه ما دخل الاعلام، مش كل شيء بينكب على الاعلام، لا لا لا لا، مش كل شيء بينكب على الاعلام، 40 سنه تحت مظله وهيمنه الحزب، احترق دين البلد وسلافه، يعني حدودنا كلها تسكرت، فتنا على سوريا عملنا التباديع، مزبوط، هلا عم نجرب، واصلا الاحتلال السوري كان بلبنان، عم تجرب الدوله اللبنانيه ترجع عن جديد تعمل علاقات صحيحه مع سوريا، صح، وبعدهم عم بلاقوا تونيلات وانفاق من لبنان لسوريا ومن سوريا للبنان، شو بدي خبرك؟ طب هم عم تشوفون يعني. الو
6: صباحا،
0: صباح النور،
6: كيفك؟
0: اهلين، مين معي؟
6: الله يخليك يا رب. يعني
0: مين معي؟ مين
6: عبد الحميد؟
0: عبد الحميد، بعدني أي الحبيب القلب، إذا بتريد بس لحتى نقدر نفسح مجال لناس حابين يشاركوا معنا، يعني عم نجرب الناس اللي دايما بيحكونا يعطونا شوية وقت لمستمعين جديد، هلأ سمعنا علا وغير علا كمان ناس جديد عم نتناقش نحن وياهم، والحلو بروي وهدوء عبر لبنان الحر. بسمع
7: هيثم، صباح الخير، يعطيك العافية،
0: أهلا بهيثم.
7: أول شيء ما بهمهم أنه يشتغلوا مع الدولة، لأن الدولة ما بتعطيهم المصاري، بتعطيهم إيران.
0: نعم.
7: وتاني شغلة، التفاوض شو بتفرق إذا مباشر ولا غير مباشر؟ أنا مش عم بفهمها القصة، يعني ما أقدر بفهمها، يعني لا فيتنام لقيت مزلة ولا أمريكا لقيت مزلة وقت عملوا مفاوضات وخلصوا الحرب اللي راح فيها ضحايا كتير. معلش ما خلينا نخلص، نحن ما نعيش كم يوم حلوين. يلا يسعد صباحا،
0: صباح النور، أهلا وسهلا فيك. يلا ألو،
8: صباح الخير،
0: صباح النور، هلا،
8: كيف أخي توني؟ توني مارك،
0: أهلا فيك توني.
8: لك حبيبي، هني أساسا مثل ما كان سؤالك أنه ليش المسيحة والسنة،
0: مش سؤالي هذا، برجع بكرر، هذا سؤال توني
8: طرح من
0: توني، بس خذ نفس شوي، هذا مش سؤالي، سؤال مبارح شخص تلفن لنا على الهواء قال بليز اسألوا لنشوف ليش هيك بفكروا العالم، مش سؤالي، برجع بكرر.
8: ايه صحيح، انا كنت عم بسمع عليه مبارح كمان.
0: كيف لي سؤالي؟
8: لأنه
0: شارب مكتب
8: ما معودين مش معودين هن يكونوا تحت الدولة ويدفعوا الضرائب مثل ما بيدفع المسيحي والسنة، وهن معودين على الفوضى لهم 40 سنة تجارة الكبتاجون والسلاح بيجيون والمصاري بتجيون وبيفوتوا على البور القصص البلا جمارك البلا تبقى انه هذا شيء معروف
0: يعني بحجة كانوا فوتوا على البور بحجة انه هاو للمقاومة
8: للمقاومة صحيح بتشتري تليفون من المنطقة المسيحية 200 دولار تنزل لعندهم بتجيبه ب 100 دولار
0: أسرع شوي إيه هلأ لوين بدك توصل؟
8: إنه المفاوضات حتى المفاوضات المباشرة ما هن إذا بيشوفوا الشروط الرئيسية اللي حطتهم على اليهود ببين أنه هودي شروط تبع حزب الله
0: في خمس نقاط بده يبحثوا فيهم إيه بالتسلسل قبل ما يصير في بس يعني فهمنا من الكلام تبعهم للشباب والصبايا انه حتى لو تحققت هالخمس نقاط ولا ممكن يصير في سلام ولا ممكن مع اسرائيل وعيب صحيح. نحكي هذا السؤال او تطبيع صح. مع اسرائيل عيب
8: ليش عيب لانه ليش مصر وامارات وسعودية كلهم سوري بس السعودية ما طبعت بعد بقيت كل الدول العربية طبعوا الا نحن ما بدنا نطبع يعني ما فهمت
0: اوكي شكرا لا شكرا لك توني خلينا اسمع سليم
9: صباح الخير استاذ توني سليم معك
0: اهلا سليم
9: لازم ليرتاح لبنان لازم تنسحب الدولة الاسرائيلية من لبنان مظبوط ولازم تنسحب كمان الدولة الايرانية من لبنان وينسحب الحزب معه
0: اوكي ينسحبوا من الطرفين
9: حتى يرتاح الشعب ويرتاح البلد
0: يلا الف اهلا وسهلا فيك شكرا لك 09-218-233 منتابع الفويس مسجز تقريبا بعد عنا شيء قدائي لي شيء 6-7 دقايق قبل الموجز ما هيك عار يلا فينا نحكي أكثر هلأ ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه في أليات عسكرية ثقيلة تمكنت من اجتياز نهر الليطاني فإذن بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي أليات عسكرية ثقيلة تمكنت من اجتياز الليطاني الو الو
10: الو مرحبا
0: مرحبتين اهلا وسهلا
10: حبيبي
0: ما عم بفهم ولا كلمه ما مش عم بفهم ولا كلمه ولا حرف حتى وطي الراديو عندك وبليز قرب تمك على الميكرو او التليفون
10: اوكي
0: وطي الراديو على الاخر في له حسه
10: حبيبي.
0: ها عم نضيع وقت مين معي الو الو الو
10: ضربتي غلط
0: ما عم بسمعك شو الاسم
10: شبلي شبلي
0: بالكاد عم بسمعك يلا يا شبلي
10: يلا
0: نعم بلش يا شبلي ان شاء الله اليوم
10: يلا حضرتك لانه في احنا من فتره كانت يا حبيبي
0: يا شبلي بدي اعتذر منك صوت ابدا من واضح خليني اسمع ادوار
11: صباح الخير سيستوني
0: صباح النور
11: صباح الخير لبنان الحر الجديد موفقين يا رب معك ابو البان سيستوني اول شيء بحب اقول المغفره عند المقدره رب الكون يسوع المسيح غفر لمن اخطا اليه نحن فينا نسامح بس ما فينا ننسى
0: نعم
11: ثانيا جميع الشعوب حدثت حروب على اراضيها ومن ثم حل السلام على أرضه على سبيل المثال ألمانيا اليمن مصر الأردن أنا مع فخامة الرئيس لإجراء مفاوضات مباشرة لإحلال السلام وبدي رد على خينا علي وقل له
0: يلا.
11: نحن مواطنين شرفاء وأنتو كذلك الأمر بس مش كل أهل الشيعة ضد المفاوضات وبحب أسأله هل أهل الشيعة الموجودين في أمريكا وإسرائيل هم عملاء
0: في عمدة نيويورك ما تنسى
11: مع استفتاء شعبي بقرار فخامة رئيس الجمهورية وأنا أكيد أنه حوالي 80% من الشعب اللبناني يريد السلام
0: نعم
11: ومع فخامة الرئيس ودولة الرئيس يسعد صباح.
0: شكرا لك ادوار. بس تنضيف معلومات على الخبر اللي ذكرته الاذاعه الاسرائيليه لقناه 12 الاسرائيليه بتقول قوات من الجيش الاسرائيلي عبرت نهر الليطاني بمدرعات ثقيله وناقلات جنود وسيطرت على المنطقه. العملية استمرت 10 أيام بهدف الوصول إلى المنطقة التي انطلقت منها صواريخ حزب الله إلى طائراته المسيرة. هذه آخر المعلومات عن التطورات الجنوبية. فإذا الجيش الإسرائيلي عبر الليطاني. اتصال. ألو.
12: ألو بونجور.
0: بونجور.
12: معك بديع من طرابلس.
0: أهلا فيك بديع.
12: حبيبي انا عندي بس كلمه صغيره بالموضوع. لو اتفاق 17 ايار كامل ما كنا وصلنا له.
0: لم ينفذ.
12: فشل. انا بقناعتي فشل لانه ركز على الاحتلال الاسرائيلي ولم يركز بوقتها ولم نفاوض على الاحتلال السوري. واليوم المفاوضات رح تفشل اذا ركزنا فقط على الاحتلال الاسرائيلي من دون الاحتلال الايراني. لتكن مفاوضات على الطرفين مع الإسرائيلي.
0: يعني بدك شو يعني اللي تكون مفاوضات على الطرفين؟ يعني بدك الإيراني يحكي عنا ولا
12: لا
0: شو؟
12: لا لا لا بدي نحكي مع الإسرائيلي وبدنا نحكي مع الإيراني.
0: نعم.
12: ينسحبوا اثنيناتهم.
0: بقول لك الإيراني نحن مش عم نتدخل. وقال لك إنه أي اتفاق
12: صحيح كلام.
0: بقول لك أي اتفاق مع ترامب لازم يشمل كل الجبهات بما فيها
12: هذا الموضوع. انا بدي ينسحب من لبنان.
0: ايه بس هو عم بيقول لك ما خليتني كفي. عم بيقول لك الايراني بيقول لك اي اتفاق مع ترامب لازم يشمل كل الجبهات بما فيها لبنان.
12: هيدا هو لانه عم يوصل للفشل لانه عم يركز مثل ما كان حافظ الاسد يقول وحده المسار والمصير. عم بيلعب نفس اللعبه الوسخه مش نظيفه فنرجع نعلق بنفس النتيجه.
0: نعم.
12: وما لازم نوع بهالفخ.
0: يعني هذا فخ عم بيوقعنا فيه ترامب
12: طبعاً.
0: ولا
12: فخ عم بيوقع نو مش ترامب.
0: مين؟
12: عم بيوقعنا فيه الايراني.
0: الايراني
12: عم بيوقعنا
0: بس عم بيقول لك ترامب يعني كان اخر شيء ضاغط على لبنان لحتى يصير في لقاء بين رئيس جمهوريه ونتنياهو.
12: صحيح.
0: ايه.
12: ضاغط بهيدا الاتجاه ولكن مصلحه لبنان يكون عندنا اتجاهين.
0: نعم.
12: نجي نحكي مع الايراني نقول له يا حبيبي تعال هون انسحب من عندنا. انا شو له معنى الحكي مع العناصر وحزب الله المرتزقه تبع ايران؟
0: بحكي
12: مع ايران.
0: شكرا لك. نحن رح نرتاح شوي صغيره. عندنا هلا موجز الاخبار مع رندا واكيد حافل بالتطورات الامنيه. نرجع نلتقي بعد الموجز. كونوا معنا.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة ديجستيف شوكولا ماك فيتيز 250 جرام بدولارين و40 سنت، مربى الفراز مشعلاني 360 جرام بدولار و70 سنت.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته عبرت منذ أيام نهر الليطاني شمالا وتمركزت على مشارف قرية زوتر بهدف الوصول إلى المنطقة التي انطلقت منها مسيرات حزب الله وصواريخه. هذا ووجه الجيش الإسرائيلي انذارا عاجلا إلى سكان بلدات أرزون، طير دبة، البازوري والحوش. الكابتن إلا المتحدثة باسمه أعلنت أن سلاح الجو الإسرائيلي أغار على أكثر من 1100 هدف تابع لحزب الله منذ بدء وقف إطلاق النار، مشيرة إلى تصفية أكثر من 350 عنصرا في جنوب لبنان. وأوضحت أن الغارات استهدفت مبان مستخدمة لأغراض عسكرية ومستودعات أسلحة ومنصات إطلاق جاهزة وبنى تحتية أخرى تابعة للحزب. وشددت على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل ضد ما وصفته بالتهديدات الموجهة ضد إسرائيل وقواته وفق تعليمات المستوى السياسي. أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إصابة 8 جنود في اشتباكات مع حزب الله قرب بلدة زوتر الشرقية. سياسيا، وسط الاستعدادات الجارية للجولة الثالثة من المباحثات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة، قال رئيس الحكومة نواف سلام: نحن على رأس جدول أعمالنا تثبيت وقف النار، ومطالبنا معروفة وهي جدولة الانسحاب الإسرائيلي والإفراج عن الأسرى وعودتهم إلى لبنان وعودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم بما يتيح المباشرة بإعادة الأعمار. وأوضح رئيس الحكومة ردا على سؤال عما يطلبه لبنان من الولايات المتحدة الأمريكية: نريد ونسعى لدى الجانب الأمريكي إلى ترجمة ما ورد مرتين في البيان الصادر عن السفارة الأمريكية في بيروت حول موضوع المفاوضات، إذ تحدث البيان عن ضمانات أمريكية، ونسعى ونطالب بترجمة عملية وفعلية للضمانات. وأعود وأكرر هنا أننا نؤكد أن أحدا لا يفاوض عن لبنان إلا الدولة اللبنانية، وأن كنا مدركين تماما أن مستقبل المفاوضات يتأثر مفاوضات إسلام أباد المتعلقة بالحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. في الخبر الأخير، قال متحدث باسم لجنة برلمانية إيرانية: بوسعنا تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% إذا استأنفت واشنطن هجومها، وسيناقش البرلمان هذا الخيار. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: طقس ربيعي مستقر ودافئ بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين الجايين، مع ارتفاع درجة الحرارة يلي بتتخطى معدلاتها الموسمية حتى يوم الخميس، حيث بتعود للانخفاض الملموس خصوصا بالمناطق الجبلية والداخلية مع بعض التقلبات اعتبارا من ظهر يوم الجمعة، وبتعود الأجواء المستقرة والدافئة وبترتفع درجة الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
1: الحقيقة اشتغلنا للصيفية.
2: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: باشر فريق عمل من بلدية بيروت بأعمال صيانة مصفات مي الأمطار بعرض الطريق الواقع مقابل فندق ومسبح السنجاج باتجاه فندق فينيسيا بعين المريسي، ورح تنفذ هالأشغال على مرحلتين تما يؤدي لمنع مرور السير بالمكان. يرجى من المواطنين أخذ العلم والتأيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم. كما تقام أعمال تزفيت للحفر على الأوتوستراد الممتد من الكارنتينا حتى نهر الكلب، بوقت بتقوم عناصر من مفرزة سير الجديدة بتسهيل السير.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: بهالعشر دقائق تقريبا او قال شوي رح نسمع كمان الرسائل المتبقي عنا بهالحلقه واللي ما قدرنا نسمعها بخلال الفتره من 8 ونص. رح نروح انا وياكم هلا للبرازيل مع جوني.
1: صباحو توني. صباحو.
0: صباح النور.
1: بخير
0: الحمد لله. ان شاء الله ما تكون رساله طويله.
1: انا مرتاح جدا على هالاشياء اللي عم بتصير، واليوم لبنان اخذ خيار مهم وقوي، وهيدا منه ضعف انه هو يعمل مفاوضات ديريكت دغري مباشرة مع اسرائيل وبدون اي وسيط، بدون اي عراب، بدون اي وصاية خارجية. هو بنفسه هو بده يقرر السلم والحرب، وما حدا عم بيقرر بديله، وما حدا عم بيجي بيضغط عليه او عم بيقول له لازم تكون هيدي الاجندة الموجودة اليوم، يلي من الازرع اللي عم بيقاتله بقلب لبنان ما بقى نعرف اي مين ولمين عم ينتمي. عم نسمع انه في من السوريين القدامى، في من الحرس الثوري، في من ما بعرف من اي ملي جايين كمان عم بيشيدوا عم بيقاوموا هوني في صفوا كلهم سوا مقاومة. يا اخي نحن بدنا نبني وطن. نحن اليوم الدولة هي اخذت القرار بحل هالاحزاب هيدي يلي منها كان صارت شرعية، ما حدا له حق بقى يتدخل بالقرارات يلي بتتخذ الدولة شقه وأنبابه. هلقني نحن مبسوطين، وهيدا قلت لك هيدا منه ضعف، هيدا قوة. اليوم ما في عنا لا عراب ولا وصاية، وإن شاء الله خير. وهيدا كله سوا بده يكون اقتصاد حلو للبنان، مستقبل حلو لأولادنا وللعالم وللجنراسيون اللي جايين بعدين.
0: أوكي.
1: إن شاء الله خير.
0: شكرا لك.
1: كون كل هالاشياء الحلوه اللي عم تنعمل كلها لكل اللبنانيين.
0: شكرا لك من البرازيل.
1: يلي بده يحبوا ويعيشوا بخير وسلام بقلب لبنان. بوسكم كلكم.
0: شكرا لك من البرازيل كمان مره. الف اهلا وسهلا فيك. بسمع رامز.
2: بس في هيدي ليلى من جنوب، هيدي ما عندها شغل ولا عامله الا تدق اليوم وتاخذ يعني من قدام العالم اتصالات. يعني هيدي انا بتابعك كل يوم بدق، يعني ما بتقطوا من نهار، وعنده نفس بتقول الموال ما عنده غيره يعني.
0: اوكي شكرا رامز، يا ريت تعطينا شيء مفيد.
3: بونجور انطون، كيفك؟ تمام. ولو سؤال صغير، دائما بتقولوا تطبيع تطبيع، فيك تشرحنا هيك بشكل سريع شو يعني تطبيع؟ لانه ما بنعرف شو الفرق بين التطبيع والسلام العادي.
0: يا صديقي هذا بده شرح سريع، بس اذا اهون شيء يفوت على جوجل تساله شو يعني تطبيع. اوكي، او تشات جي بي تي. انا ما رح اشرح لك هلا، اقدر اسمع للكل. ماري ديراني،
4: صباح النور توني ويعطيكم الف عافيه. انا عم بحكيك هلا من جنوب.
0: اهلا بماري.
4: كلنا عرفنا من الحرب، عرفانين من كل شيء. وما حدا يقول انه المسيحي بيحب الاسرائيلي، اكيد لا ما بيحبه، بس كمان ما بيحب السلاح وما بيحب الحرب. نحن بدنا نعيش، بدنا اولادنا يكبروا بسلام. لا بدي زور قبر المسيح ولا بدي زور شيء. انا بصلي ببيتي، بوصل لكل المبتغى تبعي، بس المهم انه انا اكون قاعده ببيتي وابني منه بحاجة انه يتخبى او يلاقي محل تاني ليرجع يروح عليه حتى يقدر يعيش.
0: هلأ في ورد خبر إنما هالمرة من إسرائيل. في رسالة وصلت لهواتف الكثير من الإسرائيليين بتقول: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعوكم للتعاون في المجال الاستخباراتي، للتعاون. تواصلوا مع سفارات إيران في مختلف الدول أو مع أحد مشغلي الأمن السيبراني الإيراني على الإنترنت. ابدأوا ببناء مستقبلكم الآن. هالرسالة مكتوبة بالعبري. أوكي، يلا هيدي خبري. 0-9-2-18-2-3-3 بعد في وقت يمكن ما ناخد كتير اتصالات. إذا لحقنا شيء خليني مرق أكتر شيء قبل الاتصالات، مرق الفويسز. أحمد،
5: هاي توني، نحنا بصير عنا دولة بحال واحد، بس لما بترجع الدولة عن قراراتها بصير الدولة مرهونة لأمر حزب الله. لما حزب الله بيطلع بيقول الأمر ليه.
0: نعم.
5: لما بنرجع للقاعدة الخشبية، شعب بجيش مقاومي، ترجع هون الدولة مظبوطة. هيدا النظرية اللي شايفة حزب الله. لما مصير خاضعين لحزب الله بيصير في دولة، هيك بنظري. والسيد محمد اللي كان عم بيحكي انه مفاوضات مباشرة نسي اني ومعلمه اول انسان طلع سطح القمر نبيه بري، هو اول انسان اعترف بدولة اسرائيل لما عملوا التقسيم البحري نسوها هيدا، فحلال لقالهم حرام على الدولة.
0: اوكي
5: وليش الدولة، ليش السنة والشيعة او عفوا المسيحية بيعترفوا بالدولة لما يفوت دركي على قلب طرابلس بياخد موقوف او شخص مطلوب من قلب البيت وبيمشي، بس لما بتيجي قيادة الجيش كلها لتفوت على الضاحية لتاخد موقوف او اللي قتل رفيق الحريري او اي حدا ما بيحطوا اجرون على باب الضاحية. معلش هون هني بيلوقوا الفرق،
0: بتظهروا عليهم بالوش
5: ليش هني ما بدهم دولة، ما نحن نحن اللي بدنا دولة وعم ندفع لها من عمرنا للدولة. يعطيك العافية خي طوني.
0: بتطور لافت ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، القناة هي مقربة من نتنياهو، بتقول القناة الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات هندسية فوق نهر الليطاني تسمح بعبور قوات مدرعة ومشاة مستقبلا. سمعتوا كلام خطير جدا. فإذا الجيش الإسرائيلي نفذ عملية هندسية فوق نهر الليطاني تسمح بعبور قوات مدرعة ومشاة مستقبلا، مثل ما ذكرت القناة التلفزيونية المقربة من نتنياهو. خلينا نسمع آخر رسالة صوتية لليوم من
6: صباح جورج. بالنسبة لموضوع التطبيع والسلام،
0: نعم.
6: لما بدنا نعمل تطبيع وسلام لا نلغي اتفاقية 17 أيار كنا عملناها من 46 سنة
0: وجنبنا
6: لبنان الدمار والشهداء والقتل والعذاب والتهجير والنزوح.
0: نعم.
6: لا ما عملنا، لا لغينا 17 أيار
0: خير
6: راحت هلا
0: خلاص
6: لغيها الشيخ أمين جميل. ليش هلا تحت النار بدنا نعمل تطبيع ونعمل سلام؟ يعني بالأول يعني يعملوا لنا سلام.
0: أوكي.
6: ما بتزبط هيك. إذا ما عملوا وقت إطلاق نار وانسحاب إسرائيلي وساعتها يصير في تفاوض، مثل هلا السكين على رقبتنا وعم نعمل سلام، شو هالسلام هذا الفيش يعني؟ ما بعرف وين بيوصلنا مع دولة عنصرية مثل إسرائيل.
0: أوكي، شكرا لك جورج. نحن برنامجنا خلص اليوم، مثل العادة تعددت الآراء والمنبر الحر هو لبنان الحر. ألف تحية للجميع، لألي مسيحي، لحلوة لبنان سيدي مخلوف، كمان بعد شوي رح تطلع علينا الساعة 10 رندا بأسعار العمولات والبنزين، وأسعار البنزين في طلعة اليوم. يلا

بولي كلينيك. داء دواء غذاء أبحاث واكتشافات. ترقق العظام داء صامت، حذار مخاطره، وهذا جديد علاجه مع الدكتور خليل خليل الاختصاصي في جراحة العظم والمفاصل. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا.

0: في الأسواق.
1: في الأسواق.
0: في الأسواق.
2: من لبنان الحر.
3: يتراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء بين 89,400 و 89,700 ليرة، ويسجل سعر أونصة الذهب عالميا 4,727 دولار.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: بأيام البرد، بأيام الشتي، الدفى مضمون مع IPT ديزل. توصيل سريع، خدمة موثوقة، والدفع بالبطاقة أو كاش. اتصل هلأ على 76-733-337 وخلي الدفع يوصل لعندك.
3: ارتفع منذ بعض الوقت سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 28,000 ليرة، فيما انخفض سعر المازوت 33,000 وقارورة الغاز 71,000 ليرة. وتحددت الأسعار كالتالي: بنزين 95 أوكتان 1,500,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,518,000 ليرة، مازوت 1,265,000 ليرة، والغاز 1,498,000 ليرة.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: التعليق بيعمل فرق ومقال بيعمل فرق والوعي بيعمل فرق. خيارك صح، اقتصادك أصح، في قصة بالآخر بتعمل فرق. تأخير خليني أبلش بتعليق اليوم. يمكن يكون بعض الأشخاص يقولوا لي هيدا مش وقته هلأ، تأخرنا عليه، بس رح أقلكم ليش ما تأخرنا عليه.
1: تعليق بيعمل فرق. تعليق بيعمل فرق.
0: الموضوع اللي بدي أحكي فيه هو الحملات وخطاب الكراهية اللي شدناهن الأسبوع الماضي لأسباب كلكم صرتوا تعرفوها، بس رح أرجع أذكر فيها. ليش اليوم عم برجع بحكي بالموضوع؟ لأنه هلأ أهدي

شتايم، خطاب مشحون، ما كان وقت نحكي. مش نحن اللي منصب زيت على النار، بس لما نهدى منفكر بموضوعية أكتر، لأنه عادة بس نحكي بدنا أذان صاغية تغلي بلغة العقل على صوت العاطفة. يعني فيديو كرتوني وصل لزلزال إلكتروني. خلينا نقرأ خلف المشهد ببرودة العلم وموضوعية التحليل. منضلنا نقول لبنان بلد الرسالة. طيب وين هي الرسالة لما يتحول الفضاء الرقمي لساحة رجم وتخوين؟ يعني العيش المشترك بس قصايد وشعارات منقولة بالمؤتمرات، وببيوتنا منخبي سكاكين الكراهية ناطرين لحظة صفر. طيب نحن كيف بدنا نصدق وعود الاستقرار وبناء الدولة والقيادات هي ذاتها اللي عم تعطينا هالوعود، هي اللي عم تملك مفاتيح الجيوش الإلكترونية، هالجيوش الإلكترونية اللي عم بتدمر نسيجنا الوطني عند كل اختبار.

القاعدة الشعبية ليحولوا المواطن من مشروع الشريك بالوطن لمجرد حارس لزعيم ولطايفة. إذا أنت بتقبل على حالك مبروك. الحديث عن ردة الفعل توقفنا كتير عند مشهد المسيحي المنفعل. معلي أنا بس أحكي بحكي على الطرفين. انتفض المسيحي المنفعل عم بيدافع عن مقدساته والمقامات، يمكن معه حق يدافع، بس لغة كلها شتيمة وإساءة. بدي أسأله بصدق، نسيت أنه جوهر مسيحيتك هو المحبة والمسامحة؟ بعرف أنه الحكي صعب أو الفعل هو الأصعب. طب مين يعني كيف بحق له اللي ما بيدخل كنيسة ولا بيفوت على كنيسة كل السنة يعمل حاله حامي للصليب اللي هو أصلا مانع عن نفسه جوهره أنه يفوت على قلبه؟ هيدي صارت مسيحية سياسية مشوهة بتدافع عن الرمز ولكن بتغتال روح الإنسان. كلنا بنعرف إنه اللي صار منه فلتين عفوي، هيدا شحن مقصود مدروس، هدفه إنه نخلي جدران العزلة بيناتنا موجودة لنضمن استمرار نظام ما بيعيش إلا على تخويف الطوائف من بعضها. حبي اطرح شوية اسئلة قبل ما يخلص تعليقنا. هلأ لما هديت العواطف والعواصف،

لأي متى بدك تقبل وبدك تقبلي أنه تكونوا مستغلين من قبل أشخاص هن زيتهم اللي عم بيهدوا النفوس عم بيأججوها؟ لأي متى بدكم تقبلوا أنكم تكونوا أشخاص عم يستغلوا من

مطلوب منكم هيدي العصبية لحتى ما نوصل أبدا لبلد الرسالة. إذا أنت قبلين أنه نفس الزعيم ونفس المسؤول اللي بيطلع بيعمل لقاء حتى يعمل تسوية وهد النفوس هو اللي عم بيستغلك خلال الحرب السياسية، برجع بقول لك مرة تانية مبروك عليك.

البعض عم بعتولي على الواتساب وعم بوافقوني انه التعبير عن الرأي ما بيكون بقلة الاخلاق. معك حق مصطفى. رشيد عم بيقول انه كله بيشبه بعضه الا القليل القليل. طيب ما نعمم، نحن عطول متفقين انه ما بنمشي بسياسة التعميم.

نبني وطن بالغرائز شو ما كان نوعه. إذا بدك تبني وطن عن جد بده يكون عندك وعي مواطن لكل شيء عم بيعملوه حتى يستغلوك باسم المقدسات وباسم الدين وباسم الخوف من الآخر.

لكن بدي أقول هيدا التعليق تحديداً اليوم بعد ما رأيت الأمور حتى نقول أنه نحن بحاجة لنفكر قبل ما ننقاد، بحاجة لحتى بس توصلنا الفكرة قبل ما تستغل عواطفنا ونبلش نعمل ردات فعل، لأنه في حدا قبلنا في جيش إلكتروني عم يعمل ردة فعل. هل إحنا لازم نفكر ولا لازم دغري ننجر؟ شو ما كان نوع الانجرار ومن ما كان عم يحكي، رح نحلها بالفقرة اللي جاي بعد شوي بعد المقال. رح كون عم بحكي أكتر عن كيف بتشتغل الخوارزميات أو الألغوريزم اللي نسمع عنهم. هل هن بدهن الرواق والهدوء ولا بس بدهن عواطف؟ شو ما كان نوع العواطف نحكي عنها أكيد بعد شوي، بس قبلها في مقال بيعمل فرق.

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن قوات من الجيش الإسرائيلي عبرت نهر الليطاني بمدرعات ثقيلة وناقلات جنود وسيطرت على المنطقة. كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه عبر منذ أيام نهر الليطاني شمالا وتمركز على مشارف قرية زوتر، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 8 جنود في اشتباكات مع حزب الله قرب زوتر الشرقية. من جهة أخرى أفادت صحيفة تدعوت أحرنوت بأن الجيش الإسرائيلي قرر تطوير رده على مسيرات حزب الله عبر إنشاء مصنع لإنتاج مسيرات مفخخة. أضافت الصحيفة أن المؤسسة الدفاعية تعمل على إيجاد حل يخفض مستوى تهديد الطائرات المسيرة خلال أيام إلى أسابيع، مشيرة إلى أنه تم بالفعل درس أكثر من 100 مقترح في هذا الإطار. إلى ذلك أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو أغار على أكثر من 1100 هدف تابع للحزب منذ بدء تفاهمات وقف إطلاق النار، مؤكدة تصفية أكثر من 350 عنصرا في جنوب لبنان. أوضحت أن الغارات استهدفت مباني مستخدمة لأغراض عسكرية ومستودعات أسلحة ومنصات إطلاق جاهزة وبنى تحتية أخرى تابعة للحزب، مشددة على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل ضد ما وصفته بالتهديدات الموجهة ضد إسرائيل وقواتها وفق تعليمات المستوى السياسي. هذا ووجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي انذارا عاجلا إلى كان قرى أرزون طير دبة البزورية والحوش. وفي ساعات الصباح الأولى شن الجيش الإسرائيلي غارتين على بلدة صحمور في البقاع الغربي، وذلك بعد أنذار أصدره الجيش الإسرائيلي فجر اليوم، وسجلت حركة نزوح كثيفة نحو قرى البقاع الغربي ورشيع. وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي وجه أنذارا إلى سكان لبنان المتواجدين في قرية صحمور. كما شن الطيران الحربي غارات على بلدات صريفة وكفرة وزوتر الشرقية واستهدف قرى النبطية، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية فجرا أطراف بلدتي المنصوري ومجد الزون، وليلا أغار الطيران الحربي على منزل مأهول في كفر دونين ما أدى إلى سقوط 6 قتلى و7 جرحى نقلوا إلى مستشفيات سور. وتوغلت قوة إسرائيلية ليلا إلى في منطقة هورا رأس الخلة قرب بناية الوقف في بلدة دير ميماس، وعمدت إلى تفخيخ محطة ضخ المياه التي تغذي البلدة بأكملها بمياه الشفة التي تعمل على الطاقة الشمسية قبل أن تنفذ عملية نصفها قرابة الساعة 5 فجرا. أعلنت قيادة الجيش أن واحدة من الجيش اللبناني ستقوم بين 9 و12 مساء بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رميات جوية ومدفعية نهارية وليلية في حقل رماية العقورة بواسطة الأسلحة الثقيلة. لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه. بعدما أفاد مسؤولون أمريكيون مطلعون بأن باكستان سمحت لطائرات عسكرية إيرانية بالتمركز داخل قواعدها الجوية، ردت إسلام أباد موضحة سبب هذا التواجد. وأكدت باكستان في بيان أن الطائرات الإيرانية التي وصلت قاعدة نور خان كانت لتسهيل نقل الدبلوماسيين، وأضافت أن تلك الطائرات بقيت في قاعدة نورخان بشكل مؤقت ترقبا لجولات لاحقة من التواصل والمفاوضات الأمريكية الإيرانية المحتملة، وشددت على أن تلك الطائرات لا ترتبط بأي ترتيبات عسكرية. موجز الأخبار انتهى، شكرا للمتابعة.

0: RLL Weather Report طقس لبنان حر.
1: في وقت عم يشهد طقس ربيعي مستقر ودافئ، يبدو أنه سنشهد في اليومين المقبلين ارتفاع بدرجات الحرارة لترجع يوم الخميس، وتنخفض الحرارة خصوصا بالمناطق الجبلية والداخلية مع بعض التقلبات اعتبارا من ظهر يوم الجمعة. وبتعود يوم الجمعة الأجواء مستقرة ودافئة، وبترتفع درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات.

0: في أحوال الطرقات تسجل أعمال تسفيت للحفار على الأوتوستراد الممتد من الكارنتينة حتى نهر الكلب، وتقوم عناصر من سير مفرزة الجديدة في المحلة بتسهيل السير. كما أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن فريق عمل من بلدية بيروت باشر بأعمال صيانة مصفات مياه الأمطار في عرض الطريق الواقع مقابل فندق ومسبح سان جورج باتجاه فندق فينيسيا في محلة عين المريسة، وستنفذ هذه الأشغال على مرحلتين كي لا تؤدي إلى منع مرور السير في المكان. لذلك طلبت قوى الأمن من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: بكمل معكم بفقرات كل الفرق مع إلدي كوبوس. الله مقالب يعمل فرق.
1: مقالب بيعمل فرق.
0: تحت عنوان إني خيرتك فاختاري، كتب الدكتور شرب العزار بصحيفة اللواء الآتي: ينقسم الرأي العام اللبناني اليوم إلى ثلاث فئات. فئة أولى وهي الأوسع تؤمن بالدولة وتؤيد وجهة نظر رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والأغلبية الساحقة من الوزراء وغالبية المجلس النيابي. وهي وجهة النظر التي تقول إننا جربنا كل الخيارات العسكرية على مدى عشرات السنين، وهون الكاتب يعني ما بيقصد بس حرب وحدة، مسار كامل من السلاح والحروب والتجارب من السبعين لليوم. يتابع دكتور شارب العزار: فلم تسفر إلا عن الدمار والخراب والتهجير واحتلال الأرض في الجنوب، وعليه لم يبقى لنا سوى خيار التفاوض مع إسرائيل

اختلط فورا عندهم مع فكرة التطبيع، علما انه في تمييز بين التفاوض الحدودي وبين التطبيع السياسي الكامل. يتابع دكتور شرب العزار إذا كان لدى أحد خيار آخر لخلاص لبنان والجنوب وعودة الجنوبيين وخروج الاحتلال الإسرائيلي من آخر شبر من التراب، فليرشدنا إليه. هون عم بكب الطابة بملعب الخصوم. يعني إذا عندكن بديل واقعي مش شعاراتي اطرحوه بوضوح. ويتابع مقالته في صحيفة اللواء ويكتب الدكتور شرب العزار: هناك فئة ثانية من اللبنانيين تؤمن بالدويلة وسلاحها، ولا زالت تأتمر بأوامر الحرس الثوري الإيراني، ولا زالت تؤمن بوحدة الساحات، ولا زالت تعتقد بمقولة إن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت. وكل ذلك على الرغم من احتلال إسرائيل لما بات يعرف بالخط الأصفر. يعني بس نقول الخط الأصفر لنرجع نذكر المنطقة الحدودية اللي فرضتها إسرائيل ميدانيا بعد الحرب الأخيرة، واللي بيعتبروها كتار نوع من المنطقة العازلة أو الاحتلال المقنع. فإذن بالرغم من احتلال إسرائيل لما بات يعرف بالخط الأصفر وما فيه من محو لخمسين بلدة عدا استهدافها لعشرات القرى والبلدات يوميا في الجنوب والبقاعين الشمالي والغربي، ناهيك عن الضاحية الجنوبية. ويتابع مقالته في صحيفة اللواء ويقول: هناك الفئة الثالثة المتذاكية والباحثة عن دور أضاعته وعن تسونامي فقدته بفعل نطنطتها على حبال مصالحها السلطوية والانتخابية. يعني باختصار جماعة لا مع ولا ضد، بس إذا صار في حكومة خبرونا. فهذه الفئة هي مع الدولة والدويلة في آن، وهي مع الجيش ومع سلاح الحزب على السواء، وهي لازالت تطرح طاولة حوار لإقرار استراتيجية دفاعية عفى عنها الزمن تحت شعار الاستفادة والحفاظ على قوة المقاومة، وكل ذلك لكي يكون لها كرسي على هذه الطاولة. يعني هون الكاتب عم يعتبر انه مصطلح الاستراتيجية الدفاعية تحول مع الوقت لوسيلة لتأجيل الحتم اكثر من كونه حل فعلي للسؤال الاساسي المطروح له سنين: مين بيملك قرار الحرب والسلم في لبنان؟ يتابع دكتور شرب العزار مقالته ويقول: وكأن هذه الفئة توقف بها الزمن في 6 شباط 2006 في كنيسة مرمخايل. طبعا عم يعمل إشارة لتفاهم مرمخايل بين التيار الوطني الحر وحزب الله، واللي غير الحياة السياسية اللبنانية لعقدين تقريبا بلبنان قبل ما تحول كلنا منعرف لمادة خلاف حتى داخل البيئة السياسية نفسها. ويتابع: هذه الفئة وكأنها لم تقتنع ولم تعي بعد أن زمن الأول تحول، وأن مأساة لبنان اليوم لم تعد تحتمل أنصاف الحلول، فإما دولة للجميع وفوق الجميع دون استثناء أحد، وإما الدويلة، إما جيش باسط لسلطته على كامل مساحة الوطن، وإما سلاح حزب الله. إما أمريكا والغرب والعرب والخليج وباقي دول العالم الحر، وإما إيران. هون يعني عم يعتمد الكاتب منطق الخيارات الحادة، ما بده منطقة أرمادية، رغم أنه جزء من اللبنانية بعده لليوم معتقد أنه لبنان عاش تاريخيا على هيك بين مزدوجين، شي بيسموه فن التوازنات، فن لغالب ولا مغلوب، مش أنه فن الاصطفافات، مع أنه العكس هو اللي صحيح. بتابع دكتور عزار بقول: إما جوزيف عون وإما نعيم قاسم. يعني عمليا عم بيقلنا يا مشروع الدولة يا مشروع التنظيم العقائدي المسلح، قررته ولا بعد؟ إما نواف سلام وإما حسن فضل الله ووفيق صفا ومحمود قماطي. فكما
لا توجد امرأة نصف حامل وكما لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار وبالإذن من نزار، كذلك لا توجد حلول وسطى بين الدولة والدويلة وبين الشرعي واللا شرعي. يعني هلأ طبعا مفهوم شو عم بيقول دكتور شرب العزار بمقالته، ولكن اللبناني نجحوا لكتير سنوات طويلة يخترعوا مفاهيم ويصدقوها مثل نص دولة نص سيادة نص إصلاح، وكأنه الأمور ماشي بشكل طبيعي تماما. هو فعلا مش هيك، بس رح أختم مثل ما ختم مقالته الدكتور عزار.

0: الوعي بيعمل فرق. الوعي بيعمل فرق.
1: مثل دايما منجرب نرتكز على العلم حتى نشوف كيف الوعي بيعمل فرق. اليوم بدي ادوي شوي على البسيكولوجي دو ماس، يعني سيكولوجية الجماهير وكيف بتشتغل خوارزميات التواصل أو الألغوريثم، لأنه ضروري نعرف هل انفعالاتنا مجرد نحن غيري واندفاع ولا هندسة اجتماعية دقيقة مبرمجة. دايما نحن منآمن أنه الأرقام ما بتبيض وجه مع حدا، ويا ريت بكل شي في عنا أرقام مزبوطة. كرمال هيك بدي أحكي بلغة الدراسات بهالموضوع تحديدا، لأنه بدي أعمل هيك مثل وصلة على التعليق اللي بلشت فيه الحلقة اليوم. أبحاث علم النفس الاجتماعي ومنها دراسات عملتها جامعة MIT واللي هي جامعة معروفة اختصاص تكنولوجيا بأمريكا بماساتشوستس، بيشتغلوا كتير على أبحاث خاصة بالتكنولوجيا وبالتطور الحديث وتحديدا مواقع التواصل الاجتماعي. بتقول انه الاخبار الزائفة والخطاب التحريضي بينتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة بتسبق الخبر الحقيقي بست مرات. اول سؤال سألته ليش؟ طلعت النتيجة، ركزوا معي منيح، لأنه الخوارزميات أو الألغوريزم بحسب الدراسة اللي عملتها جامعة MIT اللي هي بأمريكا بماساتشوستس، الخوارزميات مصممة، يعني اللي هني برجع بذكر الألغوريزم، تقنيا لتقدم لك اللي بخليك يعني تتفاعل وتعيش مشاعر وعواطف، وأكتر شيء ما يثير الغضب، مش اللي بغذي لك عقلك بفكرة ومعلومة. كل ما زاد انفعالك، كل ما زاد وقت انك تبقى على المنصة اللي انت فيها، وكل ما زادت ارباح الشركات. تفضلتوا يا جماعة، نحن هون منختلف بلبنان، وهونيك بيربحوا على انستا وعلى تيك توك وعلى فيسبوك وعلى اكس وعدوا معي، هودي اللي انا بعرفهم، في غيرهم كتير. عالميا بتقول الإحصاءات أنه 70% من السجلات الإلكترونية الحادة بالأزمات السياسية بيمشوها بواسطة شيء اسمه بوتنتس، اللي هي شيء من ضمن الجيش الإلكتروني اللي كنا عم نحكي عنه بالقسم الأول، أو الحسابات الوهمية المبرمجة. نحن هون من إلا حسابات مزيفة، واحد بيطلع بيكتب كلمتين قالوا ايه انت روبو او انت فيك اكاونت او ما بعرف شو، بس في برمجة يا جماعة، في برمجة مش الكل بينتبه لها ومش الكل بيعرف فيها. بس هل نحن قابلين انه نسمع ونفكر قبل ما نعمل ردة فعل ولا مش قابلين؟ هون اذا عرفنا الحقيقة وما غيرنا، المشكلة صارت عنا مش عند اللي عم يستغلنا. طيب شو وظيفة هيدي الحسابات؟ وظيفتها مش انه تقنعك ابدا، وظيفتها تزيف الرأي العام وتوهمك بانه طيفتك، هويتك، انتمائك، شو بعرفني، بخطر كتير كبير. طيب ليش بدها توهمك بهيدا الشيء؟ لانه بدها اياك تتحول، ما بدها اياك تضلك عم بتفكر طبيعي، بدها تحولك من مستخدم واعي لمروج مجاني لخطاب الكراهية. وخطاب الكراهية شو بيعمل؟ بيزيد الانفعال، ولما يزيد الانفعال شو بيصير؟ منطول أكتر على المنصة، وهذا اللي بده إياه الألغوريزم. بس الألغوريزم بيشتغل لحاله ولا في بشر بيبرمجوا كل هالعمل الإلكتروني؟ بعد نقطة علمية تانية، مرة بالزمانات عملنا حلقة عن فكر أو ردة فعل القطيع أو نظرية القطيع، تتذكروها؟ علميا بهيدي الحالة الإنسان بفوت بحالة تسمى عقلية القطيع، كمان حكينا عنها قبل بفترة، بلاقي حاله قدام مجموعة أو مجموعات مسكرة إلكترونيا. بهيدي الحالة طبيعي طبيعي لما انت تصير عواطفك هي اللي عم تشتغل، مستوى الادراك التحليلي اللي عندك كفرد رح يوطى على القليلة بنسبة 40%، وبصير انفعالك هو اللي عم بيقود ردة فعلك. وهون بعدني عم بحكي ارقام، عم بحكي دراسات، وعم بحكي علم. ليش بيعملوا الدراسات وبيعطونا الأرقام؟ ما بعرف، يمكن عم يعملوا الدراسات لهن يحسنوا مداخيل شركاتهم، يمكن عم يعملوا الدراسات لأنه عن جد بدهم يشوفوا كيف سلوكية البسيكولوجية عند الجماهير تشوفوا كيف يتعاملوا معها، يمكن لأنه في شركات بتشتري هذه الدراسات لتزيد أرباحها، ما بعرف. بس هذه الدراسات اللي طالعة من مراكز أبحاث متخصصة، وذكرت لكم مرتين اسم الجامعة. كرمال هيك الوعي اللي عم نحكي عنه اليوم منه مجرد شعار، هو تمرين عقلي، كل شي بدنا ندربه يا جماعة. هيدي الدراسات بتأكد انه اذا بتاخد بس 90 ثانية بس تقرأ شغلة توترك، اذا بتاخد 90 ثانية وبتفكر بهدوء قبل ما تكتب تعليق او قبل ما تعمل شير، يعني مشاركة لمنشور هجومي، هيدي التسعين ثانية كفيلة انها تخفض لك هرمون الكورتيزول اللي طلع على التعصيب واللي هو مسؤول عن التوتر، وهالشي ممكن يرجع يخليك تفكر بمنطق اكتر ومنطقك هو يستعيد السيطرة بدل ما تعمل ردة فعل غير عقلانية تساهم بالترويج لخطاب الكراهية. ليش يا جماعة منركز على الوعي بيعمل فرق؟ لأن الوعي بيعمل فرق بحولك من رقم بإحصائية للاستقطاب لعقل بيعرف انه الحقيقة دايما ممكن تكون موجودة بمنطقة رمادية هني ما بدون يدلوك عليها او انت مش منتبه لها، مش بسواد الكراهية ولا حتى مرات ببياض مثالية مزيفة. مش كل المثالية اللي بنشوفها على السوشيال ميديا مظبوطة، في تزييف كتير كبير وانتو قادرة. وهون تأختم بيبقى القرار لإلك، بدك تشارك بسرعة وتعمل ردة فعل بسرعة ولا بدك تاخد 90 ثانية تفكر وتخلي المنطق والعقل هن اللي يقودوا ردة فعلك؟ القرار

0: شكرا كثير لك نعيم على المباركة. هلا في كثير رسائل صوتية بس ما عندي وقت اسمعها كلها، بس هيك رح مرق شوية تعليقات على السريع قبل ما نترك المجال لموجز الأخبار وبرجع أكيد بعد الموجز والفاصل. ونعيم عم بقول إنه ينضح بما فيه وفاقد الشيء لا يعطيه، المسألة مسألة قيم وأخلاق وأنا بوافقك 100% نعيم.
1: قصة طويلة كتير وأنا بتلك هم كبير.
0: كمان مريم عم بتقول لما يكون في طابور تاني قصدك خامس يا مريم بيعمل مشاكل بين الطوائف، وأهم شيء الوعي، لما يكون في وعي ما حدا بيقدر يخاف ولا يخلف بين الناس والطوائف. أنا موافقة معك.
1: روق أعصابك وعي أنت تكون مهموم.
0: عم بيقول رشيد هو بيكتب بعد 120 ثانية، شو بيطلع معك رشيد؟ تكتب تعليق منطقي ولا بتضلك منفعل؟ عن جد الاختبار هو المهم، لأنه مثل ما نتمرن على كل شيء ومثل ما في شغلات بدها صيانة دايما. يا عمي حدا بفرش سنينه مرة وبيطمن باله؟ أنت كل يوم بدك تفرش سنينك مرتين ثلاثة بالنهار، حدا بيروح مرة على الجيم وبيطمن باله؟ كل شيء بده تدريب، حتى عقلك بده تدريب. رح أترك المجال لفاصل وموجز الأخبار وأكيد برجع بلاقيكم من

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة 12 أنيني أكوافينا 600 ملي بدولار ونص. مبيد بلان دو بلان كفرية 750 ملي ب 4 دولار و80 سنت.

شنت الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على رأس العين عند أطراف الرشيدي في سور وأطراف بتولي، كما تعرض جبشيت لأربع غارات. إذن تعرضت جبشيت لأربع غارات ترافقت مع قصف بالمدفعية. حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا استهدف تجمعا للجنود الإسرائيليين قرب مجرى نهر دير سوريان. إلى ذلك يسجل تحليق للطيران المسير فوق بيروت وعلى علو منخفض في أجواء منطقة راشية والسفح الغربي لجبل الشيخ. واليوم أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو أغار في الساعات الماضية على نحو 45 بنية تحتية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في جنوب لبنان، شملت مقرات قيادة، مواقع رصد ومستودعات، وسائل قتالية، مواقع رصد، نقاط تجمع ومبان مستخدمة لأغراض عسكرية. بالتوازي أغار سلاح الجو على منصات إطلاق صواريخ وقضى على مخربين شكلوا تهديدا على الجيش الإسرائيلي العامل جنوب خط الدفاع الأمامي. أعلن الاتحاد الأوروبي أن هناك رغبة بتشكيل قوى مسلحة تساعد الجيش اللبناني بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. في زيارة وداعية قلد رئيس الجمهورية جوزيف عون السفير السعودي وليد بخاري وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر. عون نوه بالدور الذي قام به السفير السعودي في تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين. بدوره شكر بخاري الرئيس عون على الدعم الذي لقيه في خلال فترة عمله في لبنان، أملا أن يستعيد لبنان تألقه ودوره الفاعل في المنطقة وأن ينعم بالأمن والاستقرار. نقلت وكالة أنباء فارس عن القوة البحرية الحرس الثوري أن زورقا أمريكيا سريعا حاول أخيرا عبور مضيق هرمز، لكننا رصدناه وغير مساره بعد إطلاقات تحذيرية. قال متحدث باسم لجنة برلمانية إيرانية بوسعنا تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% إذا استأنفت أمريكا هجومها، وسيناقش البرلمان هذا الخيار كما قال. أخيرا أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيخضع في 26 من الحالي لفحص طبي في إطار الفحص السنوي المعتاد، ويأتي هذا الفحص قبل أسابيع قليلة من بلوغ ترامب عامه 80، ليكون بذلك أكبر رئيس أمريكي سنا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة.

0: نشهد طقسا ربيعيا مستقرا ودافئا، يبدو أننا سنشهد في اليومين المقبلين ارتفاع بدرجات الحرارة لتعود يوم الخميس وتنخفض خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية مع بعض التقلبات اعتبارا من ظهر يوم الجمعة. يوم الجمعة تعود الأجواء مستقرة ودافئة وترتفع درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد تبرجة نهر إبراهيم المسلك الشرقي بسبب أعمال تصفيت، وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة ما يلي: باشر فريق عمل من بلدية بيروت بأعمال صيانة مصفات مياه الأمطار في عرض الطريق الواقع مقابل فندق ومسبح سان جورج باتجاه فندق فينيسيا في محلة عين المريسي. ستنفذ هذه الأشغال على مرحلتين كي لا تؤدي إلى منع مرور السير في المكان. يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبلافتات السير التوجيهية منعا للازدحام.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: يعني قبل ما نكون عنا وقفة مرة تانية مع البورصة، في هيك فقرة ضروري إنه نبقى نحكي فيها من جمعة لجمعة، بس يكون خيارك صح بالحياة بيكون دايما اقتصادك أصح.
1: خيارك صح، اقتصادك أصح. في كواليس الاقتصاد

0: بنسمع جملة أنا شو دخلني بالسياسة، أنا بهمني عيش. بس في حقيقة علمية بتقول إنه جيبتك هي قلب السياسة. الأرقام بالدراسات بتأكد أنه مؤشر الثقة هو المحرك الأساسي لأي اقتصاد، خصوصا بلبنان. كل مرة بيرتفع فيها منسوب الشحن السياسي والتوتر بالشارع بتنخفض حركة الأسواق بنسبة بتوصل ل 30 بين 30 و 40%، وهذا دايما بيكون بنفس الأسبوع. هيدا معناه أنه الخيار الغلط، خصوصا وقت الانتخابات، أو حتى خيارك الغلط بولائك الأعمى، بيترجم فورا خسارة بقيمة عملتك وقدرتك الشرائية. الوعي الاقتصادي بيقلك أنه السياسة منا مجرد هتاف لزعيم، هي إدارة موارد. لما تختار على أساس عصب طائفي بدل برنامج اقتصادي، عم تعطي صك براءة للفشل بكل شيء خاصه، بصحتك، بالكهرباء، بالخدمات، بكل شيء تاني، حتى بأمان مدخراتك. كمان احصائيا، لانه احنا بنحب الارقام، الدول اللي بتنتخب على اساس الكفاءة التقنية بيكون نموها الاقتصادي اسرع بثلاث اضعاف من الدول اللي بتنتخب على اساس الولاءات الهويتية. كرمال هيك لما بتعمل خيار ما، تحديدا خيار انتخابي، بتكون عم تعمل استثمار، مش مجرد حطيت صوتك وفليت كرمال يا 100 دولار يا كرمال زيارة يا كرمال تردله جميل وظفك. اذا استثمرت بصوتك بمطرح غلط، اكيد النتيجة رح بتكون تضخم، بطالة، هجرة لولادك ولقلك وللي بتحبون. بالاقتصاد ما في شيء اسمه طوايف مثل بالسياسة، الاقتصاد بيعرف استقرار وخطط لنوصل للاستثمار. كرمال هيك خيارك بالسياسة هو اللي بيقرر إذا كانت فاتورة آخر الشهر رح تندفع ولا لا. لما نقول خيارك صح، اقتصادك أصح، يمكن اليوم مدخل للفقرات الثانية بالأسابيع اللي جاية، فكر بلقمتك لتعرف كيف بدك تختار بكل شيء. كتير جربوا يقنعونا بلبنان انه السياسة صراع وجود ومقدسات، بس الاقتصاد مجرد تفصيل او انه تحصيل حاصل. بس نجي نحكي مثلا او بدنا نعمل حلقة نرجع نذكر الناس ونقول شو عم بتخططوا تترجعوا للعالم مصرياتها، هلأ بيلكن تحكوا بالمصارف، معنا عدو غاشم. ايه في عدو اكيد، بس كمان في لقمة الناس اللي مش لازم تنسوها. الحقيقة العلمية الصادمة بتقول انه دايما جيبتك هي الضحية الاولى لخياراتك العاطفية بكل المجالات، بس هون عم نحكي عن السياسة والاقتصاد. خليني احكي شوي علم. بعلم الاقتصاد في شيء بيتسمى، هلا اكيد اذا بروفيسور بيكر عم تسمعني بتصلح لي، في شيء بيتسمى كلفة الفرص الضائعة. يعني خليني ارجع اعطي اكزامبل بلشت فيه. لما بتعطي صوتك او لما بيكون ولائك لجهة ما بناء على شحن طائفي او عاطفي او خوف من الاخر او توتر او ردة فعل، انت فعليا عم بتضحي بكفاءة الادارة مقابل وهم الحماية. ايه وهم الحماية، لانه كل النتائج وكل التاريخ بتأكد انه حمايتك اقتصاديا وحماية لقمة عيشك ما بيأمن لك اياها الا اقتصاد يسير بشكل جيد من خلال دولة سليمة وتعمل مؤسساتها بشكل سليم. كمان بالارقام، التقارير الدولية بتقول انه مؤشر سيادة القانون والكفاءة المؤسسية بيرتبط بشكل متطور بنمو الناتج المحلي. يعني الدول اللي بتعتمد نظام الزبائنية بين هلالين مثل عنا مثلا يا جماعة بحسب الطائفة، يهدر ما بين 20-25% من الموازنة العامة كهبات سياسية لتربية ركزوا معي، القواعد الشعبية، مش لإفادة وخدمة، لتربية بدل الاستثمار ببيئة تحتية بتزيد من انتاجيتك كفرد ومن انتاجية البلد بشكل عام. وهيدي أرقام ودراسات ومصادر علمية. سألنا حالنا شي مرة ليش بتنهار العملة بلحظات التوتر السياسي؟ أوكي منقول أنه كله مرتبط ببعضه ومرتبط بالاستقرار، بس بدنا نفسرها علميا. العلم بفسر هيدا الشيء باسم أو تحت اسم مؤشر المخاطر السيادية، يعني لما بتولع الجبهات الإلكترونية مثل كنا عم نحكي قبل شوي، لما بيصير في زيادة لخطاب التخوين دغري دغري بيطلع هيدا المؤشر، والنتيجة بتهرب الرساميل، بس تهرب الرساميل يعني عم نفقد فرص الاستثمار، بتتوقف التحويلات الخارجية، بيصير في انكماش كتير قوي بقطاع الخدمات اللي هو عم بيشكل بلبنان 75% من اقتصادنا يا جماعة. يعني احصائيا كل هزة أمنية ناتجة عن خطاب سياسي غير مسؤول عم بتكلف الأسواق اللبنانية خسائر مباشرة تقدر بملايين الدولارات يوميا نتيجة تراجع الاستهلاك والسعة. يعني أنا إذا بدي أحكي هيك شوي بلغتنا نحنا، شو هو الوعي الاقتصادي الحقيقي؟ أنا بفكر مثل ما نحن منفكر، يعني لازم تعرف أنه زعيمك ما بيدفع فاتورة المستشفى من جيبته، من فتات حقوقك اللي عم بيصادرها النظام أو بالأصح المنظومة الفاسدة. والدراسات كلها بتقول أنه الشعوب اللي بتنتخب على أساس المحاسبة الاقتصادية بتجبر السلطة أنه تخفض معدلات التضخم بنسبة 50% أكثر من الشعوب اللي بتروح تنتخب بحسب العواطف. ما بعرف عم تصلح لي بروفيسور بيكر، عم بتقول الاوبورتونيتي كوست، بس بدي ذكر باللي عم بيطالب الدولة بالإعمار، مين فلس الدولة وسرقنا؟ سوري ما فينا نعمر لكم والحق عليكم، هيدا رأي اختصاصي يعني، يعني ما عند ما قلنا شيء برات الطريق عظيم. بآخر 40 ثانية لما بتختار صح انت ما بتختار طايفة، بتختار استقرار سعر الصرف، لأنه الاقتصاد القوي بده سياسة خارجية وعلاقات دولية متزنة، مش مغامرات من من منعززها ومنشحنها بالتغريدات الإلكترونية. فرص عمل لأولادك، لأنه المستثمر بدبش على بيئة قانونية مش على بيئة طائفية، حتى بتحصل على أمان مدخراتك، لأنه المصارف بالدول المستقرة سياسيا بتكون صناديق ائتمان، وبالدول المشحونة مثل عنا نشكر الله بتصير رهائن سياسية. وبالختام بدي ذكر دايما أنه الاقتصاد ما بيعترف بالشعارات، والأسواق ما بتهتم بمين ربح المعركة الإلكترونية، الأسواق بتهتم بالاستقرار. خيارك بصندوق الاقتراع هو اللي رح يحدد إذا كنت رح تشتري دواك بكرامة ولا رح تنطره كمعونة من زعيم طايفة. خيارك صح، اقتصادك أصح، فكر بلقمتك لتعرف كيف تختار.
1: خيارك صح، اقتصادك أصح. في كواليس الاقتصاد
2: في الأسواق، في الأسواق، في الأسواق، في الأسواق
1: من لبنان الحر.
3: يتراوح سعر صرف الدولار في سوق سوداء بين 89400 ليرة و 89700 ليرة، فيما يسجل سعر أنصة الذهب عالميا 4727 دولارا.
1: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي. من اي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع اي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
3: ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و 98 و 28 ألف ليرة، فيما انخفض سعر المازوت 33 ألف ليرة وقارورة الغاز 71 ألف ليرة. وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 2,500 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,518 ألف ليرة، مازوت 2,265 ألف ليرة، والغاز 1,498 ألف ليرة لبنانية.
1: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
4: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
5: ليه؟
4: لان صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات اي بي تي.
5: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
4: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.
1: قصة بتعمل فرق.
6: قصة كتير كتير قوية بدي خبركم اياها اليوم. قصتنا اليوم عن هيك رجال سايق بسيارته انقطعت سيارته من عشية وما في ولا مطرح لحتى يقدر يصلحها. مطرح كتير بعيد عن العالم كان عم ينتقل يعني هيك من مطرح لمطرح. بيطلع حواليه ما بيلاقي إلا دير. طب بيلجأ لهذا الدير بلكي بيساعدوه أو على القليل يقطع الليل عندهم ليكون تاني يوم عارف حاله شو بده يعمل. دق الباب خبرن قصته. أهلا وسهلا أكيد استقبلوه بالترحاب قدموا له لقمة أكل وطبعا جربوا يصلحوا له السيارة ولأنه الوقت متأخر عرضوا عليه أنه ينام عندهم والصباح رباح مثل ما بيقولوا إخوتنا المصريين. عطوه غرفة حتى يرتاح فيها عم بيجرب ينام بيسمع صوت بحياته مش سامع مثله. صوت جميل جدا يعني مش قادر يفسر شو هو هذا الصوت. صوت مغري صوت بفوت على القلب يعني هيك لدرجة انه ما كان له قلب ينام حتى يستمتع بهالصوت الغريب مش معروف يعني مش قادر يشرحه شو هو. ما قادر يعني ما صدق كيف يوعى بكرة لحتى يسأل الرهبان عن مصدر الصوت. عزموا طبعا يشاركهم بترويقتهم الصباحية وكانوا صلحوا له السيارة ومش الحال. بيسألهم عن سبب الصوت كلهم هيك بصوت واحد بيعتذروا منه بيقولوا له ما فينا نخبرك لأنه هيدا شي خاصه بس فينا انت منك راهب. خل الزلمة من عندهم وكل الطريق ما بعرف شاء الله ما حدا يسبلي بآخر الحلقة. كل الطريق عم بفكر بمصدر الصوت وشو هو هالصوت بده يعرف يعني جاني نجنونه عكتر ما صوت ترك أثر فيه وعلق براسه. بقرر بعد ما وصل عبيته هيك قطع فترة بقرر بده يرجع يسألهم عن هيدا الصوت. هالمرة ما تعطلت سيارته قصدهم مخصوص ودق الباب وفات لعندهم قالهم كنت عندكم مرة الماضي وسمعت صوته وما جاوبتوني وما قلتولي شو سبب هيدا الصوت يعني بدي أعرف. قلتولي ماني راهب بس أنا كتير مصر أعرف. قالوا له مصرين انه اذا ما كنت راهب ما فينا نقول لك. هون خلص اخذ قرار انه بده يعمل راهب. قالوا له بنسألك سؤال اذا قدرت تجاوب على السؤال يعني انت اهل انك تفوت تعيش الاختبار معنا حتى توصل وتصير راهب. شو السؤال يا جماعة؟ قالوا له قديش عدد رمل البحر؟ سؤال صعب. قالن الله وحده بيعرف. برافو عليك هذا هو الجواب اللي نحن ناطرينه. صار فيك تفوت تمشي معنا المسيرة أكيد في عندك أمور بدك تعملها بدك تدرس بدك تتدرب على الحياة الرهبانية معنا. عندك مسيرة مش بيوم وليلة هو كل يوم في شيء عم بيشده يدفعه أنه بده يصير راهب ليعرف مصدر هيدا الصوت. نحن بنعرف أنه مش سنة وسنتين منصير رهبان ما هيك إلي؟ أول سنة قطعت تاني سنة قطعت وكل الوقت عم بفكر تيعرف الحقيقة ناطر يعرف الحقيقة لقطع فترة معينة وصار جاهز وتكرس ودخل معهم بالرهبانية. وكان النهار الاحتفال العظيم عنده انه رح يقدر يعرف مصدر هذا الصوت وشو هو. دغري راح عند رئيس الدير صار فيني أعرف؟ قال له أكيد صار فيك تعرف. في باب خشب الصوت وراء رح نعطيك مفتاح الباب الخشب وافتحه واكتشف هالسر العظيم لحالك. فتح باب الخشب المتواضع كتير بيطلع فيه وراء كمان غرفة وفي إلها باب حجر. بلش يصير أجمل الباب اللي وراء باب الخشب كمان هيك متلهف. بياخد المفتاح وبيفتح الباب اللي هو من هيك باب يعني حجر بيطلع له أوضة كمان في وراها باب من الزمرد وجماله بعد أكتر من هيداك الباب. كمان بلهفة وهيك متشوق بلاقي مفتاح باب الزمرد وبيفتحه بلاقي في باب ورا وأوضة كمان باب من اللولو هيك هالأبيض الساطع الناصع يعني عم يقرب على الصوت وعم يسمعه ودايب بالصوت.

0: لك.
1: يا الله جورج قرر يعمل راهب تيعرف الصوت، وأنا بدلك وين الدير كمان. هلا أنا مريت بنص القصة، أنا ما حدا يسب لي بالآخر، سبيتولي ولا لا؟ سامي من أمريكا فكرني عم خبركم قصة رعب أو شيء بخوف، بالعكس ما عم أقول لك صوت حلو كتير، كيف بخوف؟ نعيم مدد لسانك، ما ربوك أهلك إنه عيب تمد لسانك؟ هلأ المهم ما يتوتر عصام، لأن بس يتوتر عصام ما بيقعد يضحكني على الهواء. روح حبيت هيك بلش شبكة جديدة ببسمة مزبوط ارسمها على وجهكم، دايما القصص فيها عبر، خصوصا انه وقتنا شوي ضيق.
2: ايام الصعبة ما بتبقى صدقني بتفل.
1: طلعت مسار إلديكو، بس الرهبات ما فيهم يعرفوا، يعني كمان ما عرفت، ما تزعلوا.
2: الوقت اللي منا خفنا
1: رشيد شو بعت لنا، يلا.
3: انت وين؟ بعدك بلبنان الحر؟ انا جاي لعندك، بركي فيني اعرف مصدر الصوت.
1: ما انا كمان ما بعرف، انا ما فيني اعمل راهب، مهما طولنا وغبنا ما نسينا حبايبنا، بإذاعة لبنان الحر فيها وردة بتجذبنا. ميرسي كتير لك يا زياد. اسمع كمان رسالة بجورجيت.
4: بونجور إلديكو، كيفك حبيبي؟ نهارك مبارك، نحن مبسوطين انك معنا كل يوم حبيبتي. معك جورجيت، هذا الصوت صوت ملكي، صوت الرب.
1: خبرت من جورجيت
4: كان عم بيندهله ليمشي على هاي الطريق، ليرجع للإيمان، للمحبة، للسلام، وهو بعده هلا يمكن ما عم بيعرف، بس هذا صوت ربنا وحيكتشف هذا الشيء مع الوقت. وميرسي لك ونهارك موفق.
1: شفتوا الإيجابية عن جورجيت؟ هيك بيكونوا العالم. شو قصتكم؟ صار بدهم يفجروني وما بعرف شو. يلا خلينا نسمع بعد رسالة على 70 95 11 11.
5: بونجور إلديكو، الشغلة ما بده واحد لا يعمل راهب ولا شيء، أكيد هيدا الصوت اللي بياخد العقل، صوت إلديكو على لبنان الحر.
1: أوه ثانك يو لألك، مرسي يا مروان. كمان رسالة،
6: بونجور بونجور، هيدا أكيد صوتك، هيك الرهبان مدورين لبنان الحر وطالع صوتك بالإذاعة.
1: منيح بطلنا مسبات، مش الحال زمطت يعني. ايه مزبوط، ابو جو من زمان كانوا يستخدموا هيدي العبارة، يكون مطران، يكون اسقف، يكتب او يمضي الحقير. معك حق 100%، كانوا يستخدموها بالرسائل كتير. تمام بسمع رسالة، يلا ما يخدرنا الوقت.
7: ايه الديجو، هذا صوت الله عم بيبوز فينا، بس بدك مين يسمع.
1: موافقة،
7: مش ضروري نفوت على الدار لحتى نسمع صوت الله.
1: موافقة،
7: نقدر من خلال شغلنا، من خلال ادائنا المزبوط، من خلال ضميرنا نقدر نسمع صوت الله ونتعايش معه ونعرف سعيد.
1: أنا بس قريت القصة ذكرتني دغري بسر البؤبؤ، تعرفوها ولا بخبركم إياها؟ الجمعة الجاي. يلا كمان رسالة.
8: بونجور مدام إلديكو، بونجور لجميع. العبرة من القصة، الدائر هو مثل حزب القوات اللبنانية.
1: بلشنا بالجد،
8: هو صوت سمير جعجع.
1: كمان بلشنا بالجد،
8: بس لازم تكوني بالقوات لحتى تسمع الصوت وتفهمي. الا ما طيب او ما في مجال.
1: ايه شربل ما بيقدر، بس منيحه منك شربل، محاوله جيده. عم بتقلي مريم ليش سموك التكو؟ لانه اذا حبت الواحد بتلزق بقلبه. هلا ميرسي على الكومبليمون، بس انا اسمي إلديكو، اي ال دي اي سي او، بس ميرسي كثير لك يا مريم، شكرا على حبتك. بسمع رساله من عصام، يا
9: ولك يا عمي معقوله ما ضحكي؟
1: لا جرب،
9: بس مش عارف كيف بدي ضحكي. اساسا هذا الفويس الفراغ الفاضي هو لحاله راح يضحكي. ها شوفي لحالك، ها سمعي سمعي، شايفك عم ضحكي. قصدي سامك عم ضحك.
1: ليك مجرد ما كتبت لي وترتيني انا فرطت من الضحك، بس جربت اضبط اعصابي. معقول واحد موتر وانا عم بضحك عم صيبته؟ جربت هيك اضبط اعصابي. عارف قديش بعد معنا وقت نمرق الرسائل؟ خليني اسمع بعد رسائل.
0: بدكم كيفك منيحه؟ والله فقدناك نهار الجمعه، انشغل بالي عليك تكوني مريضه.
1: لا
0: الحمد لله اني انت منيحه. هذا صوت الملائكه، ما هو الزلمة يا الله، ومبين من أول حديث أول ما حذروا الحذورة قال لا. وأنا أسا ما عندك مجال، أنا بدي خبرك خبرية كمان شبيهة بهاي، بس أسا ما في وقت، لا عندك ولا أنا مشغولة.
1: يلا
0: يعطيك الألف عافية.
1: مرت الجاي بتخبرينا إياها، أنا أخبركم سر البؤبؤ مرت الجاي إذا حابين تسبولي بعد مرة. على كل حال هيك جربت شوي ارسم بسمة على وجهكم، يمكن بالأول نتفاجأ منصدم، بس نرجع منضحك وناخد كل شيء بإيجابية. هيدا الوقت الجديد اللي صار معكم كل يوم من الساعة 10 لـ11:15 رح كون عم رفقكم بكل الفرق مع إلديكو. أكيد لقائي رح يتجدد معكم بكرة بفقرات جديدة أكيد إذا الله راد. شكرا لك إلي مسيحي،

بولي كلينيك. داء، دواء، غذاء، أبحاث واكتشافات. ترقق العظام، داء صامت، حذار مخاطره، وهذا جديد علاجه مع دكتور خليل خليل الاختصاصي في جراحة العظم والمفاصل. بولي كلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهراً

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 4 كيلو ب $8.90، فيري لتر وربع ب $2.95.

الثانية عشرة إلى ربع في لبنان الحر. موجز الأخبار. في تطورات الجنوب، تعرضت دير دبة دبعال صريفة في قضاء صور لغارة جوية، في وقت أغارت مسيرة إسرائيلية على بيك أب في بلدة المنصوري، كما أدى استهداف دراجة نارية على طريق الحمدية إلى مقتل سوري وزوجته. في الأثناء يحلق الطيران المسير في أجواء البقاع الأوسط وزحلي. إلى ذلك أدت الغارة التي نفذتها مسيرة إسرائيلية على سيارة في ساحة بلدة الدوير أمس إلى مقتل ثلاثة مواطنين من بلدة عتشيت كانوا ينقلون جريحا أصيب جراء غارة على بلدتهم. غادر السفير الأمريكي ميشيل عيسى بيروت متوجها إلى واشنطن للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. قال سفير الولايات المتحدة في إسرائيل إن إدارته لا تعلم إلى أين ستصل الأمور مع إيران. أضاف أن الرئيس دونالد ترامب منح إيران كل الفرص لإحداث تغيير في طموحاتها. فالخبر الأخير، في خطوة طرحت أكثر من علامة استفهام، كشفت شبكة سي بي اس نيوز نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على الملف الأمني أن باكستان سمحت لطائرات عسكرية إيرانية بالتمركز داخل القواعد الجوية التابعة لها، وبحسب المسؤولين أرسلت إيران أيضا طائرات مدنية إلى أفغانستان. الموجز انتهى، شكرا لمتابعتكم.

الإعلان حر، أكثر من إذاعة. حوار حر. هل تنجح المفاوضات في وقف النار؟ وما هي حقيقة الوضع العسكري في الجنوب؟ مع العميد المتقاعد فادي داود. حوار حر مع بسام أبو زيد، الثلاثاء الواحدة بعد الظهر. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: سكن مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: لازم تنتبه كتير من شخص بيقضي وقت مع ولد وبيظهر عليه هيدي السلوكيات، بيلمس الولد بطريقة غير مرغوب فيها، بيحاول يكون صديقه للولد بدل من لعب دور شخص كبير، ما عنده علاقات مناسبة لعمره، بيحكي مع الولد عن مشاكله الشخصية وعلاقاته، بيقضي وقت وحده مع الولد خارج دوره الفعلي، أو بيخلق عذر ليكون وحده مع الولد، وبيحكي مع الولد بمواضيع جنسية، وبيعطي هدايا للولد من دون سبب أو مناسبة. هيك شخص ممكن يكون حدا من العائلة، جار، استاذ أو شوفر.
0: نصيحة طبية.

0: حر، أكثر من إذاعة.
1: بولي كلينيك، داء، دواء، غذاء، أبحاث واكتشافات. ترقق العظام داء صامت، حذار مخاطره، وهذا جديد علاجه مع الدكتور خليل خليل الاختصاصي في جراحة العظم والمفاصل. بوليكلينيك مع جان

0: أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من بوليكلينيك، مع أطيب تحيات جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل فريدي سعبا. يعد مرض ترقق العظام من أبرز المشكلات الصحية التي تشهد انتشارا متزايدا في مختلف أنحاء العالم، بخاصة مع ارتفاع متوسط الأعمار وتغير أنماط الحياة. ويتميز هذا المرض بكونه صامتا في مراحله الأولى، إذ يتطور تدريجيا من دون أعراض واضحة إلى أن تظهر مضاعفاته في شكل كسور قد تحدث نتيجة إصابات بسيطة أو حتى من دون سبب مباشر. تتداخل عوامل عدة في ظهور هذا المرض، من بينها التقدم في السن والتغيرات الهرمونية وسوء التغذية وقلة النشاط البدني، كما تلعب العوامل الوراثية دورا لا يمكن إغفاله، ما يجعل بعض الأفراد أكثر عرضة للإصابة من غيرهم، وتبرز هنا أهمية التوعية. وفي ظل التطور الطبي باتت وسائل التشخيص أكثر دقة، ما يسمح بالكشف المبكر عن انخفاض كثافة العظام قبل الوصول إلى مراحل الخطر. ترقق العظام أو هشاشة العظام، أسبابه، عوارضه، طرق التشخيص وأساليب العلاج، إضافة إلى سبل الوقاية، محاور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع الدكتور خليل خليل الاختصاصي في جراحة العظم والمفاصل. دكتور خليل خليل، مرحب بحضرتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك. أهلا وسهلا دكتور.
1: بونسوار جون، نشكرك على الاستضافة ويعطيك ألف عافية، وخليك دائما بهالهمة، نضلك عم بتضوي على هالأمور التوعوية يلي أكتر شيء منعوزة مثل بحالة ترقق العظم، هالمرض الصامت
0: حقيقة. ونحن دكتور خليل لنا حلقات عديدة مع حضرتك، يعني محورها الأساس هو التوعية، لأنه بالنهاية وقت اللي شخص بيعرف شو هي المشكلة قبل حدوثها، وكل إنسان معرض لها السبب، يمكن 50-60-70% نتفادى وقوعنا بهالمرض، أو إذا بلش ببلش على البارد مثل ما حضرتكم بتستعملوا هالكلمة، كل شيء على البارد بيكون أحسن وأحسن. دكتور خليل خليل، بداية لو سمحت، إلى جانب ما ذكرني في المقدمة، كيف حضرتك بتعرفت أكثر على مرض ترقق العظام من الناحية الطبية، وشو يلي بيصير داخل العظام عند الإصابة بترقق أو هشاشة العظام؟
1: مثل ما ذكرنا، مرض ترقق العظام هو مرض صامت، وهو كناية عن تآكل بالكورتكس، يعني المادة القاسية تبع العظمة، بتصير تصغر تصغر وتخسر هالكالسيوم اللي بيكون أساسي بتكوينها بتركيبتها، ومع الوقت كل ما ينقص الكالسيوم منها كل ما تصير رقيقة وبتفقد قوتها، بصير معرضة للكسور أكثر.
0: هشة يعني مثل ما وصفك
1: مزبوط.
0: دكتور خليل، يعني ما بعرف هون إذا فينا نسأل السؤال، ما هي أبرز الأسباب أو أنه هناك العوامل اللي بتأدي للإصابة بترقق العظام، شو هني أبرز هذه العوامل أو الأسباب يلي ممكن تسبب هالأمور بهالعظام؟
1: أو أول سبب هو العوامل الهرمونية يلي أكتر شيء منشوفها عند النساء ما بعد المينوبوز، بيصير في تغيرات هرمونية، بيخسروا الأستروجين وبيبلش يعني مرض تآكل العظام أو الهشاشة، بتصير تزيد عندهم أكتر وأكتر. في الموضوع الأكتيفيتي، الحركة، يعني الرياضة والفيزيكال أكتيفيتي يلي بتحط لود، بتحط ضغط على العظم، وهيدا شيء بيخلي العظم يتفاعل بأنه يرجع يقوي حاله أكتر. في موضوع أكيد التدخين والكحول بيأثروا، بعض الأدوية بتأثر.
0: أكيد رح نحكي عن الوقاية ونشوف إذا الوقاية قدرة تعكس هذا الهشاشة مثل ما تفضلت حضرتك بالنسبة للرياضة. دكتور خليل، فيما خص الرجال أكيد نسبة مقدرة كمان أنه ممكن يصابوا بترقق العظام، صحيح؟
1: صح،
0: نعم،
1: بعمر معين، من بعد عمر معين، عادة من بعد 70، وقت تخف الحركة كتير تبع الرجال بيصيروا معرضين، وأكيد بيكون النظام الغذائي تبعهم كمان صار شوي ضعيف ببطلوا ياخذوا كل ما بيحتاجوه من الاكل بيصير في شويه ريسك انه يعملوا هشاشه كمان. نعم. ولكن اكيد مش قد النساء
2: طبعا. مش قد النساء. فيما خص النظام الغذائي في حال لم يكن متوازنا كما يجب واذا كان بعمر مش متقدم ممكن يؤدي الى ترقق او هشاشة بالعظام بنسبة او باخرى.
1: طبعا لكن كل ما يكون في نقص بكالسيوم اللي بيكون موجود بالاكل اما بامتصاص الكالسيوم من الاكل على الجسم هيدا بيحط ريسك لمستقبليا يكون في ترقق عظام.
2: نعم. دكتور خليل ترقق العظام هو فينا نقول مرض تراكمي يعني لا يحدث فجأة. هل النقص او هشاشة بتصير مع الوقت. وقت نقول ترقق عظام دكتور خليل كل المنظومة العظمية بالجسم تعاني منه يعني بالإيد بالكتف بالرجلين بالعمود الفقري. الترقق يصيب مختلف مناطق الجسم بشكل أو بآخر.
1: مزبوط. هو بيصيب كل العظام بالجسم ولكن في مطارح بتبقى متأثرة أكتر من مطارح تانية وبتتأثر من جراء الحوادث اللي معقول تصير. يعني مثلا بالمعصم إذا كان في ترقق أول شيء بيتأثر ومجرد وقعة صغيرة واحد

0: العام عند النساء يلي بيكونوا فوق الستين خلينا نقول بيكون مثلنا مثل الأفرج بكل العالم, ولكن في نسبة عالية منهم أكيد.
1: دكتور خليل لو سمحت بنتوقف للحظات قليلة مع الإعلان وبنعود لمتابعة حلقتنا مع حضرتك.
2: مياركو للتأمين, أمان لجميع أفراد العائلة. مياركو للتأمين, استمرارية, ثقة وراحة بال. مياركو للتأمين, صحتك وكل مقتنياتك محمية على مدار الساعة. مياركو للتأمين, صحة, حوادث, ممتلكات ومخاطر داخل لبنان وخارجه. مياركو للتأمين وإعادة التأمين, تاريخنا يشهد, 71 111 727.
1: دكتور خليل خليل الاختصاصي في جراحة العظم والمفاصل, مرحب بحضرتك مجددا, أهلا وسهلا. دكتور خليل, كثيرا يمكن غالبية الناس ونحن منهم ناخذ مكملات غذائية ولا سيما فيتامين دي. ما أهمية فيتامين دي وعلاقته بدعم أو بهشاشة العظام؟
0: الفيتامين دي عنده دور, بيلعبه بكذا شغلة تاني غير الهشاشة, ولكن هو له دور رئيسي بهشاشة العظام يلي هو بيسهل امتصاص الكالسيوم من الغذاء يلي منتناوله على الدم. يعني إذا عنا نقص بالفيتامين دي, الكالسيوم بفوت على الجهاز الهضمي وبيفل بلا ما يمتص الجسم على الدم ويكون عم بيستفيد منه.
1: نعم. إذا بدنا نحكي هيك بشكل عام, لأنه موضوع يأخذ الكثير من الوقت, هل هناك من أمراض أو حالات صحية بتسرع من هشاشة العظام؟
0: في الأدوية يلي بتتاخد ببعض الحالات الصحية يلي هي لها تأثير عالي بتسريع أو بإضعاف العظام. في عنا مثلا المثال الأبرز لهذا الموضوع هو الكورتيزون. المرضى أكيد مش إذا أخذ حبة كورتيزون أما إبرة كورتيزون, ولكن يلي بياخده على فترات طويلة هيدا الدواء بيقدر يسبب ترقق بالعظام. في عنا كمان الأدوية الحماية المعدية اللي هن شائعين كتير, في ناس كتير بياخدون على فترات طويلة بيقدروا يأثروا عليهم النتفة لأنه بيخففوا الكالسيوم الأبزورشن من
1: امتصاص الكالسيوم
0: صح من الأكل.
1: دكتور خليل خليل, هل هناك قبل ما نحكي عن العوارض والتشخيص والمخاطر وجديد العلاج, هل هناك ما يسمى بهشاشة عظام مبكرة؟ يعني تأتي هيك بدون ما يكون في سن يأس أو بدون ما يكون الرجل بعمر متقدم لسبب أو لآخر؟
0: بتصير في الجيناتكس, يعني
1: العوامل الوراثية,
0: العوامل الوراثية بيكون في عندهم بالعائلة بعض الجينات يلي بتعرضهم لأنه يكون عندهم ترقق أكتر من غيرهم, وأكيد بالإضافة للأكل يلي بيأكلوا إذا ما كانوا النظام الغذائي صحي عندهم. كل هذه عوامل بتخلي يصير في عنا أوسيوبوروز مبكرة.
1: دكتور خليل, احنا نعرف يعني الحمد لله اللبنانيين هن واعيين, بس اوقات الظروف الاقتصادية وغيرها وسواها تؤخر بعض الامور الوقائية, وعلى امل انه ان شاء الله سريعا على الرغم كل الظروف يعني من عيشها يكون في نظام صحي متكامل يعني يلزم اجراء فحوصات معينة. ولكن بشكل عام دكتور خليل, ما هي ابرز العوارض التي تشير الى امكان البدء بإصابتنا بترقق العظام؟ إذا نقول أول العوارض, هل من عوارض لألوم متفضلت هيدا صامت؟
0: مزبوط, هيدا المشكلة الأساسية إنه هيدا مرض صامت, ما في عوارض. ما في كتير أوقات نحن منشوف بالكلينيك إنه بيجوا بيقولوا لنا إنه عم بيجعني ظهري, بدي أشوف إذا عندي ترقق, أو عم بيجعني كتفي أو عم بيجعني بركي, بدي أشوف إذا في ترقق. الترقق بحد ذاته ما بيعمل ولا وجع, العوارض تبعيته بتبلش بالحوادث, يعني بقى حدا بيوقع وقعة كتير خفيفة وبينكسر بنقول انه في مشكلة, بنرجع مننبش على الموضوع وبيطلع في ترقق من بعد.
1: يعني اذا ما عملنا تشخيص هلأ رح نحكي عنه, المشكلة تقع بعدين نعرف انه هيدا ترقق
0: صح. هيدي اجمالا هيك. هلا في بعض الاشياء مثل ما ذكرنا قبل الدخان الكحول هودي بيسببوا انه بحطوه ريسك اعلى, بس مش ضروري انه كل حدا بيدخن او كل حدا بيشرب الكحول انه يكون في عنده ترقب.
1: دكتور خليل, وناتي الى بيت القصيد والتشخيص المبكر لمعرفة صحة عظامنا. هلا حضرتك راح تخبرنا شن وسائل التشخيص, وقت اللي عم نعمل فحص لعظامنا نحن عن شو عم نبحث تنشوف اذا نحن عنا ترقق ام لا, ام معرضين للترقق, ام انه نحن بألف خير. كيف نشخص صحة عظامنا دكتور خليل للتعرف على مشكلة الترقق؟
0: الوسيلة الأساسية يلي بنستعملها لان نعمل التشخيص هي صورة الترقق أو ديكسا سكان بيسموها.
1: نعم.
0: هي مثل صورة اكس راي بتستعمل لتقلنا نسبة الترقق قديه موجودة, واكيد في لها رينج, هي بتعملنا رينج معين تحط كل مريض بالنسبة للبوبوليشن وين هو.
1: نعم.
0: وبتعطينا بروجكشن لعشر سنين لقدام قديه في ريسك ينكسر هالمريض, وعلى أساسا نحن بنبني التشخيص تبعنا ومنقرر شو بدنا نعطي العلاج.
1: يعني هذا التشخيص هو بيقول قديش كثافة عظامنا
0: صح, يعني في عنا السكور تي سكور بسموه على الصورة يلي بعمل صورة ترقق بيقدر يشوفهم. التي سكور إذا كان فوق الماينس وان يعني ما بيكون في ترقق, بين ماينس وان وماينس 2.5 بيكون في شيء بنسميه أوستيوبينيا, يعني بداية ترقق إذا بدك, واللي تحت الماينس 2.5 يعني ماينس 2.5 للماينس 5 بيكون في عنا ترقق.
1: دكتور, أسئلة رح تجي يمكن أكيد المستمعين معهم حق فيها, أنه نحن وقت نفحص الترقق نفحص منطقة واحدة أو كل الجسم ناخذ هالعظام؟ تعطينا فكرة عن العظام هالصورة.
0: نحن بنفحص ثلاث مناطق بالجسم يلي بتعطينا فكرة عن كل الجسم. بنفحص المعصم البوانيه,
1: نعم.
0: بنفحص كعب الظهر, الخرزات
1: الفتات, اكثر شيء بيصير ديسك هونيك
0: مش كرمال ديسك, كرمال كثافة العظم بالفقرات. نعم. وبنفحص الورك كمان, هول الثلاث مناطق يلي بينفحصوا.
1: نعم. اجمالا وقت بيكون في ترقق دكتور, هالمناطق اللي ذكرتها هي اكتر شيء بصير فيها بالاول ترقق او
0: هي يلي بتتأثر اكتر شيء, منشان هيك بنفحصها, وهي يلي مثل ما قلت قبل انه بتتأثر بالحوادث اكتر شيء, يعني بصير في ريسك ينكسروا اكتر, منشان هيك منشوفهم.
1: دكتور, يعني في مخاص مثلا مشاكل القلب, في مخاص مشاكل نساء معينة, أمراض سرطانية إلى آخره, هناك توصيات بإجراء فحوص معينة بشكل دوري سرطان الثدي وغيرها, ترقق العظام ما منشوف في توصيات أنه بهالعمر أو بهالحالة يعملوا هالصورة هيدي أو لا, أم أنه حسب كل حالة؟
0: في التوصيات هي أنه النساء فوق 65, رجال فوق 70, إذا كل شيء نورمال عندهم هلسي.
1: نعم.
0: إذا في مثلا بالعائلة أما ستة كان عندها أوستيوبوروز لازم تبلش على 50, أو دغري من بعد المينوبوز ببلشوا يعملوا الفحوصات, وأكيد بتفرق شوي التوصيات, فيها تكون لحديت كل 5 سنين بتعيد الصورة مرة, أو فينا ننزل لحديت سنة لسنتين إذا كان في ترقق أو مشخص, وكان في عنا بالعائلة الوراثية إنه المشكلة الوراثية موجودة, منصير لحديت السنة نقدر نعمله وتنشوف على التريتمنت إذا عم تتجاوب ولا مش عم تتجاوب.
1: نعم.
0: وعطول بنعمل مع الصورة تبع الترقق الفيتامين دي تنتأكد انه يكون عطول الليفل عالي تيضل عم بياخد الكالسيوم مظبوط الواحد من الأكل.
1: نعم. نحن دكتور نطرح الموضوع قبل أسبوع وبيجينا أسئلة على عبر التواصل الاجتماعي, بنقول لحضرتك من الأسئلة اللي اجت في مخص العلاجات الكيماوية والشعاعية والهرمونية, هل بتأثر على صحة العظام؟
0: طبعا كله هده. نعم. بيقدروا يأثروا, وبالأخص مثل ما حكينا قبل الكورتيزون يلي بينعطى عطول مع الشيميو هو يلي عنده التأثير الأساسي يلي بيخلي التأكل أكتر من بناء عظام جديدة، هي لأنه العظام عطول فيها خلية بتاكل العظم وخلية بتعمر عظم جديد. الكورتيزون بخلي هالخلية يلي بتاكل العظام تصير الاكتيفيتي تبعها أعلى،
1: أعلى،
0: وبصير نروح صوب الترقق أكتر وأكتر.
1: كثير إجا أسئلة من مدخنين دكتور، هذا بقول أنا 20 سنة، هذا 30 سنة، هذا 25، هذا له 40 سنة مش عاملين ورا مرة صورة، بينصحوا هؤلاء الأشخاص بإجراء صورة لترقق العظام؟
0: هو الدخان ريسك فاكتور، يعني بس يكون في موضوع تدخين بيكون في ريسك أعلى أنه واحد يكون عنده ترقق. إذا مدخنين مزمنين أحسن يعملوا الصورة، خليهم يتأكدوا إذا في ترقق ولا لا.
1: دكتور خليل، حكيت عن النشاط البدني وقلت حضرتك ببداية الحلقة أنه كل ما كان هيك في ضغط أكتر على العظام بشكل أو بآخر بنخليها العظام خليها تتجدد أكتر وأكتر وتصير ثابتة أكتر. لو سمحت هيك تشرحنا أكتر بهالموضوع، أي نشاطات رياضية أكتر، مثلا المشي العادي، سباحة، الأوزان، دخول نادي رياضي مع مختصين، أي أنواع رياضة أكتر بمتناول الجميع أنه تحسن صحة العظام؟
0: هي مثل أن النسيج العظام هو نسيج حي، يعني living structures، بقى عطول في activity فيهم تأكل وبناء جديد. اللود يلي بينحط على العظام بالرياضة هو يلي بيخليها تصير تنمى أكتر وأكتر، تجدد،
1: يعني بحفز نمو أكتر.
0: صح، التجدد تبعها طبعا نقول نمو، لأن نمو عند الأولاد بيكون بقى أكتر شيء هو الأكسيال لود، يعني مثل المشي مثلا، لأنه بنحط تقل كل جسمنا على هالعظمة بتصير تجدد أكتر وأكتر. ولكن أكيد الرياضة بالإجمال بتقوي العضلات، وبس يقوي العضلات بيصيروا هن كمان يحطوا ضغط أكتر على العظام. المشي أحسن.
1: نعم دكتور، من الأسئلة اللي فاتتني اللي جمعناهن، شخص عم بيقول أنه ستو كانت بحالة صحية جيدة جدا، مينوبوز تعاملت معه بشكل جيد جدا، هرمونات بديلة وغذاء وفيتامينات والآخره، وصار مع ترقق عظام. يعني وكأنه عم بيقول أنه ممكن ترقق العظام نوصل له لو شو ما عملنا أو مشكلة.
0: ممكن أكيد، ولكن نحن منجرب قد ما فينا نثبته بمحل معين أو نتفادى العوارض يلي معقولة تنتج من بعد الحوادث بسببه. ولكن إيه أكيد في كتير عالم بيوصلوا على محل مع كل التريتمنت بيكون عندهم أوستيوبوروز، بس مهم نكون مثبتين ومنتبهين أنه موجودة وعم نعطيها العلاج.
1: دكتور خليل، إذا هلأ حضرتك هيك نقاط سريعة لو سمحت، إذا بدنا نقول هذه الإجراءات هي إجراءات وقائية لتأخير أو منع، تكون دقيقين، خطر الإصابة بترقق العظام، شو أبرز هالنصايح يلي ممكن هلأ توجهها هيك سريعا في ضوء يلي تفضلت وقلته بسياق هالحلقة؟
0: أول شيء بدنا نتفادى التدخين والالكول، هودي شغلتين بيأثروا. العوامل الوراثية ما فينا نأثر عليهم.
1: نعم.
0: العوامل الهرمونية وقتها يوصل على سن اليأس بالمينوبوز بيبلشوا يعملوا الفولو أب وينتبهوا أكيد بين سنة وسنة إذا فرقت، أما بعد سنتين إذا لقينا زاد الترقق دغري بدنا نحط علاج معين. والأدوية في بعض الأدوية يلي بيأثروا إذا قادرين نخفف منهم أكيد بيرجعوا لحكيمهم يعني، وإذا لا بدهم ياخدوا معهم سابليمنتس كرمال يحموا العظام تبعهم. والرياضة أكيد كمان بدورة لبناء العظام.
1: مرضى السكري بيكون عندهم كمان ريسك أكتر من غيرهم أو مش بالضرورة؟
0: في بعض أدوية السكري كمان بيأثروا إذا هن عم بياخدوا من هالأدوية بشكل مزمن بيقدروا يأثروا.
1: نعم. على دكتور، بدون ما نفوت بالأسماء، هلا نحن بقى أكيد بعد ما بلشنا بالجزء الأخير هو العلاج والمخاطر، في مخص الوقاية، أحيانا كتير مثلا أنه أشخاص بيجيبوا مكملات غذائية باهظة الثمن، باهظة جدا، انه فيتامين دي، ولكن فيتامين دي مثل ما هيك بنسمع انه هذا سريع الامتصاص اكتر وفعال اكتر وفي كمية اكتر ويستخدم مرة بالاسبوع او مرة بالشهر او 3 اشهر مرة الى اخره. بشكل عام هذه المكملات الغذائية دكتور هي وقف على الطبيب أم أنه فينا بأي وقت من الأوقات نحن نختار الأنسب والأحسن؟
0: هي المكملات الغذائية الأساسية للترقوة هن شغلتين، هن الفيتامين دي والكالسيوم.
1: نعم.
0: المرضى اللي بيقدروا ما عندهم مشاكل تانية بيقدروا يستفيدوا من الفيتامين دي بكل الفورمز تبعيته بس يخطون بيقدروا ياخذوا حيلا سبلمنت وبيكون كافي لهم.
1: كافي.
0: منواجه مشكلة عند مرضى الرينال فيلر يعني اللي عنده مشاكل بالكلاوي.
1: نعم.
0: هن المرضى يلي بيعوزوا انه ياخذوا الفيتامين دي يلي بيكون اذا بدك سريع الامتصاص او ما بعرف شو بيسموه. هيدا الفور منعوزه بس عند المرضى يلي عنده مشاكل مزمنة بالكلاوي. الباقي كله في ياخد حيالة سابلمنت وبيساعد. اكيد في بعض المطارح بيتأثر بالاكل اذا بتاخده مع الاكل ولا برات الاكل، في منهم ما بيتأثر وبيصير يفرق شوي، من شان هيك بيفرق شوي كمان.
1: اكيد توصيتكم حضرتكم كأطباء هي مهمة وقت بدنا نوع وقت بتكون بالأمور شوي متخصصة أكتر.
0: أكيد لازم يكون في رأي طبي بالموضوع.
1: دكتور خليل، في مخاطر ترقق العظام هي أوقات فقط هي الخطر هو ممكن يحدث الكسر من دون ما ندري أو من دون ما نسبق الأمور أم أنه لا المخاطر هي أكتر من هيك؟
0: يعني في أوقات بنشوفها على الناس بيكونوا كتير كبار بالعمر بيبقوا جايين وواعين أو كسرين وركون بار اكزامبل، بتسألوا انه وقعت ورجعت انكسرت اما حسيت طقيت قبل ما طق. في منهم كتير بيقولوا انه حسيت شي طق ووقعت، يعني بيكونوا وصل لدرجة من الترقق كتير عالية بيصير حتى تقل جسمه مش قادر
1: يحمله
0: او مثلا حيالله هيك كعمة صغيرة بتصير معه بيقدر تسبب له كسر.
1: دكتور الجمجمة بالرأس كمان تصاب بترقق وهشاشة العظام؟
0: كل العظام معرضة ولكن الجمجمة هي قليلة تتأثر، لو كانت رقيقة هي من أقوى العظام الموجودين يعني مش
1: صحيح. وأكيد العظام العمود الفقري خرزاته أكيد يتأثر
0: بيتر. أكيد.
1: دكتور في مخص العلاجات وقت اللي تكتشفوا أنه في ترقق عظام سواء حدث كسر أم لم يحدث، التعامل بالتدرج كيف بيصير هون من قبلكم دكتور خليل؟
0: مجرد ما يكون في تشخيص للترقق في دواء لازم ياخده المريض. أول شيء لازم يكون عم بياخد فيتامين دي.
1: نعم.
0: ومع كالسيوم كمان معه، وفي ليفلز من بقى عم نشوف نحن عم نعمله فحص دم لنتأكد الفيتامين دي قد ايه عنده لنعرف قد ايه الدوز اللي لازم نعطيها، واذا في تشخيص اوستيوبوروز ساعتها لازم نحطه على علاج الاوستيوبوروز يلي فيه كذا نوع دواء منهم.
1: نعم. أدوية الاوستيوبوروز يعني طالما العظام هي بتاخد وقتها تتنمى وبتاخد وقتها تصير هشي، هو علاج مزمن ومدى الحياة صحيح؟
0: في أكيد هو علاج مزمن، ولكن في أنواع أدوية منعطيها ومنعطيها مثلا على سنتين بعدين منقله للمريض يوقف بفترة معينة، منعطي مجال بدون الدواء وبيرجع ببلش بتريتمنت جديد. هيدي ويندو بيريود بيقولوا للعظم كرمال تنريحه من أثار الدواء.
1: اجملا أدوية التعامل مع ترقق العظام فعالة تعطي نتيجة
0: صحيح. هلا ما منقله للمريض يتوقع انه يرجع يصير عظمه مثل وقتها قبل المشكلة ما تبلش، ولكن على القليلة بتثبت له اياها بمحل معين يضل عظمه قوي اذا وقع يقدر يقاوم اثار الوقع.
1: دكتور خليل، التدخلات الجراحية لهشاشة العظام متى يتم التدخل الجراحي؟
0: اجمالا التدخل الجراحي بيصير من بعد ما يصير الكسر، يعني
1: يصير
0: اذا
1: الكسر.
0: مكسور وكسر بده عملية ساعتها منتدخل جراحيا، ولكن تنمنع الترقق ما في تدخل.
1: يعني دكتور مثلا نحكي نظريا يمكن تعمل فحص ترقق او بيكون في كسر تلاقوا مثلا الورك الثاني او محل ثاني انه قابل للكسر باي لحظة، هيدا هم بتتدخلوا بدون ما تنطروا ينكسر؟
0: لا لا لا التدخل بيصير وقت الكسر. هيدي حالات نادرة بأمراض تانية مش أكيد مش أمراض الترقق بيصير إنه نعمل جراحة وقائية بحالات غير الترقق.
1: دكتور من الأسئلة اللي اجت أيضا أنه الوقاية من تلقق العظام منذ الطفولة ممكن هالأمر هيدا أنه نحن وصغار نقول أنه نحن بدنا نحاول نبعد عنا هالشي هيدا مثل هلا التوصيات اللي حضرتك تفضلت فيهم أم أنه ما في توصيات غير؟
0: يعني الشيء الوحيد اللي بنقدر نعمله منذ الطفولة هو أنه يكون في الغذاء المزبوط، يعني يكون واحد عم بياخد أهم شيء الفيتامين دي بالأكل. نحن هون بالمنطقة عنا عطول ليفل الفيتامين دي واطي، نتأكد أنه حتى الولاد إذا بتشوف أنه بيبقى الحكيم الأطفال طبعاً عم بيحطهم على فيتامين دي من أول ما يخلقوا. هيدا الشيء الوحيد يلي معقول يعمل فرق لبعدين، وطبعاً بس يبين بيبقى من عالجي.
1: دكتور خليل، يعني أوقات أحياناً وظائف معينة، أوقات طبيعة معينة، ولكن في أشخاص بقى عندهم نحافة مفرطة، نقص وزن كتير كبير، هل أشخاص معرضين أكثر من غيرهم للترقق العظام أم أنه بيبقى هيك طبيعتهم؟
0: هؤلاء الأشخاص بيبقوا معرضين لأنه بيبقى في عندهم مشاكل غذائية، منشان هيك بيصيروا كتير ضعاف وما بيكون عم ياخدوا الغذاء الكامل. ومن بين الأشياء اللي بتكون نقصتهم هي الأشياء اللي بتأثر على الترقق. وشغلة تانية أنه كمان اللي بيكونوا كتير ضعاف بيكون عضلاتهم كتير ضعيفة، ما بتقعد عم بتشد مزبوط على العظم بالفكرة يلي كنا عم نحكي عنها قبل، ما في لود بخف كمان الكثافة العظام.
1: يعني دكتور كتير بالحلقة هيك من خلال جواب أوقات مباشر أو غير مباشر عم تركز حضرتك على الحركة، على الرياضة، على النشاط البدني، قديش مهم لكتير أشياء، أمراض قلب، أمراض ضغط، أمراض سكري، للعظام، يعني قديش مهمة الحركة.
0: الحركة كتير مفيدة لكل المشاكل الصحية بالجسم، من بيناتهم اللي عم نحكي عنها هلأ يعني الأوسيوبوروز، إنه الحركة أساسية بأنها تخفف لنا من المشكلة.
1: نعم دكتور خليل، كمان من هيك الأخبار أو الأسئلة اللي قدرنا جمعناها أنه كتار أشخاص عم بيقولوا ومنو سيدات أنه منروح عند الطبيب وعنا مشاكل ديست وغيرها، قال ولا مرة الطبيب قال لهم أنه أو أخذ لفت لهم نظرهم إلى ترقق العظام، بيسألوا أنه ممكن يكون أخذها بالاعتبار بدون ما يخبرنا أو أنه لا لازم يخبرنا؟ حلو هالسؤال.
0: اجمالا مثل ما قلت قبل انه النساء من بعد المينوبوز لازم يبلشوا يعملوا الفحص، او اذا بنكون ستريكت يعني من بعد 65، الرجال من بعد 70. اذا هن بيحسوا انه ما نسألوا عن الموضوع اما ما نجيب سيرة الموضوع بالكلينيك، ساعتها فيهم يلفتوا النظر انه بيقولوا له انه في لزوم ولا ما في لزوم، بيقولون هو ساعتها.
1: دكتور يعني كمان سؤال اجا ونحن سألناه ولكن رح نكرره، انه ما في علامات مبكرة لترقق العظام الا اذا نحن عملنا فحوصات، ولكن تكون في علامات مبكرة بده يكون في كسر، تكون هذه هي العلامة المبكرة. ما في لترقق العظام السبب ما عنده انضراد ابدا،
0: عوارض ما في. هلا مثل ما قلت لك اللي عنده ريسك فاكتور يلي هن بيأثروا على الموضوع بيبقى حاطط حاله بجو انه هو لازم يتابع هالقصة عبكر.
1: دكتور هل من علاقة بين الديسك بعمر مبكر وترقق العظام أم أنه ممكن يكون الديسك أو الانزلاق الغضروفي لأسباب غير ترقق العظام مش بالضرورة؟
0: هن شغلتين مختلفين، مختلفين. ما قالوا علاقة ببعضهم. الترقق العظام بيأثر على الفيرتيبر على الخرزات،
1: على الخرزات.
0: الديسك هو مثل الجيلاتين يعني بيكون بين الخرزتين،
1: انزلاق غضروفي مثل يسموه.
0: يمكن.
1: دكتور إذا بدنا نحكي هلا بسنة 2026 عن جديد العلاج لترقق العظام سواء اختصار المدة أو أكثر فعالية، هل من أدوية جديدة، هل من دراسات جديدة، شو الجديد يلي ممكن الطب هيك يبشرنا فيه قريبا في مخصص؟
0: في هلا الأدوية اللي بنعرفها يلي كتير درجة يلي بيقولوا لك بنخدها وبنمشي وهيك، هو اللي الأدوية البسفوسفونيتس بيسموهن هن. الأول شيء بلشوا يعني وبيقدروا يتفادوا هالموضوع، وهن يلي قلت لك لازم يعملوا ويندو بيريد هن وعم بيخدون. هلا جديد في كمان أدوية بيولوجيك
1: موجهة
0: بيولوجي مش ما بعرف بالعربي بس انه بيقدروا يعملون مثل ابرة تحت الجلد بتنعمل كل ست شهور هولي بيقدروا يساعدوا او في ادوية تانية كمان بتنعمل ابرة كل يوم هولي بيقدروا يساعدوا وبيساعدونا كمان بالفترات الويندو وقت ما يكون المريض قادر ياخد هدي نقدر نحط منهم يعني بيقدروا ينوعوا لنا العلاج اذا بدهم
1: أكيد كل هذه الأدوية يعني فين أقول موجودة ومتوفرة بلبنان
0: موجودة أكيد
1: موجودة دكتور بأي مرحلة من المراحل وبننسى لسؤالك بختام الحلقة ترقق العظام قد يهدد الحياة
0: هو بحد ذاته ما بيهدد الحياة نعم. ولكن أكيد المشاكل تبعوله يلي بتصير
1: مضاعفة
0: الكسورة مثلا كسر الورك بيقدر يوقع المريض وتتأخر عمليته ويرجع يعمل تجلطات بالدم بيقدر هذا يسبب مشكلة على الحياة ولكن هو بحد ذاته كمرض الأوستيوبوروز ما بيأثر على الحياة
1: دكتور وقت بيكون عندنا ترقق عظام وكسور وإلى آخره بعد من العلاج أو العمليات الجراحية هي تسبب الألام أم أنه ترقق عظام ولا مرة هو كترقق عظام لو أدى إلى كسور لا يسبب ألام
0: فعليا هو الكسر يلي
1: الكسر
0: يسبب الألام هو كترقق ما بيعمل أوجع
1: نعم في ختام هذه الحلقة دكتور خليل لو سمحت نصائح سريعة توصيات للأشخاص يلي هني مفروض رح يعملوا فحوصات أكثر من غيرهم للنساء يلي بسن اليأس هيك بين متزوج معاد اسمه سن اليأس دكتور الهرمونات البديلة بعد سن اليأس بتساعد للحفاظ على العظام
0: بتساعد وأكيد مثل ما ذكرنا أنه كل نعم. الحدا يلي عمره مثل ما قلنا خلال الحلقة لازم يعمل الفحص يروح يعمل الفحص ما يبقى أنه إيه عندي ولا لا ما عندي ولا ما انتبهت أنه عندي وينتبهوا قد ما فين على الأكل فيتامين دي وكالسيوم هني أساسيين لا تفيد الترقق والحركة كتير أساسية والتدخين والألكول قد ما فيهم يخففون
1: بشكل عام نحن يمكن 90% من اللبنانيين بياخذوا فيتامين دي مكمل كغذائي فليكن ما عنده أي مشكلة
0: الفيتامين دي بالعكس بيساعد كتير مش ما عنده مشكلة بيساعد بس أكيد ما يقطعوا على الليفل
1: الموصى فيه
0: أي يعني يضلوا عم بياخذوا تيكونوا الليفل عندهم بفحص الدم يكون منيح مش ياخذوا بإفراط
1: وأكيد الشخص اللي بياخد فيتامين دي معين وصله طبيب ما يصله لجاره أو جارته
0: مختلف
1: الأمور بالنسبة لترقق العظام دكتور في وعي بلبنان عليه أو أنه حسب
0: في وعي وعطول بيضل ينعمل حملات توعية العالم تنتبه وتعمل هالفحص وتضل منتبه على الموضوع يعني وعم تتعالج
1: دكتور خليل خليل الاختصاصي في جراحة العظم والمفاصل نحن بكل حلقة هيك تبقى محطة مميزة مع حضرتك وهدفنا ببولي كلينيك وخصوصا في دورة البرامج الجديدة بإذاعة لبنان الحر هي التوعية وهي الحلقات يلي مع حضرتك بإذاعة لبنان الحر محورها هو التوعية وأكيد أسئلة المستمعين خلال الأسبوع نحن عم نجمعهم مع الأسئلة يلي حضرناهم وإذا الله راد رح نترك رقم تليفون بإمكان المستمعين التواصل مع حضرتك لأي سؤال أهلا وسهلا دكتور خليل خليل
0: مرسي ويعطيك العافية
1: الله يعافيك أعزائي المستمعين بإمكانكم التواصل مع دكتور خليل خليل عبر الرقم 03-09-02-65 حلقتنا لليوم خلصت موعدنا إذا الله راد قريبا مع حلقة جديدة وموعد المستمعين إذا الله راد رح يكون عندنا مع دكتور خليل خليل قريبا جدا نصائح في صحة العظام ترقق وغير ترقق شكر للمخرج الإذاعة زميل فريدي سيبا لكم أطيب تحيات جون حتشيتي وإلى اللقاء بوليكلينيك

0: حوار حر
1: في حوار حر مع كارلا أهوجي. بين فكي المفاوضات المتعسرة وحسابات حزب الله الإقليمية يعلق لبنان، فأي مسار تفاوضي سيسبق، اللبناني أم الإيراني؟ وما الذي سيترتب عنه؟ وأي أوراق قوة تملكها الدولة للتفاوض؟ هذه المحاور نطرحها على النائب ملحم رياشي.
0: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

موجز الواحدة إلا ربعا من لبنان الحر. أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن مقتل 70 من عناصر حزب الله في خلال عملية الجيش الإسرائيلي في منطقة الليطاني في آخر 10 أيام. إذاعة الجيش الإسرائيلي أعلنت أن الجيش يبدأ بإدخال منظومات مستوحاة من حرب روسيا وأوكرانيا لمواجهة مسيرات حزب الله. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد يدفع نحو المرحلة الأولى من محادثات السلام بين لبنان وإسرائيل التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الحرب، وشددت على رغبة الاتحاد الأوروبي على تشكيل قوة تساعد الجيش بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. رد النائب رازي الحاج على النائب حسين الحاج حسن سائلا إياه ماذا بقي للسلطة غير المفاوضات المباشرة بعد أن أقحمتم لبنان في حروب غير مسؤولة ومدمرة لم تجلب له سوى الويلات والخراب. أما عن وقف إطلاق النار فالأجدى بكم أن تسألوا إيران عنه، بما أنكم سبقا اعتبرتم أنتم وحزب الله أنها هي من أمنته للبنان وأن السلطة اللبنانية لم يكن لها أي دور فيه. خرج الشيخ خالد حبلس من سجن رومية اليوم وهو في طريقه إلى ساحة النور في طرابلس بعد سنوات طويلة من التوقيف. توقع مدير منظمة الصحة العالمية تسجيل مزيد من حالات فيروس هانتا بسبب كثافة التفاعل بين ركاب السفينة قبل تأكيد الإصابة. وأخيرا هذا نداء الإنساني، المريض جوزيف أبي نادر بحاجة إلى وحدات وبلاكة دم أبوزيتيف في مستشفى سيدة المعونة جبيل. للتبرع الاتصال على الرقم 70 107 745.

0: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل ون.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: نعود إلى مصطلح الدولة العميقة لنتوقف عند بعض الوقائع النافرة، لا سيما بخلفية استهجان غياب أو تغييب أي محاسبة في ضوء مجموعة من الفظائع والارتكابات. ماذا عن جوازات السفر المزورة لكوادر وعناصر من الحرس الثوري الإيراني وحتى لآخرين من لبنانيين وغير لبنانيين؟ ومن المسؤول ولماذا وكيف؟ المسألة تتعلق بالأمن القومي وبانتهاك فاضح وفادح للقوانين. ماذا عن ملاحقة ومحاسبة من يهددون أركان الحكم والحكومة والسياديين، سواء مباشرة أو ضمنا، بالتصفية أو بالتعرض لهم، وكأن لبنان ساحة مستباحة لا شور ولا دستور؟ ماذا عن المطلوبين والمدعى عليهم في انفجار المرفأ وقد عاد بعضهم إلى مقاعد النيابة كأن شيئا لم يكن؟ ماذا عن الفضائح بالجملة في ملف الطاقة، حيث تنام فصول منها في الأدراج أو مجمدة في البراد أو محالة على الرف؟ ماذا عن ملفات الاغتيال السياسي والأمني والتي لا يضم بعضها ورقة واحدة؟ وماذا عن التعدي الصارخ على صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة في موضوع التفاوض، وكأننا عدنا إلى زمن الترويكا؟ طالما السلاح يورط لبنان في الحروب من خارج الحدود ويستقوي على الدولة وسائر اللبنانيين فلا تأمل كثيرا. وهاكم أمثلة طازجة ليكتمل الفصل المرتبط بالبدائع التي طرحها محمود قماطي أخيرا. فهو يسأل ببساطة رئيس الجمهورية بأي حق يتجاوز ركنا أساسيا في الدولة هو الرئيس نبيه بري، وبأي حق يتخذ لوحده قرارا يتعلق بمصير لبنان؟ له يأماطي له. طيب بأي حق اتخذ حزب الله قرار إسناد إيران؟ وهل حزب الله يختصر أو يمثل مجلس الوزراء الذي له وحده دستوريا أن يتخذ قرار الحرب والسلم؟ وهل سأل في حينه الحزب عن رئيس الجمهورية وعن رئيس الحكومة والحكومة، أو حتى عن رئيس المجلس نفسه الذي لا نظن أنه كان معه خبر؟ أليس قرار التورط في الحرب وتدمير لبنان وتهجير من تهجر وموت من مات وإصابة من أصيب وإعاقة من أعيق هو قرار مصيري؟ أم أنه مجرد كلمة على الواقف حول سرقة صحار التين في دكانة أبو راشح في الحارة تحت؟ أما عندما يعتبر الإقماطي أن لبنان والجنوب أمانة في عنق المقاومة فهي النكتة الكبرى والمطلقة، إذ على هالمعدل لن يبقى جنوب ولن يبقى لبنان، بل ستبقى أنت يا أبو حميد وحدك تلتهم بسكوتة من كرتونة مساعدات وأنت تتفيأ بقايا جدار في زوطر الشمالية. والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.
4: لبنان الحر.

0: الأسواق. في الأسواق
1: من لبنان الحر.
0: يتراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء بين 89400 ليرة و 89900 ليرة لبنانية، ويسجل سعر أونصة الذهب عالميا 4727 دولار.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
0: يتراوح سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 28 ألف ليرة، فيما انخفض سعر المازوت 33 ألف ليرة وقارورة الغاز 71 ألف ليرة. وتحددت الأسعار كالآتي: بنزين 95 أوكتان 1,500,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,518,000 ليرة، مازوت 1,265,000 ليرة، وقارورة الغاز 1,498,000 ليرة لبنانية.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبره، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: حوار حر
5: هل تنجح المفاوضات في وقف النار؟ وما هي حقيقة الوضع العسكري في الجنوب؟ مع العميد المتقاعد فادي داود. حوار حر مع بسام أبو زيد الثلاثاء الواحدة بعد الظهر.
1: حوار حر نجمع في

0: بنحييكم من إذاعة لبنان الحر بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. طبعا هذه الحلقة تأتي في وقت يتأهب فيه لبنان لخوض المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وتأتي أيضا في ظل استمرار الحرب في جنوب لبنان والغارات الإسرائيلية التي تستهدف حزب الله، وتأتي أيضا في ظل تطورات إقليمية تتعلق بالحرب أيضا القائمة بين الولايات المتحدة وإيران وزيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة إلى الصين. في هذه الحلقة نستضيف العميد المتقاعد فادي داود، ومعه نناقش هذه التطورات. مرحبا وأهلا وسهلا فيك.
1: نارك سعيد أستاذ بسام، لك يعني للمشاهدين
0: وللمستمعين.
1: المستمعين
0: نحن رايحين على المفاوضات، مفاوضات نهار خميس ونهار جمعة.
1: نعم.
0: ولكن يعني الدولة اللبنانية تفاوض، ولكن ليس القرار أو تنفيذ القرارات ليس في يدها. تنفيذ القرارات هو عند إسرائيل، هو عند حزب الله المرتبط مباشرة بإيران. إذن لماذا نذهب إلى هذه المفاوضات؟
1: نذهب إلى هذه المفاوضات لأنه ما في ورقة تانية بإيد الدولة اللبنانية. شو اللي فيها تعمله الدولة اللبنانية؟ شو بإيد الدولة تقدم وما عم بتقدم؟ شو بإيدها تقدم لمعالجة الوضع العسكري القائم على الأرض والاشتباك الإسرائيلي مع حزب الله؟ شو قادرة تعمل الدولة اللبنانية غير تذهب للتفاوض؟ عندك الدمار اللي صار، وعندك الاحتلال اللي صار، وما وقف الإسرائيلي، وكل كيلومتر زيادة ورقة بإيده. كل ما قرب تاريخ التفاوض كل ما عليت وتيرت المواجهات على الأرض. إذن الدولة اللبنانية شو مطلوب منها تعمل وما عم تعمل؟ هلا مطلوب كتير، أنا معك، لكن بدك تعرف وكلنا منعرف إنه هيدا وضع الدولة هو قدامك بالشكل اللي هي فيه. شو قادرة تقدم؟ يعني مطلوب دولة تجتمع السلطة السياسية وتاخد قرار مواجهة بالجيش اللبناني، انه حط الجيش اللبناني يتقتل بوجل ينقتل كله سوا مع الاسرائيلي. اذا بدك تختبر قدرة هالمؤسسة العسكرية على التضحية بتكون فيك تختبرها هيك، لكن اذا مفكر تعمل لك نصر بهالطريقة ما بتعمل نصر. الموازين العسكرية مختلفة بين الجيشين كقوة عسكرية. إذا بدك الدولة اللبنانية تتواصل مع حزب الله وتحاور حزب الله، تحاورت معه وتواصلت معه وقال سنة ونص بتحكي معه، أخذوا عهود أو تعهدات وأخذوا مواثيق، لكن الأمور بمكان آخر، الأمور بالميدان. بالميدان الدولة اللبنانية ما عاد عندها إلا الذهاب إلى التفاوض، ما رح فيها تشيل الإسرائيلي بدون تفاوض.
0: طيب هذه الدولة اللبنانية عم تصطدم بموقف حزب الله الذي يعني يلي عم بيقول انه انا ما بدي التفاوض، لا تفاوض مباشر ولا تفاوض غير مباشر، انا غير معني بنتائج هذه المفاوضات، وبالتالي كأنه عم بيقول للدولة اعمل اللي بدك اياه، خذي القرارات اللي بدك اياها، هذه القرارات ستبقى حبرا على ورق مثل قرارات مجلس الوزراء.
1: نعم، هيدا الامر هيدا القرار منه متاخد صرف بلبنان. برأيي انا هو انعكاس للموقف بإيران. ما فينا ننكر علاقة حزب الله وارتباطه السياسي وبقية الميادين مستويات الارتباط، ما فينا ننكره وننهي عن إيران، وخاصة بها آخر حرب اللي دخل فيها واللي عطيوها عنوان إسنادا لإيران، يعني انتقم لمقتل المرشد الأعلى، انتقم ل القصف. حتى النهار اللي حوصر تم حصار مضيق هرمز كان الجواب عنا من هون. اول يوم النهار اللي كانت الامور طرية بعدها بالمضيق وفي اتجاهات حلحلة، طرح الرئيس اللبناني فكرة ذهابه الى المفاوضات. ما كان سقف الاعتراض عالي ابدا، اذا بتتذكر كان سقف الاعتراض مقبول جدا، مش اعتراض يعني تسجيل نقاط انه افوجئنا، كان بسوين حكى معنا من هالإطار. وإذ عرقلت بالمضيق بلشت تتعرقل عندك انت هون. إذن هيدا الموقف انت ما فيك تاخده بإطاره أو بالموقف بحد ذاته، بدك تاخده بالإطار الكبير اللي مطروح فيه. بالإطار الكبير يجري العمل على هذا الموضوع خارج الحدود اللبنانية، يعني الدولة رح تكون معنية بما يخصها بقلب لبنان. هلأ إيه الحزب لن منه راضي صحيح، لكن شو البديل؟ هو طرح نفسه إيه للشيخ نعيم قاسم أنه نحن أصحاب الأرض، نحن اللي منفاوض، نحن منحترم أصحاب الأرض، لكن اللي بده يفاوض هي الدولة اللبنانية، ما بدنا بدائل عن الدولة اللبنانية.
0: بس هو يعني يسلم هذه الورقة بشكل مباشر لإيران، وبالتالي عندما يقول بأنه غير معني بنتائج المفاوضات التي تقوم بها الدولة اللبنانية، يقول أنه معني بالمفاوضات التي تجريها إيران مع الولايات المتحدة وبنتائجها.
1: صحيح.
0: وبالتالي يستطيع أن يخربط يعني أي اتفاق يمكن أنه يتوصل عليه الجانبين اللبناني والإسرائيلي.
1: الكباش أستاذ بسام مش سري على فصل ورقة لبنان عن الملف الإيراني.
0: عن ورقة الإيرانية.
1: ما هي دي من ضمن، ما هي جولة من هالجولات لفصل الورقة عن الملف. ما كمان إسرائيل عم تقوم بخطوات، كل ما الإيراني أعلن أنه قرب يا لاتفاق أو أنه السلام والاتفاق أو وقف النار بإيران أو فتح مضيق هرمز ووقف النار بلبنان، كل ما أعطى هيك تصريح تطلع إسرائيل بتقرب لكيلومترين ثلاثة لقدام حتى تقله لا تحكي عن هرمز، ما بتحكي على ورقة لبنان، ورقة لبنان مفصولة. إذن هون هيدا كباش بين الإيراني والأمريكي والوكيل بلبنان، الوكيل الإيراني حزب الله والوكيل الأمريكي هي إسرائيل، واضحة المعادلة.
0: طيب اليوم إذا نحن بهذه المفاوضات، واضح أنه الأمريكيين عم بيحاولوا يكونوا يلعبوا الدور الضامن والدور الضاغط وخصوصا على إسرائيل. دي افترض انا انه نحن الامريكيين قدروا وصلوا لوقف اطلاق نار تام بلبنان، وقدروا اقنعوا الاسرائيلي بضرورة الانسحاب واطلاق الاسرى وحل المشاكل مع لبنان، ولكن بالمقابل طلبوا من السلطة اللبنانية انه هي تروح الى تطبيق عملية نزع سلاح حزب الله. هل يمكن لهذه السلطة ان تقوم بهذه العملية؟
1: لك بعتقد أنا أستاذ أنه الدور الأمريكي أكبر من أنه ضاغط وأكبر من أنه ضامن. الدور الأمريكي هو المعني المباشر، هو من يخطط وهو من يكلف جماعات بالتنفيذ، مرات بينفذ نفسه، مرات الإسرائيلي اللي بينفذ لصالحه.

0: أيام
1: صحيح.
0: وعدة أمور كذلك الأمر. الأمريكي ساعة اللي بده بيوقف الإسرائيل على حد اللي بيرسم له إياه. يعني جو بايدن اللي ترامب بيوصفه بالضعيف وبنقي له أسماء، بايدن وقف الذخائر عن نتنياهو، خفت وتيرة الحرب عن نتنياهو. الإسرائيلي مرتبط بكل مقوماته بالأمريكي، لحظة اللي بيقرر ينهيله إياها بينهيله هي. هذا بما خاص الدور الأمريكي وقديش ضغوطاته على إسرائيل. بما خاص الدولة اللبنانية، الأمريكي طلع عنه تصريح أنه هو يتفهم تماما موقف الدولة اللبنانية وقدرات الدولة اللبنانية. الجنوب اللبناني أو بنهاية المفاوضات لابد من ترتيبات أمنية، لكن بيفهم تماما الأمريكي أنه وين الدولة اللبنانية، قديش لأي مدى قدرت تروح بعملياتها العسكرية بالداخل اللبناني. وبتصور أنا ما رح يوصل لهالمرحلة، أنه بس نزع السلاح، السلاح صار واضح، صارت الموضوع التوقيت متى برأيي أنا. يعني ما عاد السؤال هل نحتفظ بالسلاح أم لا نحتفظ بالسلاح، وهل يمكن مقايضة السلاح أو لا يمكن مقايضة السلاح. أنا بعتقد أنه موضوع السلاح تخطى الزمان، تخطى الأحداث، تخطى.
1: بس بعده حزب الله عم بيقول لك أنا بدي سلم سلاحي
0: بدون شك،
1: ويبدو أنه بده يروح على صدام بهذا الموضوع إذا كانت الدولة اللبنانية بدها تقوم بأي خطوة.
0: ما بيروح، ما برأيي أنا ما بيروح صدام، ما بيسرج يفوت بصدام. شو المطلوب؟ يعني إذا نزل الجيش اللبناني، ما هيك؟ إذا جيش عم بيقول لك أنا ما بدي، أنا ما بقوس عليك، وشفنا قديش وقف بوجه القرارات السياسية حتى ما يفوت بوجه الحزب وينزل دم لبناني على الأرض. عظيم. إذا السلطة السياسية وصلت لاتفاق دولي وقالت لهالعسكر اللبناني نزال ننتشر بجنوب، شو بده يعمل الحزب؟ بده يقوس على العسكري تيقول له لا أنا اللي بدي أقعد هون؟ رح بينحشر بموقفه، ما في مجال. ما هو هيدي احدى اهم نقاط الدولة اللبنانية ومؤسسات الدولة اللبنانية، واللعب اللي لعبها العسكر اللبناني انه بقي على خط الوسط، يعني بمقررات الحكومة وتكليفه بنزع سلاح ما فات فيها بطريقة عنيفة او طريقة قاسية وينزع سلاح من الجنوب. ضل يعني ضل بالخط الأد قدر الامكان ما يكون عم بيعمل شرخ. لكن لحظة اللي بيتكلف وبصير في اتفاق دولي وإسرائيل بتوقف النار وبتقول له انت فل من عندك، بتقول لك بعد جيشك تفل، بس يفوت الجيش رح بيرجع الحزب بيعمل اللي بده يعمله. ليش بعد في بنى تحتية للحزب بالجنوب اللبناني ما تدمرت؟ انت شايف الأنفاق تحت الأرض وفوق الأرض. لا انا بستبعد هالصدام هيدا، بستبعد هالكلاش. هلأ ان إذا صار في إصرار كتير كبير من الحزب على احتفاظ بسلاحه، هيدا الأمور بده ياخد البلد لمكان آخر، بده الشعب اللبناني كله يدفع ثمن. لأنه مثل ما شايف ومثل ما كل العالم عم بتشوف، المعركة أو الصدام أو المواجهة منا يعني منا كلاش أمره نهار ولا جمعة ولا أسبوعين. كلنا سوا، كنا الكتب اللي تعلمنا فيها والمشاهدات والقراءات والتجارب على الأرض كلها كانت تقول انه الإسرائيلي عمره بالقتال 30 يوم. كان عنده مبدأ الجيش العامل الصغير والاحتياط الكبير. وقت بده يعمل عملية عسكرية كان الإسرائيلي يجيب الاحتياط،
1: استدعى الاحتياط طبعا،
0: استدعى الاحتياط. وكنا نقول بالمعاهد نتعلم ونعلم انه الاسرائيلي وقت اللي بيستدعي الاحتياط توقف عجلة اقتصادية، توقف دورة الاقتصادية، ويصير مضطر ينهي البلد
1: حرب بسرعة.
0: حرب بسرعة. وما في تاريخ حديث سجل معركة جاوزت شهر للاسرائيلي حتى ال 2006 33 يوم. انت هلا عم بتشوف وجه اخر،
1: انقلبت المقاييس عنده،
0: مش بس انقلبت، عم بتشوف وجه في استطلاعات رأي اسرائيلية عم بتطالب الجيش الاسرائيلي بمتابعة الحرب رغم عدم تأييدها لنتنياهو. بتقول لك يروح نتنياهو ما بدنا إياه، لكن الحرب ما بدها توقف. الإسرائيلي اليوم بيعتبر حاله بحرب وجودية، بحرب كيانية، نفس الشعور الموجود عند شيعة لبنان المستهدفة حاليا من الإسرائيلي. إذا عندك مجموعتين عم بيقاتلوا اثنين على نفس الهدف، هدف البقاء والوجود.

0: المخدرات بايد مين؟ حتى تعرف شو بده يكون الثمن. يعني عم بتأشر العملية لإلك. اليوم موقف على الليطان الإسرائيلي جاوز الليطان.
1: لا جاوز الليطان يعني بيقولوا بمنطقة زوتر.
0: أوكي زوتر. وبعدين وزوتر وين من الباع الغربي؟ وتاني تطور وين بده يكون؟ ما عم بيوقف. ما القصة إنه بيقولوا لك كلمة عامة هيدا خط أحمر، ما عنده خطوط حمر. هاي المرحلة ما فيها خطوط حمر. فيها مواجهة. قديش قادر على المواجهة؟
1: بس بعده الشيخ نعيم قاسم لليوم عم بيقول لهلا لهاللحظة من شوي انه سنجعل الميدان جحيما على الاسرائيليين.
0: حكما بده يحكي هذا الكلام، يعني انا بتفهم كلامه، لكن اذا بتطلع على الجحيم لحد هلا بعده الجحيم من فتح الإسرائيلية. عم بيرحلون بدون شك، لكن هي مواجهة. بس عم بيرحلون قد ما عم بيروح لبنانية بالميزان الخسارة والربح، مش النصر وعدم النصر، بميزان الخسارة والربح. مين عم يدفع الثمن الأغلى؟ مين بده يعمل لك إعادة الأعمار بجنوب لبنان؟ هاي البيوت اللي دمرت كلها سوا. مين بده يعوض على العائلات اللي راح معيلة؟ مش عائلة، مش اثنين يعني.
1: طب يعني حضرة العميد فادي داود عندي سؤال له علاقة كمان ب يعني التعاطي الإيراني مع الملف اللبناني. اليوم إيران بتقول أنه لبنان هو يعني بند أساسي من مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم.
1: ولكن عم نشوف في كتير تساؤلات وتحديدا بالبيئة الشيعية بتقول أنه وين إيران اليوم؟ الجنوب يتعرض باستمرار للهجوم، وجنوبيين يتعرضون للقتل، والقرى تدمر، والقرى يعني يتم تفجيرها. نعم. وبالتالي أين إيران من دعم حزب الله؟
0: هذا السؤال مش جديد أستاذ بسام. هيدا السؤال من يوم اغتيال سيد حسن نصر الله، هيدا السؤال مطروح وطرح ولازال بيتكرر كل المستجدات. إيران من كل الموضوع، لبنان جوهر الاهتمام الإيراني بلبنان ليس فقط المكون الشيعي، هي تلعب سياستها عبر المكون الشيعي. بس أنا برأيي لو كان المكون الشيعي موجود بشمال لبنان بعكار ما كانت بتلعب هالورقة.
1: هي تريد أن تكون على حدود إسرائيل،
0: عطية حدود جغرافية على حدود إسرائيل. هذا الدور الأساسي. إذن هي هون ليش وقت اللي تم استهداف الضاحية والسيد حسن نصر الله شو اسمه الحج اللي كان مسؤول العمليات العسكرية
1: فؤاد شكر
0: من رعيل عماد مغنية. طب وين الصواريخ البالستية؟ وين معادلة وحدة الساحات مع الصواريخ البالستية اللي حين طرحت كل العالم آمنت فيها؟ اللي عم نحكي نحن بهدوء تام انه الميدان بمكان اخر، التوازنات ما عادت تسمح، ما في قدامك الا تقاتل وتموت. ما في ما بقبل. هلا في عالم بتقلك انه ايران نايمة على سلاح جديد متطور، على تصنيع نووي، على قنبلة نووية. يعني ما بعرف داش صحيحة هاي النظرية، بس انه بتسمع كتير انت نظريات.
1: اكيد نظريات ما بدك بتسمع يعني.
0: لكن بالواقع بس انا برأيي انه اذا كانت ايران اظهرت قدرة نووية فعلية، حطت حيلة مش بدائرة الخطر، حطت حيلة بدائرة القتل. لانه اذا الامريكي وحده كان قايم عليها رح تجتمع كل الدول وتقوم عليها. لأوروبا كلها اللي بدها هلأ تفتح الخليج فقط رح اذا تبين انه ايران عندها نووي، سلاح نووي. ما في دولة بتحب حدا يكون عندها نووي، أولهم باكستان.
1: بس كمان يعني ما يجري بين الولايات المتحدة وإيران ينعكس على الساحة الداخلية اللبنانية، لأنه في يعني كلام من السلطة اللبنانية بيقول أنه إذا تقدمت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران هذا بيسهل كمان عملية المفاوضات مع لبنان.
0: 100% لكن بالمحصلة الورقة اللبنانية والملف الإيراني هودي هل بيبقوا عنوان واحد أو بصيروا عنوانين مفصلين؟
1: يعني اليوم على الطاولة مفصلين.
0: هاي هون الأساس. بدك كيان لبناني مستقل، العناوين بدها تنفصل، الورقة بدها تنفصل عن الملف. الورقة بتضل بالملف، كل العناوين اللي عم بيحكيها دونالد ترامب ما إلها طعمة. ترامب حط 3 شروط لإيران بعدين أبين الهرمز وفتح هرمز. الشرط الأول ما في نووي بتفرعاته، مراكز تخصيب ومراكز دراسات ومراكز تصنيع نووي. شرط الثاني البالستي، وشرط الثالث على الأزرع. طيب شو المشترك، شو القاسم المشترك، دينوميناتوركم شو هو بين هالثلاث طلبات؟ هي اليد الطولة الإيرانية.
1: صحيح،
0: هاي القاسم المشترك الموجود بهالثلاث شروط اللي حطتهم، أو بهالثلاث قوى ومقدرات اللي حطتهم دونالد ترامب. اليد الطولة الإيرانية. اليوم إذا بقي الزراع إن يكون بلبنان وإن يكون باليمن، ما اسمع كمل شيء من الثلاث شروط، بلا طعمه. يعني ما له طعم الملف النووي بلبنان، ما رح يرميك نووي الإيراني، ومن الصعوبة بمكان يرمي نووي على الإسرائيلي. إذا دونالد ترامب بيعرف إنه الأقوى بهالثلاث ملفات هو ملف الأزرع، وعلما إنه الملف النووي مسألة سيادية بيعتبرها الإيراني وما رح يتراجع فيها، لكن هاي بتودي الأمور باتجاه آخر، باتجاه تعقيد آخر. بالعودة لسؤال اللي تفضلت فيه حضرتك، تأثيرها على الداخل اللبناني واضح، ما حدا عم بينكره، بس نحن عم نقول في نوعين من التأثير أو نوعين من الارتباط. ارتباط حميد ومحمود وما حدا ضده، هو الارتباط الإيماني الثقافي ما في مشكل. الارتباط السياسي ما بقى ينحمل، ما بقى
1: ينحمل. ارتباط سياسي وارتباط عسكري وأمني، يعني
0: 100%
1: كله موجود
0: 100%. يعني حطيتهم أنا فرد عنوان، يعني إذا بدك سياسي يلي بتروح فيه للتنفيذ العسكري مش قليلة. يعني حتى هيدا الارتباط بعرقل أي استراتيجية دفاعية بدك تحكيها، لأنه يعني دائر الكلام على استراتيجيات دفاعية. شو ما بدك تعمل بالحزب بأي شكل بدك تدخله فيه بالدولة اللبنانية، رح يبقى سؤال أساسي التمويل من الدولة أو من وين. إذا التمويل بقى برا ما عمل شيء.
1: صحيح. طيب بدي أقول معك للتطورات الميدانية يعني يلي عم بتصير ب ب بجنوب لبنان. نحن عم نشوف أول شيء كثافة غارات كتير كبيرة، بحكي هلا من الناحية الإسرائيلية، بدي أرجع عن الناحية تبع حزب الله، بس عم نشوف غارات، يعني كثافة غارات كتير كبيرة. عم نشوف كمان محاولات تقدم على الأرض، وحكينا أشرنا إلى أنه شو عم بصير بمنطقة زوتر وتجاوز نهر الليطاني. طيب ماذا يريد الإسرائيلي؟ يريد توسيع منطقة الخط الأصفر، أم أنه يريد يعني ما بقى في خطوط مثل ما قلت؟
0: أول ملاحظة حكيناها أنه كل ما تكون رايح هالمفاوضات
1: بصير في تصعيد
0: وتيرة الميدان، وبكرة المفاوضين عنوان الحر، عنوان السياسة الإسرائيلية هو التفاوض تحت النار مش بس تحت الضغط. كيف كان يفاوض حماس؟ هو عم بيضربها، لبل ما في طرف بيقتل اللي عم بيحاول اللي عم بيتفاوض وياه
1: إلا الإسرائيلي.
0: إلا الإسرائيلي راح قتل إسماعيل هنية، راح قتل خليل الحية، قتله ابنه لخليل الحية، راح قتل سنوار، كل واحد. يعني هيدا طريقة التفاوض الإسرائيلية صارت براند لإله إذا بدك، علامة فارقة بتميز له تفاوضه. بس يخدك على التفاوض بيخدك تحت ضغط الميدان الإسرائيلي حتى يكون قوة. هيدا أحد أسباب تصعيد الوتيرة. السبب الثاني إلنا كل ما قرب كيلومتر مسك ورقة جديدة بإيده، وكل ما مسك ورقة جديدة عم بيرجع يثبت نظام العمل اللي معتمده بالمسافات السابقة. بعد ما شفنا شيء جديد، شيء جديد بخوف ممكن نحكي عنه ونرتقبه، عم بيقطع الصورة حتى يمنع التواصل بين قرية وبين التاني، ويمنع المناورات بالخطوط الداخلية باللغة العسكرية تسمى، يمنع الدعم اللوجستي، يمنع أي تواصل بشري أو غير، وبالتالي عم بيرجع يدمر المنطقة اللي عم بيأنذر للخروج منها.
1: يدمرها صح،
0: منه عم بيتعرض للخطر. ما هون القصة، عم بيحرق ذخائر، عم بيحرق ذخائر، ونحنا المنازل بتتهدم والمواطنين بتتقتل واللي ما بينقتل بيتشرد. لوين بده يوصل؟ يعني أنا بعتقد إذا ممكن يوصل لمرحلة الكيان اللبناني كله يتهدد. يعني العسكر على الأرض بيقلب الموازين السياسية، بس هون بده توازن سياسي أو توافق سياسي أكبر من لبنان وأكبر من المنطقة يعني. لكن أنا ماني مستبعده نظريا على الأقل.
1: بنلاحظ كمان أنه أوقات عم بيكثف عمليات الاغتيال، يعني يلي بيطال كوادر بحزب الله. شفنا شو عمل بحارة حريك, وشفنا كمان من كم يوم عندما ضرب مجموعة كبيرة من السيارات,
0: هيدي سياسة ما وقفها
1: تحديدا بمنطقة الشوف.
0: هيدي سياسة ما وقفها الإسرائيلي. وحتى ألفت لك نظرك عليها, مهم نقطة هيدي أستاذ بسام نحكي فيها. اسمها ديكابيتيشن, عسكريا تسمى ديكابيتيشن, قطع الرؤوس. تعتمد مع المنظومات خلينا نقول لك اللي هي نون ستيت اكترز, المنظومات او المنظمات غير الحكوميه اللي هي عسكريه او امنيه مثل الحزب. لكن في محلات بتعطي نتيجه فيها تقضي على المنظومه, وفي محلات ما بتقضي على المنظومه. المنظومه اللي فتيه اللي عمرها دون 10 سنوات, اغتيال او قطع سلسلة القيادة والسيطرة تؤدي الى انهائها. يعني تنظيم حزب ميليشيا الى 3-4 سنين بتقتلها قياداتها بتنتهي منها. المنظومات التي تسمى عريقة مثل ما انها فتية, هديك عريقة يعني قديم كتير عمرها 20 و30 واكتر من هيك, نادرا ما بتوصل هالسياسة الى ضرب المنظومة. هيدي الدراسات اللي معممة بمعاهد العسكرية بالعالم والتي تعتمد. الغريب الإسرائيلي بعده بيعتمدها من عام 80 وما بيوقف عنها. ومثل ما هو شايفه هلأ, من أول ما فات بالإسرائيلي بلش بحسن الطويل, كان قائد القطاع الأوسط وتتالت وباستهدافه. هلأ حزب الله عم بيعوض, بس ما عاد فيه لبنانية عوض فيه, عم بيعوض بالحرس الثوري. هيدي المنظومة مؤذية, أو هيدي الاستراتيجية العمل مؤذية تماما, بتأثر على الحزب بدون شك. عم بيأمنوا بديل فورا بدون شك, لأنه صاروا عارفين في بديل أول وبديل تاني ويمكن في بديل تالت. لكن ما في شخص إلا أنه فيك وقت بتحط البديل تبعه الريبليسمنت, ما فيك تقول أنت أنه بعدك بنفس النتيجة. يعني تعطيك مثل, المتابع عسكريا بيعرف تماما انه بعد عماد مغنية مش مثل ايام عماد مغنية, وكذلك الامر على مستوى رأس الهرم بحزب الله.
1: طيب خلينا نروح كمان يلي عم يعملوا الحزب. يعني اليوم استخدام الدرونات الاف بي في خاصة, انه هون عم يعتبر هذا سلاح جديد دخل الى ارض المعركة, سلاح يعني يقلق الاسرائيلي وسلاح يستنزف الاسرائيلي. قديش هذا السلاح ممكن يغير بالمعادلة القائمة؟
0: هيدي عم نحكي عن مسيرات الفايبر اوبتيك.
1: صحيح.
0: ومثل ما تفضلت هي مش بس تقلق الاسرائيلي, اثارت موجة غضب بالشارع بالداخل الإسرائيلي على الجيش الإسرائيلي, على الضباط القيمين, إنه أنتوا منكن سامعين إنه أوكرانيا مصنعة مسيرات فايبر أوبتيك, ما معكن خبر؟ وإذا معكن خبر قاعدين نايمين ما عم تتحضروا لشيء تدافعوا فيها. يعني عم بأكد على كلامك إنه فعلا أذيت الجيش الإسرائيلي بمكان ما. لكن السلاح أهميته بالمفاجأة. يعني أي عمل عسكري بس تبلشوا يدرسوك مبادئه بحط لك السرعة, الهجوم الناجح, الهجوم المعاكس, السرعة, الضراوة, غزارة النيران, المفاجأة. دايما المفاجأة والسرعة شيء أساسي. هلأ المفاجأة عطيت مفعولها, بلشوا يستوعبوا الضربة بكرة الإسرائيلية. قبل إذا حبيت بقول لك المسيرة بنحكي عنها شو هي. مسيرة عادية بيلحقها شريط رفيع.
1: صحيح. يعني
0: بكرة قد أنينة البيبسي فيها توصل لمدى 40 كيلومتر,
1: حتى 60 بيقولوا.
0: أوكي. بس المسيرات اللي عندنا بعتقد مداها بين 8 و10 كيلومتر. هاي المعلومات اللي توفرت لي حاليا, 8 و10 كيلومتر. كون الأوامر تجي بالسلك هالشي, هيدا بيسهل على وبيحمي المسيرة من التشويش الراديوي, لأنه الأوامر بتروح لها بموجات راديوية. بالسلك محمية ما بيقدروا ينزلوها. لكن بالمقابل مديها 8 و10 كيلومتر, وين شفت الإسرائيلي عم بيتجاوز 10 كيلومتر حتى مسيرتك ما تعود الطال. طريقة الرد الإسرائيلية على المسيرات بأسلحة شبه بدائية، يعني اللي من له جفت الصيد
1: ببرط الصيد
0: وبرخر لا أساس تعطي كمية
1: تخدم أو بحطوا شباك
0: أو بحطوا شباك، لأنه هي ما في يعني منا متطورة كتير تقنيا. لكن الأفونتاج حتى على اللي عم على المشغل تبعه لا بده تمرين كتير لا لأنه تبقى طايرة بسرعة ولا يقدر يسيب الهدف فيها. يعني فينا نقول انه فاجأت الإسرائيلي صح، فينا نقول انه ألحقت فيه عدد من الخسائر كمان صح، لكن برأيي أنا بكير تتقول أدمجت مع العمل العسكري تبع حزب الله، تدميجها مع العمل العسكري بده فترة تدريب وفترة تجهيز فيها مش تصنع والطيارة. والنقطة الثانية هل فينا نصرفها سلاح كسر للتوازن استراتيجي؟ بقول لك صعبة.
1: اليوم البعض بيقول انه يعني هي سلاح معنوي اكثر من سلاح يعني يغير معادلة
0: كسر للتوازن. انا بوافق هذا انه ما فيه تغير بموازين القتال على الارض، ما فيها تقلب معركة من ميلة لميلة، اذا معركة من منتصرة ما فيها تهزم المسيرة. هذا القتال لبل حزب الله بحد ذاته كتنظيم منه سلاح حسم، هو سلاح اذا بدك استنزاف لرفع الكلفة اكثر من الحسم. تجهيزات الحزب ونمط قتال الحزب ما بيعطيك حسم، ما فيك تحسم اليوم بدون أسلحة تقليدية يعني دبابات وطيارات ومشات على الأرض، إنما بالعمل اللي عم بيعتمده هيدي الجيريا وورفير، يعني الجيريا لسمول جير الحرب الصغيرة، هي الجيريا أعمال الجيريا هي عم بتغلي الكلفة على الإسرائيلي. وهون عم تحكي أنت على الأسيمتريك وورفير، استراتيجية الحرب بالضبط اللي معتمدتها إيران.
1: طب حضر العميد فادي داود، يعني بس شفت أنت هالأنفاق المعمولة بالجنوب،
0: نعم،
1: وكبر هذه الأنفاق والتجهيزات في داخل هذه الأنفاق، يعني هل تعتقد أنه في قدرة عن جد على تفكيك حزب الله عسكريا؟
0: إذا بدك تفوت تقنيا بهيدا، هي مش بس وقف على الأنفاق يا أستاذ،
1: الوقف سيدي دليل انه قديش اخذت شغل، قديش اخذت تجهيز، قديش اخذت
0: هون بدك تسأل الدولة اللبنانية. ساعة الدولة قلت لك هيدا الجيش وشعبه مقاومة وانت ممنوع تتعاطى معه، ما بقى فيك تجي هلا بعد 40 سنة تتوجه للعسكر اللبناني، لان حضرتك ما عم بتلومه، بس بسياق الحديث اللي عم بيسمعنا بيقول خي ايه مزبوط، وين الجيش نايم؟ انت من بعد 4 عقود عطيه حرية مطلقة للعمل مطلقة ببيان وزارة، ما بقى فيك تجي عند العسكر تقول له ولا وشو عملت مع النفق، ما معك خبره؟ لا ما معه خبره. شو عملت هون؟ كيف تركته يعمل هيك؟ ما معه خبره. ليش قطعته من هون؟ لأنك أخذ قرار مجلس الوزراء. وبالتالي تفكيك الحزب إذا بدنا نكون منطقيين مش بس تتعاطى معه على المستوى السياسي، في عندك 3 عوامل بدك تراعيهم قبل ما تفوت بالمستوى العسكري. عندك الإيكونومي سوشال بوليتيكال، هودي 3 مستويات مجبور تراعيهم بالتعاطي مع الحزب. المستوى الاقتصادي، يعني إيران شو عطيته؟ عطيته بديل للدولة اللبنانية. أنت بدك تبعت مؤسسات الدولة اللبنانية وليس فقط الماكينة العسكرية اللبنانية.
1: بس هي بس المسألة إلها علاقة يعني بإيجاد البديل لحزب الله أو البديل يلي بيدعمه لحزب الله لحتى حزب الله بالآخر يقتنع أنه أنا انتهى دوري العسكري والأمني؟
0: هلأ صار الوضع شوي أعقد. بس بالأساس يعني إذا بدك تيجي تطلع أساس انطلاقة حزب الله الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والمواقف السياسية، هيدا كانت أساس قوته وانطلاقه بقوة. أما اليوم بدك تيجي تقدم له هن إيه بدك تقدمهم؟ تعطيه البديل عن إيران، بدك تقول له وقف، بدك ترجع على الدولة، بدك تقدم له الدولة، هيدي نقطة. بس اليوم الوضع أكيد صار أبعد من هيك، اليوم في ارتباط عقائدي إيماني
1: صحيح،
0: هيدا كمان يجب معالجته. بده بالنتيجة بده الحزب يوعى للأمر من تلقاء نفسه. إذا ما بيوعى للأمر عم بيجر مع نفسه البلد كله سوا، لأنه ما رح ينزل لبناني برأيي أنا يحمل سلاح بوجه لبناني، شايفها بعيدة. أساسا ما في حدا قادر يقتل، المكونات المجتمع اللبناني بتعرفها صارت خارج مجال القتال أو الحرب الأهلية.
1: ليش بنحكى لكان عن حرب أهلية؟
0: بخاف في التوتر، لأنه
1: يعني حزب الله دائما بيقول لك في حرب أهلية، وقع على الحرب الأهلية وبدو يصير حرب أهلية، وانتبهوا نحن جايين
0: عليكم. أنا ما بشوف حرب أهلية اليوم، ما بيقدر حزب الله يجي بحرب أهلية على حدا، مش لقدرة عسكرية. طب ما أنت غير مسلح، لو أنت مسلح، لو في طرف تاني بيوجه مسلح بقول لك أوكي، مين في طرف تاني بيوجه يعمل حرب أهلية؟ الشرخ العمودي بالمجتمع اللبناني يؤشر إلى حرب أهلية، لكن مكوناتها مش موجودة. بيوجه مين بده يحارب؟ وشو بده يحاربك يعمل؟
1: بركب وجه الدولة،
0: بوجه الدولة. إذا هو بده يعتدي على الدولة، بس بقول لك أنا هذا الأمر من الصعب جدا. ما بيقدر، عندك العسكر اللبناني رمزيته مثل الدولة اللبنانية. شو قوتها بالتفاوض؟ قوتها الدولة بالتفاوض، إن دولة إنه عندها خاتم رسمي
1: صحيح، أنا هي الشرعية، هي بتمثل الشرعية،
0: شرعية بس تتفق مع أصلا الاتفاق ملزم للبنان. العسكر اللبناني نفس الشيء، إذا أنت بترميه بورد، إذا أنت بتعتدي على الجيش اللبناني، على العسكر اللبناني، كل البلد بيقوم عليك، مش مكون، كل مكونات البلد. هذا تاريخ لبنان الحديث اقرأ، شوف بنهر البارد شو صار، شوف بعرسيل وقت اللي اعتدوا على الجيش وقتلوا شو صار، شوف وراها بآخر معركة. تاريخ ما يعني بستصعب، أنا ما بشوفها واردة إنه حزب الله يهجم على الجيش اللبناني. بتصور أنت قافلة لجيش لبناني نازل على الطريق ويجي عليها صاروخ من حزب الله؟ مش ركبة، مش منطقية. أنا ما بشوفها هيدا. لكن مثل ما قلت لك، برأيي أنا هالشرخ العمودي كتير يؤشر إلى توتر أهلي، بس ما في مكونات، ما في ما في مكونات الحرب،
1: ما في عناصر الحرب مش موجودة.
0: عناصر الحرب مش موجودة.
1: طيب ال- ال- ال- يعني هل ممكن الإسرائيلي يروح لوقف إطلاق نار مثل بقوله كامل؟
0: أكيد وقف إطلاق نار كيف يعني كامل؟
1: يعني خلص إنه ما يوقف كل الغارات، وقف كل الاغتيالات، وقف كل العمليات العسكرية.
0: بقراءتي للوضع أنا بقول بنكون عم نحلم. إذا منفتكر الإسرائيلي من بعد ما صار فايت لك، لما صار فايت وصار
1: بده يوقف
0: بيوعد منك إنه أوكي نحن منضبط النيران. أي وقف إطلاق نار حاليا بده يصير مع إسرائيل، بده يلحقوا ترتيبات أمنية بالدرجة الأولى، ترتيبات بالجنوب اللبناني، بالدرجة الثانية الشروط اللي أي اتفاق عم بينعمل عم بيكون الإسرائيلي بمباركة أمريكية فارض هيدا الشرط، إنه من الجو عينه على الأرض. أي حركة على الأرض بشوفها عسكرية أو بتصب بإطار العسكر راح يستهدفها.
1: هذا إضافة يعني ممكن يكون في وجود دولي كمان بجنوب لبنان، يعني غير اليونيفل بضمن هذه الترتيبات الأمنية.
0: اليونيفل خلصت اليوم، في حديث من الأوروبي الأوروبي عم بيقول إنه بده يعمل مجموعة أوروبية بها من بعد انسحاب اليونيفل. يعني هيدا توازنات سياسية أكبر من المنطقة، هيدا أنا برأيي بحطها بإطار بين أمريكا وأوروبا. يعني أنت هون عم تحكي على دونالد ترامب ومجلس السلام العالمي، عمل مجلس سلام عالمي موازي الأمم المتحدة ومجلس السلام، وأول ما طلع أول شغلة لك يا الأمم المتحدة من القرن الماضي عم تعالج مشاكل القرن 20، نحن بالقرن 21 بدنا شيء جديد، وأقام مجلس السلام العالمي. اليوم الأوروبي عم بيقول لك أوكي شلتوا اليونيفيل، أنا بدي أجي كأوروبي، بتقبلني الدولة اللبنانية؟ بالمبدأ صحيح، بس أنه لأي مرحلة مطروح الأمور يعني ممكن تنطرح بعد ما تبلورت. لكن في مصلحة أوروبية اليوم، الأوروبيين أي ملف من ملفات لبنان عم بشوفهم صايرين براته.
1: صحيح، خاصة الفرنسيين.
0: فرنسيين ما هن بس طول أوروبا، فرنسا الممثل الأساسي. بالتالي إلى مصلحة ترجع تفوت على لبنان من بوابة جنوب. لبنان إله مصلحة يكون في قوات دولية، يعني قوات أوروبية مشكلة تتعاطى، بتخفف عن كاهل العسكر اللبناني بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية بتعطي غطى دولة ومصداقية أكبر لأي اتفاق بتم. لكن تبقى الأمور بتلك في توازنات وفي كباش.
1: يعني تلا مصلحة إسرائيل بهالموضوع
0: رافضته، معنا الإسرائيلي رافض الوجود الفرنسي،
1: رافض الوجود الدولي كله.
0: ايه مش هذا اليونيفيل كان يضربون وبعده بيضربون، يعني إلى مصلحة الإسرائيلي بدها تتم القصة من بده يتم من باب التفاهمات. يعني بكرة بس تحكي بوقف إطلاق النار، قبل ما يقول لك وقفت إطلاق النار بتكون حكي بالتفاهمات. هلا الشرط اللبناني واضح إنه وقف إطلاق النار قبل أي شيء تاني. أنا برأيي هيدي الأمور بيعطوها وقف إطلاق النار، لأنه بدك تكون أخذ ورقة بإيدك للتفاوض لترجع بلادك. لكن جانبيا بيكون هلا الحديث لازم يكون ماشي متقدم صار بكل هالمواضيع.
1: بدي أشكرك العميد فادي داود، أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر. ومستمعينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء في لقاء حر آخر يوم الثلاثاء المقبل.
2: حوار حر. حوار حر. سياسيين، محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة ناجتس ماكسيمز 500 جرام بدولارين و30 سنت، جبنة بوك 100 جرام بدولار و10 سنت.

الثانية إلا الربع في لبنان الحر، أخبار لبنان الحر. سيطرة عملانية لقوات جولاني شمال الليطاني. قاسم للانسحاب من المفاوضات المباشرة ولا علاقة لأحد خارج لبنان بالسلاح والمقاومة. عيسى غادر إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع التفاوض الثالث، وبخاري يودع عون وسلام. المحكمة العسكرية بين العدالة وهيمنة حزب الله، تقرير خاص. بعد إلغاء منذ نحو شهرين بسبب الحرب شركات طيران عدة تعود إلى مطار بيروت. إيران تهرب طائراتها إلى باكستان وأفغانستان. الصحة العالمية لا مؤشرات على انتشار أوسع لفيروس هانتاك.

متابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع بول عباس وجمانة صغيب مراد. قبل يومين من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في جولتها الثالثة في واشنطن، غادر السفير الأمريكي ميشيل عيسى اليوم بعد جولته على أركان السلطة في وقت تتسارع الضغوط العسكرية الإسرائيلية على لبنان، غارات وتصعيدا وتهديدات، ما يضع هذه المفاوضات أمام اختبار مفصلي ويبقي المشهد مفتوحا على سباق بين الميدان والمسار التفاوضي.
1: إذن في تطور عملني، استكملت قوات لواء جولاني بقيادة الفرقة 36 عملية السيطرة على منطقة نهر الليطاني، وخلال العملية عثرت القوات الإسرائيلية على مقرات ومسارات تحت الأرض احتوت على كميات كبيرة من الوسائل القتالية، إلى جانب مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ، كما تم القضاء على عشرات العناصر التابعة لحزب الله.
0: القناة 12 الإسرائيلية أشارت إلى مقتل 70 من عناصر حزب الله خلال عملية الجيش الإسرائيلي في منطقة الليطاني في آخر 10 أيام.
1: وفي إجاز للعمليات العسكرية اليومية، أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو أغار في الساعات الماضية على نحو 45 بنية تحتية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في جنوب لبنان، شملت مقرات قيادة، مواقع رصد ومستودعات ووسائل قتالية ومواقع رصد، نقاط تجمع ومباني مستخدمة لأغراض عسكرية، كما أغار سلاح الجو على منصات إطلاق صواريخ وقضى على مخربين، كما قالت شكلوا تهديدا على الجيش الإسرائيلي العامل جنوب الخط الدفاعي الأمامي.
0: وفي شريط العمليات، أغارت المقاتلات الحربية على طير دبة، دبعال، وصريفة، والحنية، وخربة سلم، والقصيب، وكفر سير، وعبة، وبالقرب من برك رأس العين الأثرية في سور، في وقت أغارت مسيرة إسرائيلية على بيك أب في بلدة المنصوري رأس العين عند أطراف الرشيدية وأطراف بتولي وحاريس، كما تعرضت جبشيت لأربع غارات ترافقت مع قصف بالمدفعية، وأدى استهداف دراجة نارية على طريق الأحمدية إلى مقتل سوري وزوجته.
1: حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا استهدف تجمعا للجنود الإسرائيليين قرب مجرى نهر دير سريان ودبابة في البياض.
0: في هذه الأثناء بدأ الجيش الإسرائيلي بإدخال منظومات مستوحاة من حرب روسيا وأوكرانيا لمواجهة مسيرات حزب الله، كما أعلن أحباط محاولة إطلاق لصاروخ أرض جو صغير باتجاه قطعة جوية تابعة لسلاح الجو، لافتا إلى أن المقاتلات أغارت على المشتبه الذي فر من منطقة الإطلاق على متن دراجة نارية.
1: وسط هذه الأجواء، فجرت قوة إسرائيلية في منطقة رأس الخلي في بلدة دير ميماس محطة ضخ المياه التي تغذي البلدة بمياه الشرب.
0: وزارة الصحة كشفت أن عدد القتلى منذ بدء سريان الهدنة وصل إلى 380 قتيلا و 1123 جريحا.
1: وفي أول تعليق على التطور الميداني في الليطاني، كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إكس: فخورون بمقاتلين الذين يواصلون توسيع العمليات في لبنان.
0: في هذا الوقت رأى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي يتضمن وقف العدوان على لبنان يكاد يكون الورقة الأقوى لإيقاف العدوان، وقال في رسالة: تبقى مسؤولية التفاوض لتحقيق أهداف لبنان السيادية من مسؤولية السلطة في لبنان. أضاف: حاضرون لنتعاون معها لتحقيق النقاط الخمس: سيادة لبنان بإيقاف العدوان الإسرائيلي بحرا وبرا وجوا، وتحرير أرضه بخروج العدو الإسرائيلي من أراضينا المحتلة، وانتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني، وتحرير الأسرى وعودة الناس إلى كل قراهم وبلداتهم وإعادة الإعمار. ودعا إلى خيار المفاوضات غير المباشرة حيث أوراق القوة في يد المفاوض اللبناني، وإلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة التي تشكل أرباحا خالصة لإسرائيل وتنازلات مجانية من السلطة اللبنانية، واعتبر أن لا علاقة لأحد خارج لبنان بالسلاح والمقاومة وتنظيم شؤون الدولة اللبنانية الداخلية، مشددا على أنها مسألة لبنانية داخلية وليست جزءا من التفاوض مع إسرائيل.
1: وسط هذه الأجواء، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد يدفع نحو المرحلة الأولى من محادثات السلام بين لبنان وإسرائيل التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الحرب، وشددت على رغبة الاتحاد الأوروبي بتشكيل قوة تساعد الجيش بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.

0: غادر السفير الأمريكي ميشيل عيسى بيروت اليوم متوجها إلى واشنطن للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.
1: في زيارة وداعية قلد رئيس الجمهورية جوزيف عون السفير السعودي وليد بخاري وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر. عون نوه بالدور الذي قام به السفير السعودي في تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين. بدوره شكر السفير بخاري الرئيس عون على الدعم الذي لقيه في خلال فترة عمله في لبنان، آملا في أن يسعد لبنان تألقه ودوره الفاعل في المنطقة وأن ينعم بالأمن والاستقرار.
0: السفير السعودي زار أيضا القصر الحكومي مودعا، وقد أثنى رئيس الحكومة نواف سلام على الجهود الكبيرة التي بذلها بخاري في توطيد العلاقات بين لبنان والمملكة وتطويرها، وبالدور الأساسي الذي لعبه في فترة دقيقة من تاريخ وطننا، متمنيا له دوام التوفيق في مهامه الجديدة.
1: بين أبو عبدة وعين الدين اشتباك صلاحيات أم مواجهة سياسية؟ سيمونة حتشيدي.
2: عاد الجدل حول الصلاحيات الدستورية في لبنان إلى الواجهة بعد اعتراض رئيس مجلس النواب نبيه بري على اجتماع بعبد الأحد واعتباره من اختصاص السلطة التشريعية، اعتراض فتح الباب مجددا أمام النقاش حول تداخل السلطات في النظام اللبناني وحدود الشراكة السياسية بين المؤسسات الدستورية. هنا نطرح سؤالا حول دستورية الاعتراض وما إذا كان يدخل في إطار الاشتباك السياسي بين المؤسسات، الأمر الذي شرحه المحامي فادي ظريفي عبر لبنان الحر.
3: رئيس مجلس النواب بده يتعود أنه في شيء اسمه رئيس جمهورية. الاجتماع اللي صار بعبدة نهار الأحد مع رئيس الجمهورية لا يخرج عن الأصول، لأنه رئيس الجمهورية هو رأس الهرم بالجمهورية اللبنانية، وبالتالي يجوز دقله انه يستمع لمين ما كان. والدليل هو بيبقى امرار بيطلع بيناقش بعض الملفات مع رئيس الجمهورية، ليه؟ لكن هو بينتقل على الاصل الجمهوري وبيناقش كمان، هو نايب، انزعاجه انه اذا اي موضوع ما بده يصير بيرضى هو ومثل ما هو بده ومثل ما بيمثل هو الشقفة من الطائفة الشيعية اللي هي حركة عمل حزب الله، بيعتبر انه هو هناك تجاوز. كلنا بنتذكر انه هو طلع بكلام واضح منه وقت الترسيم البحري، طلع قال انه انا كان لي 10 سنين عم بتفاوض وعم حضر هيدا الملف لحتى يصير في اتفاق مع دولة اسرائيل مش مع فلسطين المحتلة. يعني هون عم نحكي عن موضوع الاعتراف، ليه سمح لحاله يطلع يعترف بدولة اسرائيل وبده يعيب على الاخرين حقهم انه يطلع يزوروا رئيس الجمهورية؟ وبالتالي انا برأيي لا، رئيس الجمهورية عم يقوم بالدور اللي عادة بيسمح له فيه الدستور، وعلى رئيس مجلس النواب يبلش يتصرف على أساس أنه رئيس السلطة التشريعية.
2: وبين النص الدستوري والواقع السياسي يبقى السؤال مطروحا، هل الأزمة فعلا أزمة صلاحيات أم أنها انعكاس لصراع نفوذ داخل نظام اعتاد تداخل الأدوار وتبادل المصالح بين السلطات؟
0: رد نائب رازي الحاج على نائب حسين الحاج حسن سائلا إياه ماذا بقي للسلطة غير المفاوضات المباشرة بعدما أقحمتم لبنان في حروب غير مسؤولة ومدمرة لم تجلب له سوى الويلات والخراب، أما عن موقف إطلاق وقف إطلاق النار فالأجدى بكم أن تسألوا إيران عنه، بما أنكم سبق أن اعتبرتم أنتم وحزب الله أنها هي من أمنته للبنان وأن السلطة اللبنانية لم يكن لها أي دور فيه. وعن المفاوضات التي ترفضون مسارها، ما هو البديل؟ الخراب، الموت، النزوح؟ لذلك حري بكم أن تدعوا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية كي يعملوا من دون حملات وانتقادات، لأن هذا المسار قد يكون الأمل الأخير للخروج من المستنقع الذي وضعتم لبنان فيه.
1: رئيس حركة التغيير إلي محفوظ كتب على أكس: كلام الشيخ نعيم ليس موقفا سياسيا بل تحريض سافر وصفصطة مكشوفة لن تؤثر على مسار المفاوضات الجارية في واشنطن، لكنها تؤكد مجددا إصرار هذا النهج على إبقاء لبنان رهينة الانهيار والفوضى ومصادرة قرار الدولة، وقد سبق لنا أن تقدمنا بشكوى قضائية ضده وسنذهب حتى النهاية في ملاحقة كل خطاب يحرض على تقويض الدولة وتهديد مصالح اللبنانيين.
0: شدد الاجتماع النيابي الطارئ الذي ضم نحو 20 نائبا على ضرورة تسريع إقرار قانون العفو الذي من شأنه رفع الظلم عن شرائح واسعة من الشعب اللبناني، وشددوا على دعم أي مسعى جدي يفضي إلى إقرار عفو عام عادل ومتوازن ويحفظ في الوقت نفسه الاستقرار وهيبة الدولة، انطلاقا من قناعة راسخة بأن هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل أو المراوحة السياسية. وطالب المجتمعون بعقد اجتماع طارئ وفتح جلسات اللجان المشتركة خلال مهلة لا تتجاوز أسبوعا لاستكمال البحث والبت النهائي في كل بنود اقتراح قانون العفو العام، تمهيدا لإحالته إلى الهيئة العامة لمناقشته وإقراره وفق الأصول الدستورية.
1: أطلق الشيخ خالد حبلس ابن رومية أو ابن مدينة المنية من سجن رومية اليوم بعدما أمضى محكوميته منذ توقيفه في 11 نيسان 2015، وتوجه إلى ساحة النور في طرابلس.
0: المحكمة العسكرية بين العدالة وهيمنة حزب الله. ريشار حرفوش.
4: مع تجدد النقاش حول دور المحكمة العسكرية في لبنان يعود السؤال الأساسي إلى الواجهة، هل ستبقى هذه المحكمة أداة في يد حزب الله والتجاذبات السياسية، أم أن ورشة الإصلاح باتت ضرورية لتكريس دولة القانون؟ ومن أبرز الطروحات المطروحة تقليص صلاحيات المحكمة العسكرية وحصرها بالجرائم التي يرتكبها العسكريون مع منع محاكمة المدنيين أمامها، باعتبار أن ذلك يخالف المعايير الدولية ويفتح الباب أمام التسييس. وفي هذا السياق كشف الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك للبنان الحر عن الكثير من التشوهات التي شابت عمل هذه المحكمة.
5: ومن هنا ضرورة إصلاحها لتعزيز دولة القانون وضمان المحاكمات العادلة. وأهم النقاط الواجب تطرق إليها تقليص صلاحيات المحكمة العسكرية، وهناك عدة اقتراحات قوانين مقدمة سيما من تكتل الجمهورية القوية، كذلك منع محاكمة المدنيين بحيث يقتضي حصر صلاحية المحكمة العسكرية بالجرائم العسكرية التي يرتكبها عسكريون وإخراج المدنيين من اختصاصها، حيث تعتبر محاكمة المدنيين أمامها انتهاكا للمعايير الدولية. كل ذلك إضافة إلى ضمانات للمحاكمة العادلة لرفع الظلم وضمان أعلى درجات العدالة والشفافية في الإجراءات لضمان عدم تسييس القضايا، وصولا إلى دولة القانون الواجب الوصول إليها مع تعديل لهذه الأحكام. أما ما سبق أن شهدت المحكمة العسكرية من تجاوزات، صحيح أن هناك الكثير من التشوهات التي شابت عمل المحكمة العسكرية وأحكام اتسمت بالمظلومية لكثير من الأفراد، كل ذلك ضمن إطار أفعال سياسية لا أكثر ولا أقل ولأغراض سياسية، حيث حكم على كثير من الأشخاص بالعقوبات القصوى، حيث كان يفترض أن ينظر بدعاويهم من قبل القضاء العدلي المختص.
4: بالمختصر، هل تكون ورشة إصلاح المحكمة العسكرية بوابة لتكريس العدالة وإعادة الثقة بالقضاء، أم يبقى المسار أسير التجاذبات السياسية؟
0: إطلاق منصة رقمية لاستجابة وزارة الصحة للنزوح مباشرة مع شربل مخلوف. تفضل شربل.
6: يعطيكم العافية. في إطار متابعة تداعيات الحرب على لبنان وانعكاساتها الإنسانية والصحية، عقد وزير الصحة العامة الدكتور ركان نصر الدين مؤتمرا صحفيا أطلق خلاله منصة رقمية مخصصة لعرض جهود الوزارة في الاستجابة للنزوح وتأمين الرعاية الصحية والاستشفائية. وفي خلال المؤتمر كشف الوزير نصر الدين عن حصيلة القتلى والجرحى الذين سقطوا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان. نستمع إلى ما قاله الوزير نصر الدين عن الحصيلة.
0: نعم شربل، يبدو أن التسجيل ليس جاهزا، هل لديك شيء آخر لتضيفه؟
6: وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي وزارة الصحة لتعزيز التنسيق ومواكبة الحاجات الصحية المتزايدة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان. هذا كان كل شيء. كان معكم شربل مخلوف من وزارة الصحة.
0: ونستمع الآن إلى الوزير نصر الدين.
7: منذ وقف اطلاق النار كلنا سمعنا بوقف اطلاق نار مزمع انه هو وقف اطلاق نار، شفنا قديش هش وقديش منه واقعي واستهدافات بالجملة. نحن عنا منذ وقف اطلاق النار 1500 اصابتين ووقف اطلاق نار، واسمعوا منا وقف اطلاق نار 380 شهيد بوقف اطلاق النار، 1122 جريح بوقف اطلاق النار. الحصيلة التراكمية الى الان منذ 2 اذار 11650 اصابة، 2882 شهيد، و 8768 جريح. كمان هول كل حالة في عيال كاملة راح، يعني حتى العائلة يمكن راح.
1: بعد إلغاء لنحو شهرين بسبب الحرب، أعلنت شركات طيران عدة العودة إلى مطار رفيق الحريري الدولي، ومنها الخطوط الجوية القطرية، شركة الطيران الكويتية، الملكية الأردنية، الخطوط الجوية العراقية، شركة يو آر إيرلاينز العراقية، طيران الإمارات فلاي دبي، العربية للطيران، شركة طيران الجزيرة، شركة الطيران المصرية، شركة الطيران الأثيوبية، طيران الاتحاد، وتركيش إيرلاينز.
0: إيران تهرب طائراتها إلى باكستان وأفغانستان، وأخبار أخرى مع وفاء شديا.
8: نقلت شبكة سي بي اس نيوز عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على الملف الأمني أن باكستان سمحت لطائرات عسكرية إيرانية بالتمركز داخل قواعدها الجوية، كما أرسلت طائرات مدنية إلى أفغانستان. في هذا الوقت قال متحدث باسم لجنة برلمانية إيرانية بوسعنا تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% إذا استأنفت أمريكا هجومها، وسيناقش البرلمان الإيراني هذا الخيار. المساعد السياسي لقائد بحرية الحرس الثوري لفت إلى أن إيران تراقب التحركات في المنطقة بدقة ولن تسمح بأي اعتداء على مياهها أو على مصالحها. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان إن استراتيجية العدو قائمة على تشديد الضغوط الاقتصادية لإحداث اضطراب اقتصادي وصياء شعبي. إلى الكويت، حيث أعلنت وزارة الداخلية القبض على 4 متسللين من الحرس الثوري الإيراني كانوا ينوون القيام بأعمال عدائية، وإلى البحرين حيث حكم بالسجن المؤبد على 3 أشخاص متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري. وسط هذه الأجواء أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه تعليق الضريبة الفيدرالية على البنزين في خطوة تهدف إلى مساعدة الأمريكيين على تحمل أعباء الارتفاع الحاد في أسعار الوقود الناجم عن الحرب مع إيران. على صعيد آخر، سيخضع الرئيس ترامب في 26 من الحالي لفحص طبي في إطار الفحص السنوي المعتاد بحسب البيت الأبيض، ويأتي هذا الفحص قبل أسابيع قليلة من بلوغ ترامب عامه 80 ليكون بذلك أكبر رئيس أمريكي سنا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. أخيرا، أكدت منظمة الصحة العالمية اللامؤشرات على انتشار أوسع لفيروس هانتا. من جهته، توقع مدير المنظمة تسجيل مزيد من حالات الفيروس بسبب كثافة التفاعل بين ركاب السفينة قبل تأكيد الإصابة.
0: إلى الأحوال الجوية.
9: RLL Weather Report.

0: قدس لبنان غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع غبار في الأجواء وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، خصوصا على الساحل حيث تتخطى المعدلات الموسمية بحدود 3 درجات. الأربعاء غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات في الفترة الصباحية وانخفاض تدريجي بدرجات الحرارة التي تعود إلى معدلاتها الموسمية. تنشط الرياح فتقارب 50 كيلومتر في الساعة. الحرارة على الساحل من 19 إلى 26 درجة، فوق الجبال من 12 إلى 23 درجة، وفي الداخل من 13 إلى 27 درجة.
1: ونختم بهذا النداء الإنساني. المريض جوزيف أبي نادر بحاجة إلى وحدات وبلاكات دم A بوزيتيف في مستشفى سيدة المعونات الجبيل، للتواصل على الرقم 70 10 77 45. كان في جولة ظهيرة سيطرة عملية لقوات جولاني شمال الليطاني، قاسم للانسحاب من المفاوضات المباشرة ولا علاقة لأحد خارج لبنان بالسلاح والمقاومة. عيسى غادر إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع التفاوض الثالث، وبخاري يودع عون وسلام. المحكمة العسكرية بين العدالة وهيمنة حزب الله في تقرير خاص. بعد إلغاء منذ نحو شهرين بسبب الحرب شركات طيران عدة تعود إلى مطار بيروت. إيران تهرب طائراتها إلى باكستان وأفغانستان. الصحة العالمية لا مؤشرات على انتشار أوسع لفيروس هانتا. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا مريانو داود.

أكثر من إذاعة. هدف و

0: في مضمون هذا الشعار، فماذا نجد فيه؟ التفسير الأول أنه شعار الحلول محل الدولة، فالحماية محصورة فيها ومن واجباتها، والبناء منوط بها. قرر حزب الله أن يحل محل الدولة في الحماية وفي البناء، لكنه لم يكتفي بأن خذل أنصاره وبيئته واللبنانيين عموما، بل تسبب بما يناقض شعاره. لم يستطع الحماية وتسبب بالدمار، فانقلب الشعار إلى نخذل وندمر. ومن أجل من؟ ومن أجل ماذا؟ ليس دفاعا عن الجنوبيين، بل ثأرا للمرشد الإيراني علي الخامنئي. من الثاني من أذار الفائت إلى اليوم، دخل هذا الثأر يومه 71، فماذا تحقق؟ لامس عدد القتلى 3000 قتيل، وسيطرت إسرائيل على 68 بلدة وقرية ومدينة. والأخطر من كل ذلك أن هناك بلدات وقرى ومدن جرفت بالكامل ومحت معالمها. ليقل حزب الله كيف حمى 3000 قتيل، وكيف سيعيد بناء 68 مدينة وبلدة وقرية. حين يجيب عن هذين السؤالين لكل حادث حديث، وما قبل ذلك على حزب الله أن يعتذر عن الشعار المضلل نحمي ونبني.
1: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، رز مصري 900 جرام ب 80 سنت، حليب بلان سولي 400 جرام ب $2.70.

الثالثة إلا ربعا في لبنان الحر. موجز الأخبار. في تطورات الجنوب استهدفت دراجة نارية على طريق طير دبة قرب محطة مهنة. اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن ما يجمع لبنان والمملكة العربية السعودية يتجاوز العلاقات الأخوية والتاريخية بين دولتين شقيقتين، لأنها قامت على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والتعاون البناء، ورأى أن المملكة شكلت على مر السنوات سندا ثابتا للبنان في مختلف الظروف. ألغت وزارة التربية الفرنسية امتحانات شهادتي البريفي والبكالوريا في المؤسسات التعليمية الفرنسية الواقعة في الشرق الأوسط ومن بينها لبنان، ويعود هذا القرار إلى الأوضاع الدقيقة التي يعيشها التلاميذ في تلك المناطق ما بين النزاعات المسلحة والأخطار الأمنية الجسيمة. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه للمرة الأولى منذ وقف حرب إيران تتعرض الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت مسيرة في منطقة إيلات، وسط ترجيحات بأن الحوثيين أطلقوا المسيرتين باتجاه إيلات. الموجز انتهى، شكرا للمتابعة.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: لازم تنتبه كتير من شخص بيقضي وقت مع ولد وبيظهر عليه هيدي السلوكيات، بيلمس الولد بطريقة غير مرغوب فيها، بيحاول يكون صديقه للولد بدل من لعب دور شخص كبير، ما عنده علاقات مناسبة لعمره، بيحكي مع الولد عن مشاكله الشخصية وعلاقاته، بيقضي وقت وحده مع الولد خارج دوره الفعلي، أو بيخلق عذر ليكون وحده مع الولد، وبيحكي مع الولد بمواضيع جنسية، وبيعطي هدايا للولد من دون سبب أو مناسبة. هيك شخص ممكن يكون حدا من العائلة، جار، استاذ،

أجواء كلها حماس مع أغاني بتنسينا تعب النهار أو عجقة الطرقات. أرى للتيم عم يطلع عليكم بحلقة جديدة وفقرات كل يوم غير عن يلي قبله. مواضيع عم بتابعوها، مشاكل عم تعيشوها، ظروف عم نقطع فيها، بس عادي كتير رواق. كله مننسي من هلأ للستة ونص. معكن سيمونا حتشيتي، رح لقيكن كل يوم مثل هالوقت، ومرافقنا اليوم الزميل ماريانو داوود على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر الثلاثة 102.3 102.5 و102.7، موقع الإذاعي rll.com.lb تطبيق rll، وكمان ما تنسوا أبدا موقعنا أو حتى حسابنا على إنستغرام راديو فري لبنان. لا مش راديو فري لبنان، rll official. عيب عليك يا سيمو.

كل أخبارنا بتتابعوها كمان على حسابنا على أكس راديو في لبنان, وكمان على واتساب تشانل. أكيد إذا بعد ما كنتوا موجودين بهيدي التشانل فيكن تبعتونا على 7959111 لنبعث لكم الرابط, لأنه كمان فيكن تكونوا عم بتابعوا كل أخبار لبنان الحر على

هلا بما انه نحن كل مواضيعنا او اغلبيتها بتكون مواضيع عم تكون تريندينج على السوشيال ميديا او بحياتنا اليوميه اللي عم نعيشها، فلازم انا وياك شي مره ماريانو نعمل كل الاغاني اللي عم تطلع ترند من ورا السوشيال ميديا. هي رح تكون اكسكلوزيف ماريانو.

وحلقتنا من RLL Team انطلقت هلأ. أهلا وسهلا فيكن مستمعينا. كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع.

0: بأربعين دقيقة رح نحكي عن فيديو انتشر امبارح على تيك توك، ومن لحظة انتشاره أثر بشريحة كبيرة من اللبنانيين وتحديدا الأهالي. القصة أنه في سيدة اسمها ناريمان قزح، بدنا نوجه لها تحية كتير كبيرة من أرلال تيم، عم بتخبر شو صار بين بنتها وتطبيق جيميناي امبارح. يلي ما بيعرف جيميناي هو تطبيق ذكاء اصطناعي مثله مثل تشات جي بي تي. ما رح أخبر يلي صار، رح أترك أكيد ناريمان يلي تخبركم كل التفاصيل يلي قالت لنا يهون بأرلال تيم. وقبل ما نكون عم نعرض المقابلة، بتمنى عن جد أنه كل الأهالي ياخدوا يلي صار مع بنتها لا ناريمان بعين الاعتبار.
1: باريح كنا قاعدين أنا وجوزي، بتقوم تجي بنوتة بتاخد تليفون بيا وبتفوت على أوضتها، واتسيمز أنه صارت تحكي مع جيميناي، عم تلعب هي وياها كشكش. هلأ نحنا قاعدين برا، سمعنا إلينا عم تحكي جوا، وعارفين أنه عم تحكي مع جيميناي، وعارفين أنه عم تلعب هي وياها كشكش. بس الشيء اللي لفت لنا نظرنا أنه بتقوم بنتي بتتخبى تحت التخت. بس تسألها لجيميناي لقيتيني أنا وين مخبية، بتقوم جيميناي بتقلها ايه انت مخبية تحت التخت. فهوني جوزي انه بصير عنده مثل علامات استفهام، قال لي دخلي كيف عرفت انه قلنا تحت التخت؟ قلت له ليش انا هي عن جد تحت التخت؟ قال لي ايه انا اشعه وهي تحت التخت. هوني انا بقوم وبفوت لعند إلينا على الأوضة وبصير عم بحكي معها، عم عيط لها انه إلينا وينك مام قومي. بس سمعت جيميناي انه في حدا فات على الأوضة، هوني إلينا رجعت سألتها من بعد ما قامت من التخت، قالت لها طيب انا هلا وين؟ قالت لها ما بعرف انت هلا وين، فيك تعطيني تلميح لحتى اعرف؟ هيدا هون صار بس سمعت انه في حدا تاني غير إلينا فات على الأوضة. انا هون صرت بالإشارات احكي مع إلينا، ما عدت سمعت صوتي، وقلت لها لإلينا رجعي بالإشارات نزلي تحت التخت. قامت إلينا رجعت نزلت تحت التخت، أخذت أنا هون التليفون، إلينا كانت حطته على الطاولة حد التخت وعم تحكي مع جيميناي. هوني أنا شلت التليفون عن الطاولة وبلشت أقرب لعند بنتي اللي هي مخبية تحت التخت، وعملت لها لإلينا بإيدي إشارة فهمت هي أنه ترجع تسألها لجيميناي أنا هلأ وين مخبية. فلما رجعت سألتها وين مخبية، أنا وعم أقرب التليفون على التخت مطرح ما إلينا مخبية، بتقوم جيميناي بتجاوبها بتقلها أنا هلأ عندي شعور اني عم قرب صوب التخت. هالقد كان في ديتيلز، يعني اول مره عرفت انه إلينا مخبيه تحت التخت، وتاني مره عرفت انه انا مسكت التليفون شلته عن الطاوله وعم قرب صوب التخت، يعني في كاميرا عم تشتغل وعم بتفرجي كل شيء كان عم بيصير بالاوضه. فهيدا الموضوع صار عنا علامه استفهام. نحن من اساسا بنعرف انه التليفونات مراقبه وانه ما ننتبه شو نحكي وما نعطي تليفوناتنا لاولادنا، وحتى نحن الكبار يعني في عالم صارت الجيميناي والتشات جي بي تي صاروا اصحابهم اللازم، بيحكوا معهم كل يوم وبخبرون عن تفاصيل حياتهم. فانا عملت هذا الفيديو بهدف التوعيه انه يا جماعه جيميناي منا رفقتكم الانتيم، وبدون ما نحن نخبرها شيء عم تقدر تعرف هالقد تفاصيل. فكيف الاشخاص يلي بيقعدوا بيصيروا يخبروها تفاصيل حياتهم ونحن هلا هون وشو بعمل وشو بشيل وشو بحط؟ فكان فيديو بهدف التوعية. تأكيدا على يلي صار، رجعت أنا عملت تيستينج من عشية كمان مع جيميناي، بس هالمرة أنا وإختي كنت عم بحكيها لإختي واتساب، وصورت لها شكلي أنا شو لابسي وكيف عاملة شعراتي وشو حاطة فيرني على ضفيري، وقلت لها أنا هلأ رح أسأل جيميناي لحتى أشوف هي رح تعرف عرفتهم بالتفاصيل، أنه أنا عاملة شعري بان، لابسة تي شيرت لونه أبيض وأخضر، وحاطة على إيدي فيرني لون أسود ميل على براون. فنوي هذا الشيء كله يكون صدف. في كتار أشخاص صاروا يقولوا أنه يمكن الجيميناي بتعرف هذا الشيء انطلاقا من نحن شو بنحكي معه وشو بنعطيها ديتيلز. نحن أصلا قليل ما نحكي مع الجيميناي، مش عايشين حياتنا مثل هؤلاء الأشخاص اللي هالقد بيحكوا تفاصيل مع الجيميناي. بلاس أنه أنا من عشية كيف عرفت هالقد تفاصيل عن شكلي، أنا شو لابسي وشو حاطة فيرني وكيف عامل شعري؟ يعني أنا

0: بالبيت، ما بتعطي تفاصيل عن حياتنا، بأي مدرسة أنت، نحن شو منشتغل. أنا هيدي الشغلة على طول بوعية عليها، وهلأ بيه هيدي الانترفيو كمان ضروري نكون عم نضوي على هذا الموضوع للعالم يلي مش منتبه على الموضوع تنتبه.
1: إلينا قديش استوعبت هيدي الفكرة أنه نحن أو هي عم تحكي مع روبو؟ خلينا نقول أنه بأنه هي أبليكيشن، هي مثل روبو، أنه هي عم تحكي مع روبو، ما فينا بقى نحكي كتير معه.
0: كان عندها كتير علامات استفهام، بس أنا كمان جربت فهمها الفكرة بدون ما كتير خوفها، لأنه بالنهاية بنتي بعد ما صار عمرها 7 سنين. قلت لها أنا، أنت بتعرفي أنه نحن بالحياة في ناس مشان، في ناس فولور، في ناس منهم مناح. قالت لي هي مزبوط. قلت لها هول الناس هن يلي عاملين هيدي الابليكيشن، بيعملوها بطريقة أنه يكون صوتها مهضوم لحتى تصير فريند معكم، لحتى هن يقدروا من خلال أنتوا الولاد يعرفوا تفاصيل عن البيت ويعرفوا تفاصيل ما لازم هن يكونوا عم يعرفوها. قالت لي هي مزبوط، لأنه أنا وإلينا على طول منحكي أنه الأشياء البرايفت ما منخبرها لحدا يعني. فجربت بهيدي الطريقة أكون عم فسر لأنه حيال لحدا، إن كان على التليفون وإن كان برات التليفون، ما منعطي نحن ديتيلز ريليتد لحياتنا الشخصية ولعائلتنا ولهيدي التفاصيل يعني. جربت أكون عم فسر لها بطريقة ما تخوفها، بس بذات الوقت تكون فهمانة انه اللي صار ما لازم يكون عم بيصير مرة تانية، وما لازم شو ما نسألنا نحن نكون عم نجاوب يعني على قد عمره.
1: طيب نحن عم بالعادة يعني الأهل، أغلبية الأهل ما بدي عمم، عم بيعطوا التليفون لأولادهم كرمال طي غيروا جو أو طي مثلا ما بعرف طي يلتهيوا بشي. هلأ نحن مثل جيميناي في كتير يمكن كمان أبليكيشنز بعد ما وعيني لهم مزبوط كمان يلي هن هدفهم ذات الهدف وبيشتغلوا بذات الطريقة. كيف نحن قادرين نزيح أولادنا عن هيدي الأبليكيشنز ونلهيهم بقصص تانية قادرين هن يستفيدوا منهم؟
0: هلأ أنا ما رح كون مثالية معك وأتخبى وراء أصبعي. نحن كلنا كأهل وخصوصي هلأ بعصر الأم والبي بيشتغلوا، منضطر أوقات نكون عم نلهي ولادنا على التليفونات. بمحل معين كنا مفكرين نحن أنه مطمنين بالنا، أنه حطين لهم يوتيوب كيدز، حطين لهم أبليكيشن يعني خصوصي للولاد ما فيهم يكونوا عم يحضروا شيء مش منيح أو كذا. فنحن منقدر يلي نعمله، أكيد ما فينا نوقف الولاد عن التليفون، هيدا يعني اللي بيقدر يعملها برافو وكتير منيح وأنا بشجع. بس أوقات الولد بتكون أنت يمكن ملهية بشيء عم تعمليه بيغفلك وبيأخذ منك التليفون. اللي فينا نعمله انه نجرب نعمل اكتيفيتيز نحن ولادنا اكثر، نلهي الولد باشياء شوي شوي نبلش نطلعه من التليفون. يعني اكيد الولد يلي معود يقعد 7-8 ساعات ما فيك تجي فجاه تاخذ التليفون منه. فينا نبلش نخفف له شوي شوي قعداته على التليفون، حط تركيزه بمحلات معينه، نشوف هو شو الانترست البقوي اللي عنده، نجرب نلهي فيها ونعمل له اكتيفيتيز، وبذات الوقت حسب عمره للولد نفهمه شو مخاطر التليفون وشو مخاطر هيدي الابلكيشنز اللي هو عم يستعملها وهول الجيمز. يعني انا حتى أوقات بفرجي إلينا فيديوز، أوقات بيطلع قدامي فيديوز لا أشياء صارت من وراء التليفون، إذا لقيت أنه عمره مناسب أنه إلينا تكون عم تحضرهم بفرجيها إياهم لحتى تعرف أنه عن جد التليفون أوقات شي يكون عم يأذينا. فأكيد هون أهم شيء التوعية من الأهل، والأهل على طول يكونوا حاضرين، يعني الأولاد ولا مرة يكونوا موجودين بمحل التليفون معهم، ما في حدا كبير حدهم عم بيراقب ويسمع. أهم شيء يسمع، لأنه أوقات مش بس الأشياء اللي عم يحضروها، أوقات الأشياء اللي بيسمعوها بتكون أخطر بكتير من الأشياء اللي عم يحضروها.

سمعنا معكم قصة ناريمان ويلي صار بينها يعني ببيتها مع بنتها وجيميناي. أوقات بركة ما بننتبه نحن لهالتفاصيل إن كان كنا أهل أو يعني مش مجوزين. في تطبيقات بين إيدينا عم بتعيش معنا وهي حتى يعني تعيش حياتنا، وهي بطلت قصة مراقبة أو اختراق، صرنا عم نحكي على مستوى أعلى. هون عم نحكي عن تطبيقات عايشة معنا وقادرة تشتغل شغلنا كأن نحنا يلي عم نشتغل، وعم تتخيلوا معي شو أبعاد يلي وصلنا له، وعم تتخيلوا قد منكن عم يسمعونا وهن من مستخدمي هالتطبيقات ومعتمدين عليهم بكل تفاصيل حياتهم، لدرجة انه في ستات بيوت صدقوني بيعتمدوا على تشات جي بي تي او جيميناي كرمال يعرفوا شو يطبخوا وكيف يطبخوا. وفي صبايا عم بيتركوا له تشات جي بي تي يقرر عنهم كيف ينظم لهم نهارهم، وفي شباب عم بيلجأوا لهالتطبيقات حتى اذا بدهم يصلحوا اي شيء منزوع عندهم. المقصود من تسليط الضوء على يلي صار مع بنتها لناريمان أزاح وعلى كل الأمور يلي عم بتصير معنا بس نستعمل هالتطبيقات، هو إنه نقعد للحظة وحدنا ونفكر قد صرنا نحن الروبو مقابل الروبو. وكيف قدر هالروبو يحول دماغنا لماشين هو عم يتحكم فيها؟ يعني يلي نحنا لازم نتحكم فيه هو صار يتحكم بدماغنا، ودماغنا صار عم يشتغل بطريقة معاكسة على يلي معودين له. بس القرار بيبقى بالنهاية بإيد كل حدا منا ومنكم.

0: من يومين طلعت صرخة أهالي رويسات بسبب هنجرات بالمنطقة، وبهالسياق تواصل أرى لالتيم مع رئيس بلدية الجديدة البوشرية السد المحامي أوغست باخوس تنستوضح قصة هالهنجرات ونكون عم نتابع المسألة يلي أخافت أهالي المنطقة. سوا رح نسمع المحامي أوغست باخوس.
1: نحن ما كنا على علم بوجود هالهنجرات كبلدية، وتفاجأنا بوجودهم لأنه هي محطوطين بمنطقة شوي نائية ما كتير بيكون في وجود للبلدية هونيك. ونحن وقت عرفنا بالموضوع بلغنا الأجهزة الأمنية اللي كانت هي على علم بوجود هالهنجرات. اليوم مش إنه نوضعوا هالهنجرات هيك بطريقة مفاجئة، لأنه الأجهزة الأمنية كانوا عارفين. اللي تأكدنا منه انه الاجهزة الامنية عم تقدر توصل على هالهنجرات وعم تقدر تشوف شو فيه بهالهنجرات، والطريق هنيك والتعاون عم بيكون ايجابي مع الاجهزة الامنية. نحنا كبلدية وقت تكون في امور امنية بهذه الطريقة ويكون في تدخل من شعبة المعلومات او غيرها من الاجهزة الامنية، نحنا منتريس كبلدية، لانه بالنتيجة هن بيعرفوا يعملوا شغلهم. هلا نحنا كمان لانه من واجبنا نحنا كبلدية نرفض اي مخالفة، تواصلنا مع الفصيلة اللي وعدت انه في تعهد بإزالة هالمخالفات كلها عند انتهاء المرحلة الصعبة اللي عم بيقطع فيها البلد.
0: يعني هلا اذا في مستمعين من هيدي المنطقة برويسات وبدهم يعرفوا انه مش هو كان لما بدهم نحط هنجرات بهيدي المنطقة مش كلزم كمان يكونوا عم بيحكوا مع البلدية، هيدا واحد. اثنين، نعرف شو هي هالمواد الموجودة، هل هذا الشيء بيأثر على السكان الموجودين، يعني تخوفهم بمحله او منه بمحله؟
1: اكيد انه في مخالفة، واكيد انه ما اخذوا موافقة البلدية، واكيد انه في غلط بهذا الموضوع، وبفتكر كمان لازم يتاخذ موافقة اتحاد البلديات. هيدي من ناحية دونك من هالنقطة محسومة. تاني نقطة، المواد الموجودة فيها بحسب المعلومات اللي اجتنا وتتواصلنا مع الاجهزة الامنية وشعبة المعلومات انه في مواد غذائية فقط، وبالتالي عم بيصير في تخزين لهالمواد الغذائية. واليوم نحن كبلدية طالما شعبة المعلومات عم تقلنا انه نحن عنا اجر هونيكي وعم بيصير في تواصل، هذا شيء بيطمننا، ولازم كمان يطمن اهالي الرويسات واهالي الجوار. يعني بالنتيجة طالما الامور منا فلتين هونيكي وتحت عين الدولة، بده يكون عنا ثقة بالدولة كمان بمحل معين. بدي بس وضح واكد انه نحن كبلدية ما كنا على علم، لانه لو كنا على علم بانشائهم كنا جربنا نمنع انشائهم. اكيد طالما اليوم الأجهزة الأمنية هي على بين من هالأمور كلها وصار موضوع رأي عام، نحن نطلب من الأجهزة الأمنية المختصين بالموضوع يضل عينهم على الهونجرات هون وعلى المنطقة كلها سوا. نحن في تعاون إيجابي مع الكل.

وتنكمل بالموضوع. خوف أهالي منطقة مفهوم وطبيعي كتير بظروف والأوضاع الأمنية اللي عم نعيشها، لأن أكيد ما حدا بظن بيقبل يكون بنطاق مواد ممكن تأثر على حياته. ولكن يعني مثل ما قال المحامي أوغست باخوس نقلا عن الأجهزة الأمنية، إنه الموجود بالأنقرات هن مواد غذائية. بس خلونا نسلم جدلا انه ما يكونوا مواد غذائية، هون مين بيصير المسؤول؟ هل صاحب او اصحاب الهنغاريات المخالفة؟ هل الاجهزة الامنية يلي كشفت عليهم ام البلدية يلي اكتفت بما قالته الاجهزة الامنية؟

من المواضيع اللي عم بيكون لها رواج على مواقع التواصل الاجتماعي، إعلان على موقع للعقارة تتحول من مجرد إعلان لحديث الساعة بسبب شروطه لهالإعلان. والشروط انه المستأجرين ما لازم يكون في من بيناتهم محجبات وما يكونوا من الطيف الشيعي. عنصرية، ايه اكيد. قلة انسانية، ايه. قلة احترام للديانات كمان، ايه. من ايمتى الدين بيدخل بشروط الاجار او الاستملاك، ومن ايمتى هو بيحدد اهمية المستأجر او الشاري؟ هودي الاسئلة والافكار يلي طرحناهن هلأ ممكن يكونوا اتوا على الذهن يلي اري لهالاعلان، ومن دون اي شك هالاعلان محزن بمضمونه.

لكل حدا انزعج من هالإعلان من الديانة الأخرى، اعذرونا أو اعذروا كاتب الإعلان، اتفهموا مخاوفه وحطوا حالكن محله. عنده بيت خايف يطير بأي تفجير، وعنده أولاد ممكن يخسرن، ويمكن جيران ما قادرين يتقبلوا الآخر. اعذروا كل حدا انجبر هيك يصير يفكر، بغض النظر عن انه كلنا اهل واخوة بالانسانية، بس للحظة نسيتونا الانسانية بسبب قلتا عند حزب عم تهللولو، ونسيتونا الاخوة لما البعض اكيد هون من دون ما نكون عم نعمم رح نقولها باللبناني بزق بالصحن

ومع هذا وكله نحن ناطرينكم نرجع نعيش كلنا سوا ببلد بيشبهنا، على طاولة بتجمعنا، ببيت بيلمنا كلنا. هالمرة نحن اللي رح نحط الشرط، بشرط ترجعوا للبنان.

0: مسؤولين بحزب الله بعضهم مصرين يوزعوا اتهاماتهم بالبلد وعم بيستهدفوا بالمقام الأول أركان الدولة اللبنانية وبمقدمتها رئيس الجمهورية جوزيف عون. وبأحدث هالمواقف شن المسؤول بالحزب بحزب الله محمود أماطي هجوم على رئيس الجمهورية واتهمه بأنه خالف الدستور والوحدة الوطنية، لأنه رئيس الجمهورية بالنسبة لا أماطي أخذ قرار التفاوض بشكل منفرد. والأخطر بكل هاللي قاله أنه قال أنه رئيس الجمهورية جاوزه لرئيس مجلس النواب نبيه بري بملف المفاوضات. هلأ الغريب أنه أماطي عم بيحكي عن الدستور، هي فكرة أنه حزب الله والدستور ما بيزبطوا مع بعضه، غير انه خلينا نفكر مين بيكون أماطي او غير أماطي تا يقول رئيس الجمهورية او يحط عليه شروط، وشروط عم بيعطيها حزب الله، وحزب الله يلي الدولة وصفته بانه خارج عن القانون. وحزب الله عم بيعطي شروطه وعم بيحطها قدام كل اللبنانيين وأغلبية اللبنانيين، ويعني مش مهتمين أبدا بإرادة الغالبية العظمى من اللبنانيين.
1: أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني

خلونا نروح على الدستور ونخبر أماطي أنه المادة 52 من الدستور، لأنه هو حكي عن الدستور، بتنص بشكل واضح على أنه توالي المفاوضات بيصير من قبل السلطة الإجرائية. يعني عم نحكي عن رئيس الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة. وخلينا نقول له أنه إبرام الاتفاقيات ما بيصير إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. هيدا هو الإطار الدستوري الناظم لمرحلة الإبرام، بوقت صلاحية التفاوض محددة بوضوح ضمن صلاحية رئيس الجمهورية، مثل ما قلنا بالتوافق مع رئيس مجلس الوزراء. ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام. ولأنه أخذ على خاطره كيف أنه ما أخذوا رأيه لنبيه بري، خلينا نقول له أنه دور مجلس النواب بهالإطار بيتمثل بالمصادقة على الاتفاقيات بعد ما يصير إنجازها. يعني ما بيكون في دور لمجلس النواب بمرحلة التفاوض، إنما بيجي دور مجلس النواب بعد الوصول لمعاهدة نهائية تستوجب موافقة مجلس الوزراء، من ثم التصويت عليها بمجلس النواب. مع التشديد على أنه هالصلاحية بترجع للمجلس كهيئة دستورية ومش لرئاسة المجلس، والنص الدستوري واضح بهالمجال. يعني أي قراءة مخالفة لها القراءة غير دقيقة أو بتكون تجاهل لأحكام الدستور. أخبارنا لليوم بأربعين دقيقة خلصت، راجعين من بعد ما نعرف شو صاير أخبار جديدة مع الزميلة ريتا الهندي من قسم الأخبار.

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: لازم تنتبه كتير من شخص بيقضي وقت مع ولد وبيظهر عليه هيدي السلوكيات. بيلمس الولد بطريقة غير مرغوب فيها، بيحاول يكون صديقه للولد بدل من لعب دور شخص كبير، ما عنده علاقات مناسبة لعمره، بيحكي مع الولد عن مشاكله الشخصية وعلاقاته، بيقضي وقت وحده مع الولد خارج دوره الفعلي، أو بيخلق عذر ليكون وحده مع الولد، وبيحكي مع الولد بمواضيع جنسية، وبيعطي هدايا للولد من دون سبب أو مناسبة. هيك شخص ممكن يكون حدا من العائلة، جار، استاذ أو

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة ديجستيف شوكولا ماك فيتيز 250 جرام بدولارين و40 سنت، مربى الفريز مشعلاني 360 جرام بدولار و70 سنت.

الرابعة إلا ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار. نبدأ من الميدانيات، وبعد أن جدد الجيش الإسرائيلي إنذاره إلى سكان أرزون وطير دبة والبزوري والحوش، شنت مسيرة إسرائيلية غارة تحذيرية استهدفت منطقة الحوش في صور قرب سوبر ماركت السأسوق، وأغار الطيران على بلدة أرزون في صور أيضا. هذا وسجلت غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت بلدة الحنية لجهة الليلة في قضاء صور، وتعرضت بلدة جبشيت لسلسلة غارات نفذتها مسيرات إسرائيلية أدت إلى سقوط 3 قتلى و4 جرحى، وأغارت مسيرة إسرائيلية منذ بعض الوقت على مدخل مدينة النبطية. في معراب عرض رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين إنيس بلاسخارت في آخر المستجدات والتطورات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة. كشفت وزارة الأشغال عن أعمال تطوير وتحديث في مطار رفيق الحريري تتواصل لتحسين الخدمات وإطلاق خدمة فاست تراك. دهن وزير الخارجية الإماراتي بأشد العبارات قيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية. وكانت وسائل أعلام كويتية لفتت إلى أن الداخلية قبضت على 4 متسللين من الحرس الثوري الإيراني. أفادت توتال أنرجيز عن مذكرة تفاهم مع الشركة السورية للبترول بشأن استكشاف منطقة قبالة سواحل سوريا في البحر المتوسط. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: في الأسواق. في الأسواق. في الأسواق.
1: من لبنان الحر.
2: يتراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء بين 89400 ليرة و 89700 ليرة. ويسجل سعر أونصة الذهب عالميا 4694 دولارا.
1: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
3: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لان صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات اي بي تي.
4: هاي خبرية صار بدها غسلي وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.
2: ارتفع سعر صفيحات البنزين 95 و 98 أوكتان 28,000 ليرة، فيما انخفض سعر قارورة سعر المازوت 33,000 وقارورة الغاز 71,000 ليرة. وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 2,500,000، بنزين 98 أوكتان 2,518,000، المازوت 2,265,000، والغاز 1,498,000 ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
5: من اي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع اي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: لازم تنتبه كتير من شخص بيقضي وقت مع ولد وبيظهر عليه هيدي السلوكيات، بيلمس الولد بطريقة غير مرغوب فيها، بيحاول يكون صديقه للولد بدل من لعب دور شخص كبير، ما عنده علاقات مناسبة لعمره، بيحكي مع الولد عن مشاكله الشخصية وعلاقاته، بيقضي وقت وحده مع الولد خارج دوره الفعلي، أو بيخلق عذر ليكون وحده مع الولد، وبيحكي مع الولد بمواضيع جنسية، وبيعطي هدايا للولد من دون سبب أو مناسبة. هيك شخص ممكن يكون حدا من العائلة، جار، استاذ أو شخص.

0: تحيات للجميع مستمعي لبنان الحر، مشاهدي لبنان الحر كما فينا نقول. لقائنا ضمن برنامج نجوم الظهر ببلش هلا وبيستمر لغاية الساعة 5:45. طبعا اللي عم بيتابع لبنان الحر، ومنعرف اللي عم بيتابع إذاعة لبنان الحر اللي عم بيتابعوها كتير كتار، وعم بيتابعوا شبكة البرامج الجديدة اللي بلشنا فيها نهار التنين، ويعطي العافية، يعطينا العافية ويعطي العافية لكل الأكيب اللي اشتغلت بشبكة البرامج. بلشنا مبارح التنين التلاتة برنامج نجوم الظهر، تعودتوا انه يكون من التلاتة للخمسة الى التلات، مقسم قسمين، التلاتة صار من الاربعة للخمسة الى التلات، والجمعة برنامج نجوم الظهر صار كمان من الاربعة للخمسة الى التلات. برنامج بلا جمرك تعودتوا يكون الجمعة، نقل من الجمعة للأربعة وصار كمان من الأربعة للخمسة إلى تلت. الله يوفقنا ويوفق الجميع بهالبداية عن جد اللي منتمنيها تكون ناجحة وناجحة جدا. ماريانو داود على هندسة الصوت، وفاء شديع عبر الميكرو. دقت بواب العالم الافتراضي قبل ما يكون هالعالم الافتراضي موجود. أحلامها كانت عطول مؤجلة، لأنه الخيال بده راحة بال وبده استقرار، والاستقرار لم يكن موجودا يمكن بأكترية مراحل حياتها بين الفصول الأربعة وذكريات الزمن القادم ورسائل الحب والحرب وامرأة كالقمر وبين لعبة الموت و24 قيراط والكاتب ودي ان اي. شغف كاتبة تتقن السفر عبر الزمن، كاتبة لا تشبه إلا ريم حنا. تلك الكاتبة الفلسطينية السورية اللبنانية، لأنه موجودة بلبنان من زمان زمان زمان، وما بتحب، بتحب طبعا سوريا، بتحب فلسطين، ولكن حبها اللي هيك يدغدغ المشاعر هو للبنان. ريم حنا، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر وببرنامج نجوم الظهر.
1: حبيبتي وفاء، شو هالمقدمة الرائعة الساحرة، عن جد أنا تفاجأت، يعني شعرت هيك بنوع من ال ما بعرف البهجة مع الغبطة مع السعادة.
0: وسهلة.
1: حبيبتي
0: أهلا وسهلا،
1: شكرا كتير. وفعلا لبنان يعني هو فيه من قبل ما أجي عليه.
0: حبيبتي شو شدك على لبنان؟ هل هو الأمان إلى حد ما بالوقت اللي كانت، يعني كانت سوريا عم تتخبط بأوجاعها وبمأساتها وبالبراميل المتفجرة يعني خليني أعرف شو شدك على لبنان؟
1: أول شيء لبنان بالنسبة لي ولا كتير غيري، عن جد بتحسي هيك مثل فيه بريق، فيه بريق، فيه هيك فيه جمال، يعني هو اللي بتنظري له، يعني وقدك يعني بدك مثلا تبحثي عن الجمال تبحثي عنه بلبنان، تبحثي عن الأناقة بتلاقيها بلبنان، تبحثي عن الحرية، حرية التعبير تلاقيها بلبنان. غير جمال الطبيعة طبعا الخلابة، يعني بين البحر والجبل هذا كتير بنحكي عنه، زائد انه هو في جغرافيا
0: صح
1: تشابه، يعني
0: صحيح
1: تشابه بينه وبين سوريا، فيمكن هذا يعني هذا الجانب اللي
0: كان له الحصة الكبيرة
1: بالضبط
0: بروحك وبنفسك وبذكرتك.
1: بعدين لما اجيت حسيت الناس قديش حلوين، قديش طيبين، قديش متكافلين يعني بتشوفهم هيك عم يتخانقوا كل وقت مع بعضهم، بس لما بتصير بيحدث هيك حدث جلل مثل ما بيقولوا بتلاقيهم تكاتفوا بطريقة مزهية، لأنه مو مبارح كانوا عم يتخانقوا، شو اللي صار يعني. في شيء بلبنان خاص جدا ما بلاقي بغير محل بصراحة.
0: أنت تعشقين الحرية في لبنان، الحرية الموجودة في لبنان، ذكرت الحرية وخاصة أنه أنت بدمك بتمشي الحرية
1: صحيح.
0: من خلال الصحافة اللي أنت طبعا اشتغلت فيها بفترة من فترات، من خلال الكتابة التي من خلالها تحلقين إلى الحرية.
1: صحيح
0: صحيح
1: صح.
0: بدنا نبلش من هون،
1: يلا
0: بدنا نبلش من الصحافي. وقت دخلتي على استوديو قلتي لي انا اعشق الميكروفون، ميكروفون الاذاعه. ليش هالحب القوي للاذاعه؟
1: هلا لحتى يفهموا علينا شو قصدك، انا ما قدمت كبرامج اذاعيه، قدمت برامج تلفزيونيه وكتبت صحافه مكتوبه يعني. الاثنين اشتغلت فيهم وكنت اشتغل بتحرير الاخبار يعني، حتى بمرحله اول ما بلشت
0: بسوريا
1: تحرير الاخبار بالاذاعه يعني، كنت اشتغل بالإزاعة.

0: أما خيالك لا بيعطيك كتير صور هيك، زائد حميمية الإذاعة بحد ذاتها هي إنك تقعدي بغرفة مغلقة وتبوحي. الإذاعة فيك تبوحي فيها أكتر من هيك شعرت يعني، من صحيح. التلفزيون ومن حتى الصحافة المكتوبة.
1: والأذن تعشق قبل العين أحيانا.
0: تماما
1: صحيح. الإذاعة ريم حنا، وقت كنت تحرري أخبار في الإذاعة، قديش كان السقف واطي آنذاك؟
0: ما كان في حقلك
1: ما كان في سقف.
0: لا لا رح أقلك،
1: كان في سقف كتير واطي.
0: هلا بصراحة يعني أحكي لك نحن كيف كنا نشتغل.
1: أكيد
0: نحن كنا نعتمد شو مكتوب بالصحافة، نجيب نقص ونلزق. هذا الشغل اللي انا شغلته هي مرحله كتير قصيره
1: بس هالاخبار اللي عم تشيليها من الصحافه من الجرايد، قديش كان سقفها عالي؟
0: لا لا ما في سقف عالي وسقف واطي، في خبر واحد بكل الجرايد، بس يعني شوي بتغير
1: الاسلوب
0: وبتحطي. بس هي أكتر يعني أخبارية أكتر من تحليلية، أو
1: يعني استقبل أو ودع.
0: ايه بالضبط
1: صحيح.
0: ايه
1: خلص وصل لي حقي. ايه على السقف الواطي والسقف العالي.
0: ايه مع أنه اتفقنا ما نحكي
1: مع أنه
0: عم تورطيني يا وفاء.
1: لا أكيد لا،
0: بس عم بحكي لك عن يعني شو ما كان في إبداع بشغلي بهذا المكان.
1: نعم.
0: ايه
1: نعم،
0: وكانت فترة كتير قصيرة.
1: كنت مبسوطة وتحس إنه لا في مطرح تاني بدك؟
0: لا حسيت معنه مطرحي.
1: مش
0: مطرحي. فنقلت منه للصحافة المكتوبة. كان في عنا مجلة اسمها هنا دمشق، كانت مجلة يعني فيك تقولي فنية ثقافية.
1: نعم.
0: جامعة بين هيك، فحسيت إنه هنيك كان
1: ملعبك.
0: ايه حبيت هنيك. بعد كمان يعني انا ما بعرف مثل ما مصير شو يقولوا قدر الترحال يمكن. دائما عندي احساس بالمؤقت، دائما عندي في احساسي انه في كل شيء في مؤقت، ما بعرف ليش من انا وصغيره يعني.
1: يمكن لانه ما استقريت كثير بمطارح، يمكن لانه تنقلت.
0: واصلا خلقت قالوا لي انت من فلسطين وصاروا عطا. اهل عمتي وبابا واولاد عم يحكوا لي لما كانوا لما يعني دائما صار، فسميته وطن في المخيله يعني، صرت احبه اعشقه معني. ما شفته لفلسطين يعني. وهيك صار في حاله يعني شو بيقولوا يعني علاقه بفلسطين
1: وجدانية
0: تحولت ممكن إلى بعد لأدبية، بعد لما كتبت شعر حكيت عنها يعني بكمان بهاي المراحل يعني، كانت موجودة دائما معي فلسطين.
1: نعم نعم
0: بكل شغلي.
1: كنت ساكنة بدمشق، أو بالأول طفولتي كانت بالقمشلي.
0: ولدت أول شيء بحوران.
1: بحوران.
0: لأنه بابا كان يدرس بحوران، فكان قدر إني أولد بحوران. أنا وصغيرة نقل عن قامشلي بابا، وبعدين صار بالقامشلي مدير مدارس السريان، فتعلمت السريانية، كنت أكتب وأقرأ السريانية.
1: وهلأ
0: شوي نسيت.
1: ايه
0: بس عندي خالتي، بيت خالتي كلهم سريان يعني. سريان بعدهم. ايه
1: نعم.
0: تزوجت خالتي بالقامشلي، فلسه في، بس بعرف كتير يعني ما بألفها يعني للغة يعني للغة. بس اسمعها ايه مألوفة بالنسبة لي، لأنه وبتذكر في بعض الكلمات بعرفهم لحد هلا يعني، بس في كثير شغلات للاسف نسيتها، وخاصه الكتابه.
1: بطبيعه الحال يعني ما عم زاولي كنت
0: بالضبط.
1: من القمشلي وطفولتك اللي كانت فيها اسرار؟
0: فيها
1: اسرار.
0: ايه في بدك تقولي اسرار. 8 سنين.
1: 8 سنين نقلت من القمشلي الى دمشق.
0: تمام.
1: ومن دمشق إلى لبنان.
0: دمشق طبعا الفترة الأكبر يعني.
1: الأكبر بحياتك.
0: أكيد.
1: وبعدين إلى
0: لبنان.
1: وباقي بلبنان. لأنك بتحب القعدة مثل ما قلت، مثل ما قلنا بالأول. خلينا نفوت أكثر بكتابة ريم حنا. يمكن ريم حنا هالاسم الحلو، هالاسم الكبير اللي عرفناه من خلال المسلسلات، كانت مسلسلات السورية وبعدين صارت المسلسلات البان عرب المشتركة. وهي المسلسلات اللي عن جد علمت مظبوط بلبنان. وبالدول العربية.
0: نشكرك.
1: يمكن ما كان في انتشار كتير بالمسلسلات السورية، ولكن بس صار هيدا الانفتاح وصار هيدا الانتاج المشترك بين لبنانيين وبين عرب، انتشرتي أكتر، صار في انتشار لك.
0: هو أكيد بالضرورة صار في انتشار، بس الدراما السورية لما أجيت أنا كانت ب يعني قمة مجدها مثل ما بيقولوا،
1: صح.
0: فكانت صاعدة صعود الصاروخ مثل ما بيقولوا، ونافست بمرحلة الحقيقة الدراما المصرية يعني بمرحلة من المراحل. فهي يعني اوريدي الدراما السورية كانت واصلة،
1: صحيح.
0: ايه كانت واصلة،
1: بس مرقت بفترة
0: لكن
1: قبل الثورة. قبل الثورة بشوي.
0: لا هي جمدت بالثورة.
1: بالثورة.
0: وانا بسميتها مرحلة التوعق، يعني توعقت. هلا اكيد لما اجيت على لبنان انا وغيري طبعا، فاكيد عرضت هي الجماهيريه، وبعدين بلبنان يعني شاطرين بقصة كيف انك يعني تعملي
1: التسويق
0: الشخص، انك كيف تسلطي الضوء عليه، كيف يعني هي يعني شو بسموها، هي ملكة ما موجودة وين ما كان الحقيقة يعني. فلا كتير بهي القصة يعني اللي بده حاسس بده يعني يزداد قلقا مثل ما بيقولوا يجي على لبنان بكل النواحي.
1: نعم. ريم حنا، وجود العالم الافتراضي هلا، يعني السوشيال ميديا وهالعوالم اللي من ميل مهمة وحلوة كتير، ومن ميل كمان بتأذي، بس وجود هالعالم الافتراضي هل هو بيصعب الكتابة ولا بيسهل الكتابة على الكاتب، وتحديدا كتابة الدراما؟
0: تقصدي
1: يعني انت بالاول ما كان في سوشيال ميديا، كان عندك عالمك الافتراضي اللي من خلاله عم بتحلقي حتى تكتبي لها الشخصيات ولها الحبكة اللي انت عم تكتبي لها. هلأ بوجود العالم الافتراضي، بوجود السوشيال ميديا، صار في صعوبة بالكتابة ولا صار في سهولة بالكتابة أكثر؟
0: لا ما في صعوبة، لأنه ليش ما في صعوبة؟ لأنه مهمة الكاتب أو مهمة الفن، مهمة الدراما، هي رصد تحولات المجتمع.
1: نعم.
0: يعني أنت لما بتكتبي عمل تنقول تاريخي، فأنت بتتوجهي لحقبة، يعني بتشوفي كيف كانت وسائل التواصل بوقتها، كان في تليفون ما كان في تليفون، الرسائل كيف كانت لتوصل بدها 3 أشهر، وأحيانا توصل وأحيانا ما بتوصل، يعني هاي التفاصيل الحلوة يعني ما حدا بيضوي عليه غير اللي بده يكتب عنها.
1: نعم.
0: إما سواء يعني بالدراما أو بالرواية أو
1: أو بالدوكيومنتير.
0: بالضبط. فمهمة الكتابة إنها تضوي على هذا الجانب، اللي هو هلأ صار حتى بشوفه سيطر على كتير مسلسلات، سواء يعني موجود يعني كواقع، كأمر واقع موجود، وهو فعلا هيك، هو أمر واقع بدنا نتعامل معه، يعني حتى موجود بقلب الدراما
1: صحيح
0: العربية كلياتها يعني. فما بحس انه هو بيأثر بقدر ما انه بيعطيك مواد يمكن اكتر يعني للكتابة، يعني بتشوفي شو عم بيصير هون، وخاصة في شيء اسمه نجوم السوشيال ميديا يعني،
1: صح.
0: وبتتفاجئ يعني، انا هداك اليوم عم اتفرج على حدا فات على محل، ما بعرف مين هو هذا الحدا، فالجماهير اللي تهافتت عليه شيء لا يصدق العدد، عم بحكي بمصر يعني. قمت اكتشفت انه هذا عنده قناة على تيك توكرز او شيء ما بعرف هيك. فانت بتقولي يعني لا، في شيء عم يتغير، في شيء عم يتغير يعني.
1: عنصر التشويق هل اختفى او قل عنصر التشويق بكتابة المسلسلات؟
0: هو المفروض ما يقل.
1: ايه بس وجود السوشيال ميديا، العالم الافتراضي، صار ما بقى نتشوق على شيء لانه صار كله قدامنا.
0: صح.
1: صحيح؟
0: الى حد ما صح. طالما عم تكتبي يمكن معاصر، او لانه احيانا عم يسبقك بالخبرية.
1: صح.
0: هو عادة بيسبقك الاعلام، كل عمره بيسبق الفن بالخبريات، لانه يعني مثلا انا وقت بدي اكتب تنقول عن يعني أنا برسائل حب والحرب كتبت عن 82 بلبنان، عن يوميات 82 بلبنان، استعنت بيوميات جريدة السفير، يمكن لقيت في كتاب يعني ساعدني كتير بأنه يعطيني هاي المعلومات. هلا صار السوشيال ميديا،
1: صح.
0: هلا صار ما في داعي، يعني هلا مو بس هيك، في جوجل بتفوتي عليه بيعطيك المعلومه فورا، مثل الاي اي يعني بيعطيك المعلومه. فبمحل سهل، بمحل اكيد في شيء رح تخسر فيه الدراما، بمحل يعني تسهلت بعض الامور. يعني انا شوي متفائله بالعموم، فبلاقي دائما جانب ايجابي بكل شيء.
1: برافو عليكي. برافو عليكي. وهذا الاصول يعني هلا العلم الحديث صح بيركز على هيدي الامور، ان الواحد يكون ايجابي، انه يشوف من وراء المشاكل اللي بيعيشها يشوف الناحيه الايجابيه صح اللي رح يوصل عليها بعد أكيد. هالمخاض اللي عم بعيشه صحيح. وإلى ما هنالك. ريم حنا كتبت كتير مسلسلات بان أرب،
0: صح يعني مو كتير كتير بس إنه
1: مسلسلات يعني كان لها وقعة وبعدها لهلأ بتنعاد وبتنعاد وتدوم وتدوم
0: تباعا تباعا أنا قلت شريف
1: صح مع أي مسلسل بدك تبلشي بتحسي انه له ذكريات هالقد حلوة، وانه هيدا هو المسلسل اللي خلى اسم ريم حنا يلمع اكتر ما هو لامع
0: بلبنان؟ قصدك
1: بلبنان
0: لعبة الموت؟ لعبة قطعا الموت. لانه
1: سيرين عبد النور وعبد فهد
0: حبيبتي سيرين بوجهلة تحية. هذا المسلسل هلأ لما هو صار فيه شيء، لما اجينا على لبنان ما فيكي تكتبي اجتماعي سوري ولا فيك تكتبي كسورية اجتماعي لبناني.
1: صحيح.
0: لأنه مين يعني بدون يقولوا شو بيعرفها، يعني أصلاً أنا يعني ما رح يعني ما رح يعني مثل ما بيقولوا أهل مكة أدرى بشعابها، يعني أنا ما رح أعرف فوت بتفاصيل.
1: غير هيك غير هيك كانوا يقولوا يمكن في حزازات كانت موجودة ويقولوا طب ما هي سورية عم تكتب عن اللبناني ليه
0: مثلاً،
1: وعن عاداتها ليه.
0: تمام
1: خلينا نقول
0: صح، ولا فيني اكتب سوري وانا بلبنان، يعني بمعنى المجتمع اكتب شيء اجتماعي بيعبر عن زائد رغبتي بانه انا ما اقرب على هذيك الفتره اللي يعني اكتب عنها اي شيء.
1: فاجا فتره
0: الوقت صارت
1: الثوره
0: وبعدين صارت تحولت لحرب، يعني
1: صحيح صح
0: فأنا من الناس اللي بحب أكتب بعد فترة طويلة عن الأحداث، بشوفها مثل ما مرة عبرت بعين الصقر، يعني بشوفها أكتر للأحداث. ما بعرف أكتب وهي حارة الأمور، يعني ما بتطلع معي شيء. في ناس لا بيعرفوا بيقدروا يعني. فكان هذا الحل هو أنه كان أنا بالنسبة لي، هلأ في ناس طبعا انتقدوا يعني أنه يعني هذا النوع من الدراما. انا بالنسبه لي كان حل كتير يعني مناسب ومنصف وسميته ظرفي مكاني، يعني هو سميته الدراما الظرفيه المكانيه، لانه هو الظرف حكم والمكان حكم، ظرف مكاني زماني، يعني الزمان حكم والمكان حكم. فهو ظرفي هذا الشيء. هلا اللي صار انه نجح، يعني هي تجربة البانراب نجحت، ما عم بحكي بس عن
1: صحيح،
0: قصدي هي كتجربة عامة نجحت
1: هذا الخليط
0: بالضبط. هلا لو ما نجحت يمكن كانوا الناس نسيوا أصلا واكتفوا يعني بهي أعمال محدودة العدد يعني
1: صحيح.
0: سوري. فلعبة الموت حتى تكتبي عمل مانو 100% يعني واقعي، خلينا نقول فبلشوا يعني فعلا هي يفكروا فيها. الله يرحمه أديب خير كان منتج
1: الله يرحمه
0: سوري، ما تشب حرام يعني. فبلشوا يفكروا انه تحويل افلام هيك يعني كذا، هيك بلشت القصة. فقال لي انت شو في يعني عندك شي فيلم هيك بتفكري ممكن يتحول لمسلسل؟ قلت له في فيلم بحبه كتير اسمه Sleeping with the Enemy تبع، طبعا هو فيلم بالاخر ساعه وربع، انت بدك تعملي 30
1: اكيد 30 حلقه
0: يعني فقال خليني افكر شوي. فكر فيها هو، يعني كان في اكثر من احتمال الفيلم بينهم Sleeping with Enemy. قال لي خلص خلينا على Sleeping with Enemy. وحلو انك تكتبي شيء انت حاببتيه، يعني حابه الماده اللي بدك تكتبيها،
1: حتى لو مقتبس يعني.
0: ايه بقى انت مقتبسه من شيء بتحبيه كمان، يعني ما يعني انه ممكن يعرضوا عليك افكار تانية لاعمال تانية تحس ما تحسي حالك موجوده، يعني ما نك فيها، يعني ما بتلمسك. هذا الفيلم كنت كل ما يطلع ارجع احضره.
1: اي
0: بس الطريف انه انا عم بحضره لاسباب بقى صارت مهنيه، اكتشفت فيه اخطاء للفيلم.
1: الفيلم شو الاخطاء؟
0: الاخطاء انه انا كيف اكتشفتها، لانه انا بدي برر للشخصيات اللي عندي شو عم تعمل.
1: اي
0: انه بهذا اليوم طبعا ما بعرف اللي شاف الفيلم يمكن راح يفهم علي. باليوم اللي هي بتهرب فيه من القارب بالفيلم هو بيكون عفوي جدا، انه بيقول لها فلان عازمنا على هي على البوت تبعه، بيروح وبصير عاصفه بتهرب. يعني بتحسي ما انا مجهز
1: الحبكه مش مقنعه،
0: انه كيف يعني شو عرفه انه بده يصير في عاصفه اليوم.
1: اي
0: صحيح بدها تقوم لقيامه وتحمل حالها. يعني انا لا رتبتها
1: عندي كانت مقنعه اكثر،
0: لانه انا مسكت الخطا هون فقلت لا خليني صلحه لكان لحتى خليها تكون هي من الاول عم ترتب لهذا النهار.
1: نعم نعم.
0: علما انه يعني قصدي بدليل انه لما هربت ما كان في لا عواصف ولا شيء بالمسلسل.
1: صحيح.
0: اي كان صح. كان يوم هادئ
1: باعتبار ما بتعرف تسبح.
0: بالضبط. هي ايه بالضبط. اي هيك يعني هذا كان.
1: نعم.
0: بس بحبه لانه سيرين عملت فيه دور هيك كتير حلو، هي وعابد كانوا عاملين ثنائي كتير هيك ناجح.
1: حسيتي في كيمياء بين بعضهم؟
0: كتير جدا. كتير كتير. كمان بالإضافة ل طلال الجردي عمل صح. دور حلو. صحيح. يوسف حداد
1: كمان ماجد
0: وماجد مصري من مصر. مصري. ايه فكانوا عاملين خلطة سورية لبنانية مصرية.
1: صحيح. ريم حنا من بين الثنائيات اللي كتير ناجحة واللي بتتمنى انك تكتبي لهم، خلينا نقول اللبنانيين والعرب بشكل عام، يعني مش ضروري يكون سوري وسورية او لبناني ولبنانية، لمين بتلاقي هيك في كمسري كتير حلوة بيناتهم وبتتمنى انك تكتبي لهم لانه بتعرف انه رح يوصلوا هالقصة لابعد الحدود؟
0: حلو سؤالك، بس ممكن نعملها ثلاثية مثلا.
1: يلا.
0: مو ثنائيات يعني.
1: تطردي أكبر عدد ممكن من العالم من الممثلين.
0: لا
1: يعني.
0: لا أنا بحب عشان تعرفي أنا مع مين بحب.
1: يلا.
0: يعني تعاون.
1: يلا
0: هلا تيم حسن ما سبق وتعاونت أنا وياه. بحب إنه يكون لأنه أنا تعاونت مع قصي بدراما بسوريا.
1: قصي
0: الحب والحرب من الأعمال اللي قدم فيها دور كتير رائع يعني. مثلا إذا تيم حسن إذا قلنا هلا دائما أنا بقول إلا ما يطلع حدا يزعل إنه ليش.
1: لا لا ما أكيد رح يزعلوا يعني. لا
0: كلهم بحبهم طبعا.
1: أكيد أكيد.
0: إيه إذا قلنا ممثلة لبنانية. مع تيم حسن عم دور على حدا ما اشتغل معه، عرفتي؟
1: ما هي.
0: ايه يعني عم دور على حدا ما اشتغل معه. تيم حسن
1: يعني تيم حسن بالهيبة يعني
0: اشتغل مع الكل تقريبا.
1: اشتغل مع الكل.
0: سيرين، نادين، جيم،
1: نيكول سابا، كمان اللي طلعت ملكة جمال لبنان كمان اشتغل معه. هي بالهيبة
0: تمام.
1: بس وين حسيتي في كمسري أكتر، بين تيم وسيرين ولا تيم ونادين ولا تيم ونيكول؟
0: بدك تحرجيني حزري ليش؟
1: ليه؟
0: بصراحة ما شفت المسلسل.
1: هي أحلى إجابة يهرب منها الواحد.
0: والله ما شفته.
1: هيدا
0: شفتك لقطات مشاهد اسمع انطباعات.
1: ما هي إنف إنك تشوف مشاهد.
0: انطباعات يعني اسمع هيك أحس إنه يعني بس أنا ما بعرف ليش كل عمري يعني ببحث عن الممثل قبل النجم. يعني في نجم ممثل سوا، في نجم على الحل، في ممثل على الحل، عرفتي يعني هيك التصنيفات. فأنا ببحث وين في تمثيل، يعني وين في حدا بيمثل، يعني عرفتي هيك. طبعا كلهم
1: طيب
0: كلهم
1: طيب حسن مش ضروري ممثل لبناني، ممكن تكون سورية ممكن تكون مصرية. مع مين هيك؟
0: مصرية بحب كتير من
1: مع تيم. مين
0: بحب؟ منا شلبي.
1: منا شلبي بتحسيها انه ممكن تعمل ثنائي حلو مع تيم حسن؟
0: يعني وارد، ممكن لا فكره. يعني هي القصه ما كمان ما فيك تحزري، يعني احيانا يعني بدون حسابات بتلاقي صح لمع هذا الثنائي.
1: نتلا مسلسل 24 قيراط، سيرين عبد النور وماجي بغصن،
0: تمام، وكمان
1: كمان عابد فهد.
0: حبه كثير لهالمسلسل انا.
1: اي بس يمكن حبكه لعبه الموت كانت اقوى من حبكه 24 قيراط، هيك كان النقد حول هالمسلسلين. 24 قيراط وين كانت نقاط الضعف فيه؟ انت اذا قعدت بينك وبين حالك
0: لك ما في عمل ما في نقاط ضعف ونقاط قوه، مشان نكون
1: بس خلينا نحكي بالحبكه ممكن.
0: والله ما بعرف يمكن بالعنوان
1: 24 قيراط ليه بالعنوان تطهربي من الحبكة رحت على العنوان
0: 24 قيراط انه كل واحد بياخذ حصة من الحياة يعني وهيك. هلا ما بعرف
1: لا العنوان معبر
0: لا اكيد هلا يعني انت فاجأتيني انه الحبكة ما كانت
1: لا كانت حلوة الحبكة
0: لا
1: تابع المسلسل
0: لا
1: بس حبكة لعبة الموت كانت أقوى شوي من حبكة 24 قيراط ويمكن تكون مش منصفة
0: بركي لأنه القصة أحلى قصة مثلا
1: أو بركي لأنه صار في خلافات بقلب المسلسل
0: ما بعرف
1: انت بتعطي مسلسل انت بتعطي
0: انا ما بدخل بالحقيقه
1: بتعطي السيناريو بتبرمي ظهرك وبتمشي ما بتتابع القصه للاخر والسيناريو للاخر
0: بشوفها على
1: بتشوفيها
0: مواقع التواصل الاجتماعي
1: ننتقل للكاتب باسم خياط باسم الخياط
0: هذا مسلسل يعني انا فخوره فيه قبل ما تقولي شيء عنه
1: لا ما رح اقول شيء عنه
0: فخوره فيه لهالمسلسل انا
1: ليه؟
0: لانه كتبت فيه هيك طلعت كل الطاقه اللي عندي اللي بحب
1: كتبت حالك
0: والله يمكن
1: إلى حد عليك. ما
0: يمكن
1: لا
0: حلو حلو حلو استنتاجك اول مره يعني بسمعه بس حبيته
1: بس العقد النفسي اخف اكيد بكتير من
0: لا
1: كل حدا عنده عقد نفسي بس عقد نفسية الشخصيه اللي كتبتيها لباس الخياط الكاتب يعني كانت متفاقمه هذه العقد النفسيه انت كتبت حالك مع اقل عقد نفسيه ممكنه
0: لا مش هيك هيك ما حدا بيعرف
1: اعطيني عقدتين نفسيتين اشتغلت عليهم حتى يخفوا سوري
0: المعقد ما بيعرف حاله
1: لا بس اذا قرب يشفى
0: قصدي المعقد ما بيعرف حاله انه هو هذا اللي عم يساوي
1: هيدا اذا وصلت حالته للمرض ولكن كلنا فينا عقد واذا وعينا شوي على هيدا العقد بنجرب نفكر
0: عندي شوي طبعا شوي. عقدة الفقد يمكن يعني
1: الفقدان
0: صارت الاحباء
1: صارت هلا هيدي مش عقدة
0: ما بعرف اذا
1: هيدا امر واقع يعني هيدا
0: عندي عقدة اللا استقرار اللا يعني هي دائما انه الاحساس دائما بالشيء المؤقت يعني موجودة
1: بس
0: اذا سميناها عقدة ما بعرف اكيد في شغلات تانية اكيد
1: بطبيعة الحال ويمكن بالفقدان هل عندك هيدا القلق اليومي الداخلي من الفقدان هيدي يعني بتصير عقدة بس انه هيدي بتصير نوع انه خوف مستمر
0: بتصير فوبيا
1: صحيح
0: بتصير فوبيا عندي بخاف على يعني المقربين مني انه بحب يضلوا بخير يعني
1: لا بطبيعة الحال كلنا هيك
0: والغريب انه ما بخاف على حالي مثلا
1: لانه بنهتم بالاخرين وبنحب الاخرين يضلوا بصحه جيده ما بنفضى كثير لحالنا
0: بالضبط
1: صحيح
0: واذا بدي خاف على حالي فمن اجلهم يعني
1: صح على كل حال الله يخليكم لبعضكم بنتي قلتي لي الكاتب هو من اهم المسلسلات
0: يعني انا من الاهم
1: اللي كتبتيها
0: هيك في لعب انا بحب الشغل اللي فيه لعب في هيك مو بس انه تألفي عمل تحكي قصه القصه كثير مهمه باي عمل بده يكون في قصه
1: أكيد.
0: انا لما بالوركشوبس اللي بعملها بقول لهم انه المسلسل هو كان يا ما كان بعدين بقى شو بدك تدخل فيه شو الموضوع اللي بدك تطرحه بدك تتناوله وتناقشه شيء اخر بس بده يكون داخل في سياق الحكايه
1: صحيح نقال عن الكاتب مسلسل حلو بس نقال انه هيدا مسلسل للنخبة
0: هلا هي اذا بعتبروها مسبة
1: لا مش مسبة بس انه
0: هلا هو سمعتها انا هي انه النخبة، النخبة يعني انه ما كتير عالم شافوه صح؟
1: لا ايه انه ما استهوى العالم اللي هيك العادي، ما انه مسلسل شعبي، هو للإليت للنخبة.
0: لولا وسائل التواصل الاجتماعي ما كنت عرفت قديش هو له شعبية مثلا. يعني هو لما بس انا مع انه في طبعا يعني اكيد اعمال تانية بتكون هيك شو بيقولوا بتسلي اكتر
1: سلسة اكتر ما بتشغل
0: أكيد
1: الراس
0: أكيد أكتر. بس هذا المسلسل انعرض على نتفليكس برمضان وكان تطلع الحلقة بكل يوم بنفس التوقيت اللي لازم تطلع فيه. فيوم من الايام ويمكن صرت عايدتها هي القصة كل مرة بس لأثبت شيء موجود بالارقام، مو لانه انا بدي شو بيقولوا يعني
1: تشوفي بحالك
0: ولا بدي
1: تبرري للمسلسل
0: ولا بدي اقول لحالي لا مو صحيح شافوه ولا ما شافوه. ففي حلقة من الحلقات تأخرت لهي، وصل الريتش للسؤال عن الحلقة فقط انه ليش تأخرت 105 مليون
1: اف
0: اف. فانت هلا هن هدول شي بالمغرب شي بمصر شي بامريكا، بس العرب عم بحكي يعني شي بسوريا شي يعني بقصد انه انشاف بطريقه بي بي بي
1: بشكل واسع كتير.
0: جدا فاذا فقط للسؤال فاذا كيف اللي شافوا يعني عرفتي كيف يعني هيك قصدي. فالارقام صارت تحكي
1: صحيح.
0: فهذا الجانب الايجابي كمان
1: بنرجع نحكي أكيد.
0: من اول كلامك أكيد. عن السوشيال ميديا وعن ال
1: وعدنا فيك بخمس ارواح وعدنا فيك وإز شفنا غير كتاب وطبعا رامي حنا كان المخرج وبقي المخرج بقى وعدنا فيك. وين رحتي؟
0: أول شيء بوجه تحية لرامي حنا لأنه أخوك حبيبي خيي
1: الله يخليكم لبعضكم يا رب،
0: والحقيقة قدر يعمل عمل جماهيري يعني ناجح الناس كثير تابعته.
1: وقديش الثنائي بين قصي الخولي
0: شايفة
1: وكارس بشار قديش هيدا الثنائي كان
0: أنا هي على سيرة الثنائيات أنا عن جد بسمي حالي ما بعرف شو اسمه فاشلة بالفحص الشفهي فما بعرف شو بسرعة هدول القصص. فكمان عملوا ثنائية كتير حلوة.
1: كنت عم بتقولي انه نحن افتقدناك بخمس ارواح، كتبت الكوبي زيرو لخمس ارواح واختفيت.
0: اللي صار انه هو لكي هو المنتاليتي اللي هي اللي يعني صاحبة القرار. انا يمكن انا اكون ديمودي او موضة قديمة، انا بحب اكتب لحالي عرفتي مثل ما كتبت كل الاعمال اللي
1: ما يكون في ورشة كتابة
0: بالضبط. هلا في انا عندي ورشتي مثلا اللي هن بتعاون معهم بس مو بالطريقة يعني انا اللي مثل ما يقولوا بقود الدفة تبع العمل. فانا لما بصير في اكتر من حدا بصير انا تركيزي بيقل
1: نعم
0: عرفتي وما بعود بحس حالي انه انا عم يعني ماشية بشكل شو اسمه
1: يعني بتحسي حالك ما بقى فيك تلتزمي أكتر يعني ما بقى فيك تمشي بالالتزامك بس تكونوا فريق
0: يعني ما في ما بعرف يعني مو ما فيني ما بعرف
1: ما بتعرف
0: يعني هي بهاي البساطة القصة. فكان
1: هيدا الإيجو المتضخم
0: هذا آلية عمل منتاليتي آلية عمل اللي بشتغل فيها
1: أوكي.
0: ما في إيجو لا في إيجو بس مو هون
1: وين وين وين
0: بكل شيء
1: بكل شيء
0: عم بمزح طبعا
1: نعم نعم
0: بس طبعا بس هو ليش شو مرده يعني مرده لهذا الشيء انه اذا بتعملي هيك نظرة عامة على الدراما بالسنين السابقة سواء المصرية سواء السورية سواء اللبنانية سواء كذا كان في اعمال فعلا تحسيها هيك لهلا الناس بتشوفها
1: صحيح
0: بتسألي حالك ليش. الجواب هو انه الكاتب كان يعني له
1: خصوصيته
0: والحيز تبعه يعني والمخرج له كمان طبعا الحيز تبعه والمؤثرين بس ما كان في هذا الشراكة هاي الشراكة ما كتير يعني في ناس بيعرفوا
1: مع انه بالعالم هيدا الشراكة يعني رائجة جدا.
0: قلت لك انا موضة قديمة
1: طب انت بالاول عرضوا عليك انه تكتب السيناريو تكتب القصة والسيناريو وحدك وبعدين
0: لا احلك هو المسلسل
1: يبدو انه بعد معنا دقيقة
0: والله لا المسلسل
1: انبسطت بعرف انبسطت بس قلت لك ما معنا وقت معنا دقيقة بعد لأنه مش حابة تحكي بهذا الموضوع
0: لا
1: أنا بعرف
0: أنا بدي أقول شغلة إنه هي فكرة أصلا رامي حنا كفكرة مو فكرتي.
1: نعم.
0: يعني ليس المخرج. مشروعي.
1: نعم.
0: فهذا يمكن سهل عملية انسحابي إنه لأنه ما أنه مشروعي أصلاً.
1: أوكي.
0: عرفتي هي القصة وبتمنى له التوفيق نجحوا بالآخر.
1: بدي اسم لكاتب أو كاتبة لبنانية بيستهويك كتير وبتتابعي له أعماله.
0: إنك أنت كمان عم تحرجيني بس في أنا بحب وليش رح أسأل رح أقول لك ليش بحب هذا التناول للشيء اللبناني
1: مين
0: الكريم رزق الله
1: كريم رزق الله
0: وبحب كلوديا طبعا وبحب نادين جابر بحب الكل يعني ما تحرجيني بس كارين بشوفها بتروح على مطارح هيك بتفوت
1: شفت المحافظة 15
0: شفت عشان ما يعني أكون صادقة يعني شفت شوي منه ولفت نظر حبيت كتير فكرة كيف انه في واحد بالسجون لا انه فكرة كيف في اخدتها بحب انا هاي اللقطات هيك اللي فيها ذكاء كيف لقطت انه في بالسجون السورية في حد في لبنانيين ودائما بالمطالبة فجابت بطلة طالع من السجن هاي لقطة ذكية كتير
1: أكيد بتتابع مسلسلات منى طايع منى صار لها زمان غايبة عن الساحة
0: منى كمان ممتازة منى بالعكس ومنى كمان عندها هي النكهة الخاصة فيها ما حدا بيشبهها يعني بوجه لها تحية
1: صح.
0: ما أنا ليش نحن عم ذكريني لأنه إلا ما الواحد
1: ريم حنا عم تكتبي شي هلا أو لا أخذي فترة نقاهة
0: لا مو هيك هلا في شيء يمكن سوري يعني يعني في هيك حكي لسه ما في لساتنا بالحكي
1: ما في شيء على النار يعني
0: لا لا
1: على كل حال نحن متابعينك ومبسوطين فيك كتير انك موجوده بلبنان وعم تضلك قاعده
0: حبيبتي انا مبسوطه اكثر انتم رائعين عن جد
1: الله
0: عن جد حبيبتي
1: الكاتبه السوريه ريم حنا الف تحيه لالي
0: شكرا
1: على هذا اللقاء في بعض الاسئله انت ما كنت حابه كتير تدخلي فيها ولكن اخذنا الى حد
0: بس
1: ما
0: قدرتي الا سألتيها
1: ريم حنا اهلا وسهلا فيك مستمعينا الكرام مشاهدي لبنان الحر الف تحيه لكم شكرا لحسن المتابعه نلتقي الله بريد بكره الاربعاء ابتداء من الساعه 4 مع الشاعر هاري صغيب ضمن برنامج بلا جمرك فكونوا على الموعد ماريانو داوود
0: حبيت امبارح حكى كلمه هون ريس غيب طيرت لي عالي عن زياد رحباني انا احلى كلمه دائما ندور على شيء احكي عنه قال زياد جاي من بكره يا لطيف شو حلوه
1: واذا اجى بكره مش رح نفتقده لانه هو جاي من بكره صحيح
0: كثير حبيت
1: بكره هاري صغير
0: فوجه له تحيه مني
1: وهلا طبعا محطه اعلانيه بعدها بنكون مع جوله المحليه مع زميلتينا رانيا غصيبي وريتا الهندي الميكرو لكم والستوديو لكم إلى اللقاء

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة 12 أنيني أكوافينا 600 ملي بدولار ونص. مبيد بلان دو بلان كفرية 750 ملي ب 4 دولار و 80 سنت.

إنها الخامسة إلا الربع في لبنان الحر، إليكم جولة المحلية. السفير الأمريكي انطلق إلى واشنطن قبيل جولة المفاوضات الجديدة، والسعودي يجول مودعا. نتنياهو فخورون بمقاتلين في لبنان، وقاسم تبقى مسؤولية التفاوض من مسؤولية السلطة وحاضرون لنتعاون معها. عودة شركات طيران إلى بيروت وإلغاء البكالوريا الفرنسية هذا العام لبعض طلاب لبنان والشرق الأوسط.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: تفاصيل النشرة من لبنان الحر مع ريتا الهندي ورانيا غصيبة. تعود عقارب التفاوض بعد يومين على خط لبنان، واليوم لوحظ كلام في رسالة جديدة لنعيم قاسم يقول فيها أن السلطة من شأنها التفاوض لسيادة لبنان ونحن حاضرون للتعاون معها. في هذا الوقت السفير الأمريكي توجه إلى واشنطن والسعودي جال مودعا.
1: فقد غادر السفير الأمريكي ميشيل عيسى بيروت متوجها إلى واشنطن للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.
0: وفي خلال استقباله السفير السعودي وليد بخاري لمناسبة انتهاء فترة عمله في لبنان وقلده وسام الأز الوطني من رتبة ضابط أكبر، اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن ما يجمع لبنان والسعودية يتجاوز العلاقات الأخوية والتاريخية، لأنها قامت على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والتعاون البناء، ورأى أن المملكة شكلت على مر السنوات سندا ثابتا للبنان، كما شكلت مبادرتها الكريمة دليلا واضحا على حرصها الدائم على استقراره وازدهاره، وثمن عاليا رعاية العاهل السعودي والدور الريادي الذي يلعبه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
1: واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التين السفير السعودي في زيارة وداعية وكانت مناسبة لعرض الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
0: السفير السعودي زار أيضا القصر الحكومي مودعا، وقد أثنى رئيس الحكومة نواف سلام على الجهود الكبيرة التي بذلها البخاري في توطيد العلاقات بين لبنان والسعودية وبالدور الأساسي الذي لعبه في فترة دقيقة من تاريخ وطننا، متمنيا له دوام التوفيق في مهامه الجديدة.
1: في معراب عرض رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين أنيس بلاسخارت في آخر التطورات والمستجدات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة.
0: في تعليق على التطور الميداني في الليطاني، كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إكس: فخورون بمقاتلينا الذين يواصلون توسيع العمليات في لبنان.
1: في هذا الوقت قال الأمين العام لحزب الله المحظور الشيخ نعيم قاسم في رسالة: تبقى مسؤولية التفاوض لتحقيق أهداف لبنان السيادية من مسؤولية السلطة في لبنان. أضاف: حاضرون لنتعاون معها لتحقيق سيادة لبنان وتحرير أرضه وانتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني وتحرير الأسرى وعودة الناس إلى كل قراهم وإعادة الإعمار. ودعا قاسم إلى خيار المفاوضات غير المباشرة حيث أوراق القوة في يد المفاوض اللبناني، وإلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة التي تشكل أرباحا خالصة لإسرائيل وتنازلات مجانية من السلطة اللبنانية.
0: في شريط الميدانيات اليوم، أعلن الدفاع المدني استشهاد عنصرين من عديد مركز النبطي الإقليمي جراء غارة إسرائيلية استهدفتهما أثناء تنفيذهما مهمة إسعاف. وفي النبطي استهدفت مسيرة سيارة بقنبلة وأتبعت بغارة استهدفت دراجة. وتعرضت جبشيت لسلسلة غارات أدت إلى مقتل 3 أشخاص و4 جرحى. وعلى طريق الحمادي سور قتل سوري وزوجته باستهداف في دراجة، واستهدفت بلدات عدة في سلسلة غارات جنوب الليطاني وشماله.
1: حزب الله أعلن من ناحيته استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين قرب مجرى نهر دير سريان ودبابة في البياضة. في الأثناء بدأ الجيش الإسرائيلي بإدخال منظومات مستوحاة من حرب روسيا وأوكرانيا لمواجهة مسيرات الحزب.
0: واليوم أعلنت قوات لواء غولاني استكمال السيطرة على نهر الليطاني، ولفتت إلى أنها في خلال العملية على المنطقة عثرت القوات الإسرائيلية على مقرات ومسارات تحت الأرض احتوت كميات كبيرة من الوسائل القتالية، كما تم القضاء على عشرات العناصر. وتحدثت القناة 12 عن مقتل 70 عنصرا من حزب الله في خلال عملية الجيش في منطقة الليطاني في آخر 10 أيام.
1: شدد الاجتماع النيابي الطارئ الذي ضم نحو 20 نائبا على ضرورة تسريع إقرار قانون العفو الذي من شأنه رفع الظلم عن شرائح واسعة من الشعب، وشددوا على دعم أي مسعى جدي يفضي إلى إقرار عفو عام عادل ومتوازن ويحفظ في الوقت نفسه الاستقرار وهيبة الدولة، انطلاقا من قناعة راسخة بأن هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل أو المراوحة السياسية، وطالب باجتماع طارئ وفتح جلسات اللجان المشتركة في مهلة لا تتجاوز الأسبوع لاستكمال البحث والبت النهائي في كل بنود اقتراح قانون العفو العام، تمهيدا لإحالته إلى الهيئة العامة لمناقشته وأقراره وفق الأصول الدستورية.
0: أطلق الشيخ خالد حبلس ابن مدينة المنيا من سجن رومي اليوم بعدما أمضى محكوميته منذ توقيفه في 11 نيسان 2015، وتوجه إلى ساحة النور في طرابلس.
1: بدأت لجنة الإدارة والعدل التي انعقدت اليوم بدراسة اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، ووصف وزير العدل عادل نصار النقاش بالإيجابي.
0: المحكمة العسكرية بين العدالة وهيمنة حزب الله، ريشار حرفوش.
2: مع تجدد النقاش حول دور المحكمة العسكرية في لبنان، يعود السؤال الأساسي إلى الواجهة: هل ستبقى هذه المحكمة أداة في يد حزب الله والتجاذبات السياسية، أم أن ورشة الإصلاح باتت ضرورية لتكريس دولة القانون؟ ومن أبرز الطروحات المطروحة تقليص صلاحيات المحكمة العسكرية وحصرها بالجرائم التي يرتكبها العسكريون، مع منع محاكمة المدنيين أمامها باعتبار أن ذلك يخالف المعايير الدولية ويفتح الباب أمام التسييس. وفي هذا السياق كشف الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك للبنان الحر عن الكثير من التشوهات التي شابت عمل هذه المحكمة.
3: ومن هنا ضرورة إصلاحها لتعزيز دولة القانون وضمان المحاكمات العادلة. وأهم النقاط الواجب تطرق إليها تقليص صلاحيات المحكمة العسكرية، وهناك عدة اقتراحات قوانين مقدمة سيما من تكتل الجمهورية القوية، كذلك منع محاكمة المدنيين بحيث يقتضي حصر صلاحية المحكمة العسكرية بالجرائم العسكرية التي يرتكبها عسكريون، وإخراج المدنيين من اختصاصها، حيث تعتبر محاكمة المدنيين أمامها انتهاكا للمعايير الدولية. كل ذلك إضافة إلى ضمانات للمحاكمة العادلة لرفع الظلم وضمان أعلى درجات العدالة والشفافية في الإجراءات لضمان عدم تسييس القضايا، وصولا إلى دولة القانون الواجب الوصول إليها مع تعديل لهذه الأحكام. أما ما سبق أن شهدت المحكمة العسكرية من تجاوزات، صحيح أن هناك الكثير من التشوهات التي شابت عمل المحكمة العسكرية، وأحكام اتسمت بالمظلومية لكثير من الأفراد، كل ذلك ضمن إطار أفعال سياسية لا أكثر ولا أقل ولأغراض سياسية، حيث حكم على كثير من الأشخاص بالعقوبات القصوى، حيث كان يفترض أن ينظر بدعاويهم من قبل القضاء العدلي المختص.
2: بالمختصر، هل تكون ورشة إصلاح المحكمة العسكرية بوابة لتكريس العدالة وإعادة الثقة بالقضاء، أم يبقى المسار أسير التجاذبات السياسية؟
1: الكهرباء محور اجتماع وزارة المال، جورج كرم والتفاصيل.
4: اجتماع في وزارة المال خص البحث والتنسيق للمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وتأمين الطاقة. حضره وزراء المال ياسين جابر والطاقة والمياه جو صدي والاقتصاد والتجارة عامر لبساط والمدير عام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حيك. الوزير جابر أشار بعد اللقاء إلى أن الوزارات المعنية في لبنان تعمل على تعزيز التنسيق فيما بينها للمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وتفادي أي انعكاسات سلبية على المواطنين والقطاعات الحيوية.
5: هلا في كتير أمور ضرورية، مثلا في موضوع مشاريع الطاقة الشمسية، مثلا في أول مشروع طاقة شمسية تقريبا هلا صار بلش يكون حاضر، تخصصت الأرض بالبقاع وغيره، وهذا يمكن بيسهل شوي. يعني المتغيرات كتير كبيرة بعالم الطاقة بعالم النفط، بننسق المواقف بشكل نخفف التأثير قدر الإمكان، لأنه الأزمة أزمة عالمية مش أزمة محلية.
4: الوزير الصدي لفت من جهته لأهمية التعاون بين الوزارات المعنية لضمان استمرارية تأمين الطاقة وتحسين آليات العمل في هذا القطاع.
6: اجتمعنا اليوم مع معالي وزير المالية ومع وزير الاقتصاد وسابقا مع مدير العام مؤسسة الكهرباء، نبحث بتداعيات الحرب وارتفاع أسعار العالمية على القطاع، وهذا كان أول اجتماع ولحيلي بعد اجتماعات هالأسبوع والأسبوع الجاي. وتاني شغلة حكينا فيها هي قروض البنك الدولي، وين صرنا فيها وشو الخطة المستقبلية على القروض هيدي. نحن بالوزارة في عنا قرض الكهرباء وقرض المي، وفي أكيد غيرهم من القروض يلي نبحث فيهم بغير إطار.
4: أما الوزير البساط فأكد العمل على حماية القطاع القطاع الخاص والمستهلك.
7: نحن اليوم عنا مشكلة، شغلتنا كوزراء بالتنسيق ما بيننا انه ناخذ كل الاجراءات، نحمي القطاع الخاص، نحمي المستهلك، ونحاول نستوعب هالأزمة اللي عم نمر فيها. طبعا اسعار بسبب محروقات هيدا عم تضر مين؟ القدرة الشرائية للمستهلك اللبناني، هذه أزمة كتير كبيرة. وعندك ايضا الأزمة الاجتماعية، 1,200,000 نازح.
4: وشدد البساط على ضرورة الحفاظ على التوازن الاقتصادي وتأمين مقومات الصمود في المرحلة الحالية. من وزارة المال جورج كرم، لبنان حر.
0: بعد إلغاء منذ نحو شهرين بسبب الحرب، أعلنت شركات طيران عدة العودة إلى مطار رفيق الحريري، ومنها القطرية والكويتية والأردنية والعراقية والإمارات وفلاي دبي والعربية للطيران وطيران الجزيرة والمصرية والإثيوبية وطيران الاتحاد وتركيش إيرلاينز.
1: تربويا، أعلنت وزارة التربية الفرنسية إلغاء كل امتحانات شهادتي البروفي والبكالوريا في المؤسسات التعليمية الفرنسية في الشرق الأوسط ومن بينها لبنان بسبب الحرب، على أن بعض الأمور العالقة ومنها المدارس غير الأومولوجي تتوضح في اجتماع يعقده وزير التربية الفرنسي الخميس المقبل.
8: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: بحسب غرفة التحكم المروري، حركة المرور كثيفة من الصيف في اتجاه الكارنتينا وصولا إلى الزلقة، وكثيفة على أوتوستراد جوني المسلك الشرقي الكوكودي وأيضا على الكوكودي في اتجاه نفق المطار، وكثيفة من الويزي إلى الجمهور حتى ظهر الوحش. إلى الأحوال الجو.
8: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
1: الطقس غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع أجواء مغبرة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، خصوصا على الساحل حيث تتخطى المعدلات الموسمية بحدود 3 درجات.
0: النشرة انتهت، كان فيها السفير الأمريكي انطلق إلى واشنطن قبيل جولة المفاوضات الجديدة والسعودية جول مودعا. نتنياهو فخورون بمقاتلين في لبنان، وقاسم تبقى مسؤولية التفاوض من مسؤولية السلطة وحاضرون لنتعاون معها. عودة شركات الطيران إلى بيروت وإلغاء البكالوريا الفرنسية هذا العام لبعض طلاب لبنان والشرق الأوسط. شكرا لإصغائكم، والشكر لزميل ماريانو داود. ابقوا دائما برفقة لبنان.
1: إلى اللقاء.

0: بدك تعيش كتير وتعيش أكتر وأكتر وكل اللي معك وحواليك كمان، وما تفكر بالوقت وتنسي. شو رأيك تجي معي مشوار مش كتير بعيد عن لبنان؟ بدنا نروح على اليونان، وتحديدا أكيد على جزيرة ببحر إيجي اسمها إيكاريا. حتعرف إنه هالمنطقة هي من أكثر الجزر شهرة بالعالم بسبب طول عمر السكان فيها بشكل استثنائي. تخيل، لأنه إيكاريا هي واحدة من الأماكن يلي أسلوب الناس فيها بحياتهم صحي وكتير هادئ، بيعتمدوا على نظام غذائي متوسط، يعني بيشبه شوي نظامنا الغذائي. في أكيد خضرة كتير بس طازة، في أكيد زيت زيتون، في سمك، وفي أعشاب طبيعية، وكمان بيعملوا كتير سبور، وأهم المشي يوميا بطرق الجبل، وبيحافظوا على علاقات اجتماعية كتير قوية. وهيدا الشيء فريد من نوعه، لأنه بيجربوا يضل راسهم أو دماغهم أو حياتهم عموما تكون متعلقة بالآخر. الصداقة والعيلة بيعملوا راحة نفسية. مشان هيك هالجزيرة يلي بتشتهر بطبيعتها الكتير حلوة ومياها الصافية وهواء النقي، ممكن كتير اللي بيعيشوا فيها انه ما يحسوا بأمراض القلب ولا الاكتئاب، وبيعيشوا بهدوء تام، وبينسوا مثل ما قلنا بالبداية الوقت وكل السرعة وكل الكركبة يلي نحنا من كركبة. ما قلنا إلا نصير مثل إيكاريا، الرمز العالمي للحياة الصحية والسعيدة والطويلة، أو نروح نعيش هناك.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

وحتى توقيته الجديد من بعد ما كان على 5:30 كل نهار تنين. موعدنا بيتجدد كل يوم من التنين للجمعة بنفس الوقت من 5 للـ5:30 قبل ما يرجع يستلم زميل أو زميلة أخرى من بعدنا. وعلى 5:30 في زميلنا جورج سويدة مع أخبار رياضية وكمان تواصل معكم.

نرحب بزميلنا ماريانو داوود. تحياتنا لك ماريانو، مننطر يعني هيدي الفترة معك كرمال نكون عم نسمع الأغاني اللي دايما من اختيارك وبتغير جو المستمعين وين ما كانوا، بسياراتهم، ببيوتهم، وحتى إذا كانوا عم بيسمعونا بأشغالهم.

0: وين ما كنتوا فيكم تقولونا انتوا هلا اذا في عجقة حدكم. رجعنا لهيدا السؤال كتير شهير، اذا في عجقة حدكم كمان وين بأي منطقة كرمال نكون عم نساعد غيرنا، قبل ما نكون عم نطلق بالحلقة وسؤال الحلقة. بس قبل كمان بدي اقول تحياتي لجان بيض وخلينا نسمع ربيع الاولى.
1: اليوم بعيد الممرض، الله يقويه وإن شاء الله بجهد ويعود وربي يعطيه. تحياتي لك سيمونا، تحياتي لكل أسرة الإزاعة ولكل اللي بيتصلوا. إن شاء الله برامج جديدة بتكون خير ووجه خير عليكم، وأنتوا قد وقدود بلبنان الحر.
0: تحياتنا لك ربيع، صراحة يعني منشتاق دايما لهيك الأشعار يلي بتبعت لنا إياها. تنبلش من هون، عم بيقلنا زميلنا بسام البيطار الموجود هلا على الطريق البحري من بيروت عجونية فاتحة، فإذا حدا مستعجل وبدو يسرع بمشواره في يقطع على البحرية من بيروت عجونية.

بمسلسل. يعني اليوم بدنا تكونوا كتير هيك كرياتيف. إذا طلع لكم دور بمسلسل بتحبوا تكونوا عم تاخدوا دور البطل أم دور الشرير؟ كمان إذا كان دور البطل ليه وإذا كان دور الشرير ليه؟ اتصالاتكم على 09-218-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111.

هيدي الغنية عن جد المعنى الحقيقي لكلمة انه بهدلة على الخفيف. شرول عم بيقلنا تركت الدورة على 3:30، هلأ وصلت على عمشيت، أوتوسترادة مسكر.

0: الدور الشرير لأنه ما بقدر مثل شريرة أبدا.
1: ما فهمنا أنه بياخد دور شرير؟
0: لا أكيد ما بياخد دور الشرير لأنه ما بقدر مثل شريرة أبدا.
1: إذا أم جورج بتاخد يعني دور البطلة مش دور الشريرة. هلا صراحة يعني هو السؤال بتستغربوه شوي انه دور بمسلسل البطل والشرير، انه عادة ما هو في كتير او نحن كل حياتنا هي تمثيلية وفي كتير اشخاص عم بيعيشوا دور الشرير وكمان دور البطل، فقديش في اشخاص كمان ما اقولكم كتير هين عليهم كونوا عم يجاوبونا على هذا السؤال لانه ما بيعتبروه سؤال غريب، حيعتبروه سؤال طبيعي.

إذن يا ماريانو ومستمعينا وإليج تحياتنا إليك يا إليج، عم نعزبك معنا اليوم. إذا طلع لكم دور بمسلسل بتحبوا تكونوا الأبطال أم بتكونوا عم تاخدوا دور الشرير؟ اتصالاتكم مستمعينا على 09-218-233 الفويس مسج وتكست مسج على 70-959-111.

0: صباح الخير سيمونا.
1: صباح النور.
0: أكيد اللبنانية مطرح ما بيكونوا بدهم يكونوا هن البطل، يعني بيحبوا دايما يكونوا هن البطل، وإذا مش بطل بده يكون اسمهم بالأول أو بالآخر. أنا بالنسبة لي أكيد ما يعني مطرح ما بيحطوني بركب مثل ما بيقولوا، مش ضروري يكون بطل. البطل هو اللي بيبين عن شغل منيح. يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك جان، يعني قصدك انت وين ما يكبوك بتجي واقف، هيدا هو

0: هاي سيمونا، كيف فيك؟ صبا
1: ماشي الحال.
0: سيمونا أنا بختار دور الشرير، بتعرفي ليه؟
1: لا.
0: لأنه صراحة أنا إنسانة مسالمة وما بعمل مشاكل وكتر خير الله، يعني بحب الناس والناس بتحبني. بقى بدي أخذ دور غير عن طبيعتي، بلكي هيك بعمل دفول ما يمكن. مرسي سيمونا ونهارك حلو يا رب.
1: وانت كمان يا ريتا، ثانك يو لمشاركتك. يعني ايه مثل ما قلت تايم، كمان في كتير اشخاص بحبوا يشوفوا الدور الثاني او الوجه الثاني تبعهم غير يلي بيعيشوه بحياتهم.

0: إذا طلع لكم دور بمسلسل بتحبوا تكونوا البطل أو الشرير، مع أنه كمان أوقات البطل في احتمال يكون دوره شرير والشرير يكون هو البطل، يعني دوره كيف هو عم بيلعبه يحسسنا أنه هيدا هو دور البطولة. فكون كتير لازم يكون جوابكم كتير هيك ذكي ومبرر. اتصالاتكم على 09-218-233 الفويس مسج وتاكس مسج على 70-959-111. Keep in touch. بنرجع على مشاركتكم على واتساب.
1: بونجور.
0: بونجور.
1: أنا شخص دايما بقول إنه يا ريت شي مرة هيك بيطلع لي دور تمثيلي، لو أنا ما كنت بالضمان حياتي، بس هيك بتمنى شي نهار كون عم بعمل هيدا الشي. بحب كون هي ما بيأثر إذا كنت بطلة أو غير بطلة، مش هون
0: الفكرة.
1: في أوقات البطل فيكون شرير، بحب ألعب دور الشرير لأنه بكون عم بتحدى حالي، وأنا مش من شخصيتي الشر يعني، بالعكس كتير مسالمة، بقى بيكون هيدا تحدي لألي، ليش لا؟
0: وبأغلب الأوقات اللي عن جد بيكون عم بيتحدى حاله هو اللي بتكون نتيجته

0: دايما اتصل يدكن على 09-218-233 الفويس مسج والتاكس مسج على 70-959-111. الو
1: بونجور
0: بونجور.
1: انتو على الهوا عم تسألوا بالبروجرام عن التمثيل؟
0: صح. مين معنا؟
1: على الهوا.
0: نعم. مين معنا؟
1: ممثلة. برنامج عم بسمع والناس
0: خليني انا احذر مين لانه من الصوت قدرت اعرف بزون.
1: حذاري.
0: هلا من بيت سركيس.
1: ايه مزبوط.
0: عيب مارينال. تحياتنا لك.
1: كل اللي منهم شريرين بحبوا يلعبوا دور الشر.
0: يلا خبرين اعطينا من خبرتك.
1: ليفشوا خلقهم يعني ليفشوا خلقهم عرفتي؟
0: صح. من خبرتك قولي لنا اي اهون انه واحد يكون اخذ دور الشر ام انه دور البطولة اللي هو الشخص دايما نحن منعرفه انه منيح؟
1: انه دور البطولة اللي منيح بزهي عرفتي انه بس يكون في كاركتير.
0: نعم.
1: شرير او مجرم او مهضوم او مجنون او بس يكون في كاركتير عم نحكي ما خاص بطولة او مش بطولة. هيدا اللي بخليكي هيك تتحركي وتشرقتي وتفتشي. بس اذا دور بطولة وفلات بزهق يعني انه مرة حلوة يحطوها يعني بكتير مسلسلات ما عم نحكي بلبنان عم نحكي عالميا.
0: نعم.
1: بالاتراك وين ما كان اذا جابوا مرة حلوة كتير وباهتي وعطوها دور بطولة وما عندها كاركتر طب هيدي الناس تزهق منها. الناس طلقت الشخصيات اللي عندها كاركتر.
0: نعم.
1: عرفتي اللي في شيء بحركهم.
0: كانت عم
1: بض يعني
0: كنت قلت من شوي ما بعرف اذا كنت عم لحقتينا قلت انه اوقات الشرير هو بيقدر يعمل من دوره دور بطولة.
1: اهم ادوار عالمية هي ادوار الشر. اهم ادوار انلعبت يعني تتلعبي دور شريرة وتقنعي مش هينة وهيدا أصعب من دور بطولة أو دور فلات أو هيدي من أصعب الأدوار يعني بيقولوا لك تشالنج إنه إيه تشالنج بس الشرير بكب كيف بكب جملته ما بتشبه الناس الطبيعية كيف بكبوها.
0: صح.
1: عرفتي كيف بيتنفس نفسه كيف بيقطع جمله كيف كله يعني في وراه بيكون دراسة وتحضيرات ومش هيك انه ايه انا شريرة بعلي صوتي بصير شريرة. لا الشر بده ينبع من جوا من جوات بطنهم يعني عرفتي.
0: بتذكرينا بشي مشهد او مسلسل كنت اخدة فيه دور شريرة؟
1: في زمان طالبين القرب زمان زمان ونساء في العاصفة وكتير قديمين يعني.
0: نعم.
1: كتير
0: الممثلة
1: طريق الناس تبزق علي يعني
0: عن جد
1: تهوني. ايه
0: قد ايه كمان يعني قد ايه الناس هيك تتأثر بشخصية الممثل مع انه يمكن هو بيكون كليا غير عن دوره.
1: ايه بيصدقوا العالم بتصدق وهيدا الشيء لقلنا نحن يعني انا اذا سبولي بقول خي يعني وصل اللي بدي اياه
0: يعني اديتي دورك صح.
1: ايه اكيد وشو بدي يحبوني وانا شريرة يعني بكون وصل اللي انا محضرت له وشاغلة عليه وعرضته يعني قدمته للببليك
0: يعني يدلي شو اكل مثبت.
1: ايه وكمان اكل كتير حب واكل كتير بوسات
0: استنى حبة
1: عاطف ولمثل بيمرق بحالات كتيرة كتير حالات يعني كل مسلسل بيعمله وكل دور هو حالي
0: صحيح
1: بعيشة للآخر إذا كان برو وإذا كان عن جد عنده الموهبة وإذا بحب شغلته. تمثيل مش لعبة. الناس بتفكر إنه ياي أنا بدي مثل إنه أنا بروح بتسلى ما يعني والبرهان على ذلك إنه في كتير ملكات جمال وفي كتير إنفلونسرز وجربوا ما قدروا
0: مزبوط.
1: ما بيقدروا لأنه شغلة كتير متعبة شغلة بدها كتير تحضير وبدك فيها كتير ضغوطات وفيها كتير تركيز وانه مش لعبة انه ايه انا بمثل. لا ما يستخفوا بهالمهنة اللي بتاخد نص عمرنا يعني طيب. نص عمرنا بيروح لنثبت حالنا.
0: الممثلة مارينيل ساركيس انا كتير انبسطت بهالمفاجاه صراحه مع انه قلت لي كان
1: لانه عم تحكوا على التمثيل
0: صح
1: بلا ما بطلع
0: حشيتك بمحله.
1: ايه حبيت انه هيك اعطيكم هيك.
0: شكرا شكرا لك
1: لك ويعطيك العافيه.
0: الله يعافيك.
1: اوكي باي
0: باي.

0: بونسوار سيمونا وبونسوار ماريانو. لا باخد دور البطولة لأنه كاركتر هيك بيسمح لي، ما بيلبق لي اخد دور الشرير، وسبق واشتغلت كذا دور كمان البطولة، كتير بلاقيه لي وكتير طلع حلو.
1: يعني كمان نرجع ان شاء الله يا رب نشوفك يا وليد على الشاشة وبالدور اللي انت بتحبه او بتتمنى اكيد. نشوف جورجيت اي دور بتاخد.
2: بونسوار سيمونا، معك جورجيت حبيبة قلبي، انا مبسوطة كتير لأن يوم كمان اسمع صوتك الحلو حبيبتي. لا اكيد بحب تكون دور البطولة لانه ما بحب الشر، وباخد دور البطولة حتى انتصر.
1: وقف الفويس من كافية
2: ترح الشر وكل شيء بيأذي او بيجرح حدا او بيعمل شيء مسيء، دغري كون انتصر علي بالخير وبالسلام والمحبة. وحبيبة قلبي انا ببوسك.
1: كثير منكم حابين يكونوا عم بياخذوا دور الشر، وكمان الأكترية بتحب تاخذ دور البطولة. أول شيء قبل ما كنا عم سلم الهوا بدي مسي زميلنا جورج سويدي. كيفك جورج؟
3: هلو سيمونا،
1: أنت اليوم أول حلقة،
3: أول حلقة بالجريد الجديدة.
1: الجريد الجديدة جورج، خليني أسألك السؤال اللي سألته للمستمعين قبل ما سلمك الهوا. السؤال هو اليوم أنه إذا طلع لك دور بمسلسل، بغض النظر بتحب ولا ما بتحب تمثل، هل بتحب تكون أنه أخذ دور البطولة أو دور الشرير؟
3: دور الباد جاي أكيد.
1: باد جاي
3: أكيد.
1: فسر لنا ليش دور الشرير.
3: لأنه هو اللي بياخد سكسي أكتر من دور اللي بيكون الجود جاي بالمسلسل، حتى لو الناس ما حبته، بس خلص بتصير هو إذا بدك البدايات أكتر من الشخص المنيح،
1: ويضل منطبع دوره بأذهان الناس.
3: صح 100%.
1: إذن مستمعينا هذه كانت حلقتنا لليوم، بدي أتشكر كل الأشخاص يلي تابعونا. أنا بلاقيكم إن الله راد بكرة مع مواضيع جديدة، سؤال جديد، وكمان زملاء جديد. إلى اللقاء، وبنترك استوديو لجورج.

صاحب يعطيكم ألف عافية. وصرنا بموعد جديد بس بعدنا مرتين بالجمعة، يعني نحن كلنا أربعة خميس خمسة ونص، صرنا ثلاثة خميس خمسة ونص. عطونا نهار بريك، نتشكر إدارة اثنين الحرة عن نهار الأربعة البريك.

صرت الأربعة كمان ثابت. باي باي فادي يعني. آه فكرت ما ما خصوا بشبكة البرامج الجديدة. تحية لفادي على كل حال، تحية لماريانو داود معنا اليوم على الإخراج، لابس رقم 10 اليوم، كابتن. دائما الكابتن بالفوتبول بس بيلبس رقم 10، بقى تحط بس الإشارة على إيدك بعد عقد على زندك. معنا إليج كمان بالتيم. هلو إليج، سوشيال ميديا تيم ولا إخراج؟ ما تبخزينا، بعتذر بعتذر بعتذر أنا وكل عائلتي. دائما التواصل نحن وياكم على الأرقام، الأرقام ما تغيرت 70-95-9-1-1-1 للفويس والتكست مسج، ولا تحكونا لايف على استوديو 09-218-233.

0: فويس قبل من يعني بس كنت عم بحكي مع سيمونا على 25 من جورجيت جورجيت وفادي وجان بايد يلا لا نسمعهم. منذكر دائما نعمل واتساب عم نستقبل عليه واتساب كول هو بس للفويس والتكست مسج لتحكونا لايف على استوديو 09-218-233 الواتساب نمبر فويس تكست مسج 70-959-111. يلا جورجيت كنت حكيتينا بتصور بس كنت مع سيمونا
1: مصفر بس بدي لك وحيد
0: اوكي منتابع مع فادي
2: سيمونا كيفك كيف صحتك فاد
0: كمان على 29 منتابع مع جون
3: مصفر جورج يعطيك العافية مبروك برامج جديدة كيفك جورج ان شاء الله منيح يلا ما هتعود الثلاثة والخميس جورج عندي سؤال لمبات اجتمعوا الاتحاد كرة السلة
0: ايه
3: في ثلاث أندية ما راحوا الحكمة والماريس وبيروت
0: صح
3: فينا نعرف شو الأسباب عمر معروف وفي شيء يعني البطولة ماشي ولا مش ماشي
0: البطولة ماشي بس بحاجة لإجماع الأندية 12 لتغيير النظام لأنه إذا بتستكمل بالنظام الحالي البطولة رح بعدها طويلة كتير يعني بعد فيها بطاقتين تأهل للفاينل 6 بعد فيها الفاينل 6 ومن بعدها فاينل 4 يعني في هناك بعض الاقتراحات لتعديل نظام البطولة استثنائيا هالموسم من بعد ما توقفت لفترة طويلة بسبب الحرب طبعا الأشومة على لبنان في هناك أخبار أنه ممكن تتعدل بطريقة أنه تتصغر شوي وتخلص البطولة بشهرين شهرين وشوي بس هيدا الشيء بده أجمع كل الأندية ما بعرف برجع بقول ليه في غياب للأندية الثلاثة هلأ كلنا نعرف يمكن العلاقة مش منيحة بين نادي الحكمة والاتحاد بس بتصور رايحة على الحال حالي قريبا ما في شيء كتير كبير ونتمنى هيدا الشيء لمصلحة كرة السلة بس غير هيك ما في شيء بيمنع انه ترجع البطولة تنطلق ب 22 الشهر يعني بعد 10 ايام نرجع بطولة الباسكتبول ميدو يا ميدو
4: ايه بوشايش كيفك حبيب قلبي ميدو معك من لامبيا حلابي هذا أنا على المدرجة بحب البوس أنا فهد البوش أبوش إيه بس يعني بتروح نص المباراة ما بعرفش مين عم بيربح مين عم بيخسر
0: هلأ رحتنا على البحر رحتنا على البوسة ووصفت لنا البوسة شو هي بس مين طرح موضوع البوسة يا ميدو مين طرح موضوع البحر يا خي تاني شي بين العالم واحد ببوس مثل ما بقول بوش أبوش اللي 100 سنة مش سمع الكلمة آخر مرة كان عمري 15 سنة أو 16 سنة نقولهم يي بس أبوش أبوش بس بمسلسل أو بفيلم كون عم نحضره على التي في يعني خلاص نقول بيسا صرنا هلا بيسا ما في بقى بوسة بوسة الخد عادية بيسا يعني بيسا مظبوط إن شاء الله كل العالم ترجع بتبوس بعضها بس بتبوس بوسع الخد يعني من بعد ما نخلص بقى من كل شيء نرجع منعيش مع بعض ونبوس بعض ولا كان صار شيء اتصال ألو
5: مرحبا أستاذ جورج
0: أهلا أهلا
5: كيفك ريس
0: تمام
5: كمان الياس حبيب معك
0: عم الياس
5: اليوم يا قلبي أنا من بعد ما حكيت معكم ولأن وجهكم خير وطولتوا بالكم علي اثنين اتصلوا فيي محامي ومهندس بدبروا لي الشغل بس انطور لتروق الحالة وضعك انت صعب يعني وعدوني واخذوا الهوية والصور
0: برافو
5: وما عملوا لي شيء
0: لا بدنا ننطر شوي صغيرة ما هون حق
5: طيب
0: كمان
5: طيب بقدر اترك رقمي الله
0: يلا قول رقمك اكيد
5: يا خيي انا رقمي 03-29-38-39 بس يعني 2-9-3-8-3-9 بس انا بدي اطلب من الاشخاص اذا اللي بيقدر يلاقي لي شغل او اذا ما لقوا لي شغل فيهم يساعدوني بس كمصروف ادويتي لكن ما توظفت بس ما بدي شيء يعني باي
0: اوكي حبيبي
5: باي يا
0: قلبي منتابع مع فادي
2: بونسوار جورج كيفك حبيبي فادي معك جورج بالنسبة ل بس بدي اسألك اذا حيصير في سويتشنج بين ايران وايطاليا اذا
0: نو نو نو حبيبي ابدا
2: وبالنسبة للبايرن هارد لك يعني ما بعرف اذا بتوافقني الرأي انه هاري كين كل مرة ما بعرف هذا الزلمة اي فريق بيكون ما ولا مرة وصل
0: عليه نحس عليه نحس
2: لعب فينال
0: بلا ولا مرة لعبين فينال بلا
2: بس مش عمرنا عمل هارد لك لأنه يعني
0: فادي شكرا على المشاركة أول شيء هاري كين لعبين فينال تشامبينز ليج تحديدا توتنهام ليفربول وخسر الفينال أمام ليفربول هو سيء الحظ إيه صراحة لهلا يعني فرحان بس يعني هيدي تاني بطولة دوري بجيبها مع بايرن بكل الكاريير تبعه، بس هشك لاعب مميز جدا. انا كنت اتوقع السنة يكسر النحس الصراحة ويجيب تشامبيونز ليج، بس كلنا تبعنا مباراة بي وبايرن شفنا شو صار. ما بدنا نرجع لقصة التحكيم ونفتح الموضوع، لانه راح الجمعة الماضية حلقة كاملة عن الموضوع، حلقة خميس. بخصوص ايران وايطاليا، لا ايران رح تلعب كاس عالم، ما فيها ما تلعب كاس عالم اول شيء. ثانيا وضعه انه مش انه مثلا الاتحاد الدولي مثل ما عمل بروسيا مثلا شيلها ازاحة من الفيفا، لا بعدها موجودة ورح تلعب كاس عالم، وبتصور بهمها تلعب كاس عالم كمان توصل رسائل من خلال مشاركتها وخاصة على الاراضي الامريكية. ونتمنى من هلا لو وقتها تكون رئة الحرب صراحة.

0: يلا بناخد مهدي.
1: ايه كابتن جورج يعطيك العافيه. اول شيء مبروك برشلونه، وثاني شيء اكانهم برشلونه عم يتدربوا، وثالث شيء قل له لجبريل يا ريتهم الريال بهديك المجموعه دار ابطال اوروبا. لك يا زلمه يا زلمه شو بدي اقول له لجبريل يعني؟ يلا مبروك، مسحوا الارض فيهم.
0: والله كانت مباراه اصلا يعني من دون نكهه، لاول مره بحضر كلاسيكو من دون نكهه. ريال ما قدموا شيء يذكر، وعارفين خلص انه البطوله خلصت على كل حال. يعني بحاله تعادل كان البارسا رح يربح، وحتى لو فاز الريال على برشلونه كان عاجلا ام اجلا برشلونه رح يحسمها من مثل ما كان متوقع بالمرحله اللي جايه. بس برافو برشلونه، موسم صحيح ما قدروا فازوا فيه بالتشامبيونز ليج وخرجوا من كاس اسبانيا، بس محليا كانوا مسيطرين معظم الموسم وبيستاهلوا لقب الدوري رقم 29 صاروا. والله عم بيقربوا من الريال. ادمو من كندا.
2: جورج كيفك عيوني؟ انت بتعرف انه شو اسمه غسان سركيس هو صديقته كان انه يدرب نادي الحكمة. بس التصرفات الاخيرة اللي عملها وفات باشياء ما بتعنيه، ما بعرف انا ليش عمل بحاله هيك، وتعرض لهجوم وما بعرف ليش دمر حاله بهالشكل هيدا غسان سركيس، وبعدين تعرض يعني هيدي اهانة لنادي الحكمة لانه هو كان كوتش بنادي الحكمة.
0: والله يا ادمو بدي اقول لك انه كل شخص مسؤول عن تصرفاته وعن حديثه قدام الرأي العام. انا ما بلوم حدا، ما بيجي بلوم صراحة كوتش غسان، ولا بلوم حدا تاني كمان بالمحور الاخر. كل واحد حر يحكي اللي بده اياه. انا من ناحيتي ما بفوت بزوريب السياسي ولا مرة اصلا، ولا بحب السياسة كلها سوا، لانه السياسة دايما بتقلب وبتتغير، وانا بحب الشيء الثابت، مشان هيك بعد عن السياسة. بس برجع بقول كل واحد حر يحكي ويتصرف اللي بده اياه، بس مش يعني مثلا انا كمان بطلت احكي مع كوتش غسان على صعيد شخصي لانه عمل هيك. لا، انه شو خاص علاقتي الشخصية فيه برأيه يلي بيقوله هو على وسائل التواصل الاجتماعي. بنتابع توني كرم.
3: مرحبا جاي توني كرم، معك من امريكا. شو المونديال جاي امريكا جاي كندا ومكسيك، شو جاي تعمل بس مباشر من هون من امريكا؟
0: يا ريت يا حبيبي، يا ريت يا توني.
3: بعدين مين بتقول اقوى ثلاث فرق بالمونديال ومين معقول يربح هالسنه؟
0: حلو السؤال.
3: بعدين على الان بي اي كمان، مين اقول لك الثاندر تبع اوكلاهوما سيتي؟
0: اوكي سي
3: وياك انا ريبيت عم تحضر الان بي اي
0: اكيد.
3: لوس انجلوس امبارح خسرت وطلعت. مين اقول لك اقوى فريق بامريكا بالان بي اي عم تتابعه؟ يلا هاف ا جود داي بادي توني كرم.
0: ثانك يو انطون. ما بقى فينا ليك، رح جاوب توني بعد الموجز. منجاوب توني بعد الموجز. يلا صار عنا موجز الأخبار على كل إلا ربع. هلا بعد دقيقتين بنكون مع الموجز، ودغري مباشرة من بعدها بنرجع لنتابع بي بوزيتيف، ومنجاوب على سؤال توني حول الفرق المرشحة لكأس العالم وبطولة الـ NBA، ونتابع أكيد مدخلاتكم على واتساب. فيكم تضلكم تواصلوا معنا بهالوقت.

السادسة إلا الربع في لبنان الحر، موجز لآخر الأخبار. أعلنت وزارة الصحة أن القوات الإسرائيلية استهدفت بشكل مباشر فريق الدفاع المدني في النبطي، ما أدى إلى استشهاد مسعفين وإصابة مسعف بجروح في خلال محاولتهم إنقاذ مصاب استشهد بدوره. شدد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رشدي بعد لقائه أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين على أهمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، بما يساهم في تثبيت الاستقرار وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة. الكاردينال بارولين أكد اهتمام الكرسي الرسولي بلبنان وحرصه على الحفاظ على رسالته القائمة على التعددية والعيش المشترك، وتم التشديد على أهمية دعم مؤسسات الدولة وتمكينها من بسط سلطتها على كامل الأراضي بما يكرس حصرية السلاح بيد الدولة. تجدد إشكال سابق بين عائلتين في بلدة القليعات العكرية على خلفية حادثة وقع بنتيجتها قتيل وعدد من الجرحى، وأسفر إطلاق نار عن سقوط عدد من الجرحى بينهم امرأة أصيبت بجروح حرجة. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أنه ليس على عجلة من أمره، وأوضح أن الإدارة الأمريكية تواصلت بشكل مباشر مع مسؤولين إيرانيين. أخيرا أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزيث أن اتفاق وقف النار مع إيران لا يزال ساريا. الموجز انتهى، إلى اللقاء.

تابعت حلقة بي بوزيتيف لليوم لايف مثل العادة، ما تغير شيء بس تغير النهار. محل الأربعة ثلاثة خميس 5:30 الموعد الجديد دايما عبر هور بنيل الحر لايف. للتواصل مثل العادة فويس تكست مسج 70 95 1111، هذا رقم الواتساب تتواصل عليه بفويس تكست مسج. فيكم تحكونا مثل العادة 09 218 233. ماريانو مستمر معنا، يعطيك العافية ماريانو. أي ساعة صلك على الهواء خيي بالتنتين يا زلمة ورا بعض صارت هلا. موجز برنامج موجز بيسي بوبي بيسي بوبي لا إيسلا بونيتا. هلا في كتير صبايا اكتشفوا الغنية ريسنتلي بال 2026، هي غنية عمرها من الايتيز. هلا بتشوف ستوريز كله مثلا على البحر حاطت باك جراوند لا إيسلا بونيتا مادونا.

0: اتصال لانه كان توني كرم سالني السؤال بدي اجاوب عليه. يلا بناخذ اتصال نرجع من جاب ونجاوب. انطون عم بيحكينا من امريكا. 09-218-233. الو
1: بكير استاذ جورج تشدني
0: يا خيي. يا الله لك لك مين لك مين بشرفك لك مين طلع معنا على الهواء هلا. تحمل تحمل هلا
1: عشان هيك طلعت.
0: تحمل هلا.
1: لا لا وما بدي احكي كنت ما بدي احكي بالسياسة لانه بالسياسة بحكي بمحل ما مش هوني.
0: اهلا اهلا اهلا خيي شربل. انت بتحكي لك انت اللي بدك اياه تحكي.
1: انت عارف الميكرو اللي قاعد عليه هلا
0: قاعد عليه؟ لحظة لحظة لحظة. اول شيء من قاعد على الميكرو
1: انه
0: قاعد على كرسي. قاعد على كرسي الميكرو بوجه مش قاعد على الميكرو.
1: كرسي والميكرو بوجه. انت عارف مين دافع حقه دم هيدا الميكرو؟
0: مين؟
1: ماشي دي الميكرو اللي قاعد بوجهه بالال بي سي. عارف مين دافع حقه دم؟
0: كمان
1: ما بدك تدين غسان تركيز.
0: انا ما بدينه. انا ما بدين حدا يا حبيبي.
1: انت يا
0: دوب انت مين لدينه؟ انت مين لدينه؟
1: انا بدي اعرفه.
0: لا لا لا لا لا لا شربول شربول لا لا اذا بدنا نحكي بهالمستوى لا نحن ما من لا لا لا لا انا زعلت منك هلا. انا بزعل منك والله والله. انا مش معود تحكي بهالطريقه يا خيي. شو خص هلا
1: اذا انتم معودين تسيبوا انا ما بسوي.
0: انا ما بساوم ولا بعيدي حدا يا حبيب قلبي يا انطون. كل واحد حر يحكي اللي بده اياه يا حبيبي.
1: اللي بده اياه يزيع عنا يا ولسه.
0: ما عم بيحكي على لبنان الحر. ما عم بيحكي على لبنان الحر يا حبيبي.
1: يروح يجيب جوليا من دبي ويجي هو اياه يطلع الجنوب يجيب فيروز يترك فيروز.
0: اصلا عم تفتح لي موضوع بدنا نفوت فيه ما حنخلص يعني.
1: جورج اسمعني انا لما
0: عم بسمع تفضل.
1: من بعد كل الاهات ما يضط فيروز بالنص
0: اوكي
1: ويترك ميشي دياء بحالة.
0: تحية تحية تحية لست ميشي دياء على حاله. انا كان لي الفرصة نشتغل معها مرة بالفاونديشن تبعها وكان عنا بودكاستات سبور نحن وياها وبتجنن يعني. تحية كتير كبيرة لألو بنعرف كلنا. بس انا انا ما بدين حدا. مين انا لدين؟ مين انا لدين يا شربل؟ لا لا لا انا ما بدين حدا حبيبي. هيدا رأيه يصطفل
1: ليك. يا بتكون ابيض يا بتكون اسود. هيك علمني يسوع المسيح. رمادي ممنوع تكون.
0: يا الله ما خص رمادي يا حبيبي. بس كل واحد حر بتصرفاته.
1: يحكي بده هو بده يركع ويبوس ويطوبز رماجر. افهمنا شو خصه ميت يا
0: غلط يتحمل لك. بتحمل غلطه الزلمه. تحمل غلطه لك ما له حمله. بس انا ما بدين حدا يا حبيبي.
1: انت لا ما بتشارك بالحمله.
0: لا ما بشارك. لا ما بشارك. اكيد ما بشارك بهيك شيء
1: يا جورج. الميكرو اللي بيولجك دافع حقه ما يتدياك
0: يا عدرا اليوم يا خي. انا ما بشارك بحمله بشيء.
1: ما بتدافع لعنك برضه. لعليك لك جورج خلي نوع شوي. انا بحبك وما بدي ازعل ما بدي اخسرك.
0: ما هتخسرني بس انا ما بحب احكي على الحكي على الهوا كمان
1: يا خي. انا احكي على الحكي. انا ناطر اذا تسمح لي.
0: تفضل.
1: في ده في ماشي دياء بده.
0: يا الله
1: رجع بقلي. تسمح لي وما تسمح لي.
0: ست ماشي دياء حتتأثر بحكي مثل هيدا يعني فكرك يعني؟
1: يا جورج.
0: شو قلي قلي انت شو قلي شو.
1: شو شو شو شو.
0: حتتأثر بحكي مثل بك شي هلا عن جد شربل؟ حتتأثر بك شي هي؟
1: انت زلمي جاي على بعض.
0: انا اذا حدا سبني ما حبني يا خي. انا بدي اعطيك مسألة عن حالي. بدي اعطيك مسألة عن حالي. اذا انا ما حبني حدا على الهوى او سبني بروح برد عليه وبعمل حملة ضده. بضحك بقرا الكومنت وبضحك وصايرة معي. في كتير ناس ما بتحبني وناس بتحبني.
1: مية حملة ضده. مية حملة بعملها ضده.
0: همول ايه بس انا ما برد. انا طبعي ما برد خي.
1: اه اوكي.
0: انا هيدا طبعي.
1: انت زورته بضيع عم قلك شو طبعك. الهيئة إيه؟ الميكرو ال بي تي الجديد مش القديم أكثر علي. ما شو ما أنا ما بدي أخسرك.
0: شفت شي مرة حكيت كلمة على ال بي سي وعلى الام تي في. أنا قعدت بالام تي في 13 سنة ونص. شي مرة حكيت كلمة غلط على الام تي في. ما بحكي كلمة لأنه هيدا بيتي. هيدا بيتي.
1: خليني حول جو الموضوع شوي للكوميدي.
0: شو
1: قال لي صديقك نمر لاي ما كانوا الحكمة امبارح بالاجتماع.
0: أنا بدي أسألك لألك. أنا بدي أسألك لألك.
1: استاذ نمر عراب الصلحة
0: ان شاء الله بصير صلحة قريبا. ما انا بدأ انا قلت ليش. لا لا انا قلت انه في في
1: عطينا انا شفتهم مع بعضهم بالشام
0: ان صح 100% 100% سوريا طبعا. سوريا شو بيقولوا سوريا الجديد. سوريا الجديدة تجمع المتخاصمين.
1: لا مش متخاصمين نحن
0: يلا ان شاء الله خير قريبا.
2: خلافات بوجهات النظر بسيطة.
0: ان شاء الله ان شاء الله. هيني هيني هيني
2: ده قال له نعمر قال له خيلي مكانه الحكي
0: والله ليك شربول شفتني كمان شي مره بفوت بهالقصص انا كمان يعني
2: خيلي
0: يا زلمه
2: نحن معنا
0: يا زلمه
2: نحن معنا نصلحها ما نخرب
0: اكيد معنا بهمني صلحها اكيد اول واحد وان شاء الله تصلح قريبا. شكرا شربل اكيد صديقي اكيد صديقي بفتخر بصداقته.
2: يلا نرجع نزرك ما نطلع بقى
0: يلا 10 ايام 10 ايام 10 ايام
2: يلا
0: يلا باي حبيبي.

0: عم نحكي له اسمع شربل بس انه هذا موضوع شائك وكبير وانا صراحة برجع بقول شغلة وبوضحها برأيي انا ما بروح بدين حدا كل واحد حر يحكي اللي بده اياه انتو بدينوه من دينه على السوشيال ميديا بدينوه بحديث خاصة بس انا على الهوى انا مسؤوليتي انا اليوم الهوى مش لقلي هوى لبنان الحر مش لجورج سويدي انا يمكن بدينه على صفحتي الدين اللي بدي اياه على اسمي بس مش على هوى إذاعة انا بحترم الهوى هيدا وانا مش ما بعطي مواقف شخصية على هوى مش لقلي هيدا اللي بحب اقوله اخر شيء يعني الو الو اتصال الو 09-218-233 في معنى حدا ما عارف اولاد مرحبا ما عم نسمعك ابدا صوت كتير واطي
1: الو الو
0: مرحبا
1: مرحبا
0: مين معي
1: شادي
0: شادي عم بقتش خطك وينك
1: انا بالسيارة
0: وين اي منطقة
1: فرون شباك
0: اهلا وسهلا فيك تفضل شادي
1: فادي فادي
0: فادي شفت عم بقتش الخط يلا تفضل فادي
1: بس سؤال عم شو اسمه اعادة شو اسمه كرة السلة بعد بلش ب 22
0: صح بندو ايه
1: طب كيف بدها تبلش وما في حرب بكرة في امه لقيامة كيف بقول بلشوا في حرب
0: طيب يا فادي بدك تحط موعد اخر شيء بدك ترجع تنطلق خلص اليوم وزارة الشباب والرياضة اعطت الاوكي لعودة البطولات الرياضية بدك تحط اذا قلنا فان دو ما مشيت بحطه فان تويت ما خلص في موعد بدهم يحطوه بالنهاية يعني ان شاء الله نحن كل العالم ناطرة ترجع تمشي العالم كله متشوقة ترجع تحت المباريات سو نحن لازم ندفش لازم ندفش لترجع تمشي البطولة شكرا ما كان الخط منيع على كل حال مع فادي بنرجع واتساب
2: بجاج ميدو اكاين بس بدي اسألك سؤال عم يحكوا كتير على لبنان الحر انه في فيروس جديد شنو الفيروس ما نعرف كيف نتصرف
0: بعد ما وصل على لبنان
2: عرفت ما بعرف اذا عندك معلومات
0: عندي معلومات
2: حكينا على هوا
0: عندي معلومات انه هيدا الفيروس خطير واخطر من كورونا مثل ما عرفت طلع من ورا سفينة من الارجنتين ما هيك واللي بعرفه انه ان شاء الله ما يوصل على لبنان هيدا اللي امبارح كان في دكتور كان طالع لايف على LBC كان عندي لايف من بعده حضرت شوي شو قال وسألته بعد ما خلص الانترفيو قال لي خطير جدا بس لهلأ ما فيت على لبنان وان شاء الله ان شاء الله دخيلكم يعني ما نقصنا بعد هيدا الشيء بعد في نيزك خيي ما نزل في نيزك ما نزل على لبنان Does RLL have a live broadcast web TV now? If yes, what's the link? شو أنا أقول له؟ سؤال من سيمون سيمون بيعز علينا أمتى في لايف؟ فيسبوك فيسبوك بس هلأ نحن مش لايف بس starting soon حنصير لايف استوديو جاهز إضاءة جاهزة المخرجة جاهزة كله جاهز ماريانو جاهز دايما جاي مية بالمية والله استوديوهات غير شكل

0: يلا متابع جوزيف من ليفربول او من وين عم تحكي لنا
1: ابو شراج؟ تحياتي لك وللمستمعين ولكل المغتربين برات لبنان، لكل اللبنانيين اللي عم بتابعوك. البرامج الجديده تبع صوت لبنان تبع لبنان الحر رائعين عن جد، كلها ان اكشن يعني الشباب والله. دايس از رولينج مثل ما بقولوا. من شان البريمير ليج يا خي، هودي الارسنال يمكن ياخذوها للبريمير ليج.
0: ها بلش يعترف هلا،
1: حظهم حلو على طول بيربحوا 1-0 بكل شيء، بيربحوا 1-0. عد كم 1-0 بحنين السنه. يا لطيف، مش معقول شو خبرين بالواحد صفر.
0: فريق دفاعي أرسنال، فريق دفاعي، ما بدنا ننسى بالشامبيونز ليج كل الموسم وصولنا للفاينل داخل شباكهم 6 أهداف فقط، أفضل فريق دفاعي. وبدنا ننسى شغلة كمان، أرسنال لم يخسر أي مباراة في دوري الأبطال السنة وصولنا للفاينل. اتصال، ألو.
2: أرسنال ماي آت أول شيء.
0: يا هي مرحبا ريس، شو الأخبار؟ شو دغري هيك يا خي؟ اول شيء حط له توت دائما بس يطلع ميشو على الخط.
2: حضر التوت
0: دغري.
2: صراحه الحلقه استفزازيه ابو جراز والله العظيم.
0: يلا تفضل هجوم. يلا
2: اول شيء بس لنكون واضحين، ارسنال ماي آت. ان شاء الله لويس انريكي بيتعوج الله اللي خلاهم وبحط فيهم 15 جول.
0: انا احضر الفينال محايد صراحه، وما راح ازعل اذا ربح هذيك، بحبه كثير الكوتش. ايه
2: بحس هيدا السنة رايحة، لا ما بعرف ليه، ما بعرف ليه الدنيا بدها تضحك لأرسنال، ما بعرف ليه.
0: اف دوري والشامبيونز ليج برأيك؟
2: ان شاء الله لا. شو بعد عندهم بالدوري؟ ما الجيمز تبعهم هينين خيي، بس بدك بدك أرتيتا ركب بول، يعني هو فك بيضاته أرتيتا.
0: يا خيي يا ميشو
2: فك
0: يا
2: فك البولز تبعه.
0: ايه قول بولز يا خيي.
2: عنده أقوى سكواد بيوروب، عنده اذا بتجي بتطلع أبل خيي شو عنده لعيبه، ان كان على كل البوزيشنز عم بحكي، مش كواليتي بلايرز. يعني جيب لي 3 أسامي من ما بعرف من وين وتقارن لي اياهم.
0: عنده فريق جيد جدا.
2: عنده 3 فرق ارسنال مش فريق.
0: صح
2: عنده
0: صح.
2: فريقين على البنش سيم كواليتي.
0: ايه بنشو بجنن صراحه،
2: سيم كواليتي فظيع.
0: مزبوط.
2: يعني انا لو انا كوتش ارسنال كنت هلا الشامبيونز ليج حطيتها بجيبتي اوريدي، وبي اس جي عم يخرب ويطمه
0: يا خيي. لحظه ماريانو خيي، برنامج رح يصير الساعه 11 بالليل بلس 21 خيي، ما بقى اطلع على 5:30. انا خلص.
2: طيب سوري جورج، انا بعتذر يا خيي. انت انتبه، انت بتعمل اللي بدك اياه، انت بتفصل وانا بلبس، انت بتعرف هالشغله.
0: شو كذاب.
2: بالنسبة لكوتش غسان، أنا ما بدي مش كلجي أو شيء يعني. بس اللي رح قاله إياه لغسان، الناس اللي عملتك بتلغيك، والكوميونيتي اللي عملك بيلغيك، وجمهور الحكم اللي عملك بيرجع برجعك على حجمك الأساسي صغير. أكتر من هيك ما بدي أقول. عندك رأي، أعطيه رأيك بكل احترام يا سوس، ما تطلع تتهجم على مقدسات ومحرمات العالم. يا
0: خلص فوق توت، خلص
2: كرمالك جورج. انت بس انت بتعرف انه انا لساني دافي
0: كتير دافي،
2: كرمالك عم دفي زيادة. شو كمان،
0: شو يا ميش؟
2: خلص هلقد، انا بحبك كتير خيي، وغيرتوا التايمينج تبع البروجرام.
0: نعم
2: غيرتوا التايمينج تبع البروجرام.
0: 3-5 صرنا يا خيي، شو بك مضيع بالايام؟
2: ما خبر وحيات الله، ما خبر. ما كنت بلبنان انا، صار لي 3 ويكس.
0: لك الكاش بيروح بجيب كاش وبيرجع مان. الله يرزق يا خيي، مالنا ومال العالم يا خيي. شو
2: في بطوله، في بطوله بدنا نربحها خيي.
0: راح يجيب مصاري للحكمه. اوكي
2: بطوله بدنا نربحها.
0: لا السنه ممكن كثير، ممكن
2: كثير. من شاء وابى من ابى.
0: يلا خير
2: ان شاء الله بيفصلوا فورميات للبطوله، على مش على قياسهم، يعني ان شاء الله بيفصلوا وبيحبكوا وبيدرزوا وبيطرزوا مثل ما بدهم. الكاس السنه ما حدا رح يرفع
0: بطوله حكمويه، يعني
2: ما حدا رح يرفع الكاس الا جو غطاس لو بدها تخرب الدنيا.
0: كوتش جو غطاس انا بحبه كتير، صديق شخصي.
2: هيدا سجل علي،
0: عزمناه على البوزة، ما قدر يجي من يومين ثلاثة.
2: سجل مشغول هلا. مشغول عم بخيط مش قادر.
0: تحية لجو،
2: كل ايام ركز.
0: يلا ثانك يو حبيبي، ثانك يو.
2: جاتوزو البطل
0: احلى عالم،
2: جاتوزو يلي ما بيبزق بالصحن
0: اللي لا احلى عالم جو والله.

0: استاذ ماريانو. نتابع واتساب يلا 70 9 5 9 1 1 1 فويس تكست مسج بس معنا اتصال 09 218 233. الو الو
1: الو بونسوار.
0: مرحبا
1: جورج، كيفك؟
0: صباح، مين معي؟
1: هادي معك.
0: هلا هادي،
1: كيف صحتك؟
0: كله تمام.
1: انا صار لي فتره ما حكيتك.
0: ايه مزبوط.
1: بدنا نحكي على على الارسنال. اول شيء انا مانشستر يونايتد من زمان.
0: تشرفنا. انت وميشو ورا بعضكم يونايتد.
1: ايه فانا بنبسط اذا الارسنال بيربح، مع انه ارتيتا اللي عمله باخر 4-5 سنين وحش الزلمه. بس في عنده نقطه ضعف هي المهاجم.
0: صح، عنده. احسنت.
1: وبده شويه خبره، يعني بعده الارسنال خبره البطولات ما عندهم اياها اللعيبه، بس اني بيستاهلوا على الاكيد. بس انا بعتقد بالتشامبيونز ليج انريكي حيكتب بالتاريخ انه اول فريق،
0: انا مثلك شوف،
1: من اول مره بياخذ التشامبيونز ليج بياخذها مرتين ورا بعض.
0: انا بشوفها مثلك، انا بشوفها مثلك بي اس جي صراحه. اول دبي حيربحوا البطوله
1: لانه هو بطل.
0: هو بطل وفريقه بجنن، عم بيلعب مثل ما هو بده.
1: وانتبه جورج، انتبه لويس انريكي اللي عمله ما حدا بيقدر يعمله. فلل ميسي، فلل الكل، ما خلى حدا بالفريق.
0: امبابي اهم شيء، امبابي فلله،
1: فلل كل النجوم، كل النجوم. من
0: ما سمعت شو قال ديمبلي؟ ما سمعت شو قال ديمبلي؟ قالوا ليش احتفلت هالقد لما قطع الطابه؟ قال له انا اذا ما برجع على الدفاع بطلعني على البنش دغري الكوتش، بطل يلعبني.
1: مزبوط.
0: تخيل عم تحكي عن لاعب البالوندور نجم الفريق، ليك شو بيقول؟ قال الكوتش اللي بحطني برا اذا عم برجع على الدفاع.
1: 100%. وهذا اللي مفتقده هلا الفوتبول. اول شيء ما عادش في تالنت، يعني ليه صاروا التالنت؟ صارت كلها لعبه الفوتبول، صارت كلها مدارس. والمدربين اختفوا.
0: كان في نجوم قبل، النجوم إلها تقلع عن جد، إلها وزنة بعالم الفوتبول. وين إني اليوم؟ بعد فيه انتبه، بس قال له كمية النجوم قلت. صار معدودين على أصابع اليد الوحدة. قبل كانت تقل سمي لي نجوم فوتبول يطلعوا 15-20 واحد أتليست يعني.
1: صحيح.
0: وأكتر. شكرا.
1: بالنسبة للباسكت بلبنان، أنا ما بعرف مع البطولة إذا بتتكمل ولا ما بتتكمل. بعتقد لبنان بحق له يفرح أكيد، بس ال

0: الترتيب طبعي 1 2 3. حتى عندك أيد على الورقة. إذا الفوتبول فيه عدل لازم ياخذ البرتغال. ليش هي؟ خلص البرتغال كتير منيح. نمبر 4 أنا برأيي نمبر 4 از توب 3 تيمز. قلت لك مين نمبر 4؟ البرتغال. محبي البرازيل والمانيا بنحطهم مع الارجنتين 5 6 7. هي جيد البرازيل بس تربح كأس عالم صعب صعب. اتصال. الو الو
1: بونجور.
0: اهلا
1: كيفك جورج؟
0: صباح. مين معي؟
1: معك المانشستر والثالث. معقول يطلع اثنين من مانشستر؟
0: يا خي خلص بقى خلصونا جماعة يونايتد واللي مسيطرين على الهوا.
1: مين معي؟ شربل.
0: اهلا شربل حبيبي. تمام.
1: ليك جورج يعني بحس بالقوة بدهم يعطوها الارسنال الجيم صراحة.
0: او لك هيك؟
1: اذا شفت اخر جيم كيف رجعوا لغيوا الجول يعني عشوائي. راح يقعد نص ساعة يحط بوب كورن الحكم على الفار.
0: والله صراحة ما قدرت احضر اخر جيم ضد ويستهام.
1: يعني ليك كل الجولز اللي بحطوهم ارسنال بهالطريقة بس نفس الجول يفوت فيهم بنفس الطريقة تبعهم ببطل اللود.
0: ليك هلا لا شك نعمل تقوى. تنحكي صراحة انا كمشجع للبريمير ليج بشكل عام اذا بيربح ارسنال السنة بطولة على البطولة ترجع.
1: هلا بالمبدأ رح يربح لانه الجيم تبعه اسهل بكتير من الجيم تبع السيتي.
0: ايه صح صح بس ما بتعرف يعني ارسنال الاوقات بيعملوا الخطأ وبيتعادلوا مباريات بيخسروا مباريات مع فرق دايما
1: ما بتعرف ما بتعرف ارتيتا اذا بيركب البولز مثل ما قال.
0: اوكي حبيبي شكرا. قلي
1: بس شغله هتشوف قد ايه البريمير ليج كتير قوي. تخيل عندك ويست هام وتوتنهام عم يتنافسوا على الريليجيشن.
0: معقول يا زلمه؟
1: يعني انت عم تحضر ماتش بهيك اسامي فرق يعني متزايلين الترتيب وبتستمتع فيه.
0: صح.
1: وتخيل انه كريستال بالاس هو بالمرتبه ال15 هو هلا سمي فينال كونفرنس كاب.
0: ليك اجمل بطوله لا شك بدنا نحكي واقع اجمل بطوله محليه باوروبا هي البريمير ليج.
1: يلا عبال
0: البوندسليغا
1: ما ترجع كمان هيك.
0: اذا فات علي المستثمر شو اسمه المستثمر الاجنبي. ايه بس بالمانيا كتير عن دين ممنوع يكون في مستثمر اجنبي بالفوتبول الالماني.
1: يلا فوت
0: نشوف
1: انت انا وياك
0: من يلا 100%. اهلا وسهلا فيك شربي. باي باي. اتصال كمان. الو الو الو مرحبا. طيب في محمد بعت لنا فويس ناخذه.
2: كيفك؟ منيح؟ معك محمد. بدي عزبك متى الفينال تبع البي اس جي؟
0: 30 ما هيك؟ مش 30 او 29 دخلك الفاينل اخر الشهر نهائي الابطال. هات نشوف. اي ثينك ثيرد سبت رح يكون نهار سبت. ايه 30 الشهر المباراة النهائية يا استاذ.

0: بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست، المباراة النهائية للتشامبيونز ليج السنة. ألو ألو، اتصال
1: يا خيي. بكل هالماما اللي صارت نفسيتنا، ما نسينا نبارك لجماعة الريال.
0: مين معي؟
1: نسينا معك عفيف اللبن.
0: كيفك عفيف؟
1: بالنهار منيح منيح.
0: خيي بحق لك اتصال واحد يا ميشو يا حبيبي.
1: أنا بس اسمع، أنا بس اسمع خيي، ما أنت بتهبلني.
0: أنا بهبلك؟
1: يعني أنت يعني سلابريتي، يعني أنت البيجست سلابريتي طبعنا، بس نحكي معك خلاص كأنه نحن ملكنا الدنيا.
0: لك شو عم تستعمل بوي هالفترة؟ خبرني.
1: منصير نضيع خيي داتش بوي.
0: ويليش داتش بوي؟ هيدي هي. أنا أقول يا زلمة نوع ممتاز. إيه
1: إيه، بس كنا بدنا نبارك خيي لجماعة الريال، نقول لهم على راسكم هيدي السنة، على راسكم يعني التتويجي على راسكم.
0: إيه مأزية مأزية.
1: آه مثل البسينات هربوا من الملعب.
0: يه يه يه يه يه،
1: مثل البسينات هربوا من الملعب. يا عيد الشوم مدري مثل مين. anyways بس هيدا بس هيدا أبو جراز.
0: أوكي حبيبي، thank you ميشو. يلا شرب. بناخد شرب، كان حكينا تليفون. فادي
2: سيد جورج، الله يسعد لي هالمساء ومساء مستمعين لبنان الحر. فادي من طرابلس.
0: على على ابو الفاد. مهدي يا مهدي، شو في؟
3: يا كابتن جورج، اليوم حضر ماتش حلو اليوم، النصر والهلال.
0: ايه
3: كابتن، خبرنا عن ميسي بيلعب كاس العالم ولا لا؟
0: لا ما حيلعب.
3: شو البني ادم بدل ميسي يا كابتن؟ شو البني ادم
0: هيدا؟
3: هيدا انسان مش طبيعي،
0: من كوكب اخر،
3: بعد ما خلق مثله ولا بيخلق.
0: لا
3: واحتمال يتلاقوا انه برتغال على ربع نهائي.
0: مزبوط. ليك لاني لاني ارجنتيني ولاني بحب برشلونه، ومش انا بحب يعني، انا بحضر فوتبول مبسط، بس انه ماني فان لبرشلونه وماني فان للارجنتين، وبعترف انه ميسي ما بيجي مثله، وان اوف ا كايند، من كوكب اخر صراحه. يلا واتساب كمان
4: جورج بليز، يعني فادي معك مره تانية بليز، خلوا هذا البرنامج لسبور خي. يعني ما فهمت، مبسوطين بالبرنامج انه هذا البرنامج الوحيد لسبور، عنا ساعه نسمعهم نعطي رأينا ونسمع معلومات عن الكل، بعدين كل واحد حر يعطي رأيه. يعني ما فهمت ليش بدأ الناس تعصب، يعني هيطلع يحكي اللي بده إياه كل واحد، يعني بس هذا البرنامج تركونا يرسموه
0: ويردوا اللي بده يرد، يرد على صفحته الخاصة. بنرجع بنقول أنا ما بياخد مواقف من هالنوع على هوا مؤسسة كبيرة مثل لبنان الحر، أنا برد على البيج تبعي الخاصة على السوشيال ميديا. كمان وليد عم يطالب انه ممنوع الخروج على الموضوع بلا سياسي، وخلينا بالرياضة. شو مستر جراي عايشه كتير، مستر جراي ما مستر جراي درته بالسينال الموفي ما حضرته. يلا اتصال. الو، راح الخط. ناخذ شادي على الواتساب.
5: بكي جورج، كله بينحل، كله بينحل، حتى اللي كان الشاب اللي عم بيحكي واللي بعده واللي قبله، وكل مشاكلنا بتح، بس هيدي عجقه سالو خيبك يا اولو، مش معقوله لكن من جل الديب صوب جبال، بعدنا حد قبل ما وصلناش على.
0: انا هيدا اللي بيهمني،
5: ضي صرنا تلت ساعه مشينا.
0: شفتوا شو بهمني دي. احكي، ما بهمني احكي عن مواقف ناس وهذا قال هيك وقال. ما بهموني هول كلهم، انا بهمني وضع البلد، بهمني اللي حكيت فيه هلا، حكي فيه شادي عجقات السير، الناس بتقطع الاشاره الحمراء، هالقصص هيدي اللي بحب احكي فيها، الناس اللي بتكبس بريتها من السياره، هول بحكي فيهم بدنا نحسن، بدنا نحاول نحسن، ما رح في حسن، ما رح فينا نقول مقتاي مثل ما بيقولوا، بس انه نحاول قد ما فينا ننشر وعي. انا هيك قصص ايه بحكي فيها، بس غير قصص شو بدي فيها. الو الو
6: الو،
0: مرحبا،
6: كيفك جورج؟
0: صفا، مين معي؟
6: معك غسان.
0: اهلا غسان.
6: بس انا بدي احكي بخصوص موضوع انه ب 22 الشهر رح تبلش البطوله.
0: يس yes.
6: سؤال، ليه الكل متحمس؟ يعني انا كتير متابع وبدلب الملعب وكل شيء وكل شيء وكل شيء، بس انه سوري ما لها معنى، انه اخر شيء اكيد اكيد اكيد جيبوا اي فريق بس لعبوه ضدنا ونحن حنرجع ناخذ البطوله.
0: مين انتو؟
6: هلا انا عم بحكيك عن حدا بيربح البطوله، المفروض ضد يعني في حدا
0: انا عم بحاول استفز
6: لبنانية للرياضه،
0: انا عم بحاول استفزك، عم بحاول استفزك شوي.
6: اوكي، العالم تلعب على المركز الثاني بيلعبوا لو يعملوا جيم حلو ضد انا اس اي ويحتفل شوي بوبو او فلان، والله حط له
0: يلا رجعوا ولعوها. ايه هيك بدنا حكم رياضي طوله. ايه
6: بس انه لما تحكي انت بطولة لبنان عم تحكي رياضي غير هيك كله بيلعب
0: على هيك لا شك السنة اذا استكملت البطولة عن جد وان شاء الله يعني مع هالاجانب اللي عم نسمع فيهم جايين واللاعبين اللبنانيين راح ينضموا للفريقين واو حتكون فاينل تاريخية بتصور السنة 4 out of 7 amazing
6: ان شاء الله ان شاء الله يعني هلا هي كل سنة صراحة بتكون حماسية وبتكون حلوة والفرق بتجيب اجانب حلوين
0: السنة اذا جاي سيرجيو مثلا وعندك عمر جمال الدين مع هالاجانب اللي عم نسمع فيهم واصلين يعني
6: صح الرياضي اوريدي مضوا
0: جورج هانت ماركوس جورج هانت
6: وعم ينحكى بالحكمة انه باريس باس وسيكو
0: سيكو حلوين مع بعض حلوين
6: بدك تشوف الحكمة كل سنة يعني بتشوف individual plays وكل ما تجيب انت more skills player مش team player توقع بمشاكل وهيدي مشكلة الحكمة
0: خلونا نشوف شو رح يصير السنة ان شاء الله اول شيء ترجع على البطولة هيدا الاهم
6: وثانيا البطولة ما بتربح باللعيبة البطولة بتربح بالقلب وبالمانجمنت وهذا الرياضي استاذ فيه
0: شكرا غسان احلى وسهلا فيك حبيبي بنتابع واتساب شوفوا يا جماعة ريانو واتساب
7: يا سعيد الله يهدي البال والله يروق الحال على الجميع بس يا اخوي جورج نتمنى اليوم انسان مثل غسان سركيس انا يمكن بمكان ما ضد الكلام اللي كان عم بيقوله لانه ضد الخط اللي هو كان عم يدافع عنه بس كرجل مثل غسان سركيس انا محكوم احترمه لتاريخه وبس بالنسبة للي كان عم يحكي معك او اكس اجراك زاد بس يكون في تجريح بشخصية ابسط الامور تشتو اياها وسكر الخط
0: ليك انا كان فيي اعمل هيك صراحة وماريانو كان فيي اعملها يعني بكل صراحة بس احنا احتراما كمان لانه شرب الصديق انتو كلكم اصدقائنا صرتوا ما بحب اتعامل بهالطريقة عن جد يعني وقت بنوطي الفوليوم هلا ماريانو شو عمل استدرك الوضع وطى الفوليوم رجع عليه رجع وطيه سو بس تنجي نقطع خط هيدا مثل واحد اذا بدك طبش الباب بوجه التاني يعني بلاقيها شوية فيها قلة احترام بنحاول قد ما فينا نروق الوضع على الهواء اذا قطع كلمة اوقات ما نحنا كل يوم نحكي الحكي يعني 150 مرة بس طبعا مش على الهواء جورجيت وينك يا جورجيت وينك
8: جورج بونسوار معك جورجيت حبيت سلم عليك وقل لك منور يا جورج انت عطول منور بس اليوم الثلاثة منور معنا زيادة انا مبسوطة لاني عم بسمع صوتك واذا في موضوع ببقى بشارك واذا ما في
0: بس لحقنا
8: كون معك على السماع ويعطيك العافية وسلام لماريانو ومرسي لكم
0: اهلا وسهلا باحلى جورجيت ولا اهضم يلا كريستا
9: بونسوار جورج صافا ليك انا ما دخلني بالشيشي ولا دخلني بالباسكت وهيك بس من وجهة نظري برافو يعني شابو با انه عم بتكون دبلوماسي لانه اكيد على الراديو مفروض نكون وانتو بالاخص تكونوا يعني هيك دبلوماتيك مش ما بقوله
0: صح.
9: بس بالنسبة لشربل أكيد معه حق 100% شو عم بيقول بس بتمنى عليك جورج ما بعرف بالأوت يعني بعيد عن الراديو أكيد لازم تكون تعطي رأيك وما تكون كتير دبلوماسي
0: مش دبلوماسي
9: إذا حدا يعني عطى رأيه بطريقة مغيرة عن رأيك و بحب انه
0: الكونفرونتاسيون المواجهة معه تعال خبري شغلة كريستا اول شيء مسيع على المشاركة انا حدا بالحياة برات الشغل برات الراديو برات التلفزيون برات الاساس اللي بعملها very low profile يعني حتى على السوشيال ميديا مني حدا كتير اكتف وبصور ويني وشو عم بعمل كل يوم وين بنزل قصص اوقات قليلة نزل شيء لقلي انا امبارح نزلت صورة لقلي على السوشيال ميديا كان قلي يمكن عن جد مدري كم شهر مش منزل شيء كله بعمل شير لقصص بشغلي وشي بحياتي الخاصة وكل شيء مواقف بحكيه برات السوشيال ميديا بحكيه بجلسات خاصة لانه انا هيك طبعي لو بروفايل انا هيك بكون بحب كون بالحياة يعني تأجع اقعد اعطي مواقف ونظر واقعد اخد ردود اول شيء ما قلي جديد رد يعني صراحة لان في ردود بتكون بشعة اوقات تنجبري تردي عليها فبتل انه ما فوت بهالزواريب هيدي يعني بكل صراحة وانا برجع بقول شغلة كمان فضل علاقتي تكون منيحة ودايما مع الكل ما في مشكل يعني خاصة بالاراء السياسية ما بعادي حدا بحياتي عادات حدا يعني جان
10: هاي جورج مرة تانية بس سؤال جورج مين مضى مع الحكمة الأجانب عمول معروف؟ عندك فكرة؟
0: متل ما عرفنا باريس باس وسيكو لهلا. باريس أكيد سيكو مبدئيا كمان نسبة عالية. رامي
11: يعطيك العافية كابتن جورج، كيفك؟ منيح؟ معك كريم.
0: كريم
11: والله خيبولي أملي الباير، أنا ريال مدريد أكيد، بس خيبولي أملي، كنت مرشح أنا باير أرسنال فينال بس ما بعرف شو صار معهم، فريقهم كتير منيح وهيك، بس فرقت بيناتنا، يعني فرقت في قصة الكوتش أنريكي، أعلى كعب من كومباني بكتير، هيدا اللي فرق، وإلا هي الباير أحسن، بس ما بعرف شو صار معهم، هي فرقت قصة تكتيك مدرب أول شيء. وبخصوص النهائي أنا برشح أقول فريق هياخذ البطولة.
0: اوكي حبيبي شكرا لك. واتساب كمان.
12: جرجي يسعد لي مساك، 30 الشهر وعينوا الحكام، حكام الفار وحكام الملعب وكلهم ألمان، ان شاء الله بدنا ننتقم لماتش التحكيم تبع البايرن ان شاء الله.
0: اوكي يس. سبعين تسعة خمسة تسعة واحد واحد واحد للفويس والتكست مسج، دايما منذكر رقم الواتساب، فيكن تحكونا لايف على ستوديو 09-218-233. هلا أنا كنت محضر موضوع لليوم بس حرام نحرقه، والله خليه لبكرة، موضوع كتير مهضوم. بدي اعتذر عن جد، بعرف كتير ناس بحبوا نشارك موضوع، بس بوعدكن خلص والله العظيم بكرة، يعني رحت الحلقة اليوم لمنحة تاني خاصة بالموضوع اللي انطرح بقى على السبور والإخبار والمشاكل، بفضل نعطيه حقه بكرة إن شاء الله، من أول حلقة بنطرح الموضوع بنبلش نتواصل فيه. حرام أطرحه كرمال كم دقيقة هلأ بنحرقه لبكرة. واتساب
13: جورج كيفك؟ مش الحال أضو خرطي عليك وعلى الرياضة اللعبة.
0: طيب بنتابع
14: شغلة على غسان سركيس انه عم بقارن اليسا لفيروز وجوليا، مع احترامي لجوليا كمان جوليا لا تقارن لفيروز.
0: يا شباب يا شباب، والله لبناء فني للبرنامج هلأ.

0: طيب اعطينا اياه لحتى نحضر درسنا لبكره. قول شو هو الموضوع.
1: بيعمروا استاذ الياس، بيعمروا استاذ الياس. موضوع بكره، وين بتروحوا او شو بتعملوا لتروقوا بالكم وتغيروا مزاجكم بس تكونوا هيك متضايقين شوي؟ شو بتعملوا؟ وين بتروحوا؟ وين بتقعدوا كرمال تروقوا بالكم وتغيروا مزاجكم؟ هيدا الموضوع رح نطرحه بكره من اول سوري الخميس. ايش انا عم بقول بكره؟ شفتي بس نقلب، انا معوض اربعة خميس، ثلاثة خميس، الخميس ان الله راد خميس نطرح هيدا الموضوع. وين بتروحوا وشو بتعملوا لتروقوا بالكم وتغيروا مزاجكم؟ طبعا اذا كنتوا بباد مود

ماريانو داوود ثانك يو. بنلتقى دايما ثلاثة خميس، كنت عم بقول بكره انا صار لي فتره مضيع، ثلاثة خميس خلص مثل ما بلشنا الجمعه ورح نكفي دايما اذا الله راد، كل ثلاثة وخميس 5:30 بي بوزيتيف لايف عبر هوا لبنان الحر، ودايما التواصل مع الواتساب ورقم التليفون مستمرين بشكل مباشر نحن وياكم، ما في شيء رح يتغير. بس في موجز الاخبار، موجز الاخبار دقيقتين بس من الوقت بيكون على 6 الى ربع ونرجع، يعني بنبلش 5:30 في موجز الاخبار بنتابع بعده بشكل طبيعي. ثانك يو للجميع، الى اللقاء نهار الخميس 5:30 دائما عبر لبنان الحر، الى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: نعود إلى مصطلح الدولة العميقة لنتوقف عند بعض الوقائع النافرة، لا سيما بخلفية استهجان غياب أو تغييب أي محاسبة في ضوء مجموعة من الفظائع والارتكابات. ماذا عن جوازات السفر المزورة لكوادر وعناصر من الحرس الثوري الإيراني، وحتى لآخرين من لبنانيين وغير لبنانيين؟ ومن المسؤول ولماذا وكيف؟ المسألة تتعلق بالأمن القومي وبانتهاك فاضح وفادح للقوانين. ماذا عن ملاحقة ومحاسبة من يهددون أركان الحكم والحكومة والسياديين، سواء مباشرة أو ضمنا، بالتصفية أو بالتعرض لهم، وكأن لبنان ساحة مستباحة لا شور ولا دستور؟ ماذا عن المطلوبين والمدعى عليهم في انفجار المرفأ وقد عاد بعضهم إلى مقاعد النيابة كأن شيئا لم يكن؟ ماذا عن الفضائح بالجملة في ملف الطاقة، حيث تنام فصول منها في الأدراج أو مجمدة في البراد أو محالة على الرف؟ ماذا عن ملفات الاغتيال السياسي والأمني والتي لا يضم بعضها ورقة واحدة؟ وماذا عن التعدي الصارخ على صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة في موضوع التفاوض، وكأننا عدنا إلى زمن الترويكا؟ طالما السلاح يورط لبنان في الحروب من خارج الحدود ويستقوي على الدولة وسائر اللبنانيين، فلا تأمل كثيرا. وهاكم أمثلة طازجة ليكتمل الفصل المرتبط بالبدائع التي طرحها محمود قماطي أخيرا. فهو يسأل ببساطة رئيس الجمهورية بأي حق يتجاوز ركنا أساسيا في الدولة هو الرئيس نبيه بري، وبأي حق يتخذ لوحده قرارا يتعلق بمصير لبنان؟ له يأماطي له. طيب بأي حق اتخذ حزب الله قرار إسناد إيران؟ وهل حزب الله يختصر أو يمثل مجلس الوزراء الذي له وحده دستوريا أن يتخذ قرار الحرب والسلم؟ وهل سأل في حينه الحزب عن رئيس الجمهورية وعن رئيس الحكومة والحكومة، أو حتى عن رئيس المجلس نفسه الذي لا نظن أنه كان معه خبر؟ أليس قرار التورط في الحرب وتدمير لبنان وتهجير من تهجر وموت من مات وإصابة من أصيب وإعاقة من أعيق هو قرار مصيري؟ أم أنه مجرد كلمة على الواقف حول سرقة صحار التين في دكانة أبو راشح في الحارة تحت؟ أما عندما يعتبر الإقماطي أن لبنان والجنوب أمانة في عنق المقاومة، فهي النكتة الكبرى والمطلقة، إذ على هالمعدل لن يبقى جنوب ولن يبقى لبنان، بل ستبقى أنت يا أبو حميد وحدك تلتهم بسكوتة من كرتونة مساعدات، وأنت تتفيأ بقايا جدار في زوتر الشمالية. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.
3: الخبر أولا، سرعة دقة.

إنها السابعة إلى ربع في إذاعة لبنان الحر، وإليكم مساء لبنان الحر. إسرائيل من الغارات جنوبا وبقاعا إلى توسيع عملياتها وعبور الليطاني بعد استشهاد عنصرين من الدفاع المدني عون الاعتداءات تقوض جهود التهدئة. عيسى إلى واشنطن بلاسخارت في معراب وبخاري يجول مودعا. المحكمة العسكرية بين العدالة وهيمنة حزب الله تقرير خاص. إلغاء امتحانات شهادات البكالوريا الفرنسية في لبنان والشرق الأوسط.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرالال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرالال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرالال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرالال دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل مع جون حتشيتي ونشوى جرذاق. بعد رفض واشنطن الرد الإيراني الذي لم يقبل البحث في الملف النووي باعتباره سياديا، وإصرار طهران على دورها الإقليمي وعلى تمسكها بأذرعها في المنطقة، عمل عسكري أمريكي إسرائيلي يلوح في الأفق لاستهداف منشآت نووية إيرانية بعد عودة الرئيس ترامب من الصين. وفي المشهد المحلي، حزب الله يؤكد مجددا أنه لن يترك الميدان وسيرد على أي اعتداء أو انتهاك إسرائيلي، فيما إسرائيل تواصل تصعيدها وتقلب الأوراق ميدانيا بعبورها نهر الليطاني ووصولها إلى أطراف زوطر الشرقية. وتأتي هذه التطورات عشية انطلاق جولة جديدة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن يومي الخميس والجمعة لبحث وقف إطلاق النار وتثبيته، إضافة إلى بنود أخرى تشمل الانسحاب وإعادة النازحين.
1: تطورات الميدان مع رانيا غاوي غصبي.
2: لمواجهة مسيرات الحزب، بدأ الجيش الإسرائيلي بإدخال منظومات مستوحاة من حرب روسيا وأوكرانيا. واليوم أعلنت قوات لواء جولاني استكمال السيطرة على منطقة نهر الليطاني، ولفتت إلى أنها في العملية عثرت على مقرات ومسارات تحت الأرض احتوت كميات كبيرة من الوسائل القتالية. فيما تحدثت القناة 12 عن مقتل 70 عنصرا من حزب الله في عملية للجيش في الليطاني في آخر 10 أيام. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت اليوم استهدافا للدفاع المدني في نبطية بشكل مباشر ومقتل عنصرين هما أحمد نورة ومحمد جابر وإصابة مسعفة بجروح في خلال محاولتهم إنقاذ مصاب قتل بدوره. واليوم تعرضت جبشيت لغارات أدت إلى 3 قتلى و4 جرحى. إلى ذلك، فجر الجيش الإسرائيلي منازل في البياضة جنوب صور ونفذ تفجيرا في مركبة، واستهدفت غارة منزلا في أرنون ودمرته بالكامل. أما في النبطية فاستهدفت مسيرة سيارة بقنبلة وأتبعت بغارة استهدفت دراجة، وشن الطيران الحربي غارات على الحوش والمنصوري وطير دبة، وقصف مدفعي سجل على الشعيتي والحني والقليلي إلى طيران مسير فوق صور. في المقابل، أعلن حزب الله استهداف قوة داخل منزل في حولة بصاروخ موجه وتجمع جنود قرب مجرى نهر دير سريان ودبابة في البياضة. وسط هذه الأجواء، أعلن الجيش اللبناني أن وحدة مختصة فككت قنبلة غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقة صفير الضاحية الجنوبية ونقلتها إلى مكان آمن.
1: وفي أول تعليق على التطور الميداني في الليطاني، كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إكس: فخورون بمقاتلين الذين يواصلون توسيع العمليات في لبنان.
0: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أعرب عن بالغ حزنه وأسفه لاستشهاد عنصرين من الدفاع المدني، معتبرا أن استهداف العاملين في المهام الإنسانية والإغاثية يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ولكل المبادئ الإنسانية. الرئيس عون اعتبر أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يقوض الجهود المبذولة لترسيخ التهدئة.
1: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اعتبر أن الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي يتضمن وقف العدوان على لبنان يكاد يكون الورقة الأقوى، وقال: تبقى مسؤولية التفاوض من مسؤولية السلطة وحاضرون لنتعاون معها لإيقاف العدوان. قاسم دعا في رسالة إلى خيار المفاوضات غير المباشرة حيث أوراق القوة في يد المفاوض اللبناني، وإلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة التي تشكل أرباحا خالصة لإسرائيل وتنازلات مجانية من السلطة اللبنانية.
0: النائب راس الحاج رد اليوم على النائب حسين الحاج حسن سائلا إياه ماذا بقي للسلطة سوى المفاوضات المباشرة، داعيا إياه إلى ترك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية يعملون من دون حملات وانتقادات، لأن هذا المسار قد يكون الأمل الأخير للخروج من المستنقع الذي وضعتم لبنان فيه.
1: جدد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي بعد لقائه أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين على أهمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة بما يساهم في تثبيت الاستقرار وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة.
0: من ناحيته أكد أمين سر دولة الفاتيكان اهتمام الكرسي الرسولي بلبنان وحرصه على الحفاظ على رسالته القائمة على التعددية والعيش المشترك، وتم التشديد على أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتمكينها من بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية بما يكرس حصرية السلاح بيد الدولة.
1: مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قالت إن الاتحاد يدفع نحو المرحلة الأولى من محادثات السلام بين لبنان وإسرائيل التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الحرب، وشددت على رغبة الاتحاد الأوروبي على تشكيل قوة تساعد الجيش بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. أضافت: كلما قوينا الجيش اللبناني كلما أضعفنا حزب الله.
0: على خط التحركات، غادر السفير الأمريكي ميشيل عيسى بيروت متوجها إلى واشنطن للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.
1: في زيارة وداعية قلد رئيس الجمهورية السفير السعودي وليد البخاري وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر. عون نوه بالدور الذي قام به السفير السعودي في تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين. بدوره شكر بخاري الرئيس عون على الدعم الذي لقيه في خلال فترة عمله في لبنان، آملا أن يستعيد لبنان تألقه ودوره الفاعل في المنطقة وأن ينعم بالأمن والاستقرار.
0: واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني السفير السعودي في زيارة وداعية، وكانت مناسبة لعرض الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة.
1: السفير السعودي زار أيضا القصر الحكومي مودعا، وقد أشاد رئيس الحكومة نواف سلام بالجهود الكبيرة التي بذلها السفير بخاري في توطيد العلاقات الثنائية بين لبنان والسعودية وتطويرها، وبالدور الأساسي الذي لعبه في فترة دقيقة من تاريخ وطننا، متمنيا له دوام التوفيق في مهامه الجديدة.
0: بين بعبدة وعين التيني اشتباك صلاحيات أم مواجهة سياسية؟ سيمونة حتشيتي.
3: عاد الجدل حول الصلاحيات الدستورية في لبنان إلى الواجهة بعد اعتراض رئيس مجلس النواب نبيه بري على اجتماع بعبد الأحد واعتباره من اختصاص السلطة التشريعية، اعتراض فتح الباب مجددا أمام النقاش حول تداخل السلطات في النظام اللبناني وحدود الشراكة السياسية بين المؤسسات الدستورية. هنا نطرح سؤالا حول دستورية الاعتراض وما إذا كان يدخل في إطار الاشتباك السياسي بين المؤسسات، الأمر الذي شرحه المحامي فادي ظريفي عبر لبنان الحر.
4: رئيس مجلس النواب بده يتعود أنه في شيء اسمه رئيس جمهورية. الاجتماع اللي صار بعبدة نهار الأحد مع رئيس الجمهورية لا يخرج عن الأصول، لأنه رئيس الجمهورية هو رأس الهرم بالجمهورية اللبنانية، وبالتالي يجوز دقله انه يستمع لمين ما كان، والدليل هو بيبقى امرار بيطلع بيناقش بعض الملفات مع رئيس الجمهورية، ليه؟ لكن هو بينتقل على الاصل الجمهوري وبيناقش كمان هو نايب، انزعاجه انه اذا اي موضوع ما بده يصير بيرضاه هو ومثل ما هو بده ومثل ما بيمثل هو الشقفة من الطائفة الشيعية اللي هي حركة عمل حزب الله، بيعتبر انه هو هناك تجاوز. كلنا بنتذكر انه هو طلع بكلام واضح منه وقت الترسيم البحري، طلع قال انه انا كان لي 10 سنين عم بتفاوض وعم حضر هيدا الملف لحتى يصير في اتفاق مع دولة اسرائيل مش مع فلسطين المحتلة. يعني هون عم نحكي عن موضوع الاعتراف، لا يسمح لحاله يطلع يعترف بدولة اسرائيل وبده يعيب على الاخرين حقهم انه يطلع يزوروا رئيس الجمهورية. وبالتالي انا برأيي لا، رئيس الجمهورية عم يقوم بالدور اللي عادة بيسمح له في الدستور، وعلى رئيس مجلس النواب يبلش يتصرف على أساس أنه رئيس السلطة التشريعية.
3: وبين النص الدستوري والواقع السياسي يبقى السؤال مطروحا، هل الأزمة فعلا أزمة صلاحيات أم أنها انعكاس لصراع نفوذ داخل نظام اعتاد تداخل الأدوار وتبادل المصالح بين السلطات؟
1: الكهرباء محور اجتماع وزارة المال جورج كرم.
5: اجتماع في وزارة المال خص البحث والتنسيق للمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وتأمين الطاقة. حضر وزراء المال ياسين جابر والطاقة والمياه جوصدي والاقتصاد والتجارة عامر البساط والمدير عام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حيك. الوزير جابر أشار بعد اللقاء إلى أن الوزارات المعنية في لبنان تعمل على تعزيز التنسيق فيما بينها للمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وتفادي أي انعكاسات سلبية على المواطنين والقطاعات الحيوية.
6: هلا في كتير أمور ضرورية، مثلا في موضوع مشاريع الطاقة الشمسية، مثلا في أول مشروع طاقة شمسية تقريبا هلا صار بلش يكون حاضر، تخصصت الأرض بالبقاع وغيره، وهذا يمكن بيسهل شوي. يعني المتغيرات كتير كبيرة بعالم الطاقة بعالم النفط، بننسق المواقف بشكل نخفف التأثير قدر الإمكان، لأنه الأزمة أزمة عالمية مش أزمة محلية.
5: الوزير الصدي لفت من جهته لأهمية التعاون بين الوزارات المعنية لضمان استمرارية تأمين الطاقة وتحسين آليات العمل في هذا القطاع.
7: اجتمعنا اليوم مع معالي وزير المالية ومعالي وزير الاقتصاد وسابقا مع مدير عام مؤسسة الكهرباء نبحث بتداعيات الحرب وارتفاع أسعار العالمية على القطاع، وهذا كان أول اجتماع ورح يلي بعد اجتماعات هالأسبوع والأسبوع الجاي. وتاني شغلة حكينا فيها هي قروض البنك الدولي، وين صرنا فيها وشو الخطة المستقبلية على هالقروض هيدي. نحن بالوزارة في عنا قرض الكهرباء وقرض المي، وفي أكيد غيرهم من القروض يلي نبحث فيهم بغير إطار.
5: أما الوزير البساط فأكد العمل على حماية القطاع الخاص والمستهلك.
8: نحن اليوم عنا مشكلة، شغلتنا كوزراء بالتنسيق ما بيننا انه ناخد كل الاجراءات نحمي القطاع الخاص، نحمي المستهلك، ونحاول نستوعب هالأزمة اللي عم نمرق فيها. طبعت اسعار بسبب محروقات، هيدا عم تضر مين؟ القدرة الشرائية للمستهلك اللبناني، هيدي أزمة كتير كبيرة. وعندك ايضا الأزمة الاجتماعية، 1,200,000 نازح.
5: وشدد البساط على ضرورة الحفاظ على التوازن الاقتصادي وتأمين مقومات الصمود في المرحلة الحالية. من وزارة المال جورج كرم، لبنان حر.
0: تربويا، أعلنت وزارة التربية الفرنسية إلغاء كل امتحانات شهادتي البروفي والبكالوريا في المؤسسات التعليمية الفرنسية في لبنان والشرق الأوسط بسبب الحرب، على أن تتوضح بعض الأمور ومنها المدارس غير الأومولوجي في اجتماع يعقده وزير التربية الفرنسي يوم الخميس المقبل.
1: تربويا أيضا، أعلنت روابط التعليم الرسمي إضرابا شاملا غدا في ظل استمرار سياسة المماطلة والاستخفاف بحقوق العاملين في القطاع العام لا سيما أفراد الأسرة التربوية.
0: شدد الاجتماع النيابي الطارئ الذي ضم نحو 20 نائبا على ضرورة تسريع إقرار قانون العفو الذي من شأنه رفع الظلم عن شرائح واسعة من الشعب اللبناني، وشددوا على دعم أي مسعى جدي يفضي إلى إقرار عفو عام عادل ومتوازن ويحفظ في الوقت عينه الاستقرار وهيبة الدولة، انطلاقا من قناعة راسخة بأن هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل أو المراوحة السياسية. وقد طالب المجتمعون بعقد اجتماع طارئ وفتح جلسات اللجان المشتركة في خلال مهلة لا تتجاوز أسبوعا لاستكمال البحث والبت نهائي في كل بنود اقتراح قانون العفو العام، تمهيدا لإحالته إلى الهيئة العامة لمناقشته وإقراره وفق الأصول الدستورية.
1: الرابطة المارونية والوطنيون الأحرار أكدا على صلاحية رئيس الجمهورية المطلقة بإجراء المفاوضات، ووجها دعوة لشمول العفو عائلات لجأت قسرا إلى إسرائيل.
0: أطلق الشيخ خالد حبلوس بن مدينة المنية من سجن رومي اليوم بعدما أمضى محكوميته منذ توقيفه في 11 نيسان 2015.
1: المحكمة العسكرية بين العدالة وهيمنة حزب الله. ريشار حرفوش.
9: مع تجدد النقاش حول دور المحكمة العسكرية في لبنان، يعود السؤال الأساسي إلى الواجهة: هل ستبقى هذه المحكمة أداة في يد حزب الله والتجاذبات السياسية، أم أن ورشة الإصلاح باتت ضرورية لتكريس دولة القانون؟ ومن أبرز الطروحات المطروحة تقليص صلاحيات المحكمة العسكرية وحصرها بالجرائم التي يرتكبها العسكريون مع منع محاكمة المدنيين أمامها. وفي هذا السياق كشف الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك للبنان الحر عن الكثير من التشوهات التي شابت عمل هذه المحكمة.
10: ومن هنا ضرورة إصلاحها لتعزيز دولة القانون وضمان المحاكمات العادلة. وأهم النقاط الواجب تطرق إليها تقليص صلاحيات المحكمة العسكرية، وهناك عدة اقتراحات قوانين مقدمة سيما من تكتل الجمهورية القوية، كذلك منع محاكمة المدنيين بحيث يقتضي حصر صلاحية المحكمة العسكرية بالجرائم العسكرية التي يرتكبها عسكريون وإخراج المدنيين من اختصاصها، حيث تعتبر محاكمة المدنيين أمامها انتهاكا للمعايير الدولية. كل ذلك إضافة إلى ضمانات للمحاكمة العادلة لرفع الظلم وضمان أعلى درجات العدالة والشفافية في الإجراءات لضمان عدم تسييس القضايا. صحيح أن هناك الكثير من التشوهات التي شابت عمل المحكمة العسكرية وأحكام اتسمت بالمظلومية لكثير من الأفراد، كل ذلك ضمن إطار أفعال سياسية لا أكثر ولا أقل ولأغراض سياسية.
9: بالمختصر، هل تكون ورشة إصلاح المحكمة العسكرية بوابة لتكريس العدالة وإعادة الثقة بالقضاء، أم يبقى المسار أسير التجاذبات السياسية؟
0: بدأت لجنة الإدارة والعدل التي انعقدت اليوم بدراسة اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، ووصف وزير العدل عادل نصار النقاش بالإيجابي.
1: تجدد إشكال سابق بين عائلتين في بلدة القليعات العكارية على خلفية حادثة وقع بنتيجتها قتيل وعدد من الجرحى، وأسفر إطلاق نار عن سقوط عدد من الجرحى بينهم امرأة أصيبت بجروح حرجة، وعملت قوة من الجيش على تطويق الإشكال وملاحقة المتورطين.
0: إلى أحوال الطرقات.
11: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات.

0: الخليفة من شار الحلو حتى جل الديب ومن دبي حتى جسر غزير، حركة كثيفة داخل أنفاق المطار وعلى أوتوستراد خلدي، وحركة نشطة من الجمهور عرية حتى علي، حركة كثيفة من مستديرة رزق الله باتجاه الشفرولي ومن الدكويني باتجاه السبتية وعلى جادة شارل المالك الأشرفية. باقي التقاطعات والمستديرات والإشارات الحركة طبيعية من دون أي عوائق للسير.
1: ترامب: لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك النووي، والكويت تستدعي السفير الإيراني، وأخبار أخرى مع ريتا الهندي.
2: مع تراجع الأمال بإبرام اتفاق سريع مع إيران ينهي الحرب، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده بأنه ليس على عجلة من أمره، موضحا أن الإدارة الأمريكية تواصلت بشكل مباشر مع مسؤولين إيرانيين. وعن النووي، شدد ترامب على ثقته بقدرة واشنطن على منع طهران من تخصيب اليورانيوم أو امتلاك سلاح نووي لأنهم سيستخدمونه. وزير الحرب الأمريكي أكد من جهته أن اتفاق وقف النار مع إيران لا يزال ساريا، غير أن واشنطن لديها خطة للتصعيد ضد طهران إذا لزم الأمر. وقالت القيادة المركزية أن حاملة الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن تواصل عملياتها في بحر العرب، وغيرنا مسار 65 سفينة تجارية منذ بدء حصار إيران، وعطلنا 4 سفن لم تمتثل. في المقابل، أشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم الرضائي إلى أن طهران قد تخصب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90%، وهو مستوى يعتبر صالحا لصناعة الأسلحة إذا تعرضت البلاد لهجوم جديد. الرئيس الإيراني اعتبر من جهته أن التفاوض مع أمريكا لا يزال ممكنا رغم انعدام الثقة بها. إلى الداخل الإسرائيلي، وبعدما تحدث أعلام محلي عن تقديرات بإطلاق حركة أنصار الله اليمنية مسيرتين نحو إيلات، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن التحقيق الأولي يشير إلى اعتراض هدف جوي فوق البحر قرب المدينة، لكنه لم يستبعد احتمال أن يكون الهدف طيورا. في الكويت، أفادت وزارة الداخلية بإلقاء القبض على 4 متسللين ينتمون إلى الحرس الثوري الإيراني حاولوا دخول البلاد عبر البحر لتنفيذ أعمال عدائية. هذا واستدعت الخارجية الكويتية السفير الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج. إلى بريطانيا، حيث سجلت 3 استقالات في حكومة كير ستارمر الذي أكد الاستمرار في الحكم.
0: وقبل الانتقال إلى صفحة الأحوال الجوية، ننتقل إلى جديد من قسم الأخبار. تفضلي رانيا.
3: ألو.
4: الجديد هو أن وسائل إعلام إسرائيلية تعلن سقوط مسيرة في قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل، وكانت بلدية كريات شمونة تحدثت عن انفجارات تسمع في المنطقة ناجمة عن حدث عسكري وصفته بالمتواصل. أما الجبهة الداخلية الإسرائيلية فأشارت إلى إطلاق صفارات إنذار في مرجليوت والمنارة للمرة الثالثة إثر اختراق مسيرة من لبنان. هذا كل شيء.
0: شكرا لك رانيا.
1: إلى أحوال الطقس.
5: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: الطقس غدا غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات في الفترة الصباحية وانخفاض تدريجي بدرجات الحرارة التي تعود إلى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح فتقارب 50 كيلومترا في الساعة.
0: ختاما إعادة للعناوين. إسرائيل من الغارات جنوبا وبقاعا إلى توسيع عملياتها وعبور الليطاني. بعد استشهاد عنصرين من الدفاع المدني، عون الاعتداءات تقوض جهود التهدئة. عيسى إلى واشنطن، بلاسخارت في معراب وبخاري يجول مودعا. المحكمة العسكرية بين العدالة وهيمنة حزب الله، تقرير خاص. إلغاء امتحانات شهادات البكالوريا الفرنسية في لبنان والشرق الأوسط. إلى هنا نأتي إلى ختام بانوراما. شكرا لمتابعتكم. كان على الإخراج الإذاعي ماريانو داود رحمي.
1: إلى اللقاء.

0: الفنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف، يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: نحمي ونبني. من يتذكر الشعار الذي على أساسه خاض حزب الله الانتخابات النيابية في دورة العام 2022؟ الشعار كان نحمي ونبني. إذا حللنا قليلا في مضمون هذا الشعار فماذا نجد فيه؟ التفسير الأول أنه شعار الحلول محل الدولة، فالحماية محصورة فيها ومن واجباتها، والبناء منوط بها. قرر حزب الله أن يحل محل الدولة في الحماية وفي البناء، لكنه لم يكتفي بأن خذل أنصاره وبيئته واللبنانيين عموما، بل تسبب بما يناقض شعاره. لم يستطع الحماية وتسبب بالدمار، فانقلب الشعار إلى نخذل وندمر. ومن أجل من؟ ومن أجل ماذا؟ ليس دفاعا عن الجنوبيين، بل ثأرا للمرشد الإيراني علي الخامنئي. من الثاني من أذار الفائت إلى اليوم دخل هذا الثأر يومه 71، فماذا تحقق؟ لمس عدد القتلى 3000 قتيل، وسيطرت إسرائيل على 68 بلدة وقرية ومدينة. والأخطر من كل ذلك أن هناك بلدات وقرى ومدن جرفت بالكامل ومحت معالمها.

0: ننسى أيها السادة، لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن. أن ننساهم إنها الخطيئة المميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرث. شهيد اليوم.
2: عماد بشارة سكر، جرجس شيبان سكر، إلي ساسين الطيف، فريد عساف نجار، جورج أبو عبدو، جورج أبو شيا، طانيوس بطرس تنوري، توفيق حنا تنوري، شارلي حنا نصر، فيليب جوزيف أبي نادر، رالف فارس خوري.
1: ارتفعوا كالأرث.

السلام عليك يا زنبق الثالوث البهي، السلام عليك يا صورة بهائه النقي، السلام عليك يا وردة زهية نشرت عطر السماوات الزكي، السلام عليك يا بتولا لا شبيه لها، يا من شاء ملك المجد أن يولد منها ويغتذي بلبنها. أحي نفوسنا يا أم الحياة، واسكبي علينا صوابغ النعم يا بتولا مملوءة كل نعمة.

0: كلمة حياة مع الأب إلي صادر.
1: أحبائي الله معكم. الإنجيل اليوم للقديس يوحنا الفصل 11 32 44. منكمل مع العازر ومنشوف انه مريم ارتمت عند اقدام يسوع وكانت عم تبكي، ولما شاف عم تبكي ارتعش بالروح سيدنا يسوع المسيح. هالتعبير هذا الانجيل اليوم بده يقلنا انه يسوع بيضطرب بارادته وبيحزن مع الحزنانين وبيفرح مع الفرحانين. الشعور الانساني عم يبرهننا انه الله بيحبنا كتير. هو كلمة الله يلي ما بتنفصل عن الله، وإذا قال كلمة بتتم دغري مثل الخالق، بيرجع بيخلق لعازر من جديد، بيخلق الحياة فينا وبيشيلنا من ظلمتنا ومن خطيئتنا وبيعطينا الطهارة والبراءة إذا نحن طلبنا منه. هيك صار مع مريم ومرتا، تشفعوا لدى يسوع وقام لعازر. يسوع مرة كمان بكي على أورشليم لأنه قاتلة الأنبياء، وبكي على الظلام والموت يلي محطوط بالقبر، وكان صورة لعازر صورة رائعة لقيمته المزمعة أنه هو القادر أنه يعطي الحياة، قادر يقوم من الموت. وعلمنا القيامة وبعدنا لهلأ منقول المسيح قام، حقا قام، والله معكم.

0: القليل نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.
1: الإسرائيلية تزداد وتيرتها وتعنف يوما بعد يوم، والأخطر يتمثل في تواصل عمليات النسف والتدمير والتهجير. وقد توسعت إنذارات إخلاء القرى والبلدات اليوم إلى البقاع الغربي، إذ وجه الجيش الإسرائيلي فجر اليوم إنذارا إلى سكان سحمر. فهل يمتد التهجير إلى منطقة البقاع بعد تهجير قسم كبير من الجنوب؟ في السياق برز ما أعلنه الجيش الإسرائيلي من أنه يستعد لتوسيع عملياته البرية في لبنان وفقا للقرار الذي سيتخذه أو يتخذه المستوى السياسي الإسرائيلي. رغم كل ذلك، فإن الأمين العام لحزب الله شدد في رسالة مكتوبة وزعت اليوم أن الحزب لا يترك الميدان وسيحوله جحيما على إسرائيل. فكيف يرى نعيم قاسم الواقع بالمقلوب؟ ترى لم يكتشف بعد أن الجنوبيين هم الذين يعيشون في جحيم فيما يمضي هو في توزيع كتابات دونكيشوتية من دون أن يدري أحد من تحت أي أرض تصدر؟ في هذا الوقت دخل الاتحاد الأوروبي على خط المفاوضات، إذ أعطى دفعا لها. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أعلنت أن الاتحاد يدفع نحو محادثات سلام بين لبنان وإسرائيل من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الحرب، مشيرة إلى رغبة أوروبية بإنشاء مهمة جديدة لمساعدة لبنان مع انتهاء مهمة قوات اليونيفيل بعد أشهر. أما إقليميا، فإيران هددت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 90% إذا تعرضت لهجوم جديد، وهو مستوى يعتبر صالحا لصناعة الأسلحة. البداية من الموقف الأوروبي، فالاتحاد الأوروبي يدق أبواب الجنوب. هل ينجح بتشكيل قوة للمساعدة على نزع سلاح حزب الله؟ تقرير نخلع ضيمه.
2: الاتحاد الأوروبي أعلن جهارا أنه يبحث مع بيروت نشر قوة أوروبية تدعم الجيش اللبناني في نزع سلاح حزب الله. الطرح يبدو جديا، وتدور مناقشات بتكتم شديد بقيادة فرنسية حول متطلبات تشكيل هذه القوة وعديدها ومهماتها ونوعية تسليحها. وفي معلومات الـ MTV أن المسؤولين اللبنانيين أبلغوا بالتوجه الأوروبي، وهم ينتظرون تحديد الموعد الجديد لزيارة الموفد الفرنسي جون إيف لودريان بعدما أجلت زيارة مقررة له الأسبوع الماضي، علما أن تمديد تفويض اليونيفيل ينتهي في 31 كانون الأول 2026 على أن تبدأ عملية الانسحاب ضمن مهلة عام.
3: في 3 أو 4 دول مستعدين لحديث هلأ قالوا أنه ممكن يخلوا فرق عسكرية هون بلبنان، وهن فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وربما بلدان أخرى. بده يكون في عندنا غير مهمة لتكون فعلة، وإلا بده يكون يعني نسخة طب الأصل عن اليونيفيل، ونسخة طب الأصل ما بتفيد. يعني إرساء الأمن كما يجب أن تدافع عن نفسها بالقليلة، مش مثل ما صار مع اليونيفيل كانوا الأهالي يرجموها بالحجار لليونيفيل وما ترد. وهيدي المهمة بدها تجي من بعد ما نلاقي الإطار القانوني.
2: إذن المسار القانوني لتشكيل القوة الأوروبية أمامه عقبات، وسيتطلب دعوة رسمية من الحكومة اللبنانية، ولكن عن طريق من؟ ولا سيما أن قرارا من مجلس الأمن قد يفتح الباب أمام الفيتو الروسي والصيني. وهل ستقبل إسرائيل وأمريكا بهذه القوة ووفق أي شروط؟
3: الذهاب إلى الأمم المتحدة عويص أنا بشوف، لأنه الأمم المتحدة أنهت مهمة اليونيفيل. من الممكن أن يكون تحت غطاء أوروبي. في ناس عم يحكوا بالفصل السابع، فصل السابع عويس لأنه في حق النقد في مجلس الأمن لحديت هلأ منا واضحة، والاتصالات على يعني كتير قائمة لحتى نشوف أي غطاء قانوني.
2: على كل حال، تؤكد مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن سيبدأ البحث في حزيران المقبل بصيغة بديلة عن اليونيفيل، بالتوازي مع المساعي الفرنسية لعقد مؤتمر دعم الجيش اللبناني في صيف 2026. خطوات النجاح ليست مضمونة، والجنوب حتى الآن على موعد مع فراغ خطير ما بعد اليونيفيل وانتهاء الحرب.
4: عسكريا، تطورات تتسارع في جنوب لبنان رغم الهدوء النسبي على جبهة ما بعد صيدا إلى بيروت. الجيش الإسرائيلي يتخطى شمال الليطاني وأعداد الضحايا ترتفع. كل التفاصيل مباشرة من الاستوديو مع الزميل صبح إبلاوي. صبح، مساء الخير.
5: مساء الخير الفضيانة.
4: إن الأمر الأبرز يبقى التوغل الإسرائيلي اليوم ما بعد الليطاني، نتابع التفاصيل معك.
5: نعم فعلا، الجيش الإسرائيلي نشر اليوم العديد من الفيديوهات التي تظهر تخطيه منطقة ضفة شمال الليطاني بالقرب من زوتر في القطاع الشرقي. ننتقل إلى الخريطة لمعرفة حقيقة ما الذي يحصل في جنوب لبنان. هنا حيث هذه الإشارة تحديدا هي مركز العمليات، هنا نهر الليطاني وهنا جنوب الليطاني، هنا المنطقة المحتلة، وهنا دخلت إسرائيل بحوالي 2 كيلومتر إلى هذا الوادي. ولكن هذا الدخول الإسرائيلي يترافق مع محاولات إسرائيلية للوصول أيضا إلى هذه المنطقة، وهي منطقة قلعة الشقيف، وبالتالي هنا تحاول إسرائيل السيطرة على كل هذه المنطقة لمنع حزب الله من استغلال التلال وإطلاق الصواريخ على خاصة المناطق اللبنانية المحتلة التي هي باللون البنفسجي. علما أيضا أن إسرائيل حاولت سابقا هنا أيضا في القطاع الغربي الالتفاف من مجد الزون وبيوت السياد وصولا إلى المنصوري لتكون على مقربة جدا قريبة من مخيم الرشيدية في سور. ولكن أيضا الغارات لم تتوقف، لاحظوا مشاهدينا كل هذه النقاط الحمراء هي غارات إسرائيلية على مختلف القطاعات اللبنانية اليوم بمعدل 50 إلى 60 غارة في اليوم الواحد. للأسف الجيش الإسرائيلي الذي نشر فيديوهات عدة ولقطات تظهر ضابط من لواء جولاني يتحدث من على ضفة نهر الليطاني، هذا النهر والضفة الشمالية لنهر الليطاني، عملية إسرائيلية نفذت قبل 10 أيام بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، واستغرقت حوالي الأسبوع، وشاركت فيها قوات خاصة وأدت إلى جرح 8 عناصر من لواء جولاني، وأيضا بعد اشتباكات مع حزب الله والدبابات الإسرائيلية تعبر بالقرب من نهر الليطاني. أيضا الجيش الإسرائيلي نشر فيديوهات لنفق دخل إليه يضم مقرات للإقامة وإطلاق الصواريخ، وأيضا إضافة إلى منصات، وهو واحد من المنشآت الكبيرة جدا التي استطاع الجيش الإسرائيلي الدخول إليها في منطقة الليطاني دون تحديد المكان تحديدا. طبعا أيضا نشر فيديو على القناة 14 الإسرائيلية يظهر الجيش الإسرائيلي أو يظهر الجيش الإسرائيلي يقوم بأعمال حفر بجرافات D9 بالقرب من نهر الليطاني. أما بالنسبة إلى الغارات الإسرائيلية في هذا اليوم، الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي توزع على أكثر من نقطة في جنوب لبنان وشمال نهر الليطاني وجنوب النهر، وخلف المزيد من الضحايا. بحسب معلومات MTV، المعلومات تشير إلى سقوط 600 ضحية بعد وقف إطلاق النار وأكثر من 1200 جريح. الغارات ترافقت مع إنذارات وجهت أيضا إلى أكثر من بلدة لبنانية بعد سحمر، بدءا من سحمر في البقاع الغربي وصولا إلى الحوش في سور، لترتفع أعداد البلدات المهددة من الجيش الإسرائيلي والمهجرة إلى أكثر من 130 بلدة، وهذا الدمار الظاهر في أكثر من منطقة في جنوب لبنان. حزب الله أعلن حتى هذه اللحظة عن 8 عمليات عسكرية في مختلف القطاعات، ولكن الأكثر كان في منطقة القطاع الغربي، ويستخدم حزب الله في معظم عملياته المحلقات الصغيرة إضافة أيضا إلى إطلاق الصواريخ. الحزب قال أنه استهدف دبابة ميركافا في منطقة البياضة، وهي أكثر نقطة تتركز عمليات الحزب فيها، لأن إسرائيل ستحاول الدخول إليها بعدما قال الجيش الإسرائيلي أنه سيوسع العمليات العسكرية بناء على المعطيات، علما أن العديد من عناصر الحزب ما زالت جسامين هؤلاء موجودة على الطرقات في النقورة وفي الطيرة وغيرها من المناطق اللبنانية. فإذن العمليات العسكرية ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة على أمل أن لا تتوسع أكثر في الساعات المقبلة. رالف وديانا،
1: شكرا. صبحي. بين واشنطن وبيجين يعاد رسم مستقبل الشرق الأوسط. لبنان يقف اليوم في قلب التفاوض الأمريكي الإيراني وصراع النفوذ، فهل تتحول زيارة ترامب إلى الصين من معركة اقتصادية كبرى إلى بوابة ضغط مباشرة على إيران وحزب الله ولبنان؟ التفاصيل مع زميل أنتوني مرشا. أنتوني، مساء الخير.
6: مساء استاذ نور ديانا، يعني نحن بانتظار ان يغادر الرئيس ترامب الى الصين، ولكن بحسب المصادر الامريكيه فانه اي تفاهم او تصعيد بين الولايات المتحده والصين حول الملف الايراني سينعكس مباشره على ايران، وبالتالي ايضا سوف ينعكس على لبنان وملف حزب الله. لذلك في المفاوضات يعني اللبنانيه الاسرائيليه رح تتم بوزاره الخارجيه الامريكيه، لن تكون بالبيت الابيض ولكن ستكون بالتوازي مع اللقاءات الحساسه اللي ستحصل بين الرئيس ترامب والرئيس الصيني بالصين. طبعا سيتصدر الملف الايراني جزء جدا كبير واساسي منه، وبالتالي ترى واشنطن ايضا انه بحسب الاجواء الامريكيه ان اي تشدد اقتصادي او سياسي تجاه طهران، خصوصا فيما يتعلق بالنفط الايراني والعلاقات الاقتصاديه مع الصين، سوف يكون ينعكس مباشره على قدره ايران في تمويل حلفائها في المنطقه، ومن بينها تحديدا حزب الله كما تم ذكرته المصادر الامريكيه هنا. وتعتبر الاداره ايضا الامريكيه ان اضعاف التمويل الايراني قد يخلق فرصه لدفع الدولة اللبنانية والجيش اللبناني إلى لعب دور أكبر جنوبا ضمن أي ترتيبات أمنية جديدة ممكن أن تحصل في المفاوضات على مستوى عال جدا. روبيو سوف يتوجه وزير الخارجية مع رئيس ترامب أيضا، لذلك من المتوقع أن يكون معه وليس في الخارجية الأمريكية، لذلك الاجتماعات اللبنانية الإسرائيلية ستكون بإطار نيدم. ولكن أيضا روبيو كان عليه عقوبات عام 2020 من الصين، رغم ذلك هو سوف يتواجه مع رئيس ترامب. العقوبات كانت مرتبطة حين كان سيناتور وليس وزير للخارجية. نحن هون على مدخل البالم دورز، هذا المدخل يلي رح يودينا للحظة مغادرة الرئيس ترامب إلى الصين حيث يتجمع جميع الزملاء الموجودين هون. هذه هي الرسالة من البيت.
1: شكرا أنتوني.
4: ارتفاع في استيراد الفايبر أوبتيك إلى لبنان يثير الشكوك تزامنا مع ظهور محلقات حزب الله الانقضاضية. تقرير مجدولين اللحام.
7: المسيرات الموجهة بالألياف البصرية أو مثل ما بسميها حزب الله المحلقات الانقضاضية دخلت خط المواجهة بين إسرائيل ووكلاء إيران على أرض لبنان، وتحت عنوان فخر الصناعة اللبنانية أصر الحزب على التباهي بتكنولوجيا بيصعب التشويش عليها، وبمعدات إذا ما فات التهريب يمكن شراءها بسهولة عبر الإنترنت تحت غطاء الاستخدام المدني. مثلا هيدا نوع درون ممكن اي شخص يشتري اونلاين بسعر المفرق مش الجملة، بيتحمل وزن نحو 7 كيلوغرام، بالتالي ممكن يتحول الى محلقة انقضاضية برأس RPG يلي بيوزن بين 2 و4.5 كيلو كحد اقصى، وبتبقى خفيفة وممكن ينضاف عليها بطاريات خاصة بتسمح لها توصل لمدى 10 كيلومتر او ابعد. والفضيحة، تكشف بيانات جمركية لبنانية عن ارتفاع واردات الألياف البصرية من 83 ألف طن عام 2023 إلى 146 ألف طن عام 2024 خلال فترة حرب إسناد غزة، يعني زاد استيراد هالكابلات نحو 76% بسنة واحدة. هالارتفاع بواردات كابلات الفايبر أوبتيك بيثير تساؤلات أمنية، خصوصا مع ضبط 4 مسيرات قادمة من الصين بمرفأ طرابلس أواخر عام 2025 قادرة على حمل 14 كيلوغرام من المتفجرات. مسيرات ما بتعتمد على موجات الراديو أو الأقمار الصناعية، بل بترتبط بالمشغل عبر سلك رفيع جدا من الألياف البصرية، لذلك التشويش عليها بيكون أكثر صعوبة بالنسبة للأنظمة الدفاعية التقليدية، بتنقل صورة عالية الدقة وبتتخطى العوائق الجغرافية. ويمكن شراء بكرة ألياف بصرية بطول 10 كيلومتر بحوالي $168 فقط، فيما قد يصل المدى التقني الكامل إلى 50 كيلومتر. ومثل ما استخدمت نيترات الأمونيوم كسماد زراعي قبل ما ترتبط بأكبر تفجير بمرفأ بيروت، بتعود اليوم قضية المواد المزدوجة الاستخدام. فالألياف البصرية فايبر أوبتيك ما بتستخدم فقط بالاتصالات والإنترنت، بل يمكن أيضا توظيفها بتشغيل المسيرات الموجهة بالسلك. وبعد المراجعة تبين أنه استيراد المسيرات وأسلاك الألياف البصرية ما بمر عبر موافقات وزارة الاتصالات، بل بيخضع لموافقات ومتابعة من الأجهزة الأمنية اللبنانية. ولكن مع تصنيف هذه المعدات ضمن خانة الاستخدام المزدوج، بتبقى التساؤلات مطروحة حول فعالية الرقابة على دخولها إلى لبنان.
1: كشف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحزب لن يترك الميدان، مضيفا أنه سيحوله جحيما على إسرائيل وأنه سيرد كافة الانتهاكات. قاسم اعتبر أن لا علاقة لأحد خارج لبنان بسلاح المقاومة، وأن تنظيم شؤون الدولة مسألة لبنانية داخلية وليست جزءا من التفاوض مع إسرائيل. قاسم شدد على أن اللبنانيين يواجهون عدوانا إسرائيليا أمريكيا يريد إخضاع لبنان ليكون جزءا من إسرائيل الكبرى، داعيا إلى خيار المفاوضات غير المباشرة حيث أوراق القوة بيد المفاوض اللبناني، وإلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة التي تشكل أرباحا خالصة لإسرائيل وتنازلات مجانية من السلطة اللبنانية.
4: بعد امتعاض عدد منهم 21 نائبا سنيا يتوحدون من جديد حول قانون العفو العام ويطالبون بجلسة للجنة المشتركة لمتابعة البحث في الملف. القصة الكاملة مع جويس عيه.
8: الأحد الفائت التقى عدد من النواب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وذلك للبحث في قانون العفو العام وخفض مدة بعض العقوبات، وما هي إلا ساعات بعد انتشار خبر اتفاق النواب مع الرئيس عون على صيغة توافقية، حتى أعلن المكتب الإعلامي في مجلس النواب عن تأجيل جلسة اللجان النيابية المشتركة التي كانت مقررة يوم الاثنين والتي كان يفترض أن تتابع دراسة الملف، والسبب امتعاض عدد من زملاء النواب المشاركين في اجتماع بعبدة وتحديدا النواب السنة من الأداء الذي قلص دورهم واستغيبهم. كيف قرب رئيس الجمهورية وجهات النظر بيناتكم وشو هي البنود اللي اتفقتوا عليها؟
9: تم الاتفاق المبدئي على انه الاعدام 20 سنة فعلية والمؤبد هو 20 سنة سجنية. بموضوع الادغامات تم الاتفاق انه كل حدا عنده احكام من السبعة وما دون بيتم احتساب العقوبة الاشد، وكل شيء فوق السبع احكام بيكونوا على العقوبة الاشد ونص العقوبة ونصف العقوبة. بموضوع خروج الموقوفين اللي ما تحاكموا بعد 12 سنة سجنية كل واحد عليه حكم ما بيستفيد من هذا القانون.
8: على أي حال وبغض النظر عن الامتعاض انحلت ثلاثاء، بحيث عاد عدد كبير من النواب السنة وتكاتفوا وعقدوا اجتماعا طارئا أصدروا بعده بيانا يحمل توقيع 21 نائبا سنيا من أصل 27 يشدد على موقفهم الموحد والثابت وعلى أهمية دعم كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة الملف، مطالبين بعقد جلسة طارئة للجان المشتركة خلال مهلة لا تتجاوز أسبوعا. فما الذي جمعهم من جديد؟
9: نحن متفقين أي حدا من كل النواب السنة بيقدر يجيب طرح أفضل من الطرح اللي وصلنا له عند فخامة الرئيس كلنا معه. نحن بالنسبة لنا بدنا ناكل عنب ما بدنا نقتل الناطور.
8: الجميع يريد أن يأكل العنب إذن لا أن يقتل الناطور، وأكل العنب في لبنان عادة ما يحصل على قاعدة 6-6 مكرر، أي المقايضة بين قانون العفو عن الإسلاميين وعودة المبعدين والإفراج عن تجار المخدرات.
1: في السياق كتب النائب ميشيل معوض الحملة على اجتماع بعبدة تحت شعار أنه تدخل من رئيس الجمهورية في عمل مجلس النواب وخرق لمبدأ فصل السلطات ليست سوى محاولة مكشوفة لإفشال إصدار قانون العفو. وأشار معوض إلى أن القانون ليس مجرد نص تشريعي بل ترجمة لتسوية وطنية تحفظ من جهة هيبة الدولة ومؤسساتها وترفع من جهة أخرى الظلم والاستنسابية عن آلاف اللبنانيين. وشدد معوض على أن الذين يخونون هم أنفسهم الذين يرفضون حق السلطة التنفيذية بالتفاوض باسم لبنان ويصرون على إدخال رئيس السلطة التشريعية في شأن لا رابط دستوريا له تحت ذريعة الميثاقية.
4: إقليميا جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده بأنه ليس على عجلة من أمره مع تراجع الأمال بإبرام اتفاق سريع مع إيران ينهي الحرب. توازيا أكد مسؤول في البنتاغون أن تكلفة حرب إيران بلغت 29 مليار دولار بزيادة قدرها 4 مليارات وفق تقدير قدم أواخر الشهر الماضي. هذا وكشفت شبكة سي بي اس نيوز أن باكستان سمحت لطائرات عسكرية إيرانية بالتمركز داخل قواعدها الجوية في خطوة قالت التقارير إنها تهدف إلى حمايتها من ضربات جوية أمريكية محتملة.
1: في البوازات سيناريو عسكري لانتزاع اليورانيوم الإيراني من قلب طهران، فهل تبدأ إسرائيل الاقتحام الكبير؟ تفاصيل مع رنا نمر.
10: It's not over because there's still nuclear material enriched uranium that has to be taken out of Iran, you go in and you take it out.
11: إسرائيل انتقلت إلى مرحلة جديدة عنوانها من حرب الظل والاغتيالات إلى الاقتحام المباشر. بحسب المعطيات المتداولة فأن الخطة تقوم على عملية متعددة الطبقات، تبدأ بهجوم سيبراني واسع لتعطيل شبكات القيادة والرادارات ومنظومات الدفاع الجوي الإيرانية، بالتزامن مع موجات تشويش إلكتروني تسمح للطائرات الشبحية والمسيرات بفتح ممرات آمنة داخل العمق الإيراني. بعدها تدخل وحدات النخبة الإسرائيلية إلى المشهد، سيارات ميدكال شايت 13 في واجهة سيناريو الاقتحام، مع مهام تتراوح بين التوغل داخل المواقع الحساسة، تأمين ممرات سريعة، والسيطرة المؤقتة على مخازن المواد النووية. الهدف الأساسي يتمثل بالوصول إلى ما يقارب 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، والموزع على 4 مراكز نووية رئيسية و7 مواقع مرتبطة بالتخصيب والتخزين، في مهمة قد تستمر أياما كاملة أو أسابيع نظرا لوعورة المناطق. فيما يبقى خيار التدمير الكامل مطروحا إذا تعذر إخراج المواد من إيران. العملية لا تعتمد فقط على القوة العسكرية، فالتقديرات تتحدث عن خلايا استخباراتية وعملاء جرى تجهيزهم منذ سنوات داخل إيران، مهمتهم فك أنظمة الحماية وتحديد مواقع التخزين بدقة، على غرار عملية سرقة الأرشيف النووي الإيراني عام 2018. وفي موازاة التحضير العسكري، إسرائيل أبلغت واشنطن بشكل واضح أنها لن تقبل بأي اتفاق مع طهران لا يتضمن تسليم كامل مخزون اليورانيوم، تفكيك المنشآت النووية تحت الأرض، وتدمير برنامج الصواريخ البالستية. لكن تنفيذ هكذا عملية يبقى محفوفا بمخاطر انفجار إقليمي واسع، ومع ذلك يبدو أن تل أبيب تحاول فرض معادلة جديدة، حيث الاقتحام المباشر لم يعد مجرد تهديد بل سيناريو جاهز على طاولة القرار العسكري.
4: ودائما في الأخبار الإقليمية، وبعد استهدافها بالصواريخ والمسيرات الإيرانية، يبدو أن الإمارات قررت الرد على انتهاكات طهران المتتالية. فماذا جرى في 8 نيسان؟ تقرير أرور كرام.
12: منذ بداية الحرب حاولت دول خليج النائب نفسها عن المواجهة، وأكدت مرارا أنها لن تسمح باستخدام أجوائها لضرب إيران، لكن بالنسبة إلى الإمارات العربية المتحدة المعادلة تغيرت. فبحسب تقارير ومصادر مطلعة لول ستريت جورنال، نفذت الإمارات ضربات عسكرية داخل إيران، من بينها استهداف مصفات نفطية في جزيرة لوان الإيرانية في الخليج. الضربات التي لم تعترف بها الإمارات علنا حصلت في 8 نيسان الفائت، وأدت إلى اندلاع حريق هائل وتعطيل جزء كبير من طاقة المصفات، فردت إيران بوابل من الصواريخ. خطوة قد تبدو تصعيدية، لكنها بالنسبة إلى أبو ظبي تعتبر رد فعل مباشرا على ما تعرضت له خلال الحرب. فإيران لم تكتفي بمواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، بل وسعت دائرة النار نحو الخليج، وركزت معظم نيرانها على الإمارات مستهدفة إياها بأكثر من 555 صاروخا باليستيا و29 صاروخا جوالا أو موجها، ونحو 2300 مسيرة. هجمات استهدفت المطارات والبنى التحتية ومراكز الطاقة، وأصابت مباشرة صورة الإمارات كواحة استقرار وأمان اقتصادي في المنطقة، ناهيك عن 230 إصابة من عدة جنسيات وعدد من القتلى المدنيين. النتيجة تراجع في حركة الطيران والسياحة، اضطراب في سوق العقارات والعجلة الاقتصادية ككل.
11: فالدولة التي بنت نموذجها على الاستقرار والانفتاح وجذب الاستثمارات الأجنبية رأت في الضربات الإيرانية تهديدا مباشرا لأساس هذا النموذج. لهذا السبب يقول مراقبون إن دخول أبوظبي عسكريا على خط المواجهة لم يكن مفاجئا، وخصوصا أنها تملك واحدا من أكثر الجيوش تطورا في الخليج نظرا إلى كفاءته العالية وفعاليته القتالية مقارنة بحجمه، إذ يبلغ عدد الأفراد في الخدمة الناشطة حوالي 100,000 جندي. أما عقيدته القتالية فتركز على الاستباقية وتحييد التهديدات قبل تشكلها، مع دور بارز في مهام حفظ السلام والمساعدات الإنسانية عالميا. كما تملك واحدا من أقوى أسراب الطيران في المنطقة، إذ يضم أسطولها الجوي نحو 368 طائرة، منها مقاتلات متطورة مثل F-16 وميراج وشبكات مراقبة متقدمة.
1: بعد الإعلان إلغاء الباك فرنسي
4: ومصير قانون الإعدام.

0: حوار حر
1: في حوار حر مع كارلا أهوجي. بين فكي المفاوضات المتعسرة وحسابات حزب الله الإقليمية يعلق لبنان، فأي مسار تفاوضي سيسبق، اللبناني أم الإيراني؟ وما الذي سيترتب عنه؟ وأي أوراق قوة تملكها الدولة للتفاوض؟ هذه المحاور نطرحها على النائب ملح مرييشي.
0: حوار حر نجمع فيه كل

بدك تعيش كتير وتعيش أكتر وأكتر وكل اللي معك وحواليك كمان، وما تفكر بالوقت وتنسي. شو رأيك تجي معي مشوار مش كتير بعيد عن لبنان؟ بدنا نروح على اليونان، وتحديدا أكيد على جزيرة ببحر إيجي اسمها إيكاريا. حتعرف إنه هالمنطقة هي من

كمان بيعملوا كتير سبور، وأهمها المشي يومياً بطرق الجبل، وبيحافظوا على علاقات اجتماعية كتير قوية. وهيدا الشيء فريد من نوعه، لأنه بيجربوا يضل راسهم أو دماغهم أو حياتهم عموماً تكون متعلقة بالآخر. الصداقة والعيلة بيعملوا راحة نفسية. مشان هيك هالجزيرة يلي بتشتهر بطبيعتها الكتير حلوة ومياها الصافية وهوائها النقي، ممكن كتير اللي بيعيشوا فيها إنه ما يحسوا بأمراض القلب ولا الاكتئاب، وبيعيشوا بهدوء تام، وبينسوا مثل ما قلنا بالبداية الوقت وكل السرعة وكل الكركبة يلي نحنا من كركبة ما قلنا إلا نصير مثل إيكاريا، الرمز العالمي للحياة الصحية والسعيدة والطويلة، أو نروح نعيش هناك. حقك تعرف معلومات بكل

0: يوميا مع لبنان الحر.
1: لجنة الإدارة والعدل لم تتوصل إلى قرار نهائي في شأن اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعزام، إنما الجميع وافق على وجوب إلغائها، والجدل تركز على صياغة النصوص. تقرير زينب أسيل شمعون.
2: المرة الأخيرة التي تم تنفيذ عقوبة الإعدام بلبنان كانت ب 19 أيار 2004 وبعهد الرئيس إميل لحود، وذلك بحق 3 سجناء أدينوا بجرائم قتل أبرزهم أحمد منصور الذي لقب بجزار اليونسكو. ولفترة 22 عام لم يوقع أي رئيس جمهورية مراسيم إعدام، وأصبح هذا القانون معطل عمليا وتطبيقيا. عام 2025 عاد ملف الإعدام إلى الواجهة من باب التشريع، حين تقدمت مجموعة من النواب باقتراح قانون يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام الذي بدأت بمناقشته لجنة الإدارة والعدل بجلسة غاب عنها النائب جورج عدوان وترأسها النائب جورج عطلة بحضور وزير العدل عادل نصار.
3: المبدأ عم نناقشه يعني من حيث الصياغة، إنما الجو كان إيجابي لجهة المبدأ.
4: أكيد مع التشدد بالعقوبات والروح على على العقوبات يعني على المؤبد وغيره، ومنكون أول بلد عربي أصلاً بيلغي عقوبة الإعدام.
2: ما بين 1943 تاريخ صدور قانون عقوبة الإعدام وعام 2004 تم تطبيق 51 حكم بالإعدام، وأكثر من 140 دولة بالعالم أسقطت هذه العقوبة من قاموسها القانوني.
5: في آراء اللي بتقول بضرورة مواكبة ما هو مفترض على مستوى العام والعالم، وطبعا البعض يأخذ بعين الاعتبار الخصوصية اللبنانية.
6: يكون في عنا عوائق بأمام استرداد المطلوبين وغيرهم لمحاكمتهم بلبنان بمجرد أنه وجود عقوبة الإعدام، ففي ورشة كبيرة لازم تصير على قانون العقوبات وتغيير المصطلحات فقط.
2: حقوق الضحايا محفوظة يؤكد المجتمعين، ولا تساهل بالحفاظ على مبدأ الردع والعدالة، إنما على لبنان أن يكون منسجم مع المواثيق الدولية المنضم إليها. والكلمة الأخيرة تبقى لمجلس النواب.
7: بين حرب وتوترات أمنية سقطت الامتحانات الرسمية الفرنسية في عدد من دول الشرق الأوسط من بينها لبنان. قرار استثنائي من باريس، تفاصيله في هذا التقرير.
8: امتحانات البروفي والبكالوريا الفرنسي بلبنان ودول أخرى ما رح تجرى بشكل المعتاد بحزيران 2026، والسبب توترات بالشرق الأوسط. القرار صدر يوم الثلاثاء عن وزارة التربية الوطنية الفرنسية بالتنسيق مع وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، وبيشمل البحرين، الإمارات، العراق، إيران، إسرائيل، الكويت، لبنان، قطر ومالي. فكيف رح يتطبق هالقرار؟ بالنسبة للبروفي، امتحانات حزيران النهائية ألغت ورح تحتسب لتلاميذ معدلاتهم السنوية المسجلة بالسجل المدرسي الرسمي، أما الامتحان الشفهي فألغي نهائيا. أما المرشحين الأحرار أو المسجلين بصفة فردية فما بينطبق عليهم نظام المعدلات السنوية، وفيهم يقدموا دورة بديلة بأيلول 2026. بالنسبة للمرحلة الثانوية أي بروميير وترمينال، القرار بيشمل البكالوريا العامة والتكنولوجية. بدل كل امتحان رح تنحسب لتلاميذ علامات معدل السنوي بالمادة نفسها مثل ما مسجلة بالسجل المدرسي الرسمي، وهالشي بينطبق على الامتحانات المسبقة أو لإبخوف أنتيسيبي بصف البروميير، وعلى امتحانات الاختصاصات والفلسفة بصف الترمينال. أما الغانتوغال فتلاميذ معفيين منه بالكامل.

0: بينما المرشحين الأحرار أو المسجلين بصفة فردية فما بينطبق عليهم هالنظام وفيهم يتقدموا للدورة البديلة بإيلول 2026. إدارياً المدارس بتبعت العلامات وسجل المدرسة إلى وزارة التربية الفرنسية، فيما إصدار الشهادة والاعتراف فيها بيكون ضمن النظام الرسمي الفرنسي. وبالنسبة للجامعات البكالوريا بتبقى رسمية ومعترف فيها، وبالتالي بتسمح للتلاميذ التقدم إلى التعليم العالي بفرنسا وخارجها. بعد ما يحصل التلميذ اللبناني المسجل بالنظام الفرنسي على شهادته الرسمية في يتقدم بطلب معادلة لدى اليونسكو حتى يتم الاعتراف بالشهادة بلبنان.
1: جولة تفقدية لوزير الداخلية أحمد الحجار في أقسام مصلحة تسجيل السيارات في الدكواني، وتأكيد على اجتياز مرحلة متقدمة من ضبط الوضع في المصلحة. رن إدريس.
2: مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكواني التي لطالما كانت كابوسا لأصحاب المعاملات والمواطنين بسبب الفوضى والاستغلال، كانت وجهة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في إطار تفقد الإدارات والمؤسسات التابعة للوزارة عقب الخطوات الإصلاحية المتخذة منذ مدة. أثناء جولته التقى الحجار بالمواطنين وأصحاب المعاملات، إذ تبادل وإياهم الحديث عن الإجراءات المتخذة على مستوى تنظيم المعاملات وتخفيف الاعتماد على الوسطاء ومنع استغلالهم.
3: كيف الأمور ماشي الحال؟
4: الحمد لله.
3: خدت موعد على المنصة
4: ايه طبعا.
3: أنت بإلى
4: ايه نعم.
3: بدون وسيط.
4: لا أنا تريت سمسار أخذ لي موعد على المنصة وأنا نزلت فيها بس.
5: لا والشغل بالنافع منيح وكل شيء مظبوط.
6: ما صار لي 5 دقائق هلا مرات عند الدموزيل هون بصمتني وهلا ناطر 10 دقائق تطلع الدفتر.
3: طلبت من العميد وبرسلي حضرنا برزنتيشن صغيره وين كنا وين صرنا ولوين رايح.
2: خلال الجوله شدد الحجار على ضروره الالتزام بالقوانين المرعيه الاجراء، اذا كان ان الوزاره تعمل على متابعه ملف النافعه بشكل مباشر ضمن خطه اصلاحيه اوسع، وتطرق ايضا الى ملف السماسرة داخل المصلحة.
3: حكيت عن خطة على 3 مدايات، الفوري والمتوسط والبعيد. أنا بقولكم نحن هلأ أنجزنا تقريبا المدى المتوسط. الهدف كان نفتح مجال للناس اللي حابين يعملوا ياخدوا هالخدمة بدون ما يلجأ لا لوسيط ولا لواسطة ولا لا سمح الله لرشوة لأي كان لا موظف ولا غير موظف.
2: أثناء الجولة كان سير العمل مثل الساعة، فهل يكون الوضع مشابها في الأيام العادية؟ وهل أبعد شبح الفوضى عن هذه الإدارة بعد عقود من الفساد والتنفيعات والمحسوبية؟
7: يصادف 12 أيار اليوم الذي يحتفل فيه العالم بالممرض لتسليط الضوء على دوره الإنساني والحيوي، فبين ممرض يشهد على وفاة وممرض يحتفل بولادة جديدة، اليوميات ليست سهلة أبدا. مريان زوين تعرض تفاصيلها في هذا التقرير.
8: بين 8 ساعات و 12 ساعة بتتراوح ساعات عملهم بالنهار الواحد، هن اللي بيقضوا هالساعات بين الغرف البيضاء وأصوات الأجهزة والوجوه التعبانة، بيومياتهم تفاصيل رسمت شخصياتهم وكتبت قصص تفرق بين قسم بيضطر إنه يودع حياة وقسم بيستقبل حياة جديدة.
9: جيت تاني يوم وشفت التخت فاضي، قلت لهم انه وين المريض؟ قالوا لي انه المريض عمل مضاعفات بالليل وما قدر يتحمل وهيدا الشيء ادى لتوقف بالقلب، جربوا يرجعوا ينعشوا قلبه بس ما مش الحال. وهيدا كانت اكتر اكسبيرينس بتأثر علي بمسيرتي. نحن حالياً بطب الأونكولوجي الورم الخبيث، المرضى يلي هون هن فيلنرابل أكتر من غيرهم، منا بس عناية إنه فوت مثل الروبو بعطي دواء وبطلع، بديك تكوني أول شيء عم تحكي بطريقة مبسطة. تعلمت إنه المريض كتير بيدقق بتعبير وجهك، حتى لو حاطين ماسك عينيك بيحكوا، حركات ايديك اذا واقفه حتى ايديك بجيبك او مكتفي ايديك كمان بيفرجوا الاتيتود يلي انت فايته فيها لعند المريض، اذا انت عن جد مستعده تسمعي له او انه فايته فرض واجب لانه عندي دوام بدي تكسو.
10: هون بالانتنسيف كير يونت اللي هو من اصعب ديبارتمنت بالاوبيتو بيكون. اذا مثلا عامل رمش رمشه او ضحك ضحكه بيكون فاهم خلص واعي، وبدك تعرفي كيف تعملي بالانس بين انه تعطيهم هوب او ما تعطيهم هوب بطريقه يكونوا هن كمان مرتاحين لانه عندهم مشوار. واكيد دورنا مع الاهل اكثر من مع البيشنت. بتتعبي وبتاخدي معك كثير قصص على البيت، مجبورين نرجع نوقف على جرانا انه هن متكلين علينا. اذا ضحكتي لهم معقوله يرتاحوا بس من ضحكه واحده.
11: بعدنا لهلا كل ما بنسمع صوت ولد بنحس الاحساس ذاته كانه اول ولد بيخلق بنفس الرهجه، ان كان واحد وان كان 10 وان كان 100. بيبي اللحظه اللي بدهم يستقبلوه فيها كثير لحظه فرحه بتنسيها للمدام وبتنسينا نحن كل الاكيب كل اللي اشتغلناه وتعبناه معهم. ما بندم ولا مره اني كنت انفيرميير، واذا رجعوا خيروني برجع بنقيها مره ثانيه لانه رمز للتضحيه لو ما مقتنعه فيها ما بهدي 30 سنه.
1: حملة إلكترونية استهدفت مشاركين في برنامج مش مسرحي لجو معلوف، لكن رغم الترهيب لم يتراجع وبقيت الام تي في إلى جانبهم. تقرير ماريو دويري.
0: على جدار العار تعلقت كلمات، كلمات مهينة ورخيصة، شتائم وجهت من ناس مخبية ورا شاشاتها لطال أشخاص ما بتخاف.
12: حزب الله يقتلنا كل يوم
0: وما بتساوم.
13: بدك او ما بدك.
0: شباب وصبايا ايمنوا بلبنان بلد الحضارة العيش المشترك، ايام بتهدد استمرارية عقيدة كتار، وهيك كانت ردة فعلهم.
14: صهاينة عملاء مرتزقة
15: محلك بالمطبخ، شو عاملك لما تطلعي على التيفي؟
16: صبي او بنت، ليش حاطة حلقة؟ ليش لابسة هاللبس؟ اهلك ما تعذبوا بالجندر ريفيل؟
17: الاشخاص لما بيختلفوا بالسياسة ما بس بيكون في اختلاف وجهة النظر، بيعتبروا او بحسوا انه هويتهم معتقداتهم بخطر، بصير كتير طبيعي انه انا بدي شوه الاخر.
0: حملة رخيصة ووراها جهات سياسية مش غريب عنا هالأسلوب.
18: تبين معنا من وراء الاي بيات انه مجموعة كبيرة من لبنان، مجموعة صغيرة من سوريا، والمجموعة الأكبر هي من العراق. قسم كتير كبير منهم حاطط صور سيد حسن نصر الله الله يرحمه، حاطين صور آية الله الخامنئي، حاطين أعلام حزب الله وغيره. وأنا بستغرب إن كان باسم المقاومة أو باسم السيد حسن نصر الله أو باسم الدين أو باسم علم حزب الله في شباب عم يعملوا هيدي الأعمال البشعة وعم بكبوا هيدا الوسخ.
0: بالرغم من أساوي اللي صار تجلى مثل ما لا يقتلك يجعلك أقوى.
16: خلاني أقوى من جوا وخلاني ما بقى أتأثر بقشرة المجتمع مثل ما بيقولوا، وأهلي كانوا كتير سبورتف لألي.
19: هيك موجة ما بتمرق مرور الكرام، تترك بصمات عند الإنسان، ولكن نحن لها مكفين للآخر.
20: للأمانة خفت على مشاعر أهلي، على مشاعر أمي، على مشاعر أنا عندي أخت صغيرة، إذا عم يقروا كومنتس إذا كذا، بس على الصعيد الشخصي أنا مكمل.
15: نحن بمجتمع للأسف ذكوري، للأسف ما بيحترم المرأة، للأسف حقوقها بالسياسة وحقوقها الاجتماعية منا محترمة، انعكسوا هالقصص بالكومنتس ما بتأثر.
0: أقوى من أي تنمر ومن أي ترهيب، أفكار حملوها مشتركين برنامج مش مسرحية ومكملين كل ليلة التنين على شاشة الام تي في.
7: في قصر بعبدة قلد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون السفير السعودي وليد بخاري وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر، منوها بدوره الذي أداه خلال فترة عمله في لبنان والذي ساهم في تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية بين لبنان والمملكة العربية السعودية. بخاري شكر بدوره الرئيس عون معربا عن تطلعه إلى أن يستعيد لبنان تألقه ودوره الفاعل بين دول المنطقة وأن ينعم شعبه بالأمن والاستقرار والازدهار. من القصر الجمهوري انتقل السفير السعودي إلى السراي حيث التقى رئيس الحكومة نواف سلام الذي نوه بجهود البخاري وبالدور الأساسي الذي لعبه في فترة مهامه في لبنان.
1: بعد الإعلان قصة فلاديمير ومعلمته
7: وعودة البيتلز

0: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة. قيادة الجيش مديرية التوجيه تقدم برنامج الجندي، برنامج التواصل بين الجيش ومواطنيه، بين قيادة الجيش وجنودها.
1: منحييكم رفاقنا العسكريين وكل المستمعين، بالإضافة لتحية خاصة من المخرج سلوم عزار، وحلقة جديدة من برنامج الجندي مع ضيوف وفقرات وتقارير متنوعة.

0: الجيش بقرار حازم، الفتنة الداخلية ممنوعة.
1: بيوقف الجيش سد منيع أمام خطر المس بالأمن والاستقرار الداخلي، وأخطار اندلاع الفتنة رح يواجهها بكل صلابة وحزم، لا مسايرة أو تراجع أمام محاولات المس بالسلم الأهلي. فالمؤسسة العسكرية واعية لكل المخاطر وعم بتقوم بكل الخطوات المطلوبة للحد منها وتعزيز الشعور بالأمان عند المواطنين. إجراءات الجيش اللبناني لحفظ الأمن على امتداد مساحة الوطن عم بتكون ظاهرة للعيان، وهو عزز انتشاره ببيروت ونشر كل عناصره لتنفيذ التدابير الاستثنائية يلي عم تثمر توقيفات كتيرة وتحد من خطر التفلت الأمني. المسؤولية بتوقع على جميع الأطراف للحفاظ على أمن الوطن، ورح يكون الجيش بالطليعة للتصدي لأي طارئ. وأمام كل التحديات اللي عم بيواجهها الجيش، إرادة الصمود وتنفيذ المهمات الموكلة له ما عم تتأثر أبدا. الجيش مؤمن برسالته الوطنية الجامعة، وهو ما بيرد على التعرض له أو على التجني على أدائه وشغله. مستمرة التدابير العسكرية والأمنية يلي عم بينفذها الجيش لضبط الوضع الداخلي بأنها تكون الدرع الحامي الوحيد بوش كل الأخطار والتحديات الراهنة.

0: العماد هيكل. اللبنانيين بيتطلعوا للجيش بهالمرحلة الصعبة، والسلم الأهلي هو السلاح الأقوى لحماية لبنان.
1: اتفقت قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادتي قطاع جنوب الليطاني بسكنة بنوا بركات بصور، ولواء المشاة الخامس بمنطقة الشويكير بصور، والأعمال الهندسية للجيش على جسر الأسمية. والتقى العماد هيكل الضباط والعسكريين وأشاد بصمود وتضحيات بمواجهة الصعوبات وإيمان برسالة، وهالشي رغم حملات التحريض المشبوهة يلي بتطال المؤسسة. واتفقت قائد الجيش أيضا إيادة فوج التدخل الخامس بكفر دونين ببنت جبيل، حيث اطلع على الوضع العملاني بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وأثنى على تضحيات الضباط والعسكريين وعلى شجاعتهم وإيمانهم برسالتهم وبالوطن. وتوجه العماد هيكل للعسكريين: الرهان اليوم على الجيش، واللبنانيين بيطلعوا إلو بهالمرحلة الصعبة من تاريخ وطننا. المؤسسة قوية ومتماسكة رغم الإمكانات المحدودة. القيادة بتفتخر فيكن وبأدائكن الاحترافي، فكونوا على مستوى التحديات. أما شمالاً فتفقد العماد هيكل قيادة لواء المشاة 12 بالإبة بطرابلس، حيث اطلع على المهمات المنفذة بقطاع اللواء، وأعرب بحديثه للعسكريين عن تقديره لجهود النابعة من إيمان برسالة ووحدة وطن، واعتبر أن السلم الأهلي هو السلاح الأقوى لحماية لبنان من الأخطار يلي بتهدده، وهالشي بيتحقق بفضل ثبات الجيش وعزيمته. وأكد العماد هيكل على ضرورة التمسك برسالة الشرف والتضحية والوفاء، فحماية لبنان هي الغاية الأسمى والهدف الأساسي، ومصلحته فوق كل اعتبار.

0: المواطنين اللبنانيين استياء كبيرة بالجيش اللبناني.
1: بنفذ الجيش مهماته بكل دقة وكفاءة، وهو أثناء تنفيذ هالمهمات بيزين الأمور بميزان الذهب، فرسالته وطنية جامعة وكل عناصره مؤمنين بمهمتهم وبيتمتعوا بانضباط ومناقبية عالية عم تنعكس على أدائهم المشرف بهالظروف الاستثنائية. الإيمان بشعار الشرف والتضحية والوفا بيتجسد بكل خطوة بينفذها العنصر بالجيش اللبناني، وبيتجسد بإظهار الروح الوطنية العالية والتصميم على تخطي كل الصعوبات ومواجهة كل التحديات بصلابة فريدة. الثقة متبادلة بين قيادة الجيش وعناصرها من جهة، وبين المواطنين اللبنانيين من جهة تانية، فالكل مدرك انه المؤسسة العسكرية بتشكل حجر الاساس للكيان اللبناني، ومسؤولية الحفاظ عليها وعلى معنويات عناصرها هو واجب على كل مواطن بيأمن انه الخلاص هو جهد مشترك بينه وبين هالمؤسسة. المواطنين اللبنانيين مدركين لأهمية وجود الجيش، وبيشعروا بالفخر بمؤسسة همها الوحيد الحفاظ على أمنهم وسلامتهم.
2: نحن الوضع اللي نحن فيه هلأ لما في جيش بقول لك من الآخر إنه فلت لملا.
3: الجيش هو من مسؤوليتنا مثل ما نحن من مسؤوليته، لازم نتكاتف حده ونبقى حده وما نتركه.
4: حارسه الوحيد وحامي لبنان هو الجيش اللبناني.
5: الأكيد منه 100% أنه الجيش هو شرف الوطن وشرف لبنان كله.
1: الآراء ما بتتغير بين منطقة وأخرى، والشعور ذاته لضرورة الالتفاف حول المؤسسة العسكرية كجامع مشترك بين كل اللبنانيين.
6: ما في إلنا حل بهالبلد إلا بهالمؤسسة، ضروري نضلنا نشد على إيدها.
7: الجيش هو كل الدنيا وكل لبنان.
8: المؤسسة العسكرية هي الضمان الوحيد بهيدا البلد.
9: كلنا خلف الجيش نحن، لأن هيدي المؤسسة الوحيدة اعتماد عليها.
7: الجيش هو حمايتنا، هو سندنا.
10: بس شوف البدل الأمان.
1: الشعب المدرك لأهمية الوقوف إلى جانب جيشه، والجيش المدرك لقدسية مهمته بالحفاظ على شعبه، بشكله سوا ركيزة النهوض والأمل بمستقبل أفضل.

0: بيحتل الجيش موقعه الطبيعي على خط الدفاع الأول عن الوطن، فهو المؤسسة الجامعة يلي بتحتضن كل اللبنانيين دون استثناء. وبالرغم من الإمكانات المحدودة، أثبت الجيش أنه ركيزة أساسية بصون الأمن والاستقرار، فهو بيستند لعقيدة راسخة وبيشكل انضباط عناصره وإيمانهم برسالتهم الوطنية حجر الأساس بتنفيذ كل المهمات المطلوبة منه، لأن رسالة الشرف والتضحية والوفاء ما رح توقف مهما كانت التحديات.
1: واكب الجيش اللبناني الأهالي العائدين لقراهن من خلال تعزيز انتشاره بقطاع جنوب الليطانة بالتوازي مع تنفيذ مهماته بكل المناطق اللبنانية للحفاظ على سلامة المواطنين، حيث نفذ حواجز ظرفية وقام بعمليات فتح الطرقات وإزالة العوائق وتفجير الزخائر غير المنفجرة. بهالسياق عملت وحدة مختصة من الجيش على فتح طريق دبين مرجعيون، ووحدة أخرى على فتح جسر القاسمية البحري بصور بالكامل بالتعاون مع البلديات وجمعيات أهلية. وعمل الجيش بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والنقل على فتح طريق الخردل النبطية بالكامل وجسر برج رحال صور بشكل جزئي، كما أعاد تأهيل جسر طير فلسي بصور بالتنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطانة، وهالشي بعد الأضرار يلي تسبب فيها العدوان الإسرائيلي. كما أزال الجيش ساتر ترابي كان وضعه الاحتلال الإسرائيلي على طريق الماري عين عرب.
0: من ناحية أخرى، عملت وحدات من الجيش على تفجير ذخائر غير منفجرة بمنطقة الدكوان بالمتن وبحقل مزرعة حنوش بحمات وبمنطقة بريش بصور وبمنطقة دير الأحمر ببعلبك. كما عملت وحدات مختصة على تفكيك عدد من أنابل الطيران غير المنفجرة ونقلها لمواقع آمنة لإجراء اللازم بشأنها بمناطق حارة حريك وحي السلم بالضاحية الجنوبية، بمجد السلم بمرج عيون، بعيتيت وزبقين بصور، بحبوش بالنبطية، وبتبنين ببنت جبيل.
1: مستمر الجيش بدفع ضريبة الدم دفاعا عن لبنان، وبهالسياق نعيت قيادة الجيش مديرية التوجيه كل من العريف حسين علي نحلي يلي استشهد ببلدة كفر حتى بصيدا، الرئيب أول حسين خالد ياسين يلي استشهد بمدينة صيدا، الجندي أول محمد بسام شحيتلي، والمجند علي حسن قاسم، والمعاون أول عباس حسن قاسم يلي استشهدوا ببلدة شمستار ببعلبك، التلميذ الرتيب علي ناصر الدين يلي استشهد ببلدة المنصورة بالهرمل، الرئيب بلال خالد يلي استشهد بمنطقة باب التبانة بطرابلس، الرئيب محمد حمود يلي استشهد ببلدة كفر ملكي بصيدا، الجندي حسين أحمد سلطان يلي استشهد بمنطقة خربة سلم ببنت جبال، والمعاون علي رفعت جابر يلي استشهد بكفر رمان بالنبطية.
0: على صعيد المساعدات، أقيم بمرفق بيروت حفل تسلم 39 ناقلة جند مقدمة هبة من السلطات الفرنسية، وتسلم الجيش مساعدات إنسانية من البعثة العسكرية الإيطالية الثنائية بلبنان مبل ضمن إطار دعم العسكريين النازحين وعائلاتهم. وجرى بمحطة شارل حلو ببيروت تسلم هبة مقدمة من السلطات البريطانية بتتضمن مساعدات إنسانية مختلفة، وضمن إطار التعاون بين قيادة الجيش واللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان أقيم بمديرية القوامة بكفر شيما حفل تسلم هبة عينية مقدمة من السلطات الإيطالية للجيش.
1: بس تصادف ذخيرة غير منفجرة أو أي جسم مشبوه، ما تلمسن، ابتعد عنن بهدوء، حذر الآخرين منن، وبلغ المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام على الرقم 05-956-143.
0: رسالة السمك الإنسانية، الجيش إلى جانب مواطني بأصعب الظروف.
1: بتتلقى مديرية التعاون العسكري المدني سمك بالجيش توجيهات جديدة من قبل قيادة الجيش عند كل تغيير بالمحيط العملياتي أو ببيئة العمل. بتهدف هالتوجيهات لضبط وتوجيه أنشطة المديرية لمساعدة المواطنين اللبنانيين ودعم المهمة العسكرية. من بعد التوجه لمساعدة المواطنين الجنوبيين وتنفيذ عدد كبير من المشاريع بهالإطار، برزت المديرية بالأحداث الأخيرة بأنشطتها اللي ركزت على دعم ومساعدة عائلات العسكريين النازحين. وكانت أنشأت قيادة الجيش هيئة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات، وموجود بالسراي الحكومي ببيروت وحدة إدارة مخاطر الكوارث، وأصبحت مديرية التعاون العسكري المدني بالجيش على تواصل يومي بهالهيئتين لتنفيذ مهمتها الجديدة. مدير السمك بالجيش العميد الركن إياد العالم بيشرح التفاصيل.
2: توجيهات قيادتنا أنه نعطي الأولوية للعائلات العسكرية النازحين، ومن ثم أكيد نساعد أهلنا وشعبنا النازحين. نحن عنا ضابط ارتباط مع هيئة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات على مستوى الجيش، بالإضافة أنه على مستوى الجيش في كمان ضابط يمثل القيادة بوحدة إدارة مخاطر الكوارث، عبره بيتم توجيه الحاجات لنا ونحن عم نحاول نلبي هاي الحاجات.
1: حددت المديرية 4 حاجات أساسية: مستلزمات المنامة، الحصص الغذائية، حصص نظافة فردية، وحصص نظافة عامة لمراكز النزوح. ونتيجة علاقاتها وخبرتها الطويلة كان لافت سرعة المديرية بتلقي الحاجات من الهيئتين والمساعدة على تأمينها.
2: حتما نحن شركائنا جاهزين، ونحن جاهزين معهم وكنا على تواصل تام معهم، ولكن عند تغيير ظروف الأزمة حتما الحاجات تتغير. بدي أعطي مثلا ساعة ما الواحد يكون قاعد ببيته ولكن دخله محدود، بتحاول أنت تعمل حصص غذائية روتينية، ولكن عند حصول أزمة نزوح صارت الحصص الغذائية الروتينية مش كافية، لأنه بدك معلبات بصورة أكتر. تغيير النوعية كانت كلها جاهزة بذهننا وكانت ضمن خطة واعية للاستجابة للأزمة.
1: مع تلقي الحاجات من هيئة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات بالجيش ووحدة إدارة مخاطر الكوارث على المستوى الوطني، كان لابد من توسيع مروحة المساعدات لتشمل مستفيدين آخرين غير عائلات العسكريين النازحين.
2: كمان كان في ضرورة لمساعدة أهلنا موجودين بالضياع الحدودية اللي هني بقيوا هنيك وتشبثوا بالأرض، فكان عنا كمان تعاون مع الجهات الفرنسية، رحنا وزعنا كمان حصص غذائية لأهلنا بالمناطق الحدودية.
1: كان ملفت جدا دخول السلطات الفرنسية على خط تأمين المساعدات للسمك. هالتعاون بصير لأول مرة، فتم توزيع المساعدات بمنطقة مرج عيون ومحيطة وبمنطقة الحجة بصيدا. التعاون مع الفرنسيين كان محدود قبل الحرب الأخيرة، واليوم رح يستمر مع تحضير مديرية التعاون العسكري المدني بالجيش لمشروع جديد معهم أصبح قريب من التحقق.
2: كان مقتصر بالفترة الأخيرة على قطاع جنوب الليطاني، ولكن المرة توسع ونحن بصدد يعني تحضير لمشروع قسيمة شراء بالطاول حوالي 8062 مستفيد.
1: ردة فعل المواطنين كانت إيجابية جدا، وهن تفاعلوا مع عمل مديرية التعاون العسكري المدني وحسوا أنه الجيش واقف حدهم بأصعب الظروف.
2: كانوا كتير مرحبين وكتير مبسوطين، ونحن يعني مثل ما بقولوا ما قلنا فضل، نحن هودي شعبنا ونحن موجودين لخدمتهم والتضحية الكبرى في سبيلهم، ونحن حتما عم نسعى مع جهات تانية هلأ تنقدر نوصل مساعدات ولو مش بوجودنا المادي هناك، ولكن من خلال تأمين شركاء قادرين يوصلوا المساعدات لهالمناطق.
1: أكثر من 40 مدرسة استقبلت عائلات عسكريين نازحين، ويلي تخطى عددهم 15,000 عائلة بمجموعة تخطى 55,000 نسمة. تعاملت مديرية التعاون العسكري المدني بالجيش مع هالأزمة من باب الوقوف إلى جانب أهلنا وشعبنا، فهي مؤمنة برسالتها الإنسانية لأقصى حد. وأكثر من مشروع مستقبلي قيد الإعداد والتحضير بيعكسوا توجه قيادة الجيش بأن حد شعبه وما بتتركه أبدا. المداخلة الأخيرة لمدير التعاون العسكري المدني بالجيش العميد الركن إياد العلم.
2: نكون حد شعبنا بكل ما أوتينا من قوة، ونحن رح نكون حد شعبنا بكل ما أوتينا من قوة.

0: إطار عمل عمليات جديد، مسؤولية أكبر للجيش اللبناني عن الأمن البحري.
1: بالشهر الأخير من العام 2025 وقعت قوة اليونيفل البحرية إطار عمل عمليات جديد مع القوات البحرية بالجيش اللبناني، بيحدد ملامح التعاون لآخر عام 2026، لأنه رح تتولى البحرية اللبنانية مسؤولية أكبر بتأمين المياه الإقليمية اللبنانية. قائد قوة اليونيفل البحرية الأدميرال ستيفن بلاث وقع إجراءات التشغيل مع قائد القوات البحرية اللبنانية العميد الركن البحري مصطفى العلي، بتفصل المبادئ التوجيهية العملياتية الواردة بإجراءات التشغيل القياسية يلي تم توقيعها، إجراءات رصد ومراقبة المياه الإقليمية اللبنانية وأنفاذ الأمن. ومع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفل بنهاية عام 2026 وكجزء من هالتفاهم الجديد، رح تنتقل قوة اليونيفل البحرية تدريجيا من القيام بمهام الأمن البحري بشكل فعال للقيام بدور استشاري وتوجيهي ومراقب. وكجزء من عملية الانتقال، رح تزيد القوات البحرية ادماج وحداتها بالهياكل المشتركة لقوة اليونيفل البحرية والبحرية اللبنانية، وهالشي بيرتبط بالجاهزية العملياتية لهالقوتين البحريتين. سألنا قائد القوات البحرية العميد الركن البحري مصطفى العلي عن تفاصيل هالإطار العملاني الجديد لجهة تطبيقه عمليا.
2: بيهدف هيدا الإطار إلى تطوير معايير تفتيش السفن القادمة إلى لبنان استنادا إلى الخبرات المكتسبة على مدى عقدين من الزمن، وبيندرج توقيع هذا الإطار في سياق تعزيز التنسيق والتكامل بين القوات البحرية اللبنانية والقوة البحرية التابعة لليونيفل، من خلال تنظيم آليات العمل المشترك، تبادل المعلومات، وبما يضمن تفتيش السفن بفعالية أكبر من خلال تكريس الوقت الكافي والموارد اللازمة لتفتيش السفن المشبوهة. وبيهدف لتطوير معايير تصنيف السفن مشبوهة أو لا، بهدف تقليص عدد السفن اللي بيتم تفتيشها يوميا والتركيز على السفن المشكوك بأمره.
1: على مر العشرين سنة الماضية ساهم التعاون مع قوة اليونيفل البحرية بتمكين القوات البحرية اللبنانية من تطوير قدرات عملياتية أساسية، الشيء اللي ساعدها على الاستعداد لتنفيذ دور أكبر بالبحر. ترجم هالتعاون على أرض الواقع على شكل التالي:
2: طورت البحرية اللبنانية قدراتها بمجالات عدة، أبرزها مراقبة المجال البحري من خلال شبكة رادارية متطورة ممتدة من العريضة شمالا حتى الناقورة جنوبا، تعزيز جهوزية المراكب، إدارة العمليات البحرية من خلال مفهوم عمليات مرن بيضمن مواجهة التهديدات البحرية من خلال تقييم دقيق للمخاطر، تطوير قدرات البحث والإنقاذ استنادا إلى أعلى المعايير الدولية نظرا للأهمية اللي توليها قيادة الجيش للحفاظ على سلامة الأرواح بالبحر. كما تم التركيز على تدريب أطقم المراقب بما يعزز قدرة القوات البحرية على مواجهة التهديدات في البحر.
1: مع انتقال قوة اليونيفل البحرية تدريجيا لدور استشاري وتوجيهي، عم بتواصل القوات البحرية اللبنانية الاستعداد لتولي المسؤولية الكاملة عن المياه الإقليمية اللبنانية. ختمنا لقائنا مع قائد القوات البحرية العميد الركن البحري مصطفى العلي بسؤاله عن المتطلبات المتبقية لبلوغ هالهدف بحلول نهاية العام 2026.
2: تطمح القوات البحرية لتعزيز قدراتها اللوجستية في ظل ازدياد النمط العملاني الناتج عن تقليص قوة البحرية التابعة لليونيفل. تشمل هذه الحاجات قطع البدل سبير بارت، زوارق التدخل السريع، مراكب دورية كبيرة الحجم بطول 70 متر لتعزيز قدرة القوات البحرية على البقاء في البحر في الظروف البيئية الصعبة، وحماية أعمال التنقيب عن النفط بعد توقيع لبنان اتفاقية التنقيب عن الغاز بالبلوك رقم 8 مؤخرا. وبيتطلب هيدا الشيء الاستمرار بتطوير البنى التحتية بدعم من الدول الصديقة.
1: إذن مرحلة جديدة للأمن البحري اللبناني انطلقت بمرحلتها الأولى الانتقالية، ليكون الجيش اللبناني من خلال قواته البحرية المسؤول الوحيد وبقدراته الذاتية المدعومة من دول صديقة عن أمن وسلامة المياه اللبنانية وبسط سلطة الدولة اللبنانية عليها.

وهيك مستمعينا بتكون خلصت حلقتنا معكم لليوم. تحية من فريق العمل والمخرج سلوم عزار. ما تنسوا تتابعونا على موقع الجيش الإلكتروني www.labarmy.gov.lb.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بدك تعيش كتير وتعيش أكتر وأكتر وكل اللي معك وحواليك كمان، وما تفكر بالوقت وتنسي. شو رأيك تجي معي مشوار مش كتير بعيد عن لبنان؟ بدنا نروح على اليونان، وتحديدا أكيد على جزيرة ببحر إيجي اسمها إيكاريا. حقك تعرف إنه هالمنطقة هي من أكتر الجزر شهرة بالعالم بسبب طول عمر السكان فيها بشكل استثنائي. تخيل، لأنه إيكاريا هي واحدة من الأماكن يلي أسلوب الناس فيها بحياتهم صحي وكتير هادئ، بيعتمدوا على نظام غذائي متوسط، يعني بيشبه شوي نظامنا الغذائي. في أكيد خضرة كتير بس طازة، في أكيد زيت زيتون، في سمك، وفي أعشاب طبيعية، وكمان بيعملوا كتير سبور، وأهمها المشي يوميا بطرق الجبل، وبيحافظوا على علاقات اجتماعية كتير قوية. وهيدا الشيء فريد من نوعه، لأنه بيجربوا يضل راسهم أو دماغهم أو حياتهم عموما تكون متعلقة بالآخر. الصداقة والعيلة بيعملوا راحة نفسية. مشان هيك هالجزيرة يلي بتشتهر بطبيعتها الكتير حلوة ومياهها الصافية وهوائها النقي، ممكن كتير اللي بيعيشوا فيها انه ما يحسوا بأمراض القلب ولا الاكتئاب، وبيعيشوا بهدوء تام، وبينسوا مثل ما قلنا بالبداية الوقت وكل السرعة وكل الكركبة يلي نحنا من كركبة ما قلنا إلا نصير مثل إيكاريا الرمز العالمي للحياة الصحية والسعيدة والطويلة، أو نروح نعيش هناك.

0: أو لكيك
1: بشو
0: بحيلا شي وبكل شي أو لكيك بهمو رأيك.
1: No, no, it's up to you.
0: أو لكيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفي. أو لكيك دايما من لبنان الحر من التسعة للعشرة.

لك هيك it's up to you. الليلة الثلاثة أول مرة نطلع الثلاثة بأقول لك هيك it's up to you. بدي مسي بالخير مستمعين من الحر وين ما كنتوا موجودين. مارت البيتار وأنا سالم خليفة نترافق سوا من هلأ ولا حوالي الساعة 10 إلا ربحوا.

102.3 102.5 و102.7 ميجا هرتز اف ام موجتنا العام لداخل لبنان خارج لبنان انترنت www.rll.com.lb واكيد فيكم تعملوا داونلود لـ RLL ابلكيشن على حالة سمارت ديفايس ولبنان الحر دايما حدي.

9 218 233 رقم تليفون يلي من خلاله فيكم تتواصلوا معنا، فيكم تتصلوا فينا، والاتصالات الهاتفية أكيد على هالرقم هيدا برجع بذكر 09 218 233. أما الرسائل النصية والرسائل الصوتية فعبر تطبيق الواتساب 70 959 111.

0: هو الموضوع اللي بدنا نتناقش فيه أنا وياكم ليلي ضمن أولك هيك It's up to you. رأيكم بالحياة خارج كوكب الأرض، هل هي موجودة أو يلي نحن نسميهم الأليينز؟ هل فعلا في أليينز أو ما في أليينز؟ نحن ربنا خلقنا وكسر القالب، وممكن كمان في نظرية بتقول أنه نحن البشر الموجودين حاليا نحن الأليينز، يعني نحن يلي جينا من المريخ.
1: دعي ربي ما تنساني، نمت عليك احنا نبغيه، نمت اذا حنيت الثاني.
0: برجع بذكر المستمعين أولك هيك السبتيو بيطرح كل المواضيع المثيرة للجدل، المواضيع اللي ممكن يكون في عنا أكثر من رأي فيها، مش بالضرورة أنه حدا يقنع حدا، مش بالضرورة أنه أصحاب فكرة الحياة خارج كوكب الأرض يقنعوا أصحاب فكرة عدم وجود حياة خارج كوكب الأرض، ولا العكس أكيد، بس مساحة نقدر نعرض فيها آرائنا ومواقفنا، وممكن نعطي الحجج يلي عنا إياها يلي بتثبت لنا رأينا أو موقفنا بغض النظر عن الرأي الآخر أو محاولة إقناع الآخر، لأنه كتير أوقات ما بيكون في عنا جواب.

بالإضافة لموضوع النقاش الليلة أكيد فيكم تعطوا رأيكم بالموسيقى اللي مختارها مارك البيتار. يمكن الناس يحبوها يمكن الناس ما يحبوها. مارك بيحبها أنا ما بحبها, بنختلف بالرأي ما بيأثر. المهم المستمعين يحبوا الموسيقى تبعيتك مارك, وإذا هن حبوها أنا بمشي معك, بخسر وبمشي, يلا ماشي الحال.

بداية وقبل ما نبلش نحكي عن الأشياء اللي موجودة بالعالم والأشياء اللي بعد منا أكيدة يعني في نظريات حولها، خلينا نقول أنه اليوم تحديدا اليوم ب 12 أيار هو اليوم العالمي للممرض. من كم سنة لورا كنا نقول اليوم العالمي للممرضة أو للممرضات، لأنه كانت هالمهنة هايدي كانت تلبس طابع نسائي أو أنثوي أكثر. اليوم نقول أنه هو اليوم العالمي للممرض، سواء كان ذكر أو أنثى، سواء كان شاب أو صبية، بنعيد كل الممرضين وكل الممرضات باليوم العالمي للممرض. وأكيد بعرف أنه مثل كل مهنة فيها الأشخاص الكفؤين وفيها الأشخاص أصحاب الرسالة وفيها الأشخاص يلي بيوقفوا حد المريض وفعلا بيكونوا ملاك حد المريض، إنما أيضا كمان هالجسم هيدا بحاجة لتطهير من وقت لوقت، لأنه جسم الممرضين والممرضات بالإضافة للكمية الكبيرة من الممرضين والممرضات يلي بترفع الكبة على إلهم وبينرفع راسنا فيهم وفعلا بيكونوا واقفين حد مرضانا بحنين وبمحبة لافتة، إنما أيضا هالجسم هيدا في أشخاص طارئين على المهنة ما بيحملوا مفهوم رسالة الممرض والممرضة. في كتير شكاوى أو بتجي من أشخاص كانوا خصوصي بالعناية الفائقة محل ما بيكونوا أهل المريض مع المريض، وبمعظم الأحيان بيكون المريض بوضع جسدي صعب بيتعرضوا لتعنيف من بعض الممرضين وبعض الممرضات الموجودين. في منهم بيشكوا أنه عم يتعرضوا حتى لضرب من ممرضين وممرضات، وخصوصي الكبار كبار السن يلي بيكونوا بوضع صحي صعب. باليوم العالمي للممرض بتمنى انه جسم التمريضي بلبنان يقدر ينقي حاله من كل الشوائب يلي فيه. املنا كتير كبير فيكن وثقتنا كتير كبيرة فيكن، انما عليكن انه تشتغل على تنقية هالجسم لحتى يضل ناصع البياض، تيضل حامل الرسالة يلي بيحملها كل ممرض وكل ممرضة، رسالة المحبة ورسالة الرحمة، خصوصي رسالة الرحمة، لانه المريض يلي بفوت على مستشفى وكل شخص بفوت على مستشفى بيكون وضعه الصحي تعبان، يعني بيكون بحاجة يمكن لفتة حنوني، يمكن لبسمة من ممرض أو من ممرضة. مش بالضرورة كل وجه يشوفه قدامه يكون وجه مكش أو يكون حامل بطياته التعب. وبعرف أنه الجهاز التمريضي يمكن مثل معظم الأجهزة بلبنان حقه المادي مأكول، بالقليل انه نحفظ له حقه المعنوي، بالقليل انه كمان انه يعطيه العافية على الجهد اللي عم يعمله.

هو مارك مين هو؟ هاي الغنية مين بيغنيها؟ وإذا فيك ترجم ليها للعربي الله يخليك حتى أفهمها.

لسامي شو هي؟ هيك اسم الغنية، اسمها دكتور. وعن شو بتحكي؟ ما بتعرف؟ عن ما

0: مساء الخير لإلك ولمستمعينك ولبنان الحر.
1: مساء النور
0: بهالحلة الجديدة، وينعاد على كل ممرض أو ممرض، وأولك هيك إيه هيك اليوم الشيخ نعيم بده مفاوضات سلمية، ليش من الأول ما عملها؟
1: نعم. أنا بدي أشكرك حنا، رسالتك كتير طويلة، مرقت تقريبا نصها وبعد في نصها، بس أنت تترك كتير فراغات فيها بشكل أنه بتاخد وقت أكثر من اللزوم. أهلا وسهلا فيك حنا حبيب قلبي، ودايما بتحييك أنا، وإن شاء الله تكون قاعد مبورد ليلي، لأنه بعرف أنه عندكم صار الطقس حلو، طقس برود. أهلا وسهلا فيك حنا.

كتار الأسئلة يلي بينسألوا يلي بنقدر نلخصهم بسؤال واحد: Are we alone؟ هل نحن وحدنا بهالعالم أو في

كنا وحدنا، إذا ما كان في حياة خارج كوكب الأرض، هل يا ترى ربنا بيكون ارتكب عمل ناقص؟ يعني خلق كل الكون وما حط حياة إلا على الأرض، الكون كله الباقي ليه؟

0: زيد عن هيك، يلي خلق الحياة على الأرض ما بيقدر يخلق حياة على كوكب آخر كمان؟ أو إنه بس بيكتفي بحصرية الحياة على الأرض؟ نحن على الأرض ومقبرين بعضنا، كيف لو طلعنا لبرا؟
1: خبيلك غلامي كون القمر انت ضوي.
0: إذا مكترون يمكن نحن نكون تيك وان، يعني أول تيست نعمل وبعدين جرب فينا وبعدين البقوا يعملون صح. هو عمليا بلش بآدم، جرب بآدم ورجع حسن بحواء، يعني طلعت حواء هي الأفضل. حواء تيك تو.

0: أكيد أكيد. بونسوار أستاذ سليم. بونسوار. يعني أنا أكيد أنه نحن وحدنا على الأرض، لأنه لو بده يخلق بعض بشرية على غير كوكب كان وسع الأرض، كان كبر أرض وحصرهم هون، لأنه
1: ليه؟
0: أكيد شيبناه ما رح يرجع عيدا ويخلق غير مطرح كمان الناس تانيين. شو بده بهالشغلة؟
1: أهلا وسهلا فيك جو.

0: صاير عليك. لا انا حياة تانية. ايه رسالة.
1: مرحبا خي سالم، يسعد لي مساك من الله.
0: اهلا
1: حبيب القلب. لكن لو بدي احكي شيء دينية بصير يقولوا كفر، بس هي بتحسها هي اقرب للمنطق وللعقل. بحس انه الروح هي الاساس، الجسد هو يعني الجسد هو مثل كأنه وعاء محمل بيحمل هالروح بقلبه هالفترة، اللي هو بينزل على الارض لعقاب او لمكافأة. يعني بيخلق واحد غني وبيخلق واحد فقير، بيخلق واحد صحته منيحة وبيخلق واحد مقطوع ايده مشلول. يعني بتحس انه كأنه العدالة بينزل على الارض لحتى تتمارس عليه العدالة اللي بيكون غلط فيها بكوكب تاني بالالين ربك اعلم. ما بعرف.
0: اهلا وسهلا فيك احمد. اتصال. الو. اذا بيحب مستمع يرجع يتصل فينا، يبدو انقطع الخط من عنده، ما هيك مارك؟ اذا بيحب يرجع يتصل فينا 0922833. الاشخاص اللي بيحبوا يبعثوا لنا رسائل نصيه او رسائل صوتيه عبر تطبيق الواتساب 70 959 111. انا عملت دفواري مارك، هلا ما بعرف اذا انت عامل دفوارك ولا لا، بس انا عملت دفواري. جمعت ابرز التصريحات من ابرز الاشخاص او ابرز المواقف اذا بدك، يلي بيحكوا عن وجود حياه خارج الارض. رح بلش بالبدايه ببول هاليور، وهو وزير الدفاع الكندي السابق. التصريحات الاساسيه تبعيته صارت بين سنه 2005 و2013، يعني بين هالسنتين هيدي كان على طول عم يعطي تصريحات عن الكائنات الذكية، عن الحياة خارج الأرض. بيقول أنه أكثر من هيك، بين أبرز تصريحاته بيقول فيها أنه بعض الكائنات الفضائية قد تكون زارت الأرض، وأنه الموضوع يجب أن يؤخذ بجدية. وأكثر من هيك بيقول أنه ممكن كتير أنه بالمستقبل كمان بعض الكائنات الفضائية ممكن كتير ترجع تزور الأرض.

0: قبل ما تابع مع كارل ساغان رح اخذ رسالة كمان نص دقيقة بس يلا اذا كانت كتير طويلة بنسمع قسم منها رح نسمعها.
1: بونسوار بونسوار ومساء الخير.
0: مساء النور.
1: والله مفاجأة انه اسمعك الليلة على الإزاعة.
0: ما تتفاجأ
1: عادة نهار التنين تجي حضرتك.
0: التنين تلاتة صرت
1: عال. هذه خبرية حلوة وجودك بالإزاعة.
0: خلي ليك
1: وبرنامجك وهذا بيغنيني عن شوف التلفزيون. التلفزيون بلا طعم صاير. الله يقويك ويعطيك العافية.
0: يا هلا.
1: شكرا شكرا لك.
0: اهلا وسهلا فيك. بس لو كنت قلت لنا رايك بالموضوع اللي طارحينه يلا رجع بعت لي اندري رجع بعت رساله تانية. عم نحكي عن الحياه خارج كوكب الارض هل ممكن تكون موجوده او لا. كمان رساله.
2: مساء الخير. مساء الخير خي سالم. مساء الخير لاذاعه كلها. حبيب قلبي معك توني امبارح كمان حكيتك.
0: يا هلا.
2: اللي بدي اقول لك علي انا بسمع للدكتور محمود صلاح. في كتير معلومات بتقول انه في عالم غير عالمنا, في بشر غير نحنا.
0: هي منا معلومات.
2: تقدم علمي وتكنولوجي قصة كتير كبيرة خي سالم. يعني اذا واحد بده يفسرها بتاكل وقت كتير. هلا عبر الكتاب المقدس في عنا ايه بتقول سبحوا الرب يا جميع الشعوب سبحوه يا سبع سماوات. في علم سيكولوجي بيقول الروح بس يموت الانسان الروح بتطلع على المطهر وبترجع على الارض بجسم تاني. يمكن يمكن يمكن بعلم التقمص هيدا الشيء بصير ما بعرف. بتضلها تروح وترجع على تتنقى وتصير طهرة وترجع تطلع على السماء. موضوع موضوع مشعب قد ما بدك بلا ما نوجع راسك في السالي. بحطولنا شغلية لأم كلثوم لعبد الحليم هيك يقبرني مساك ومسك المستمعين كلوني خيي وديرة ربانية. شو رح ناخد وشو رح نستنتج إذا عرفنا في عالم غيرنا أو ما في. هذه هي كل القصة فيه. ويسعد مساكم.
0: أهلا وسهلا فيك توني. لا بالحقيقة بدنا نضل نفكر. مش الهدف انه يجينا شيء او ما يجينا شيء بس بدنا نضل نفكر. اتصال. الو
3: الو بونسوار.
0: مساء الخير. مين معي؟
3: معك نور.
0: اهلا وسهلا نور تفضلي.
3: اول شيء بعتقد الحياة بس موجودة على الارض.
0: نعم.
3: لسبب وحيد لان بقية الكواكب كلها متصلة ببعضها.
0: لحظة لحظة نور. الارض كمان متصلة ببقية الكواكب زد شيء.
3: بس سوري بس الارض الوحيد اللي فيها مية
0: لحد هلا. الارض
3: لحد هلا
0: يلي بنعرفه نحن انه بالكواكب يلي نحن وصلنا لها ما لقينا مي باستثناء أوكي. باستثناء الاشياء اللي هلا الاكتشافات الجديده اللي عم بتصير هلا على المريخ.
3: هلا ما اقول المريخ لانه اقرب شيء للارض بس بعتقد هول الناس الموجودين هول يعني بعتقد لانه بالعلم وصلوا على المريخ
0: صح.
3: يعني يمكن هول الناس اللي ما قدروا رجعوا على الارض بقيوا بالمريخ.
0: يعني يلي عم نقوله هلا عن المريخ هو الحقيقة ثابتة. يعني يلي ودايما انا بقول هيك نور انه الساينس فيكشن اوف توداي از ساينس فاكت اوف تومورو. يلي كنا نحكي يلي كنا نحكي قبل انه هيدا خيال علمي عم نوصل نكتشف بالحقيقة انه هو صار حقيقة علمية. تفضل. نعم
3: انا عم بقول في ناس طلعوا على المريخ ليكتشفوا المريخ ما ما ما ما قدروا رجعوا.
0: ما طلعوا بعد ما انبعت رحله مأهوله على المريخ كلهم عم يبعثوا مسبارات. نعم.
3: فشلوا. بس اذا بدنا نرجع للدين شوي الانسان خلق بالجنه. خلق ادم وحواء بالجنه.
0: نعم.
3: لانه الانسان تكبر على المسيح على الله يعني اللي هو يسوع. شاف حاله حب انه يثبت انه هو اقوى منه فبعته على الارض. كان حساب لإله وبذات الوقت وقت تجسد على الأرض كان يرجع يسترد الخطايا لأن الله رحمه وعادل ورحمته ما إلى حدود يسوع.
0: متفقين أنا وياك. إنما أوكي. سؤال أنت برأيك إنه الله يلي إيه؟ قادر يخلق حياة على الأرض منه قادر يخلق حياة على كوكب آخر
3: وين ما كان. بس بعتقد هي الأرض الوحيدة يلي فيها بشر عاديين.
0: نحن عم نحكي عن حياة مش بالضرورة مش بالضرورة الذكاء أو الكائنات الموجودة تكون يمكن عندها ذات شكلنا أو ذات طريقة تفكيرنا أو
3: اليوم بدي أقول لك وقت الخلق والروبو الذكاء الاصطناعي أو الروبو اللي فيك تحركه وتبعته أوكي في ممكن هيدا يعني نحن العلماء عم يكتشفوا كتير بس هون العلم بيتعارض مع الدين. أنا كإنسانة مارونية مؤمنة برفض هالفكرة بتاتا أنه هيدا الروبو هو شكل إنسان.
0: أنا كإنسان أول شيء لبناني مسيحي ماروني مؤمن ملتزم أنا بقول لك إنه ما في شيء بشككني بإيماني. لا أوكي. مش برفضها ما في شيء بشكك لي إيماني أبدا.
3: من منطلق الإيمان بعتقد إنه الأرض فيها الحياة الحقيقية الوحيدة.
0: ولا مرة العلم نقض الإيمان. نعم
3: بس بدي أقول لك
0: شغلة. نعم تفضلي.
3: لأنه الله تجسد على الأرض.
0: متفقين؟
3: أوكي وصلني حقي.
0: طيب إذا تجسد على الأرض هل هالشي بيمنع أو بينفي أنه يمكن يكون تجسد كمان على مكان آخر؟
3: وبعتقد.
0: أوكي أنا بشكرك نور أهلا وسهلا فيك اتصالك عزيز جدا على قلبي أهلا وسهلا فيك نور.

0: اعطيت تصريح واحد، في عندي شي 20 واحد محضرون، بس قبل في رسائل خليني مرقون. رسالة صوتية.
1: يعني يا أستاذ سليم، حسب موضوعك الليلي، حسب ستيفن سبيلبرغ، في كائنات حية خارج الأرض موجودة. بابا نسأل ستيفن سبيلبرغ إذا مضبوط موجودة أو لا، ونحن هون خلينا مبهمة القصة أحلى. مبهمة، في حياة برات الأرض وما في حياة، ما بعد خليها مبهمة. أزبط هيك.
0: أنا رح خبرك سيفن هوكينج سؤال.
1: يا صاد مسيك،
0: يا هلا، أهلا وسهلا فيك.

motion. سليم الحاج بيقول تم اكتشاف أكثر من 24 مليار كون حتى الآن. لا أعتقد أن تكون كل هذه الأكوان من دون حياة.

مارك سألني قال لي شو اللي بيأكد لهم أنه النازا مش عم بتخبي؟ إذا بقي عنا وقت مارك، لأنه رح يخلص وقتنا، إذا بقي عنا وقت منوصل للتصريحات يلي صارت، وإذا ما بقي عنا وقت منكفي جمعة الجي ما أو لك هيك مكفى معنا هلا.

0: كارل ساغان وهو عالم فلك وكاتب أمريكي بفترة السبعينات يعني من سنة 1970 ل 1990 تقريبا، كمان كانت أكثر تصريحاته بأكد أنه وجود حياة خارج الأرض مرجح جدا علميا بسبب اتساع الكون يلي الشيء اللي كنا عم نقوله، إنما هو ما بأكد ادعاءات الزيارات الفضائية. يعني هو بيقول أنه أكيد في حياة خارج الأرض، إنما ما بيأكد أنه في زيارات صارت. ستيفن هوكينج وهو الفيزيائي نظري بريطاني بتصريحاته الأساسية بتمتد من 2000 لل 2010 حول هالموضوع هيدا، بيقول أن الحياة خارج الأرض مرجحة إحصائيا يعني علميا حسب علم الأرقام أكيد في عنده حياة خارج الأرض، إنما هو بيحذر من الاتصالات من الاتصال بحضارات متقدمة.
1: قمر والشهاد مر ربع موج البحر تمشي بعد مستهار نجم سهال
0: هيم أشهد وهو مسؤول أمني فضائي سابق بإسرائيل بتصريح الأساسي له سنة 2020 من 6 سنين مش من زمان كتير بيدعي وجود اتحاد مجري اتحاد مجري وتواصل سري مع كائنات غير بشريه.

هاري ريد وهو سياسي أمريكي وعضو بمجلس الشيوخ بين 2007 وال 2020 بيصرح عن دعم تمويل برنامج البنتاغون لدراسة الـ UAP واعتبر الظواهر تستحق التحقيق العلمي.

ديديي كولوز وهو عالم فلك سويسري حاصل على جائزة نوبل بيصرح بتصريحاته بيتوافق معك مارك مع اللي كنا عم نقوله قبل شوي أنا وياك أنه هو مقتنع بوجود حياة خارج الأرض بسبب كثرة الكواكب الصالحة للحياة. ماركو روبيو سامع فيه ماركو هلا طوشين الدنيا في ماركو روبيو انه كل لبنان صار سامع فيه. ماركو روبيو بين 2020 وال 2024 بيطالب بتحقيقات رسميه حول اليو اي بي بسبب تقارير عسكريه غير مفسره.

يلا عليك يا مارك. في تيرم استعمالية اللي هو الـ UAP تحديدا التيرم اللي بنعرفه أكثر أو اللي سامعين فيه أكثر من نحنا وصغار هو اليوفو أو UFO. الفرق بيناتهم أنه UFO stands for Unidentified Flying Objects, وهو التيرم القديم يلي كان يرتبط بالعالم بمجموعة أفكار تتعلق بالمخلوقات الفضائية أو بالآليينز. تم استبداله هلأ بالوقت الحاضر, ما بنستعمل كثير يوفو, بقى بنستعمل UAP. والUAP بمعنى يعني هي what does it stand for, لشو بترمز, بتعني Unidentified Aerial Phenomena, يعني كل شيء ممكن يكون موجود على الأجسام الطائرة غير المفسرة. يعني يمكن تكون درون, يمكن تكون شو بعرفني صاروخ, يمكن تكون whatever, كل شيء منشوفه بالسماء بالفضاء وهو غير مفسر يرمز له بـ UAP.

0: أحمد بعت رسالة بيقول فيا عالم قال من أراد الأرض عليه بالعلم ومن أراد السماء عليه بالعلم ومن أراد الأرض والسماء عليه بالعلم وربنا قال في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يخاف الله من عباده العلماء واختلف المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة والله أعلم. معك حق الله أعلم. يلا كمان رسالة
1: استاذ سالم مش عنده ساك
0: اهلا وسهلا يا هلا
1: استاذ سالم. بالنسبه للحياه الثانيه بعد ما حدا اثبت هذا الشيء فاذا اليوم لا الناس صرحت ولا حدا صرح ولا غيرهم فما فينا نجي نحن نقول فيه لانه المسيح ربنا وكل القديسين اللي اجوا الرسل والانبياء ما قالوا حيكون في حياه ثانيه برات الارض. يعني ما حدا ذكر هذا الموضوع كان من ابسط الامور ينذكر باي كتاب مقدس بأي إنجيل بأي قرآن بأي توراة ما بعرف بحياة الكتاب مش موجود.
0: بس كمان ما حدا يعني ذكر حصرية الوجود على الأرض.
1: صعب إنه نقول في حياة تانية برة الأرض. مرة جرب يفتعلوا هيدي الصحون الطائرة وقال جاي من برا وهي كانت كذا لعبة أيام الاتحاد السوفيتي وهاو فجرب يغسل دور أدمغة العالم وينعون إنه لا في شيء غريب جاي من برا. إذا لهلا نحن بال 2026 وبعد ما قدر العلم أثبت ولا فرجة بالصورة ولا بالصوت فكيف بدنا نصدق يعني إلا إذا صار فيها الاحتيال على بالذكاء الصناعي يعني فصار فيهم يعملوا كتير خبريات هلا وأصلا في ناس عم تنزل كتير فيديوهات هلا بس سبحان الله مبين الكذب يعني العقل اللي عنده عقل سليم وواعي بيعرف إنه كله كذب. ويسعد مساك
0: يسعد مساك شرب. لا اللي بدي اقوله بهالموضوع هيدا شرب تحديدا في كتير معك حق انه في كتير اشي موجودة على انترنت اشي فيك بالواحد بس بده ياخد معلومة على الانترنت بده يعرف حاله انه عم بيروح على ترسل سايت على محل بيقدر يتكل عليه بيقدر يتكل على المعلومات الموجودة فيه. وهلأ اذا بقى الوقت رح قلك وثيق النازا يلي سربت او مش سربت يلي تم الكشف عنا شو بتقول. بس قبل خليني تابع بالرسائل الموجودة قدامي. زينة خويري مساء الخير زينة بتقلي مساء الخير سالم ان شاء الله بخير. موضوع شيق اللي عم تطرحه بس المهم ما يكونوا هالكائنات اذا موجودين عاملين بكوكبين مثل ما البشر عاملين بالارض. يلا زينة اذا كانوا مثلنا بدون يكونوا مثلنا شو بدي خبرك يعني. ان شاء الله ما يكونوا مثلنا. ابو فواز انا بدي مسيك بالخير كمان اهلا وسهلا فيك.

0: معي 6 دقائق بس، خليني احكي شوي عن وثائق الكونغرس الامريكي الخاصه بموضوع اليو اي بي او الاجسام الجويه غير المعرفه. هالوثائق هذه كشفت عده امور مهمه من دون ما تاكد على وجود كائنات فضائيه، وبذات الوقت من دون ما تنفي وجودها. بس اهم الاشياء اللي ظهرت بهالوثائق هيدي، اولا الاعتراف بوجود ظواهر غير مفسره. يعني الكونغرس سمع شهادات من طيارين وعسكريين ومسؤولين سابقين بيحكوا فيها عن مشاهدات لاجسام تتحرك بطريقه غير مفهومه، بعض الحالات وصف بانها غير مصنفه او مفسره حتى الان، يعني لحد هلا بعد مش لاقين لها تفسير. الشغلة الثانية اللي أكدتها الشهادات هيدي هي احتمال وجود برامج سرية، وهون بس نقول أكدت احتمال وجود برامج سرية، يعني أكيد في برامج سرية. بعض هالشهادات مثل شهادات المسؤولين السابقين بالبنتاغون بتحكي عن احتمال وجود برامج حكومية سرية لدراسة أو حتى استرجاع أجسام مجهولة. هالادعاءات هيدي طرحت بجلسات استماع، إنما ما انبثت بعد ما تثبتت بأدلة علنية. النقطة الثالثة أيضا يلي أثبتتها وثائق الكونغرس بتقول أنه ما في دليل على وجود كائنات فضائية، وتقارير وزارة الدفاع المرفوعة للكونغرس بتأكد أنه ما في دليل موثق على تكنولوجيا فضائية ولا على أصل غير بشري لأي من هالأجسام هيدي. النقطة الرابعة وجود مئات البلاغات الجديدة، وهون مش عم نحكي عن اشياء قديمة مثل ما كان قبل شوي المستمع عم بيقول. مكتب تحقيقات تابع للبنتاغون بيتلقى مئات التقارير الجديدة سنويا، نسبة كبيرة بيتم تفسيرها لاحقا سواء بطائرات مسيرة بدرونز او بظواهر بصرية او باخطاء حساسات، يعني اخطاء السانسرز، انما في جزء كبير منها كمان بيبقى غير مفسر. النقطة الخامسة هي دعوة للشفافية، وبعدة جلسات بالكونغرس ركزت على ضرورة كشف الملفات السرية وحماية المبلغين اللي بسموهم ويسل بلورز، وتحسين جمع البيانات وتحليلها. بالخلاصة وثائق الكونغرس بتقول نعم في مشاهدات وأحداث غير مفسرة، نعم في شهادات مثيرة للجدل من مسؤولين، لا ما في دليل رسمي لحد هلأ أقله معلن على وجود حياة خارج الأرض. قد بعد مع الوقت بحكي بشكل كتير سريع عن 3 حوادث، لأنه هودي تركين أثر بالغ. أول حادثة هي حادثة التيك تاك سنة 2004، صارت حد حاملة طائرات أمريكية والطيارين بالبحرية شافوا جسم أبيض على شكل بيشبه حبة التيك تاك. بيقولوا أنه جسم تحرك بسرعة كتير كبيرة، غير ارتفاعه واتجاهه فجأة، ما بين له لا محرك ولا أجنحة، واللافت تم تسجيله بالرادار وبكاميرات الطائرات. الحدث الثاني اسمه جو فاست، صار سنة 2015. هالحدث هذا تم تصويره من طائرة تابعة البحرية الأمريكية، يظهر جسم صغير بيطير بسرعة فوق سطح الماء، تم تفسيره لاحقا بعض محللين على أنه قد يكون جسما أقرب ما يكون خدعة منظور، يعني الإليزيون أوبتيك، أو طائرة مسيرة أو بالون، إنما الجيش صنفه كيو اي بي غير مفسر وقتها. جيمبل سنة 2015، وأيضا تم تسجيله بواسطة طائرات عسكرية أمريكية، يظهر جسم دائري مبين واضح، جسم دائري مضيء بيبرم بالجو. الطيارين قالوا أنه ما بيشبه طيارة معروفة، بيتحرك بطريقة غير مألوفة. البنتاغون نشر الفيديو لاحقا، وبتقدروا تشوفوه، صار موجود للمستمعين اللي بيهموا الموضوع، ضمن مجموعة اليو اي بي صار موجود. هالحوادث هيدي موثقة كلها بكاميرات ورادارات وشهود عسكريين، إنما مثل ما قلنا لحد هلأ للوقت الحاضر لليوم ما في وثيقة رسمية بتقول إيه في حياة خارج الأرض. كل يلي قلني بيبقى بإطار التكهنات وإمكانية وجود حياة أو إمكانية نفي حياة، كل واحد مثل ما هو بيحب يقتنع بالنتيجة قولك هيك بيخلص.
1: قولك هيك بيهمه رأيك كل تنين وتلاتة من لبنان الحر من 9 للـ10 المساء.

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: لازم تنتبه كتير من شخص بيقضي وقت مع ولد وبيظهر عليه هيدي السلوكيات. بيلمس الولد بطريقة غير مرغوب فيها، بيحاول يكون صديقه للولد بدل من لعب دور شخص كبير، ما عنده علاقات مناسبة لعمره، بيحكي مع الولد عن مشاكله الشخصية وعلاقاته، بيقضي وقت وحده مع الولد خارج دوره الفعلي، أو بيخلق عذر ليكون وحده مع الولد، وبيحكي مع الولد بمواضيع جنسية، وبيعطي هدايا للولد من دون سبب أو مناسبة. هيك شخص ممكن يكون حدا من العائلة، جار، استاذ أو شوفر.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: الخبر أولا، سرعة، دقة.

العاشرة إلى ربعا في لبنان الحر، موجز الأخبار. أدرجت الإمارات 16 فردا وخمس كيانات مرتبطين بحزب الله على قائمة الإرهاب. أغار الطيران الإسرائيلي على محيط الميتم في ميفدون وشقة. أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير منصات إطلاق لحزب الله والقضاء على عدد من عناصره في جنوب لبنان خلال الساعات 24 الماضية. قصف حزب الله بالصواريخ موقع بلاط المستحدث وتجمع لجنود إسرائيليين في بلدة تيرشاف. تحدثت وسائل أعلام إسرائيلية عن اشتعال حرائق قرب المنارة على الحدود مع لبنان إثر اعتراض مسيرة أطلق حزب الله. نعت قيادة الجيش المؤهل الأول محمد علي عبيد الذي استشهد نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت بلدة جبشيت النبطية. علمت لبنان الحر أن وفدا من كتلة الاعتدال الوطني سيزور غدا رئيس مجلس النواب نبي بري في عين التيني، ومحور اللقاء اقتراح قانون العفو العام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، ولن نبرم مع إيران إلا اتفاقا جيدا وحصارنا عليها فعال بنسبة 100% وانتصرنا عليها. أضاف سأجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن حرب إيران. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز قدمناه إليكم من لبنان الحر.

كلاسيكا، رقي ونغم بين النغمة والسيمفونية. كلاسيكا لقاء غام على أوتار أهل الاختصاص. كلاسيكا، إعداد الأستاذ جوزيف فخري، تقديم فادي ناكوزي. ثلاثاء 10 مساء عبر إذاعة لبنان الحر.

مساء الخير من إذاعة لبنان الحر. مساء الخير لكل المستمعين اللي عم بيتابعونا ببرنامج كلاسيكا، برنامج الموسيقى الكلاسيكي.

بلقائنا اللقاء اللي نحن هلا بتوقيت جديد عم نتابع برنامج كلاسيكا كل ثلاثة ابتداء من الساعة 10. نحن رح نكون هلا كنا بسلسلة حلقات، نحن رح نكون بالحلقة الثالثة والأخيرة مع مشوارنا الموسيقي الأسبوعي حول الأعمال الأولى لكبار المؤلفين الموسيقيين ببولونيا. راح نخصصها لأحد كبار المؤلفين وعازفي البيانو البولنديين إغناسي يان بادريفسكي، مواليد سنة 1860، وفاته كانت سنة 1941. بادريفسكي كان مؤلف موسيقي وعازف بيانو بولوني ذائع الصيت ورجل دولي بارز قاد بلاده خلال مرحلة الاستقلال بعد الحرب العالمية الأولى. جمع بين المجد الفني والدور السياسي فصار رمز للهوية الثقافية والوطنية البولونية.

برزت موهبته باكرا فالتحق بمعهد وارسو الموسيقي وأصبح بتسعينيات القرن التاسع عشر من أشهر عازفي البيانو بأوروبا والولايات المتحدة. مع اندلاع الحرب العالمية الأولى استخدم شهرته الدولية للدعوة لاستقلال بولندا. عين سنة 1919 رئيس للوزراء ووزير للخارجية ومثل بلاده بمؤتمر فرساي لتوقيع معاهدة السلام. بعد استقالته عاش بين سويسرا والولايات المتحدة واستمر بدعم القضايا البولندية حتى وفاته. ألف العديد من الأعمال للبيانو والسيمفونيات، كما عنده أوبرا شهيرة بعنوان مانرو. دمج ببعض أعماله روح الموسيقى البولندية التقليدية، هيك عم يتشابه مع شوبان ولكن بأسلوب خاص. أعماله المبكرة عم بتبين مهارته العالية بالبيانو، وهذا الشيء بين من وقت ما كان صغير. بداياته كانت صالونية رومانسية ولكن شكلت الأساس لأعماله الأوركسترالية والأوبرا لاحقا. من أشهر أعماله المبكرة رقصة المنوية للبيانو المنفرد متأثرا بشوبان من حيث اللحن العاطفي واستخدام الزخارف الدقيقة. بعض الجمال الموسيقية بتعكس الروح الوطنية البولندية مثل النغمات والانحناءات باللحن. تشتهر المنويه بين عازفي البيانو والهواة الموسيقيين. رح نستمع للمنويه مع عازفة البيانو البولندية أنا ليبياك.

يعتبر كونشيرتو البيانو والأوركسترا المكتوب على مقام اللامينار أحد أشهر أعمال بادرسكي، ألفه بعمر 22 سنة. كونشيرتو مليء بالعاطفة والدراما، بيجمع بين الأسلوب البولندي التقليدي والتأثيرات الأوروبية الكبرى، كما بيهدف لعرض قدرة العازف على البيانو وموهبة بادريفسكي كمؤلف عالمي. بيتكون الكونشيرتو من ثلاث حركات رئيسية. الحركة الأولى سريعة مع افتتاحية حماسية وعاطفية مع لحن قوي، بيظهر هون روح الرومانسية البولندية. بيجي من بعده لحن تاني أكثر هدوء، بيوازن العاطفة الأولى أحيانا مع تلميحات رشيقة للبيانو. بالختام البيانو والأوركسترا بيتفاعلوا للوصول لنهاية قوية. الأداء العازف البيانو الأرجنتيني نيلسون غويرنر مع الأوركسترا البولندية الوطنية بقيادة ياتشيك كاستشيك.

الحركة الثالثة بطيئة مع جمل لحنية شعرية للبيانو بتدعمها الأوركسترا بخفة. بتفتتح الأوركسترا الحركة بلحن ناعم بيدخل من بعد البيانو برشاقة، وأكيد بياخد اللحن الأساسي مع زخارف رومانسية.

الحركة الثالثة لكونشيرتو البيانو للمؤلف البولندي بادريفسكي، سريع حيوي احتفالي بيحمل طابع رقصة بولندية. بتستهله الأوركسترا بافتتاحية ذات إيقاع نشيط غالبا على شكل رقصة بولندية. بالجزء الأوسط استعراض تقني للبيانو وتصعيد سريع بالديناميكيات.

0: من أقوال بادريفسكي، الموسيقى البولندية منا مجرد أصوات بل روح شعبة وتاريخها اللي بنحمله على الأوتار. بدي خلي العالم يشعر بأنه بولندا موجودة بكل بولونيز بازفة. لهون بينتهي لقائنا، لهون بينتهي اللقاء اللي استمر لسنوات وسنوات ومستمر لسنوات ضمن برنامج كلاسيكا. أكيد هالبرنامج رح يرجع يتابع. أنا إذا بتسمحوا لي بدي وجه تحية لمعد الفقرة، أو معد كنا قبل نقول معد الفقرة الكلاسيكية، ولكن اليوم معد برنامج كلاسيكا الأستاذ جوزيف فخري. إن الله راد بالأسبوع اللي جاي مثل ما قلنا رح يصير في مثل ما بدينا اليوم، رح نبدأ مرحلة جديدة من برنامج كلاسيكا، برنامج الموسيقى الكلاسيكية مع الأستاذ جوزيف فخري، اللي ممكن نكون نحن وياه باتصال لحتى نتحاور سوا حول المرحلة الجديدة لبرنامج الموسيقى الكلاسيكية، برنامج كلاسيكا. بتمنى لكم بقية ليلي هدية، وأطيب التحيات بوجهها للمخرج فريدي سيبا. إلى اللقاء.
1: كلاسيكا، لقاء غامن على أوتار أهل الاختصاص. تقديم فادي ناكوزي عبر إذاعة لبنان الحر.

0: بدك تعيش كتير وتعيش أكتر وأكتر وكل اللي معك وحواليك كمان، وما تفكر بالوقت وتنسي. شو رأيك تجي معي مشوار مش كتير بعيد عن لبنان؟ بدنا نروح على اليونان، وتحديدا أكيد على جزيرة ببحر إيجي اسمها إيكاريا. حتعرف إنه هالمنطقة هي من أكثر الجزر شهرة بالعالم بسبب طول عمر السكان فيها بشكل استثنائي. تخيل، لأنه إيكاريا هي واحدة من الأماكن يلي أسلوب الناس فيها بحياتهم صحي وكتير هادئ، بيعتمدوا على نظام غذائي متوسط، يعني بيشبه شوي نظامنا الغذائي. في أكيد خضرة كتير بس طازة، في أكيد زيت زيتون، في سمك، وفي أعشاب طبيعية، وكمان بيعملوا كتير سبور، وأهم المشي يوميا بطرق الجبل، وبيحافظوا على علاقات اجتماعية كتير قوية. وهيدا الشيء فريد من نوعه، لأنه بيجربوا يضل راسهم أو دماغهم أو حياتهم عموما تكون متعلقة بالآخر. الصداقة والعيلة بيعملوا راحة نفسية. مشان هيك هالجزيرة يلي بتشتهر بطبيعتها الكتير حلوة ومياها الصافية وهواء النقي، ممكن كتير اللي بيعيشوا فيها إنه ما يحسوا بأمراض القلب ولا الاكتئاب، وبيعيشوا بهدوء تام، وبينسوا مثل ما قلنا بالبداية الوقت وكل السرعة وكل الكركبة يلي نحنا من كركبة. ما قلنا إلا نصير مثل إيكاريا، الرمز العالمي للحياة الصحية والسعيدة والطويلة، أو نروح نعيش هناك.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجال.

الحادية عشرة إلى ربعنا في لبنان الحر، موجز الأخبار. أدرجت الإمارات 16 فردا وخمس كيانات مرتبطين بحزب الله على قائمة الإرهاب. أغار طيران الإسرائيلي على محيط الميتم في ميفدون وشقرة وزوتر الشرقية ومحيط بتولي ودير الزهران، وأفيد عن قصف مدفعي على جبشيت. قصف حزب الله بالصواريخ موقع بلاط المستحدث وتجمعا لجنود إسرائيليين في بلدة رشاف وآلية عسكرية فيها جنديان إسرائيليان في موقع العباد. نعت قيادة الجيش المؤهل الأول محمد علي عبيد الذي استشهد نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت جبشيت في النبطي. علمت لبنان الحر أن وفدا من كتلة الاعتدال الوطني سيزور غدا رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التين، ومحور اللقاء اقتراح قانون العفو العام. أعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان أن غدا يوم تدريس عادي في المدارس الرسمية. غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة متجها إلى الصين في زيارة رسمية، وقال لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا ولن نبرم معها إلا اتفاقا جيدا. رفضت الخارجية الإيرانية ما ورد في بيان الخارجية الكويتية بشأن تخطيط إيران لتنفيذ أعمال عدائية ضد الكويت، وأشارت إلى أن الأفراد الإيرانيين الأربعة كانوا يؤدون مهامهم ضمن إطار مهمة دورية بحرية. ختام الموجز قدمناه إليكم من لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بدك تعيش كتير وتعيش أكتر وأكتر وكل اللي معك وحواليك كمان، وما تفكر بالوقت وتنسي. شو رأيك تجي معي مشوار مش كتير بعيد عن لبنان؟ بدنا نروح على اليونان، وتحديدا أكيد على جزيرة ببحر إيجي اسمها إيكاريا. حقك تعرف إنه هالمنطقة هي من أكتر الجزر شهرة بالعالم بسبب طول عمر السكان فيها بشكل استثنائي. تخيل، لأنه إيكاريا هي واحدة من الأماكن يلي أسلوب الناس فيها بحياتهم صحي وكتير هادئ، بيعتمدوا على نظام غذائي متوسط، يعني بيشبه شوي نظامنا الغذائي. في أكيد خضرة كتير بس طازة، في أكيد زيت زيتون، في سمك، وفي أعشاب طبيعية، وكمان بيعملوا كتير سبور، وأهم المشي يوميا بطرق الجبل، وبيحافظوا على علاقات اجتماعية كتير قوية. وهيدا الشيء فريد من نوعه، لأنه بيجربوا يضل راسهم أو دماغهم أو حياتهم عموما تكون متعلقة بالآخر. الصداقة والعيلة بيعملوا راحة نفسية. مشان هيك هالجزيرة يلي بتشتهر بطبيعتها الكتير حلوة ومياها الصافية وهوائها النقي، ممكن كتير اللي بيعيشوا فيها إنه ما يحسوا بأمراض القلب ولا الاكتئاب، وبيعيشوا بهدوء تام، وبينسوا مثل ما قلنا بالبداية الوقت وكل السرعة وكل الكركبة يلي نحنا من كركبة. ما قلنا إلا نصير مثل إيكاريا، الرمز العالمي للحياة الصحية والسعيدة والطويلة، أو نروح نعيش هناك.
0: حقك تعرف معلومات

0: التسويق على الطرقات وخاصة بهالمرحلة هاي بدها انتباه ووعي، لأنه إشارات ضوئية مش كتير متوفرة ومش كتير واضحة وموجودة، بل مفقودة بمعظم المطارح. انت مش وحدك عم بتسوق، انتبه على التقاطعات، اهم شيء وملتقى الطرق، تتجنب حالك وتجنب غيرك اي احتكاك واي حادث بيودي لاضرار جسديه وماديه منا سهله.
1: هدفنا سلامتكم.
2: الخبر اولا، سرعه دقه.

0: الثانية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، العرض الأخير. أهلا بكم. أدرجت الإمارات 16 فردا وخمس كيانات مرتبطين بحزب الله على قائمة الإرهاب. شدد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي بعد لقاء أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين على أهمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. من جهته أكد الكاردينال بارولين اهتمام الكرسي الرسولي بلبنان، وتم التشديد على أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتمكينها من بسط سلطتها على كامل أراضيها بما يكرس حصرية السلاح بيد الدولة. اعتبر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي يتضمن وقف العدوان على لبنان يكاد يكون الورق الأقوى، وقال تبقى مسؤولية التفاوض من مسؤولية السلطة وحاضرون لنتعاون معها لإيقاف العدوان. ودعا قاسم في رسالة إلى خيار المفاوضات غير المباشرة حيث أوراق القوة في يد المفاوض اللبناني، وإلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة التي تشكل أرباحا خالصة لإسرائيل وتنازلات مجانية من السلطة اللبنانية. رد النائب رازي الحاج على النائب حسين الحاج حسن سائلا إياه ماذا بقي للسلطة غير المفاوضات المباشرة، داعيا إياه إلى ترك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية يعملون من دون حملات وانتقادات. بين بعبدة وعين التين اشتباك صلاحيات أم مواجهة سياسية؟ سيمونة حتشيتي.
1: عاد الجدل حول الصلاحيات الدستورية في لبنان إلى الواجهة بعد اعتراض رئيس مجلس النواب نبيه بري على اجتماع بعبد الأحد واعتباره من اختصاص السلطة التشريعية، اعتراض فتح الباب مجددا أمام النقاش حول تداخل السلطات في النظام اللبناني وحدود الشراكة السياسية بين المؤسسات الدستورية. هنا نطرح سؤالا حول دستورية الاعتراض وما إذا كان يدخل في إطار الاشتباك السياسي بين المؤسسات، الأمر الذي شرحه المحامي فادي ظريفي عبر لبنان الحر.
2: رئيس مجلس النواب بده يتعود أنه في شيء اسمه رئيس جمهورية. الاجتماع اللي صار بعبدة نهار الأحد مع رئيس الجمهورية لا يخرج عن الأصول، لأنه رئيس الجمهورية هو رأس الهرم بالجمهورية اللبنانية، وبالتالي يجوز له أنه يستمع لمين ما كان. والدليل هو بيبقى أمرار بيطلع بيناقش بعض الملفات مع رئيس الجمهورية، ليه؟ لكن هو بينتقل على الأصل الجمهوري وبيناقش، كمان هو نايب، انزعاجه أنه إذا أي موضوع ما بده يصير بيرضاه هو ومثل ما هو بده ومثل ما بيمثل هو الشقفة من الطائفة الشيعية اللي هي حركة عمل حزب الله، بيعتبر أنه هناك تجاوز. كلنا بنتذكر أنه هو طلع بكلام واضح منه وقت الترسيم البحري، طلع قال أنه أنا كان إلي 10 سنين عم بتفاوض وعم حضر هيدا الملف لحتى يصير في اتفاق مع دولة إسرائيل مش مع فلسطين المحتلة. يعني هون عم نحكي عن موضوع الاعتراف، ليه سمح لحاله يطلع يعترف بدولة إسرائيل وبده يعيب على الآخرين حقهم أنه يطلع يزوروا رئيس الجمهورية؟ وبالتالي أنا برأيي لا، رئيس الجمهورية عم يقوم بالدور اللي عادة بيسمح له فيه الدستور، وعلى رئيس مجلس النواب ببلش يتصرف على أساس أنه رئيس السلطة التشريعية.
1: وبين النص الدستوري والواقع السياسي يبقى السؤال مطروحا، هل الأزمة فعلا أزمة صلاحيات أم أنها انعكاس لصراع نفوذ داخل نظام اعتاد تداخل الأدوار وتبادل المصالح بين السلطات؟
0: ميدانية أغار الطيران الإسرائيلي على شقرة والجميجمي وكفرة والقليلي ومحيط الميتم في ميفدون وزغطر الشرقية ومحيط بتولي ودير الزهراني وقفد عن قصف مدفعي على صفد البطيخ وجبشيت. في المقابل قصف حزب الله بالصواريخ موقع بلاط المستحدث وتجمع لجنود إسرائيليين في إرشاف وألية عسكرية فيها جنوديان إسرائيليان بموقع العباد ودبابة ميركافا في منطقة الإسكندرودا. تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اشتعال حرائق قرب المنارة على الحدود مع لبنان إثر اعتراض مسيرة أطلقها الحزب. نعت قيادة الجيش المؤهل الأول محمد علي عبيد الذي استشهد نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت جبشيت. في زيارة وداعية قلد رئيس الجمهورية جوزيف عون السفير السعودي وليد البخاري وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر، ونوه بالدور الذي قام به في تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، وشكر البخاري الرئيس عون على الدعم الذي لقيه في خلال فترة عمله في لبنان، كما زار البخاري رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب. علمت لبنان الحر أن وفدا من كتلة الاعتدال الوطني يزور اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني ومحور اللقاء اقتراح قانون العفو العام لوضعه في صورة موقف النواب السنة، خصوصا بعد مشاركة البعض منهم في لقاء بعبدة وما رافقه من استياء لدى رئيس المجلس الذي رأى فيه التفافا على عمل السلطة التشريعية وامتعاض عدد من النواب الذين غيبوا عن الاجتماع. المحكمة العسكرية بين العدالة وهيمنة حزب الله، ريشار حرفوش.
3: مع تجدد النقاش حول دور المحكمة العسكرية في لبنان يعود السؤال الأساسي إلى الواجهة، هل ستبقى هذه المحكمة أداة في يد حزب الله والتجاذبات السياسية أم أن ورشة الإصلاح باتت ضرورية لتكريس دولة القانون؟ ومن أبرز الطروحات المطروحة تقليص صلاحيات المحكمة العسكرية وحصرها بالجرائم التي يرتكبها العسكريون مع منع محاكمة المدنيين أمامها. وفي هذا السياق كشف الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك للبنان الحر عن الكثير من التشوهات التي شابت عمل هذه المحكمة،
4: ومن هنا ضرورة إصلاحها لتعزيز دولة القانون وضمان المحاكمات العادلة. وأهم النقاط الواجب تطرق إليها تقليص صلاحيات المحكمة العسكرية، وهناك عدة اقتراحات قوانين مقدمة سيما من تكتل الجمهورية القوية، كذلك منع محاكمة المدنيين بحيث يقتضي حصر صلاحية المحكمة العسكرية بالجرائم العسكرية التي يرتكبها عسكريون وإخراج المدنيين من اختصاصها، حيث تعتبر محاكمة المدنيين أمامها انتهاكا للمعايير الدولية. كل ذلك إضافة إلى ضمانات للمحاكمة العادلة لرفع الظلم وضمان أعلى درجات العدالة والشفافية في الإجراءات لضمان عدم تسييس القضايا. صحيح أن هناك الكثير من التشوهات التي شابت عمل المحكمة العسكرية وأحكام اتسمت بالمظلومية لكثير من الأفراد، كل ذلك ضمن إطار أفعال سياسية لا أكثر ولا أقل ولأغراض سياسية.
3: بالمختصر، هل تكون ورشة إصلاح المحكمة العسكرية بوابة لتكريس العدالة وإعادة الثقة بالقضاء، أم يبقى المسار أسير التجاذبات السياسية؟
0: تربويا، أعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان أن اليوم هو يوم تدريس عادي في المدارس الرسمية. في الأخبار الإقليمية والدولية، غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة متجها إلى الصين في زيارة رسمية، وقال لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، ولن نبرم مع إيران إلا اتفاقا جيدا وحصار عليها فعال بنسبة 100% وانتصرنا عليها. أضاف سأجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن حرب إيران، ولا أعتقد أننا بحاجة إلى أي مساعدة بشأن إيران، وسننتصر بطريقة أو بأخرى سواء بشكل سلمي أو بغير ذلك. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي نجري مشاورات لصياغة اللوائح المتعلقة بالترتيبات الخاصة بمضيق هرمز وفقا للقانون الدولي. إلى ذلك، نقلت وكالة فارس عن مصدر أن إيران أبلغت باكستان بأن استمرار الحصار البحري الأمريكي عزز عدم الثقة بالتفاوض مع واشنطن. أضافت أن شروط إيران تتضمن تعويض أضرار الحرب والاعتراف بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز وإنهاء الحرب بجميع الجبهات ومنها لبنان ورفع العقوبات والإفراج عن أموالها. إلى ذلك، رفضت الخارجية الإيرانية ما ورد في بيان الخارجية الكويتية بشأن تخطيط إيران لتنفيذ أعمال عدائية ضد الكويت، وأشارت إلى أن الأفراد الإيرانيين الأربعة كانوا يؤدون مهامهم ضمن إطار مهمة دورية بحرية. وأكدت الخارجية على سياسة إيران المبدئية في احترام سيادة ووحدة أراضي جميع دول المنطقة بما فيها الكويت. بحث وزير الخارجية الباكستاني مع نظيره الصيني جهود تيسير الحوار بين واشنطن وطهران لتعزيز السلام. اتفقت الخارجية الأمريكية مع الصين على عدم السماح بفرض رسوم على الملاحة عبر مضيق هرمز. أعلنت المملكة المتحدة أنها ستساهم بمسيرات وطائرات مقاتلات وسفينة حربية في مهمة متعددة الجنسيات لتأمين مضيق هرمز. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تطبيق بروتوكولات صارمة في أوروبا لاحتواء فيروس هانتا. إلى ذلك، أعلنت الصحة العالمية إمكانية ظهور حالات أخرى من الإصابة بفيروس هانتا في الأسابيع المقبلة. ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي مارك البيطار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

بولي كلينيك. داء دواء غذاء أبحاث واكتشافات. ترقق العظام داء صامت، حذار مخاطره وهذا جديد علاجه مع دكتور خليل خليل الاختصاصي في جراحة العظم والمفاصل. بولي كلينيك مع جان

0: أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من البوليكلينيك، مع أطيب تحيات جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل فريدي سابا. يعد مرض ترقق العظام من أبرز المشكلات الصحية التي تشهد انتشارا متزايدا في مختلف أنحاء العالم، بخاصة مع ارتفاع متوسط الأعمار وتغير أنماط الحياة. ويتميز هذا المرض بكونه صامتا في مراحله الأولى، إذ يتطور تدريجيا من دون أعراض واضحة إلى أن تظهر مضاعفاته في شكل كسور قد تحدث نتيجة إصابات بسيطة أو حتى من دون سبب مباشر. تتداخل عوامل عدة في ظهور هذا المرض، من بينها التقدم في السن والتغيرات الهرمونية وسوء التغذية وقلة النشاط البدني، كما تلعب العوامل الوراثية دورا لا يمكن إغفاله، ما يجعل بعض الأفراد أكثر عرضة للإصابة من غيرهم. وتبرز هنا أهمية التوعية. وفي ظل التطور الطبي باتت وسائل التشخيص أكثر دقة، ما يسمح بالكشف المبكر عن انخفاض كثافة العظام قبل الوصول إلى مراحل الخطر. ترقق العظام أو هشاشة العظام، أسبابه، عوارضه، طرق التشخيص وأساليب العلاج، إضافة إلى سبل الوقاية، محاور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع الدكتور خليل خليل الاختصاصي في جراحة العظم والمفاصل. دكتور خليل خليل، مرحب بحضرتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك، أهلا وسهلا دكتور.
1: بونسوار جون، نشكرك على الاستضافة ويعطيك ألف عافية، وخليك دائما بهالهمة، نضلك عم بتضوي على هالأمور التوعوية يلي أكتر شيء منعوزها مثل بحالة ترقق العظم، هالمرض الصامت
0: حقيقة. ونحن دكتور خليل لنا حلقات عديدة مع حضرتك، يعني محورها الأساس هو التوعية، لأنه بالنهاية وقت اللي شخص بيعرف شو هي المشكلة قبل حدوثها، وكل إنسان معرض لها، السبب يمكن 50-60-70% نتفادى وقوعنا بهالمرض، أو إذا بلش ببلش على البارد مثل ما حضرتكم بتستعملوا هالكلمة، كل شيء على البارد بيكون أحسن وأحسن. دكتور خليل خليل، بداية لو سمحت إلى جانب ما ذكرنا في المقدمة، كيف حضرتك بتعرفت أكثر على مرض ترقق العظام من الناحية الطبية، وشو يلي بيصير داخل العظام عند الإصابة بترقق أو هشاشة العظام؟
1: مثل ما ذكرنا، مرض ترقق العظام هو مرض صامت، وهو كناية عن تآكل بالكورتكس، يعني المادة الأساسية تبع العظمة، بتصير تصغر وتخسر هالكالسيوم اللي بيكون أساسي بتكوينها بتركيبتها، ومع الوقت كل ما ينقص الكالسيوم منها كل ما تصير رقيقة وبتفقد قوتها، بصير معرضة للكسور أكثر.
0: هشة يعني مثل ما وصفك
1: مزبوط.
0: دكتور خليل، يعني ما بعرف هون إذا فينا نسأل السؤال، ما هي أبرز الأسباب أو أنه هناك العوامل اللي بتأدي للإصابة بترقق العظام، شو هني أبرز هذه العوامل أو الأسباب يلي ممكن تسبب هالأمور بهالعظام؟
1: أو أول سبب هو العوامل الهرمونية يلي أكتر شيء منشوفها عند النساء ما بعد المينوبوز، صح، بيصير في تغيرات هرمونية، بيخسروا الأستروجين وبيبلش يعني مرض تأكل العظام أو الهشاشة، بتصير تزيد عندهم أكتر وأكتر. في الموضوع الاكتيفيتي الحركي، يعني نصر. الرياضه والفيزيكال اكتيفيتي يلي بتحط لود، بتحط ضغط على العظم، وهيدا الشيء بيخلي العظم يتفاعل بانه يرجع يقوي حاله اكثر. في موضوع اكيد التدخين والالكول بياثروا، بعض الادويه بتاثر،
0: أكيد رح نحكي عن الوقاية ونشوف إذا الوقاية قدرة تعكس هذا الهشاشة مثل ما تفضلت حضرتك بالنسبة للرياضة. دكتور خليل، في مخص الرجال أكيد نسبة مقدرة كمان أنه ممكن يصابوا بترقق العظام، صحيح؟
1: صح،
0: نعم،
1: بعمر معين، من بعد عمر معين، عادة من بعد 70،
0: نعم،
1: وقت تخف الحركة كتير تبع الرجال بيصيروا معرضين، وأكيد بيكون النظام الغذائي تبعهم كمان صار شوي ضعيف ببطلوا ياخذوا كل ما بيحتاجوه من الاكل بيصير في شوية ريسك انه يعملوا هشاشة كمان. نعم. ولكن اكيد مش قد النساء
0: طبعا. مش قد النساء. في ما خص النظام الغذائي في حال لم يكن متوازنا كما يجب واذا كان بعمر مش متقدم ممكن يؤدي الى ترقق او هشاشة بالعظام بنسبة او باخرى.
1: طبعا لكن كل ما يكون في نقص ب كالسيوم اللي بيكون موجود بالأكل أما بامتصاص الكالسيوم من الأكل على الجسم هيدا بيحط ريسك لمستقبليا يكون في ترقق عظام.
0: نعم. دكتور خليل ترقق العظام هو فينا نقول مرض تراكمي يعني لا يحدث فجأة هل صح. النقص أو هالشاشة بتصير مع الوقت. وقت نقول ترقق عظام دكتور خليل كل المنظومة العظمية بالجسم تعاني منه يعني بالإيد بالكتف بالرجلين بالعمود الفقري الترقق يصيب مختلف مناطق الجسم بشكل أو بآخر
1: صح؟ مزبوط هو بيصيب كل العظام بالجسم ولكن في مطارح بتبقى متأثرة أكثر من مطارح تانية وبتتأثر من جراء الحوادث اللي معقولة تصير يعني مثلا بالمعصم إذا كان في ترقق أول شيء بيتأثر ومجرد وقعة صغيرة واحد يلقى عايده بيصير في خطر الطق هيدي الفكرة أنه العوارض أسر الحوادث بتبين واضحة بمناطق معينة مثل كعب الظهر مثل المعصم صمت للورك.
0: نسبة نعرف مرضاك كتار أو محبينك كتار نحن نعرف مرضاك بيتحولوا لأصدقاء بلبنان نسبة ترقق العظام كبيرة نسبة كبيرة تعتبر
1: طبعا نسبة يعني مثل حيالة حدا بحيالة بلد تاني. نعم. وقت نصير عم نحكي عن الترقق العظام عند النساء يلي بيكونوا فوق الستين خلينا نقول بيكون مثلنا مثل الأفرج بكل العالم ولكن نعم. في نسبة عالية منه أكيد.
0: دكتور خليل لو سمحت نتوقف للحظات قليلة مع الإعلان ومنعود لمتابعة حلقتنا مع حضرتك.
2: مياركو للتأمين أمان لجميع أفراد العائلة. مياركو للتأمين استمرارية ثقة وراحة بال. مياركو للتأمين صحتك وكل مقتنياتك محمية على مدار الساعة. مياركو للتأمين صحة حوادث ممتلكات ومخاطر داخل لبنان وخارجه. مياركو للتأمين وإعادة التأمين تاريخنا يشهد 71/11/727.
0: دكتور خليل خليل الاختصاصي في جراحة العظم والمفاصل مرحب بحضرتك مجددا أهلا وسهلا. دكتور خليل كثيرا يمكن غالبية الناس ونحن منهم ناخد مكملات غذائية ولا سيما فيتامين دي ما أهمية فيتامين دي وعلاقته بدعم أو بهشاشة العظام؟
1: الفيتامين دي عنده دور بيلعبه بكذا شغلة تانية غير الهشاشة ولكن هو له دور رئيسي بهشاشة العظام يلي هو بيسهل امتصاص الكالسيوم من الغذاء يلي منتناوله على الدم يعني إذا عنا نقص بالفيتامين دي الكالسيوم بفوت على الجهاز الهضمي وبيفل بلا ما يمتص الجسم على الدم ويكون عم بيستفيد منه.
0: نعم. إذا بدنا نحكي هيك بشكل عام لأنه موضوع يأخذ الكثير من الوقت هل هناك من أمراض أو حالات صحية بتسرع من هشاشة على العظام؟
1: في الأدوية يلي بتتاخد ببعض الحالات الصحية يلي هي لها تأثير عالي بتسريع أو بإضعاف العظام. في عنا مثلا المثال الأبرز لهذا الموضوع هو الكورتيزون. المرضى أكيد مش إذا أخذ حبة كورتيزون أما إبرة كورتيزون ولكن يلي بياخدوا على فترات طويلة هيدا الدواء بيقدر يسبب ترقق بالعظام. في عنا كمان الأدوية الحماية المعدية اللي هن شائعين كتير في ناس كتير بياخدون على فترات طويلة بيقدروا يأثروا عليهم النتفة لأنه بيخففوا الكالسيوم الأبزورشن من
0: امتصاص الكالسيوم
1: صح من الأكل.
0: دكتور خليل خليل هل هناك قبل ما نحكي عن العوارض والتشخيص والمخاطر وجديد العلاج هل هناك ما يسمى بهشاشة عظام مبكرة يعني تأتي هيك بدون ما يكون في سن يأس أو بدون ما يكون الرجل بعمر متقدم لسبب أو لآخر؟
1: بتصير في الجيناتكس يعني
0: العوامل الوراثية.
1: الوراثية، العوامل الوراثية بيكون في عندهم بالعائلة بعض الجينات يلي بتعرضهم لأنه يكون عندهم ترقق أكتر من غيرهم، وأكيد بالإضافة للأكل يلي بيأكلوه إذا ما كانوا النظام الغذائي صحي عندهم. كل هذه عوامل بتخلي يصير في عنا أوسيوبوروز مبكرة.
0: دكتور خليل، احنا نعرف يعني الحمد لله اللبنانيين هن واعيين، بس اوقات الظروف الاقتصادية وغيرها وسواها تؤخر بعض الامور الوقائية، وعلى امل انه ان شاء الله سريعا على الرغم كل الظروف يعني عم نعيشها يكون في نظام صحي متكامل يعني يلزم اجراء فحوصات معينة. ولكن بشكل عام دكتور خليل، ما هي ابرز العوارض التي تشير الى امكان البدء بإصابتنا بترقق العظام؟ إذا نقول أول العوارض، هل من عوارض لألوم متفضلت هيدا صامت؟
1: مزبوط، هيدا المشكلة الأساسية أنه هيدا مرض صامت، ما في عوارض. ما في كتير أوقات نحن منشوف بالكلينيك أنه بيجوا بيقولوا لنا أنه عم بيوجعني ظهري، بدي أشوف إذا عندي ترقق، أو عم بيوجعني كتفي، أو عم بيوجعني بركي، بدي أشوف إذا في ترقق. الترقق بحد ذاته ما بيعمل ولا وجع. العوارض تبعيته بتبلش بالحوادث، يعني بقى حدا بيوقع وقعة كتير خفيفة وبينكسر، بنقول انه في مشكلة، بنرجع مننبش على الموضوع وبيطلع في ترقق من بعد.
0: يعني اذا ما عملنا تشخيص هلا رح نحكي عنه، المشكلة تقع بعدين بنعرف انه هذا ترقق.
1: صح، هيدي اجمالا هيك. هلا في بعض الاشياء مثل ما ذكرنا قبل، الدخان، الالكول، هودي بيسببوا انه بحطوه ريسك اعلى، بس مش ضروري انه كل حدا بيدخن او كل حدا بيشرب الكول انه يكون في عنده ترقق.
0: دكتور خليل، وناتي الى بيت القصيد والتشخيص المبكر لمعرفه صحة عظامنا. هلا حضرتك رح تخبرنا شن وسائل التشخيص، وقت اللي عم نعمل فحص لعظامنا نحن عن شو عم نبحث تنشوف اذا نحن عنا ترقق ام لا، ام معرضين للترقق، ام انه نحن بألف خير. كيف نشخص صحة عظامنا دكتور خليل للتعرف على مشكلة الترقق؟
1: الوسيلة الأساسية اللي بنستعملها لن نعمل التشخيص هي صورة الترقق أو ديكسا سكان بيسموها.
0: نعم.
1: هي مثل

0: تي سكور بسموه على الصورة يلي بعمل صورة ترقق بيقدر يشوفهم. التي سكور إذا كان فوق الماينس 1 يعني ما بيكون في ترقق, بين ماينس 1 وماينس 2.5 بيكون في شيء بنسميه أوستيوبينيا يعني بداية ترقق إذا بدك, واللي تحت الماينس 2.5 يعني ماينس 2.5 للماينس 5 بيكون في عنا ترقق.
1: دكتور هلا أسئلة رح تجي يمكن أكيد المستمعين معهم حق فيها, أنه نحن وقت نفحص الترقم نفحص منطقة واحدة أو كل الجسم ناخذ هالعظام؟ تعطينا فكرة عن العظام هالصورة.
0: نحن بنفحص ثلاث مناطق. ثلاث مناطق بالجسم يلي بتعطينا فكرة عن كل الجسم. بنفحص المعصم البوانيه,
1: نعم.
0: بنفحص كعب الظهر, الخرزات
1: الفتره شيء بيصير ديسك هونيك
0: مش كرمال الديسك, كرمال كثافه العظم بالفقرات, وبنفحص الورك كمان. هول الثلاث مناطق يلي بينفحصوا.
1: اجمالا وقت بيكون في ترقق دكتور, هالمناطق اللي ذكرتها هي اكثر شيء بيصير فيها بالاول ترقق او
0: هي يلي بتتاثر اكثر شيء, مشان هيك بنفحصها, وهي يلي مثل ما قلت قبل انه بتتاثر بالحوادث اكثر شيء, يعني بيصير في ريسك ينكسروا اكثر, منشان هيك بنشوفهم.
1: دكتور يعني في مخاص مثلا مشاكل القلب, في مخاص مشاكل نساء معينة, أمراض سرطانية إلى آخره, هناك توصيات بإجراء فحوص معينة بشكل دوري سرطان الثدي وغيرها, ترقوا على العظام ما منشوف في توصيات أنه بهالعمر أو بهالحالة يعملوا هالصورة هايدي أو لا, أم أنه حسب كل حالة؟
0: في التوصيات هي أنه النساء فوق 65, رجال فوق 70, إذا كل شيء نورمال عندهم هلسي. نعم. إذا في مثلا بالعائلة أما ستة كان عندها أوستيوبوروز لازم تبلش على 50 أو دغري من بعد المينوبوز ببلشوا يعملوا الفحوصات, وأكيد بتفرق شوي التوصيات, فيها تكون لحديت كل 5 سنين بتعيد الصورة مرة, أو فينا ننزل لحديت سنة لسنتين إذا كان في ترقق أو مشخص, وكان في عنا بالعائلة الوراثة إنه المشكلة الوراثية موجودة, منصير لحديت السنة نقدر نعمله وتنشوف على التريتمنت إذا عم تتجاوب ولا مش عم تتجاوب.
1: نعم.
0: وعطول بنعمل مع الصورة تبع الترقق الفيتامين دي تنتأكد أنه يكون عطول الليفل عالي تيضل عم بياخد الكالسيوم مزبوط الواحد من الأكل.
1: نعم. نحن دكتور نطرح الموضوع قبل أسبوع وبيجينا أسئلة على عبر التواصل الاجتماعي, بنقول لحضرتك من الأسئلة اللي اجت في مخص العلاجات الكيماوية والشعاعية والهرمونية, هل بتأثر على صحة العظام؟
0: طبعا كله هذا بيقدروا يأثروا, وبالأخص مثل ما حكينا قبل الكورتيزون يلي بينعطى على طول مع الشيميو هو يلي عنده التأثير الأساسي يلي بيخلي التآكل أكثر من بناء عظام جديدة, هي لأنه العظام عطول فيها خلية بتاكل العظم وخلية بتعمر عظم جديد.
1: نعم.
0: الكورتيزون بخلي هالخلية يلي بتاكل العظام تصير الاكتيفيتي تبعها أعلى,
1: أعلى,
0: وبصير نروح صوب الترقق أكتر وأكتر.
1: نعم. كثير إجا أسئلة من مدخنين دكتور, هذا بقول أنا 20 سنة, هذا 30 سنة, هذا 25, هذا له 40 سنة مش عاملين ورا مرة صورة, بينصحوا هؤلاء الأشخاص بإجراء صورة لترقق العظام؟
0: هو الدخان ريسك فاكتور, يعني بس. نعم. يكون في موضوع تدخين بيكون في ريسك أعلى أنه واحد يكون عنده ترقق, إذا مدخنين مزمنين أحسن يعملوا الصورة خليهم يتأكدوا إذا في ترقق. نعم. ولا لا.
1: دكتور خليل حكيت عن النشاط البدني وقلت حضرتك ببداية الحلقة أنه كل ما كان هيك في ضغط أكتر على العظام بشكل أو بآخر بنخلي هالعظام خليها تتجدد أكتر وأكتر وتصير ثابتة أكتر, لو سمحت هيك تشرحنا أكتر بهالموضوع, أي نشاطات رياضية أكتر, مثلا المشي العادي, سباحة, الأوزان, دخول نادي رياضي مع مختصين, أي أنواع رياضة أكتر بمتناول الجميع أنه تحسن صحة العظام؟
0: هي مثل ما قلنا النسيج العظام هو نسيج حي, يعني living structures, بقى عطول في اكتيفيتي فيهم تاكل وبناء جديد. اللود يلي بينحط على العظام بالرياضه هو يلي بخليها تصير تنمى اكثر واكثر, تجدد
1: يعني بحفز نمو اكثر.
0: صح, التجدد تبعها تما نقول نمو, لان نمو عند الاولاد بيكون بقى اكثر شيء هو الاكسيال لود, يعني مثل المشي مثلا, لانه بنحط تقل كل جسمنا على هالعظمه بتصير تجدد أكتر وأكتر.
1: نعم.
0: ولكن أكيد الرياضة بالإجمال بتقوي العضلات, وبس يقوي العضلات بيصيروا هني كمان يحطوا ضغط أكتر على العظام. المشي أحسن.
1: نعم. دكتور, من الأسئلة اللي فاتتني اللي جمعناهن, شخص عم بيقول أنه ستو كانت بحالة صحية جيدة جدا, مينوبوز عملت معه بشكل جيد جدا, هرمونات بديلة وغذاء وفيتامينات وإلى آخره, وصار مع ترقق عظام. يعني وكأنه عم بيقول انه ممكن ترقق على العظام نوصل له لو شو ما عملنا او مشكلة.
0: ممكن اكيد, ولكن نحن بنجرب قد ما فينا نثبته بمحل معين او نتفادى العوارض يلي معقولة تنتج من بعد الحوادث.
1: نعم.
0: بسببه. ولكن ايه اكيد في كتير عالم بيوصلوا على محل مع كل التريتمنت بيكون عندهم أوستيوبوروز, بس مهم نكون مثبتين ومنتبهين انه موجودة وعم نعطيها العلاج. نعم.
1: دكتور خليل, إذا هلأ حضرتك هيك نقاط سريعة لو سمحت, إذا بدنا نقول هذه الإجراءات هي إجراءات وقائية لتأخير أو منع تكون دقيقين خطر الإصابة بترقق العظام, شو أبرز هالنصايح يلي ممكن هلأ توجهها هيك سريعا في ضوء يلي تفضلت وقلته بسياق هالحلقة؟
0: أول شيء بدنا نتفادى التدخين والالكول, هودي شغلتين بيأثروا. العوامل الوراثيه ما فينا نأثر عليهم.
1: نعم.
0: العوامل الهرمونيه وقتها يوصل على سن اليأس بالمينوبوز ببلشوا يعملوا الفولو اب وينتبهوا اكيد بين سنه وسنه اذا فرقت, اما بعد سنتين اذا لقينا زاد الترقق دغري.
1: نعم.
0: بدنا نحط علاج معين, والأدوية فيها بعض الأدوية يلي بيأثروا إذا قادرين نخفف منهم أكيد بيرجعوا لحكيمهم يعني, وإذا لا بدهم ياخدوا معهم سابليمنتس كرمال يحموا.
1: نعم.
0: العظام تبعهم, والرياضة أكيد كمان بدورة اللي بناء العظام.
1: مرضى السكري بيكون عندهم كمان ريسك أكتر من غيرهم أو مش بالضرورة؟
0: في بعض أدوية السكري كمان بيأثروا, إذا هني عم بياخدوا من هالأدوية بشكل مزمن بيقدروا يأثروا.
1: نعم. على دكتور, بدون ما نفوت بالأسماء هلأ, نحن بقى أكيد بعد ما بلشنا بالجزء الأخير هو العلاج والمخاطر, فيما خص الوقاية أحيانا كتير مثلا أنه أشخاص بيجيبوا مكملات غذائية باهظة الثمن, باهظة جدا, انه فيتامين دي, ولكن فيتامين دي مثل ما هيك بنسمع انه هذا سريع الامتصاص اكثر وفعال اكثر وفي كميه اكثر ويستخدم مره بالاسبوع او مره بالشهر او ثلاث اشهر مره الى اخره. بشكل عام هذه المكملات الغذائيه دكتور هي وقف على الطبيب ام انه فينا باي وقت من الاوقات نحن نختار الانسب والاحسن؟
0: هي المكملات الغذائية الأساسية للترقق هن شغلتين, هن الفيتامين دي والكالسيوم.
1: نعم.
0: المرضى يلي بيقدروا ما عندهم مشاكل تانية بيقدروا يستفيدوا من الفيتامين دي بكل الفورمز تبعيته بس يخطون بيقدروا ياخدوا حيالله سابلمنت وبيكون كافي لهم. من واجه مشكلة عند مرضى الرينال فيلر يعني اللي عنده مشاكل بالكلاوي.
1: نعم.
0: هن المرضى يلي بيعوزوا انه ياخدوا الفيتامين دي يلي بيكون اذا بدك سريع الامتصاص او ما بعرف شو بيسموه, هيدا الفور منعوزه بس عند المرضى يلي عندهم مشاكل مزمنة بالكلاوي. الباقي كله في ياخد حيالة سابلمنت وبيساعد. اكيد في بعض المطارح بيتأثر بالاكل اذا بتاخده مع الاكل ولا برات الاكل, في منهم ما بيتأثر وبيصير يفرق شوي, من شان هيك بيفرق شوي كمان.
1: واكيد توصيتكم حضرتكم كأطباء هي مهمة وقت بدنا ننوع وقت بتكون بالامور شوي متخصصة اكتر.
0: اكيد اكيد اكتر لازم يكون في رأي طبي بالموضوع.
1: دكتور خليل, فيما خص مخاطر ترقق العظام, هي أوقات فقط هي الخطر وممكن يحدث الكسر من دون ما ندري أو من دون ما نستبق الأمور، أم أنه لا المخاطر هي أكثر من هيك؟
0: يعني في أوقات بنشوفها عن الناس بيكونوا كتير كبار بالعمر بيبقوا جايين وواقعين أو كسرين وركون بار اكزامبل، بتسألوا أنه وقعت ورجعت انكسرت أما حسيت طقيت قبل ما طق؟ في منهم كتير بيقولوا لنا أنه حسيت شي طق ووقعت، يعني بيكونوا وصل لدرجة من الترقق كتير عالية بيصير حتى تقل جسمه مش قادر
1: يحمله
0: أو مثلا حيالله هيك كعمة صغيرة بتصير معه بيقدر تسبب له كسر.
1: دكتور الجمجمة بالرأس كمان تصاب بترقق وهشاشة على العظام؟
0: كل العظام معرضة، ولكن الجمجمة هي قليلة تتأثر،
1: يعني
0: لو كانت رقيقة هي من أقوى العظام الموجودين، يعني مش
1: صحيح. وأكيد العظام العمود الفقري خرزيته أكيد يتأثر
0: بيتر. أكيد
1: أكيد, أكيد. دكتور في مخص العلاجات وقت اللي تكتشفوا أنه في ترقق عظام سواء حدث كسر أم لم يحدث، التعامل بالتدرج كيف بيصير هون من قبلكم دكتور خليل؟
0: مجرد ما يكون في تشخيص للترقق في دواء لازم ياخده المريض، أول شيء لازم يكون عم بياخد فيتامين دي،
1: نعم،
0: ومع كالسيوم كمان معه، وفي ليفلز من بقى عم نشوف نحن عم نعمله فحص دم لنتأكد الفيتامين دي قد ايه عنده لنعرف قد ايه الدوز اللي لازم نعطيها، وإذا في تشخيص أوستيوبوروز ساعتها لازم نحطه على علاج الأوستيوبوروز اللي فيه كذا نوع دواء منهم.
1: نعم، أدوية الأوستيوبوروز يعني طالما العظام هي بتاخد وقتها تتنمى وبتاخد وقتها تصير هشي، هو علاج مزمن ومدى الحياة صحيح؟
0: في أكيد هو علاج مزمن، ولكن في أنواع أدوية منعطيها ومنعطيها مثلا على سنتين بعدين منقله للمريض يوقف بفترة معينة، منعطي مجال بدون الدواء وبيرجع ببلش بتريتمنت جديد، هيدي ويندو بيريود بيقولوا للعظم كرمال تنريحه من أثار الدواء.
1: اجملا أدوية التعامل مع ترقق العظام فعالة تعطي نتيجة
0: صحيح؟ هلا ما منقله للمريض يتوقع انه يرجع يصير عظمه مثل وقتها قبل المشكلة ما تبلش، ولكن على القليلة بتثبت له اياها بمحل معين يضل عظمه قوي اذا وقع يقدر يقاوم اثار الوقع.
1: دكتور خليل التدخلات الجراحية لهشاشة على العظام متى يتم التدخل الجراحي؟
0: اجمالا التدخل الجراحي بيصير من بعد ما يصير الكسر، يعني
1: يصير
0: اذا مكسور وكسر بده عملية ساعتها منتدخل جراحيا، ولكن تنمنع الترقق ما في تدخل.
1: يعني دكتور مثلا نحكي نظريا، يمكن تعملوا فحص ترقق او بيكون في كسر تلاقوا مثلا الورك الثاني او محل ثاني انه قابل للكسر باي لحظة، هيدا هم بتتدخلوا بدون ما تنطروا ينكسر؟
0: لا لا,
1: لا.
0: التدخل بيصير وقت الكسر، هيدي حالات نادرة بأمراض تانية مش أكيد مش أمراض الترقق بيصير نعمل جراحة وقائية بحالات غير الترقق.
1: دكتور من الأسئلة اللي اجت أيضا أنه الوقاية من ترقق العظام منذ الطفولة ممكن هالأمر هيدا أنه نحن وصغار نقول أنه نحن بدنا نحاول نبعد عنا هالشي هيدا مثل هلا التوصيات اللي حضرتك تفضلت فيهم، أم أنه ما في توصيات غير؟
0: يعني الشيء الوحيد اللي بنقدر نعمله منذ الطفولة هو أنه يكون في الغذاء المزبوط، يعني يكون واحد عم بياخد أهم شيء الفيتامين دي بالأكل. نحن هون بالمنطقة عنا عطول ليفل الفيتامين دي واطي، نتأكد أنه حتى الولاد إذا بتشوف أنه بيبقى الحكيم الأطفال طبعاً عم بيحطهم على فيتامين دي من أول ما يخلقوا، هيدا الشيء الوحيد يلي معقول يعمل فرق لبعدين، وطبعاً بس يبين بنبقى منعالج.
1: دكتور خليل يعني أوقات أحياناً وظائف معينة أوقات طبيعة معينة، ولكن في أشخاص بقى عندهم نحافة مفرطة نقص وزن كتير كبير، هل أشخاص معرضين أكثر من غيرهم للترقق العظام أم أنه بيبقى هيك طبيعتهم؟
0: هؤلاء الأشخاص مبالغ بيبقوا معرضين لأنه بيبقى في عندهم مشاكل غذائية، منشان هيك بيصيروا كتير ضعاف وما بيكون عم بياخدوا الغذاء الكامل. ومن بين الاشياء اللي بتكون ناقصتهم هي الاشياء اللي بتأثر على الترقق. وشغلة تانية انه كمان اللي بيكونوا كتير ضعاف بيكون عضلاتهم كتير ضعيفة ما بتعود عم بتشد مزبوط على العظم بالفكرة يلي كنا عم نحكي عنها قبل، ما في لود بخف كمان الكثافة العظام.
1: يعني يا دكتور كتير بالحلقة هيك من خلال

0: هو بحد ذاته ما بيهدد الحياة، نعم. ولكن أكيد المشاكل تبعوله يلي بتصير هي الكسورة، مثلا كسر الورك بيقدر يوقع المريض وتتأخر عمليته ويرجع يعمل تجلطات بالدم، بيقدر هذا يسبب مشكلة على الحياة، ولكن هو بحد ذاته كمرض الأوستيوبوروز ما بيأثر على الحياة.
1: دكتور، وقت بيكون عندنا ترقق عظام وكسور وإلى آخره، بعد من العلاج أو العمليات الجراحية هي تسبب الألام، أم أنه ترقق العظام ولا مرة هو كترقق عظام لو أدى إلى كسور لا يسبب ألام؟
0: فعليا هو الكسر يلي الكسر يسبب الألام، هو كترقق ما بيعمل أوجع.
1: نعم. في ختام هذه الحلقة دكتور خليل، لو سمحت نصائح سريعة، توصيات للأشخاص يلي هني مفروض روح يعملوا فحوصات أكثر من غيرهم، للنساء يلي بسن اليأس هيك بين مزوج معاد اسمه سن اليأس، دكتور الهرمونات البديلة بعد سن اليأس بتساعد للحفاظ على العظام؟
0: بتساعد. وأكيد مثل ما ذكرنا أنه كل الحدا يلي عمره مثل ما قلنا خلال الحلقة لازم يعمل الفحص، يروح يعمل الفحص ثم يبقى أنه إيه عندي ولا لا ما عندي ولا ما انتبهت أنه عندي، وينتبهوا قد ما فين على الأكل، فيتامين دي وكالسيوم هن أساسيين لا تفيد الترقق، والحركة كتير أساسية، والتدخين والألكول قد ما فيهم يخففون.
1: بشكل عام نحن يمكن 90% من اللبنانيين بياخذوا فيتامين دي مكمل كغذائي، فليكن ما عنده أي مشكلة.
0: الفيتامين دي بالعكس بيساعد كتير، مش ما عنده مشكلة بيساعد، بس أكيد ما يقطع على الليفل
1: الموصى فيه،
0: يعني يضلوا عم بياخذوا تيكونوا الليفل عندهم بفحص الدم يكون منيح، مش ياخذوا بإفراط.
1: وأكيد الشخص اللي بياخد فيتامين دي معين وصفه طبيب ما يصفه لجاره أو جارته،
0: تختلف
1: الأمور. بالنسبة لترقق العظام دكتور، في وعي بلبنان عليه أو أنه حسب
0: في وعي وعطول بيضل ينعمل حملات توعية العالم تنتبه وتعمل هالفحص وتضل منتبه على الموضوع يعني وعم تتعالج.
1: دكتور خليل خليل الاختصاصي في جراحة العظم والمفاصل، نحن بكل حلقة هيك تبقى محطة مميزة مع حضرتك، وهدفنا ببولي كلينيك وخصوصا في دورة البرامج الجديدة بإذاعة لبنان الحر هي التوعية، وهي الحلقات يلي مع حضرتك بإذاعة لبنان الحر محورها هو التوعية، وأكيد أسئلة المستمعين خلال الأسبوع نحن عم نجمعهم مع الأسئلة اللي حضرناهم، وإذا الله راد رح نترك رقم تليفون بإمكان المستمعين التواصل مع حضرتك لأي سؤال. أهلا وسهلا دكتور خليل خليل،
0: مرسي ويعطيك العافية.
1: الله يعافيك. أعزائي المستمعين، بإمكانكم التواصل مع دكتور خليل خليل عبر الرقم 03-09-02-65. حلقتنا لليوم خلصت، موعدنا إذا الله راد قريبا مع حلقة جديدة، وموعد المستمعين إذا الله راد رح يكون عندنا مع دكتور خليل خليل قريبا جدا، نصائح في صحة العظام، ترقق وغير ترقق. شكر للمخرج الإذاعة زميل فريدي سيبا، لكم أطيب تحيات جون حتشيتي، وإلى اللقاء.

0: وين؟
1: وين رايح؟
2: يلا تديني.

يعيش فم هو غناها خلص بعد مرة ثانية.

0: العربية يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: لازم تنتبه كتير من شخص بيقضي وقت مع ولد وبيظهر عليه هيدي السلوكيات، بيلمس الولد بطريقة غير مرغوب فيها، بيحاول يكون صديقه للولد بدل من لعب دور شخص كبير، ما عنده علاقات مناسبة لعمره، بيحكي مع الولد عن مشاكله الشخصية وعلاقاته، بيقضي وقت وحده مع الولد خارج دوره الفعلي، أو بيخلق عذر ليكون وحده مع الولد، وبيحكي مع الولد بمواضيع جنسية، وبيعطي هدايا للولد من دون سبب أو مناسبة. هيك شخص ممكن يكون حدا من العائلة، جار، استاذ أو شوفر.
0: نصيحة طبية من

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: لازم تنتبه كتير من شخص بيقضي وقت مع ولد وبيظهر عليه هيدي السلوكيات، بيلمس الولد بطريقة غير مرغوب فيها، بيحاول يكون صديقه للولد بدل من لعب دور شخص كبير، ما عنده علاقات مناسبة لعمره، بيحكي مع الولد عن مشاكله الشخصية وعلاقاته، بيقضي وقت وحده مع الولد خارج دوره الفعلي، أو بيخلق عذر ليكون وحده مع الولد، وبيحكي مع الولد بمواضيع جنسية، وبيعطي هدايا للولد من دون سبب أو مناسبة. هيك شخص ممكن يكون حدا من العائلة، جار، استاذ أو شوفر.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

من عناصر الوقاية للحوادث المرورية اليقظة وبعد النظر. اليقظة هي الوعي التام، مراقبة كل ما بيدور حولك والتركيز الكامل على الطريق وعوائقه وجهوزية الاستعداد لأي مناورة لازمة في حال وجود عائق. والأهم ما تسوق أنت ونعسان، تعبان، سكران، مريض. كمان الأهم ما تخلي التليفون ياخد تركيزك ونظرك واهتمامك عن الطريق. وبعد النظر هي التحسب للي ممكن يحصل عند ملتقى الطرق. عطول عمول حسابك انه في حدا طالع من المفرق او مخرج مواقف بناية او محلات، وكون حاضر لإجراء المناورة اللازمة لتفادي التصادم. نفس الشي بالمناطق المأهولة يلي فيها مشات ومحلات على الجانبين، عمول حساب انه ممكن يجتاز الطريق قدامك فجأة اي من المشات، ولازم يكون عندك ردة فعل سريعة منع للضرر.

0: لبنان الحر.
1: بدك تعيش كتير وتعيش أكتر وأكتر وكل اللي معك وحواليك كمان، وما تفكر بالوقت وتنسي. شو رأيك تجي معي مشوار مش كتير بعيد عن لبنان؟ بدنا نروح على اليونان، وتحديدا أكيد على جزيرة ببحر إيجي اسمها إيكاريا. حأتعرف إنه هالمنطقة هي من أكتر الجزر شهرة بالعالم بسبب طول عمر السكان فيها بشكل استثنائي. تخيل، لأنه إيكاريا هي واحدة من الأماكن يلي أسلوب الناس فيها بحياتهم صحي وكتير هادئ، بيعتمدوا على نظام غذائي متوسط، يعني بيشبه شوي نظامنا الغذائي. في أكيد خضرة كتير بس طازة، في أكيد زيت زيتون، في سمك، وفي أعشاب طبيعية، وكمان بيعملوا كتير سبور، وأهمها المشي يوميا بطرق الجبل، وبيحافظوا على علاقات اجتماعية كتير قوية. وهيدا الشيء فريد من نوعه، لأنه بيجربوا يضل راسهم أو دماغهم أو حياتهم عموما تكون متعلقة بالآخر. الصداقة والعيلة بيعملوا راحة نفسية. مشان هيك هالجزيرة يلي بتشتهر بطبيعتها الكتير حلوة ومياهها الصافية وهوائها النقي، ممكن كتير اللي بيعيشوا فيها انه ما يحسوا بأمراض القلب ولا الاكتئاب، وبيعيشوا بهدوء تام، وبينسوا مثل ما قلنا بالبداية الوقت وكل السرعة وكل الكركبة يلي نحنا من كركبة، ما قلنا إلا نصير مثل إيكاريا الرمز العالمي للحياة الصحية والسعيدة والطويلة، أو نروح نعيش هناك.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: لازم تنتبه كتير من شخص بيقضي وقت مع ولد وبيظهر عليه هيدي السلوكيات، بيلمس الولد بطريقة غير مرغوب فيها، بيحاول يكون صديقه للولد بدل من لعب دور شخص كبير، ما عنده علاقات مناسبة لعمره، بيحكي مع الولد عن مشاكله الشخصية وعلاقاته، بيقضي وقت وحده مع الولد خارج دوره الفعلي، أو بيخلق عذر ليكون وحده مع الولد، وبيحكي مع الولد بمواضيع جنسية، وبيعطي هدايا للولد من دون سبب أو مناسبة. هيك شخص ممكن يكون حدا من العائلة، جار، استاذ أو شوفر.
0: نصيحة طبية من

0: في هذه الحلقة نستضيف العميد المتقاعد فادي داود، ومعه نناقش هذه التطورات. مرحبا وأهلا وسهلا فيك.
1: نهارك سعيد أستاذ بسام، لك للمشاهدين
0: وللمستمعين.
1: المستمعين
0: نحن رايحين على المفاوضات، مفاوضات نهار خميس ونهار جمعة.
1: نعم.
0: ولكن يعني الدولة اللبنانية تفاوض، ولكن ليس القرار أو تنفيذ القرارات ليس في يدها. تنفيذ القرارات هو عند إسرائيل، هو عند حزب الله المرتبط مباشرة بإيران. إذن لماذا نذهب إلى هذه المفاوضات؟
1: نذهب إلى هذه المفاوضات لأنه ما في ورقة تانية بإيد الدولة اللبنانية. شو اللي فيها تعمله الدولة اللبنانية؟ شو بإيد الدولة تقدم وما عم بتقدم؟ شو بإيدها تقدم لمعالجة الوضع العسكري القائم على الأرض والاشتباك الإسرائيلي مع حزب الله؟ شو قادرة تعمل الدولة اللبنانية غير تذهب للتفاوض؟ عندك الدمار اللي صار، وعندك الاحتلال اللي صار، وما وقف الإسرائيلي، وكل كيلومتر زيادة ورقة بإيده. كل ما قرب تاريخ التفاوض كل ما عليت وتيرة المواجهات على الأرض. إذن الدولة اللبنانية شو مطلوب منها تعمل وما عم تعمل؟ هلا مطلوب كتير، أنا معك، لكن بدك تعرف وكلنا منعرف إنه هيدا وضع الدولة هو قدامك بالشكل اللي هي فيه. شو قادرة تقدم؟ يعني مطلوب الدولة تجتمع السلطة السياسية وتاخد قرار مواجهة بالجيش اللبناني، إنه حط الجيش اللبناني يتقتل بوجه ينقتل كله سوا مع الإسرائيلي. إذا بدك تختبر قدرة هالمؤسسة العسكرية على التضحية بتكون فيك تختبرها هيك، لكن إذا مفكر تعمل لك نصر بهالطريقة ما بتعمل نصر. الموازين العسكرية مختلفة بين الجيشين كقوة عسكرية. إذا بدك الدولة اللبنانية تتواصل مع حزب الله وتحاور حزب الله، تحاورت معه وتواصلت معه وإلى سنة ونص بتحكي معه، أخذوا عهود أو تعهدات وأخذوا مواثيق، لكن الأمور بمكان آخر، الأمور بالميدان. بالميدان الدولة اللبنانية ما عاد عندها إلا الذهاب إلى التفاوض، ما رح فيها شيء للإسرائيلي بدون تفاوض.
0: طيب وقت هذه الدولة اللبنانية عم تصطدم بموقف حزب الله اللي يعني يلي عم بيقول انه انا ما بدي التفاوض، لا تفاوض مباشر ولا تفاوض غير مباشر، انا غير معني بنتائج هذه المفاوضات، وبالتالي كأنه عم بيقول للدولة اعملي اللي بدك اياه، خذي القرارات اللي بدك اياها، هذه القرارات ستبقى حبرا على ورق مثل قرارات مجلس الوزراء.
1: نعم. هيدا الامر، هيدا القرار منه متاخد صرف بلبنان. برأيي انا هو انعكاس للموقف بإيران. ما فينا ننكر علاقة حزب الله وارتباطه السياسي وبقية الميادين مستويات الارتباط، ما فينا ننكره وننهي عن إيران، وخاصة بها آخر حرب اللي دخل فيها واللي عطيوها عنوان إسنادا لإيران، يعني انتقم لمقتل المرشد الأعلى، انتقم ل القصف. حتى النهار اللي حوصر تم حصار مضيق هرمز كان الجواب عنا من هون. اول يوم النهار اللي كانت الامور طرية بعدها بالمضيق وفي اتجاهات حلحلة، طرح الرئيس اللبناني فكرة ذهابه الى المفاوضات. ما كان سقف الاعتراض عالي ابدا، اذا بتتذكر كان سقف الاعتراض مقبول جدا، مش اعتراض يعني تسجيل نقاط انه افوجئنا، كان بسوين حكى معنا من هالإطار. وإذ عرقلت بالمضيق بلشت تتعرقل عندك انت هون. إذن هذا الموقف انت ما فيك تاخده بإطاره أو بالموقف بحد ذاته، بدك تاخده بالإطار الكبير اللي مطروح فيه. بالإطار الكبير يجل العمل على هذا الموضوع خارج الحدود اللبنانية، يعني الدولة رح تكون معنية بما يخصها بقلب لبنان. هلأ إيه الحزب لن منه راضي صحيح، لكن شو البديل؟ هو طرح نفسه، قال الشيخ نعيم قاسم انه نحن اصحاب الارض، نحن اللي منفاوض، نحن منحترم اصحاب الارض لكن اللي بده يفاوض هي الدولة اللبنانية، ما بدنا بدائل عن الدولة اللبنانية.
0: بس هو يعني يسلم هذه الورقة بشكل مباشر لإيران، وبالتالي عندما يقول بأنه غير معني بنتائج المفاوضات التي تقوم بها الدولة اللبنانية، يقول أنه معني بالمفاوضات التي تجريها إيران مع الولايات المتحدة وبنتائجها.
1: صحيح.
0: وبالتالي يستطيع أن يخربط يعني أي اتفاق يمكن أنه يتوصل عليه الجانبين اللبناني والإسرائيلي.
1: الكباش أستاذ بسام مش سري، على فصل ورقة لبنان
0: عن الملف الإيراني.
1: ما هي دي من ضمن ما هي جولة من هالجولات لفصل الورقة عن الملف. ما كمان إسرائيل عم تقوم بخطوات، كل ما الإيراني أعلن إنه قرب يا لاتفاق أو إنه السلام والاتفاق أو وقف النار بإيران أو فتح مضيق هرمز ووقف النار بلبنان، كل ما أعطى هيك تصريح تطلع إسرائيل بتقرب لكيلومترين ثلاثة لقدام حتى تقله لا تحكي عن هرمز، ما بتحكي عن ورقة لبنان، ورقة لبنان مفصولة. إذن هون هيدا كباش بين الإيراني والأمريكي والوكيل بلبنان، الوكيل الإيراني حزب الله والوكيل الأمريكي هي إسرائيل، واضحة المعادلة.
0: طيب اليوم إذا نحن بهذه المفاوضات واضح أنه الأمريكيين عم بيحاولوا يكونوا يلعبوا الدور الضامن والدور الضاغط وخصوصا على إسرائيل. بدي أفترض أنا أنه نحن الأمريكيين قدروا وصلوا لوقف إطلاق نار تام بلبنان وقدروا أقنعوا الإسرائيلي بضرورة الانسحاب وأطلاق الأسرى وحل المشاكل مع لبنان، ولكن بالمقابل طلبوا من السلطة اللبنانية أنه هي تروح إلى تطبيق عملية نزع سلاح حزب الله. هل يمكن لهذه السلطة أن تقوم بهذه العملية؟
1: لك بعتقد أنا أستاذ أنه الدور الأمريكي أكبر من أنه ضاغط وأكبر من أنه ضامن. الدور الأمريكي هو المعني المباشر، هو من يخطط وهو من يكلف جماعات بالتنفيذ، مرات بينفذ نفسه مرات الإسرائيلي اللي بينفذ لصالحه. الغارات اللي انعملت على إيران الإسرائيلي دوره الأساسي كان فيها، وبالتالي إذا قرر الأمريكي تسكير الملف اللبناني الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال بيسكره فورا بالضغط على إسرائيل. وشفنا دونالد ترامب عدة إشارات ردا على القول إنه نتنياهو جر ترامب وأمريكا، بتلاقي الرئيس الأمريكاني دونالد ترامب عدة مؤشرات أعطيها، مثلا قال وقفنا إطلاق النار، نتنياهو قال ما معي خبر، بتذكر من فترة أيام.
0: صحيح.
1: وعدة أمور كذلك الأمر، الأمريكي ساعة اللي بده بيوقف الإسرائيلي على حد اللي بيرسم له إياه. يعني جو بايدن اللي ترامب بيوصفه بالضعيف وبنقي له أسماء، بايدن وقف الذخائر عن نتنياهو، خفت وتيرة الحرب عن نتنياهو. الإسرائيلي مرتبط بكل مقوماته بالأمريكي، لحظة اللي بيقرر ينهيله إياها بينهيله هي. هذا بما خاص الدور الأمريكي وقديش ضغوطاته على إسرائيل. بما خاص الدولة اللبنانية، الأمريكي طلع عنه تصريح أنه هو يتفهم تماما موقف الدولة اللبنانية وقدرات الدولة اللبنانية. الجنوب اللبناني أو بنهاية المفاوضات لابد من ترتيبات أمنية، لكن بيفهم تماما الأمريكي أنه وين الدولة اللبنانية قديش لأي مدى قدرة تروح بعملياتها العسكرية بالداخل اللبناني. بتصور أنا ما رح يوصل لهالمرحلة، أنه بس نزع السلاح، السلاح صار واضح، صارت الموضوع التوقيت متى برأيي أنا. يعني ما عاد السؤال هل نحتفظ بالسلاح أم لا نحتفظ بالسلاح، وهل يمكن مقايضة السلاح أو لا يمكن مقايضة السلاح. أنا بعتقد أنه موضوع السلاح تخطى الزمان، تخطى الأحداث، تخطى.
0: بس بعده حزب الله عم بيقول لك أنا بدي سلم سلاحي
1: بدون شك،
0: ويبدو أنه بده يروح على صدام بهذا الموضوع إذا كانت الدولة اللبنانية بدها تقوم بأي خطوة.
1: ما بيروح، ما برأيي أنا ما بيروح صدام، ما بيسترجي يفوت بصدام. شو المطلوب؟ يعني إذا نزل الجيش اللبناني، ما هيك إذا جيش عم بيقول لك أنا ما بدي، أنا ما بقوس عليك، وشفنا قديش وقف بوجه القرارات السياسية حتى ما يفوت بوجه الحزب وينزل دم لبناني على الأرض. عظيم. إذا السلطة السياسية وصلت لاتفاق دولة وقالت لها العسكر اللبناني نزال انتشر بجنوب، شو بده يعمل الحزب؟ بده يقوس على العسكري تيقول له لا أنا اللي بدي أقعد هون؟ رح بينحشر بموقفه، ما في مجال. ما هو هيدي احدى اهم نقاط الدولة اللبنانية ومؤسسات الدولة اللبنانية، واللعب اللي لعبها العسكر اللبناني انه بقي على خط الوسط، يعني بمقررات الحكومة وتكليفه بنزع سلاح ما فات فيها بطريقة عنيفة او طريقة قاسية وينزع سلاح من الجنوب، ضل بال يعني ضل بالخط الأد قدر الامكان ما يكون عم بيعمل شرخ. لكن لحظة اللي بيتكلف وبصير في اتفاق دولة وإسرائيل بتوقف النار وبتقول له انت فل من عندك، بتقول لك بعد جيشك تفل، بس يفوت الجيش رح بيرجع الحزب بيعمل اللي بده يعمله. ليش بعد في بنى تحتيه للحزب بجنوب لبنان ما تدمرت؟ انت شايف الانفاق تحت الارض وفوق الارض. لا انا بستبعد هالصدام هيدا، بستبعد هالكلاش. هلا ان اذا صار في اصرار كتير كبير من الحزب على احتفاظ بسلاحه، هيدا الامور بده ياخذ البلد لمكان اخر، بده الشعب اللبناني كله يدفع ثمن، لانه مثل ما شايف ومثل ما كل العالم عم بشوف، المعركه او صدام او المواجهه منا يعني منا كلاش امره نهار ولا جمعه ولا اسبوعين. كلنا سوا، كنا الكتب اللي تعلمنا فيها والمشاهدات والقراءات والتجارب على الأرض كلها كانت تقول إنه الإسرائيلي عمره بالقتال 30 يوم. كان عنده مبدأ الجيش العامل الصغير والاحتياط الكبير، وقت بده يعمل عملية عسكرية كان الإسرائيلي يجيب الاحتياط،
0: استدعى الاحتياط طبعا،
1: استدعى الاحتياط. وكنا نقول بالمعاهد نتعلم ونعلم انه الاسرائيلي وقت اللي بيستدعي الاحتياط توقف عجلة اقتصادية، توقف دورة الاقتصادية، ويصير مضطر ينهي البلد
0: حرب بسرعة.
1: حرب بسرعة. وما في تاريخ حديث سجل معركة جاوزت شهر للاسرائيلي، حتى ل 2006 33 يوم. انت هلا عم بتشوف وجه اخر،
0: انقلبت المقاييس عنده،
1: مش بس انقلبت، عم بتشوف وجه في استطلاعات رأي اسرائيلية عم بتطالب الجيش الاسرائيلي بمتابعة الحرب رغم عدم تأييدها لنتنياهو. بتقول لك يروح نتنياهو ما بدنا إياه، لكن الحرب ما بدها توقف. الإسرائيلي اليوم بيعتبر حاله بحرب وجودية، بحرب كيانية، نفس الشعور الموجود عند شيعة لبنان المستهدفة حاليا من الإسرائيلي. إذا عندك مجموعتين عم بيقتلوا اثنينهم على نفس الهدف، هدف البقاء والوجود. المقدرات بإيد مين؟ حتى تعرف شو بده يكون الثمن. يعني عم بتأشر العملية لإلك اليوم، موقف على الليطان الإسرائيلي، جاوز الليطان،
0: لا جاوز الليطان يعني بيقولوا بمنطقة زوتر.
1: أوكي زوتر، وبعدين وزوتر وين من الباع الغربي، وتاني تطور وين بده يكون، ما عم بيوقف. ما القصة انه بيقولوا لك كلمة عامة هيدا خط أحمر، ما عنده خطوط حمر، هاي المرحلة ما فيها خطوط حمر، فيها مواجهة. قداش قادر على المواجهة؟
0: بس بعده الشيخ نعيم قاسم لليوم عم بيقول لهلا لهاللحظة من شوي انه سنجعل الميدان جحيما على الاسرائيليين.
1: حكما بده يحكي هذا الكلام، يعني انا بتفهم كلامه، لكن اذا بتطلع على الجحيم لحد هلا بعده الجحيم ما انفتح على الاسرائيلية. عم بيرحلون بدون شك، لكن هي مواجهة، بس عم بيرحلون قد ما عم بيروح لبنانية بالميزان الخسارة والربح، مش النصر وعدم النصر، بميزان الخسارة والربح. مين عم يدفع الثمن الأغلى؟ مين بده يعمل لك إعادة الأعمار بجنوب لبنان؟ هاي البيوت اللي دمرت كلها سوا، مين بده يعوض على العائلات اللي راح معيلة، مش عائلة مش اثنين يعني.
0: طب يعني حضرة العميد فادي داود عندي سؤال له علاقة كمان ب يعني التعاطي الإيراني مع الملف اللبناني. اليوم إيران بتقول إنه لبنان هو يعني بند أساسي من مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم.
0: ولكن عم نشوف في كتير تساؤلات، وتحديدا بالبيئة الشيعية بتقول إنه وين إيران اليوم؟ الجنوب يتعرض باستمرار للهجوم، وجنوبيين يتعرضون للقتل، والقرى تدمر، والقرى يعني يتم تفجيرها. نعم. وبالتالي أين إيران من دعم حزب الله؟
1: هذا السؤال مش جديد أستاذ بسام. هيدا السؤال من يوم اغتيال سيد حسن نصر الله، هيدا السؤال مطروح وطرح ولازال بيتكرر كل المستجدات. إيران من كل الموضوع، لبنان جوهر الاهتمام الإيراني بلبنان ليس فقط المكون الشيعي، هي تلعب سياستها عبر المكون الشيعي. بس أنا برأيي لو كان المكون الشيعي موجود بشمال لبنان بعكار ما كانت بتلعب هالورقة.
0: هي تريد أن تكون على حدود إسرائيل،
1: عطيها حدود جغرافية على حدود إسرائيل، هذا الدور الأساسي. إذن هي هون، ليش وقت اللي تم استهداف الضاحية وسيد حسن نصر الله وال شو اسمه الحاج اللي كان مسؤول العمليات العسكرية،
0: فؤاد شكر.
1: نعم فؤاد شكر من رحيل من رحيل عماد مغنية.
0: نعم.
1: طب وين الصواريخ البالستية؟ وين معادلة وحدة الساحات مع الصواريخ البالستية اللي حين طرحت كل العالم آمنت فيها؟ اللي عم نحكي نحن بهدوء تام انه الميدان بمكان اخر، التوازنات ما عادت تسمح، ما في قدامك الا تقاتل وتموت. ما في ما بقى بال هلا في عالم بتقلك انه ايران نايمة على سلاح جديد متطور، على تصنيع نووي، على قنبلة نووية. يعني ما بعرف داش صحيحة هاي النظرية، بس انه بتسمع كتير انت نظريات،
0: اكيد نظريات ما بدك بتسمع يعني.
1: لكن بالواقع بس انا برأيي انه اذا كانت ايران اظهرت قدرة نووية فعلية، حطت حالة مش بدائرة الخطر، حطت حالة بدائرة القتل. لانه اذا الامريكي وحده كان قايم عليها، رح تجتمع كل الدول وتقوم عليها. الاوروبا كلها اللي بدها هلأ تفتح الخليج فقط، رح اذا تبين انه ايران عندها نووي، سلاح نووي. ما في دولة بتحب حدا يكون عندها نووي، اولهم باكستان.
0: بس كمان يعني ما يجري بين الولايات المتحدة وايران ينعكس على الساحة الداخلية اللبنانية، لانه في يعني كلام من السلطة اللبنانية بيقول انه اذا تقدمت المفاوضات بين الولايات المتحدة وايران، هذا بيسهل كمان عملية المفاوضات مع لبنان
1: 100%. 100%. لكن بالمحصلة الورقة اللبنانية والملف الإيراني هودي، هل بيبقوا عنوان واحد أو بصيروا عنوانين
0: مفصولين؟ يعني اليوم على الطاولة مفصولين،
1: هاي هون الأساس. بدك كيان لبناني مستقل، العناوين بدها تنفصل، الورقة بدها تنفصل عن الملف، الورقة بتضل بالملف. كل العناوين اللي عم بيحكيها دونالد ترامب ما إلها طعمة. ترامب حط 3 شروط لإيران، بعدين أبين الهرمز وفتح هرمز. الشرط الأول ما في نووي بتفرعاته، مراكز تخصيب ومراكز دراسات ومراكز تصنيع نووي. الشرط الثاني البالستي، والشرط الثالث الأزرع. طيب شو المشترك؟ شو القاسم المشترك؟ دينوميناتوركم شو هو بين هالثلاث طلبات؟ هي اليد الطولة الإيرانية.
0: صحيح،
1: هيدا القاسم المشترك الموجود بهالثلاث شروط اللي حطتهم، او بهالثلاث قوى او مقدرات اللي حطتهم دونالد ترامب. اليد الطولة الإيرانية. اليوم اذا بقى الزراع ان يكون بلبنان وان يكون باليمن، ما اسمع كمل شيء من الثلاث شروط، بلا طعمة. يعني ما له طعم الملف النووي. بلبنان ما رح يرميك نووي الإيراني، ومن الصعوبة بمكان يرمي النووي على الإسرائيلي. إذا دونالد ترامب بيعرف إنه الأقوى بهالثلاث ملفات هو ملف الأزرع، وعلما إنه الملف النووي مسألة سيادية بيعتبرها الإيراني وما رح يتراجع فيها. لكن هاي بتودي الأمور باتجاه آخر، باتجاه تعقيد آخر. بالعودة لسؤال اللي تفضلت فيه حضرتك، تأثيرها على الداخل اللبناني واضح، ما حدا عم بينكره، بس نحن عم نقول في نوعين من التأثير أو نوعين من الارتباط. ارتباط حميد ومحمود وما حدا ضده، هو الارتباط الإيماني الثقافي ما في مشكل. الارتباط السياسي ما بقى ينحمل، ما بقى
0: ينحمل. ارتباط سياسي وارتباط عسكري وأمني
1: 100%
0: كله موجود
1: 100%. يعني حطيتهم أنا فرد عنوان، يعني إذا بدك سياسي يلي بتروح فيه للتنفيذ العسكري مش قليلة. يعني حتى هيدا الارتباط بعرقل أي استراتيجية دفاعية بدك تحكيها، لأنه يعني دائر الكلام على استراتيجيات دفاعية. شو ما بدك تعمل بالحزب بأي شكل بدك تدخله فيه بالدولة اللبنانية، رح يبقى سؤال أساسي التمويل من الدولة أو من وين. إذا التمويل بقى برا ما عمل شيء.
0: صحيح. طب بدي أحكي معك للتطورات الميدانية يعني اللي عم بتصير بجنوب لبنان. نحن عم نشوف أول شيء كثافة غارات كتير كبيرة، بحكي هلا من الناحية الإسرائيلية، بدي أرجع على الناحية تبع حزب الله، بس عم نشوف غارات، يعني كثافة غارات كتير كبيرة. عم نشوف كمان محاولات تقدم على الأرض، وحكينا أشرنا إلى أنه شو عم بصير بمنطقة زوتر وتجاوز نهر الليطاني. طيب ماذا يريد الإسرائيلي؟ يعني يريد توسيع منطقة الخط الأصفر، أم أنه يريد يعني ما بقى في خطوط مثل ما قلت؟
1: أول ملاحظة حكيناها أنه كل ما تكون رايح هالمفاوضات
0: بصير في
1: وتيرة الميدان. وبكرة المفاوضين عنوان الحر عنوان السياسة الإسرائيلية هو التفاوض تحت النار مش بس تحت الضغط. كيف كان يفاوض حماس؟ هو عم بيضربها لبل ما في طرف بيقتل اللي عم بيحاول اللي عم بيتفاوضوا وياه
0: إلا الإسرائيلي.
1: إلا الإسرائيلي راح قتل إسماعيل هنية، راح قتل خليل الحية، قتل له ابنه لخليل الحية، راح قتل سنوار. كل واحد يعني هيدا طريقة التفاوض الإسرائيلية صارت براند لإله إذا بدك علامة فارقة بتميز له تفاوضه. بس يخدك على التفاوض بيخدك تحت ضغط الميدان الإسرائيلي حتى يكون قوي. هذا أحد أسباب تصعيد الوتيرة. السبب الثاني قلنا كل ما قرب كيلومتر مسك ورقة جديدة بإيده، وكل ما مسك ورقة جديدة عم بيرجع يثبت نظام العمل اللي معتمده بالمسافات السابقة. بعد ما شفنا شيء جديد، شيء جديد بخوف ممكن نحكي عنه ونرتقبه، عم بيقطع صورة حتى يمنع التواصل بين قرية وبين التاني، ويمنع المناورات بالخطوط الداخلية باللغة العسكرية تسمى، يمنع الدعم اللوجستي، يمنع أي تواصل بشري أو غير. وبالتالي عم بيرجع يدمر المنطقة اللي عم بيأنذر للخروج منها. منه عم بيتعرض للخطر، ما هون القصة. عم بيحرق ذخائر، عم بيحرق ذخائر، ونحنا المنازل بتتهدم والمواطنين بتتقتل واللي ما بينقتل بيتشرد. لوين بده يوصل؟ يعني أنا بعتقد إذا ممكن يوصل لمرحلة الكيان اللبناني كله يتهدد. يعني العسكر على الأرض بيقلب الموازين السياسية، بس هون بده توازن سياسي أو توافق سياسي أكبر من لبنان وأكبر من المنطقة يعني. لكن أنا ماني مستبعده نظريا على الأقل.
0: بنلاحظ كمان أنه أوقات عم بيكثف عمليات الاغتيال، يعني يلي بطال كوادر بحزب الله. يعني شفنا شو عمل بحارة حريب، وشفنا كمان من كم يوم عندما ضرب مجموعة كبيرة من السيارات،
1: هيدي سياسة
0: تحديدا بمنطقة الشوف.
1: هيدي سياسة ما وقفها الإسرائيلي. وحتى ألفت لك نظرك عليها، مهم نقطة هيدي أستاذ بسام نحكي فيها. اسمها ديكابيتيشن عسكريا، تسمى ديكابيتيشن قطع الرؤوس. تعتمد مع المنظومات خليني اقول لك اللي هي نون ستيت اكتر، المنظومات او المنظمات غير الحكومية اللي هي عسكرية او امنية مثل الحزب. لكن في محلات بتعطي نتيجة فيها تقضي على المنظومة، وفي محلات ما بتقضي على المنظومة. المنظومة اللي فتية اللي عمرها دون 10 سنوات، اغتيال او قطع سلسلة القيادة والسيطرة تؤدي الى انهائها. يعني تنظيم حزب ميليشيا الى 3-4 سنين بتقتلها قياداتها بتنتهي منها. المنظومات التي تسمى عريقة مثل ما انها فتية، هديك عريقة يعني قديم كتير عمرها 20 و30 واكتر من هيك، نادرا ما بتوصل هالسياسة الى ضرب المنظومة. هيدي الدراسات اللي معممة بمعاهد العسكرية بالعالم والتي تعتمد. الغريب الإسرائيلي بعده بيعتمدها من عام 80 وما بيوقف عنها. ومثل ما هو شايفه هلأ، من أول ما فات بالإسرائيلي بلش بحسن الطويل، كان قائد القطاع الأوسط وتتالت وباستهدافه. هلأ حزب الله عم بيعوض، بس ما عاد فيه لبنانية عوض فيها، عم بيعوض بالحرس الثوري. هيدي المنظومة مؤذية، أو هيدي الاستراتيجية العمل مؤذية تماما، بتأثر على الحزب بدون شك. عم بيأمنوا بديل فورا بدون شك، لأنه صاروا عارفين في بديل أول وبديل تاني ويمكن في بديل تالت. لكن ما في شخص إلا أنه فيك وقت بتحط البديل تبعه الريبليسمنت، ما فيك تقول أنت أنه بعدك بنفس النتيجة. يعني تعطيك مثل، المتابع عسكريا بيعرف تماما انه بعد عماد مغنية مش مثل ايام عماد مغنية، وكذلك الامر على مستوى رأس الهرم بحزب الله.
0: طيب خلي نروح كمان يلي عم يعملوا الحزب. يعني اليوم استخدام الدرونات الاف بي في خاصة، انه هون عم يعتبر هذا سلاح جديد دخل الى ارض المعركة، سلاح يعني يقلق الاسرائيلي وسلاح يستنزف الاسرائيلي. قديش هذا السلاح ممكن يغير بالمعادلة القائمة؟
1: هيدي عم نحكي عن مسيرات الفايبر اوبتيك.
0: صحيح.
1: ومثل ما تفضلت هي مش بس تقلق الاسرائيلي، اثارت موجة غضب بالشارع بالداخل الاسرائيلي على الجيش الاسرائيلي، على الضباط القيمين، انه انتو منكن سامعين انه اوكرانيا مصنعة مسيرات فايبر اوبتيك؟ ما معكن خبر؟ واذا معكن خبر قاعدين نايمين ما عم تتحضروا لشيء تدافعوا فيها؟ يعني عم بقول لا، عم بأكد على كلامك انه فعلا اذيت الجيش الاسرائيلي بمكان ما، لكن السلاح اهميته بالمفاجأة. يعني اي عمل عسكري بس تبلشوا يدرسوك مبادئه بحط لك السرعة، الهجوم الناجح، الهجوم المعاكس، السرعة، الضراوة، غزارة النيران، المفاجأة، دايما المفاجأة والسرعة شيء اساسي. هلأ المفاجأة عطيت مفعولة، بلشوا يستوعبوا الضربة بكرة الإسرائيلية. قبل إذا حبيت بقول لك المسيرة، بنحكي عنها شو هي. مسيرة عادية بيلحق شريط رفيع،
0: صحيح.
1: يعني بكرة قد أنينة البيبسي فيها توصل لمدى 40 كيلومتر،
0: حتى 60 بيقولوا.
1: أوكي، بس المسيرات اللي عندنا بعتقد مداها بين 8 و 10 كيلومتر. هاي المسيرة، هاي المعلومات اللي توفرت لي حالياً، 8 و10 كيلومتر. كون الأوامر تيجي بالسلك هالشي، هيدا بيسهل على وبيحمي المسيرة من التشويش الراديوي، لأنه الأوامر بتروح لها بموجات راديوية، بالسلك محمية ما بيقدروا ينزلوها. لكن بالمقابل مديها 8 و10 كيلومتر، وين شفت الإسرائيلي عم بيتجاوز ال10 كيلومتر حتى مسيرتك ما تعود الطال. طريقة الرد الإسرائيلية على المسيرات بأسلحة شبه بدائية، يعني اللي بنقول له جفت الصيد،
0: ببرط الصيد
1: وبورخ على أساس تعطي كمية
0: تخدم، أو بحطوا شباك،
1: أو بحطوا شباك، لأنه هي ما في يعني منا متطورة كتير تقنيا. لكن الأفونتاج حتى اللي عم على المشغل تبعوله بده تمرين كتير، لأنه تبقى طايرة بسرعة ولا يقدر يسيب الهدف فيها. يعني فينا نقول انه فاجأت الاسرائيلي، صح. فينا نقول انه الحقت فيه عدد من الخسائر كمان، صح. لكن برأيي انا بكير تتقول ادمجت مع العمل العسكري تبع حزب الله، تدميجها مع العمل العسكري بده فترة تدريب وفترة تجهيز فيها، مش تصنع والطيارة. والنقطة الثانية، هل فينا نصرفها سلاح كسر للتوازن استراتيجي؟ بقول لك صعبة.
0: اليوم البعض بيقول انه يعني هي سلاح معنوي اكتر من سلاح يعني يغير معادلة،
1: كسر للتوازن. انا بوافق هيدا انه ما في يتغير بموازين القتال على الارض، ما فيها تقلب معركة من ميلة لميلة. اذا معركة منتصرة ما فيها تهزم المسيرة. هذا القتال لبل حزب الله بحد ذاته كتنظيم منه سلاح حسم، هو سلاح إذا بدك استنزاف لرفع الكلفة أكثر من الحسم. تجهيزات الحزب ونمط قتال الحزب ما بيعطيك حسم، ما فيك تحسم اليوم بدون أسلحة تقليدية، يعني دبابات وطيارات ومشات على الأرض. إنما بالعمل اللي عم بيعتمده هيدي الجريا وارفير، يعني الجريا لسمول جير، الحرب الصغيرة هي الجريا. أعمال الجريا هي عم بتغلي الكلفة على الإسرائيلي، وهون عم تحكي أنت على الأسيمتريك وارفير، استراتيجية الحرب بالضبط اللي معتمدتها إيران.
0: طب حضر العميد فادي داود، يعني بس شفت أنت هالأنفاق المعمولة بالجنوب،
1: نعم،
0: كبر هذه الأنفاق والتجهيزات في داخل هذه الأنفاق، يعني هل تعتقد أنه في قدرة عن جد على تفكيك حزب الله عسكريا؟
1: اذا بدك تفوت تقنيا بهيدا، هي مش بس وقفة على الانفاق يا استاذ،
0: الوقف اللي بس هيدي دليل انه قديش اخذت شغل، قديش اخذت تجهيز، قديش اخذت
1: هون. بدك تسأل الدولة اللبنانية، سيادة الدولة قلت لك هيدا الجيش وشعبه مقاومة وانت ممنوع تتعاطى معه، ما بقى فيك تجي هلأ بعد 40 سنة تتوجه للعسكر اللبناني، لان حضرتك ما عم بتلومه، بس بسياق الحديث اللي عم بيسمعنا بيقول خي ايه مزبوط، وين الجيش نايم؟ انت من بعد 4 عقود عطيه حرية مطلقة للعمل، مطلقة ببيان وزارة، ما بقى فيك، ما بقى فيك تيجي عند العسكر تقول له ولو شو عملت مع النفق، ما معك خبره؟ لا ما معه خبره. شو عملت هون، كيف تركته يعمل هيك؟ ما معه خبره. ليش قطعته من هون؟ لأنك اخذ قرار مجلس الوزراء. وبالتالي تفكيك الحزب اذا بدنا نكون منطقيين مش بس تتعاطى معه على المستوى السياسي، في عندك 3 عوامل بدك تراعيهم قبل ما تفوت بالمستوى العسكري. عندك الايكونومي، سوشيال، بوليتيكال، هودي 3 مستويات مجبور تراعيهم بالتعاطي مع الحزب. المستوى الاقتصادي، يعني ايران شو عطيته؟ عطيته بديل للدولة اللبنانية. انت بدك تبعت مؤسسات الدولة اللبنانية وليس فقط الماكينة العسكرية اللبنانية.
0: بس هي بس المسألة إلها علاقة يعني بإيجاد البديل لحزب الله أو البديل يلي بيدعمه لحزب الله، لحتى حزب الله بالآخر يقتنع أنه أنا انتهى دوري العسكري والأمني.
1: هلأ صار الوضع شوي أعقد. بس بالأساس يعني إذا بتيجي تطلع أساس انطلاقة حزب الله الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والمواقف السياسية، هيدا كانت أساس قوته وانطلاقه بقوة. أما اليوم بدك تيجي تقدم له، هن إيه بدك تقدمهم؟ تعطيه البديل عن إيران، بدك تقول له وقف، بدك ترجع على الدولة، بدك تقدم له الدولة، هيدي نقطة. بس اليوم الوضع أكيد صار أبعد من هيك، اليوم في ارتباط عقائدي إيماني
0: صحيح.
1: هيدي كمان يجب معالجتها. بده بالنتيجة بده الحزب يوعى للأمر من تلقاء نفسه. إذا ما بيوعى للأمر عم بيجر مع نفسه البلد كله سوا، لأنه ما رح ينزل لبناني برأيي أنا يحمل سلاح بوجه لبناني، شايفها بعيدة. أساسا ما في حدا قادر يقتل، المكونات المجتمع اللبناني بتعرفها صارت خارج مجال القتال أو الحرب الأهلية.
0: ليش بنحكى لكان عن حرب أهلية؟
1: بخاف في التواتر، لأنه
0: يعني حزب الله دائما بيقول لك في حرب أهلية، وقوع على الحرب الأهلية وبده يصير حرب أهلية، وانتبهوا نحن جايين
1: عليكم. أنا ما بشوف حرب أهلية اليوم، ما بيقدر حزب الله يجي بحرب أهلية على حدا، مش لقدرة عسكرية. طب ما أنت غير مسلح، لو أنت مسلح، لو في طرف تاني بيوجه مسلح بقول لك أوكي، مين في طرف تاني بيوجه يعمل حرب أهلية؟ الشرخ العمودي بالمجتمع اللبناني يؤشر إلى حرب أهلية، لكن مكوناتها مش موجودة. بيوجه مين بده يحارب؟ وشو بده يحاربك يعمل؟
0: مركب وجه الدولة،
1: بوجه الدولة إذا هو بده يعتدي على الدولة. بس بقول لك أنا هذا الأمر من الصعب جدا، ما بيقدر. عندك العسكر اللبناني رمزيته مثل الدولة اللبنانية، شو قوتها بالتفاوض؟ قوتها الدولة بالتفاوض،
0: إن دولة
1: إنه عندها خاتم رسمي
0: صحيح، إنه هي شرعية، هي بتمثل الشرعية،
1: بس تتفق مع أصلاً الاتفاق ملزم للبنان. العسكر اللبناني نفس الشيء، إذا أنت بترميه بورد، إذا أنت بتعتدي على الجيش اللبناني، على العسكر اللبناني، كل البلد بيقوم عليك، مش مكون، كل مكونات البلد. هيدا تاريخ لبنان الحديث، اقرأ شوف بنهر البارد شو صار، شوف بعرسيل وقت اللي اعتدوا على الجيش وقتلوا شو صار، شوف وراها بآخر معركة. تاريخ ما يعني بستصعب، أنا ما بشوفها واردة إنه حزب الله يهجم على الجيش اللبناني. بتصور أنت قافلة لجيش لبناني نازلة على الطريق ويجي عليها صاروخ من حزب الله؟ مش ركبة، مش منطقية يعني، أنا ما بشوفها هيدا. لكن مثل ما قلت لك، برأيي أنا هالشرخ العمودي كتير يؤشر إلى توتر أهلي، بس ما في مكونات، ما في مكونات الحرب،
0: ما في عناصر الحرب مش موجودة،
1: عناصر الحرب مش موجودة.
0: طيب ال- ال- ال- يعني هل ممكن الإسرائيلي يروح لوقف إطلاق نار مثل بيقولوا كامل؟
1: أكيد يعني. وقف إطلاق نار كيف يعني كامل؟
0: يعني خلص إنه ما يوقف كل الغارات، وقف كل الاغتيالات، وقف كل العمليات العسكرية.
1: بقراءتي للوضع أنا بقول بنكون عم نحلم إذا منفتكر الإسرائيلي من بعد ما صار فايت لك لوان صار فايت وصار
0: بده يوقف،
1: بده يوقف بوعد منك إنه أوكي نحن منضبط النيران. أي وقف إطلاق نار حاليا بده يصير مع إسرائيل بده يلحقوا ترتيبات أمنية بالدرجة الأولى، ترتيبات بالجنوب اللبناني، بالدرجة الثانية الشروط اللي أي اتفاق عم بينعمل عم بيكون إسرائيلي بمباركة أمريكية فارض هيدا الشرط إنه من الجو عينه على الأرض. أي حركة على الأرض بشوفها عسكرية أو بتصب بإطار العسكر راح يستهدفها.
0: هذا إضافة يعني ممكن يكون في وجود دولي كمان بجنوب لبنان يعني غير اليونيفل بضمن هذه الترتيبات الأمنية.
1: اليونيفل خلصت اليوم، في حديث من الأوروبي الأوروبي عم بيقول إنه بده يعمل مجموعة أوروبية من بعد انسحاب اليونيفل، يعني هيدي توازنات سياسية أكبر من المنطقة. هيدي أنا برأيي بحطها بإطار بين أمريكا وأوروبا. يعني أنت هون عم تحكي على دونالد ترامب ومجلس السلام العالمي، عمل مجلس السلام عالمي موازي للأمم المتحدة ومجلس السلام، وأول ما طلع أول شغلة لك يا الأمم المتحدة من القرن الماضي عم تعالج مشاكل القرن 20، نحن بالقرن 21 بدنا شيء جديد، وأقام مجلس السلام العالمي. اليوم الأوروبي عم بيقول لك أوكي شلتوا اليونيفيل، أنا بدي أجي كأوروبي، بتقبلني الدولة اللبنانية بالمبدأ صحيح، بس أنه لأي مرحلة مطروح الأمور يعني ممكن تنطرح بعد ما تبلورت. لكن في مصلحة أوروبية اليوم الأوروبيين أي ملف من ملفات لبنان عم بشوفهم صايرين براته.
0: صحيح، خاصة الفرنسيين.
1: فرنسيين ما هن بس طول أوروبا، فرنسا الممثل الأساسي. بالتالي إلى مصلحة ترجع تفوت على لبنان من بوابة الجنوب. لبنان إله مصلحة يكون فيه قوات دولية يعني قوات أوروبية مشكلة تتعاطى بتخفف عن كاهل العسكر اللبناني بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية بتعطي غطى دولة ومصداقية أكبر لأي اتفاق بتم. لكن تبقى الأمور بتقلك في توازنات وفي كباش.
0: يعني تلا مصلحة إسرائيل بهالموضوع
1: رافضته، معنا الإسرائيلي رافض الوجود الفرنسي،
0: رافض الوجود الدولي كله.
1: ايه مش هذا اليونيفيل كان يضربهم وبعده بيضربهم يعني إلى مصلحة الإسرائيلي بدها تتم القصة من بده يتم من باب التفاهمات. يعني بكرة بس تحكي بوقف إطلاق النار، قبل ما يقول لك وقفت إطلاق النار بيكون حكي بالتفاهمات. هلا شرط اللبناني واضح إنه وقف إطلاق النار قبل أي شيء تاني. أنا برأيي هيدي الأمور بيعطوها وقف إطلاق النار لأنه بدك تكون أخذ ورقة بإيدك للتفاوض لترجع بلادك. لكن جانبيا بيكون هلا الحديث لازم يكون ماشي متقدم صار بكل هالمواضيع.
0: بدي اشكرك العميد فادي داود، اهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر، ومستمعينا ايضا بدي اشكركم على متابعة هذه الحلقة، والى اللقاء في لقاء حر اخر يوم الثلاثاء المقبل.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين وكل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
3: رأي حر من لبنان الحر.
4: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
5: نعود إلى مصطلح الدولة العميقة لنتوقف عند بعض الوقائع النافرة، لا سيما بخلفية استهجان غيابي أو تغييب أي محاسبة في ضوء مجموعة من الفظائع والارتكابات. ماذا عن جوازات السفر المزورة لكوادر وعناصر من الحرس الثوري الإيراني وحتى لآخرين من لبنانيين وغير لبنانيين؟ ومن المسؤول ولماذا وكيف؟ المسألة تتعلق بالأمن القومي وبانتهاك فاضح وفادح للقوانين. ماذا عن ملاحقة ومحاسبة من يهددون أركان الحكم والحكومة والسياديين سواء مباشرة أو ضمنا بالتصفية أو بالتعرض لهم؟ وكأن لبنان ساحة مستباحة لا شور ولا دستور. ماذا عن المطلوبين والمدعى عليهم في انفجار المرفأ وقد عاد بعضهم إلى مقاعد النيابة كأن شيئا لم يكن؟ ماذا عن الفضائح بالجملة في ملف الطاقة حيث تنام فصول منها في الأدراج أو مجمدة في البراد أو محالة على الرف؟ ماذا عن ملفات الاغتيال السياسي والأمني والتي لا يضم بعضها ورقة واحدة؟ وماذا عن التعدي الصارخ على صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة في موضوع التفاوض وكأننا عدنا إلى زمن الترويكا؟ طالما السلاح يورط لبنان في الحروب من خارج الحدود ويستقوي على الدولة وسائر اللبنانيين فلا تأمل كثيرا. وهاكم أمثلة طازجة ليكتمل الفصل المرتبط بالبدائع التي طرحها محمود قماطي أخيرا. فهو يسأل ببساطة رئيس الجمهورية بأي حق يتجاوز ركنا أساسيا في الدولة هو الرئيس نبيه بري وبأي حق يتخذ لوحده قرارا يتعلق بمصير لبنان؟ له يأماطي له. طيب بأي حق اتخذ حزب الله قرار إسناد إيران؟ وهل حزب الله يختصر أو يمثل مجلس الوزراء الذي له وحده دستوريا أن يتخذ قرار الحرب والسلم؟ وهل سأل في حينه الحزب عن رئيس الجمهورية وعن رئيس الحكومة والحكومة أو حتى عن رئيس المجلس نفسه الذي لا نظن أنه كان معه خبر؟ أليس قرار التورط في الحرب وتدمير لبنان وتهجير من تهجر وموت من مات وإصابة من أصيب وإعاقة من أعيق هو قرار مصيري؟ أم أنه مجرد كلمة على الواقف حول سرقة صحار التين في دكانة أبو راشح في الحارة تحتها؟ أما عندما يعتبر الإقماطي أن لبنان والجنوب أمانة في عنق المقاومة فهي النكتة الكبرى والمطلقة، إذ على هالمعدل لن يبقى جنوب ولن يبقى لبنان، بل ستبقى أنت يا أبو حميد وحدك تلتهم بسكوتة من كرتونة مساعدات وأنت تتفيأ بقايا جدار في زوطر الشمالية. والسلام.
3: رأي حر من لبنان الحر.

0: الثانية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، العرض الأخير. أهلا بكم. أدرجت الإمارات 16 فردا وخمس كيانات مرتبطين بحزب الله على قائمة الإرهاب. شدد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي بعد لقاء أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين على أهمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. من جهته أكد الكاردينال بارولين اهتمام الكرسي الرسولي بلبنان، وتم التشديد على أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتمكينها من بسط سلطتها على كامل أراضيها بما يكرس حصرية السلاح بيد الدولة. اعتبر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي يتضمن وقف العدوان على لبنان يكاد يكون الورق الأقوى، وقال تبقى مسؤولية التفاوض من مسؤولية السلطة وحاضرون لنتعاون معها لإيقاف العدوان. ودعا قاسم في رسالة إلى خيار المفاوضات غير المباشرة حيث أوراق القوة في يد المفاوض اللبناني، وإلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة التي تشكل أرباحا خالصة لإسرائيل وتنازلات مجانية من السلطة اللبنانية. رد النائب رازي الحاج على النائب حسين الحاج حسن سائلا إياه ماذا بقي للسلطة غير المفاوضات المباشرة، داعيا إياه إلى ترك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية يعملون من دون حملات وانتقادات. بين بعبدة وعين التين اشتباك صلاحيات أم مواجهة سياسية؟ سيمون حتشيتي.
1: عاد الجدل حول الصلاحيات الدستورية في لبنان إلى الواجهة بعد اعتراض رئيس مجلس النواب نبيه بري على اجتماع بعبد الأحد واعتباره من اختصاص السلطة التشريعية، اعتراض فتح الباب مجددا أمام النقاش حول تداخل السلطات في النظام اللبناني وحدود الشراكة السياسية بين المؤسسات الدستورية. هنا نطرح سؤالا حول دستورية الاعتراض وما إذا كان يدخل في إطار الاشتباك السياسي بين المؤسسات، الأمر الذي شرحه المحامي فادي ظريفي عبر لبنان الحر.
2: رئيس مجلس النواب بده يتعود أنه في شيء اسمه رئيس جمهوري. الاجتماع اللي صار بعبدة نهار الأحد مع رئيس الجمهورية لا يخرج عن الأصول، لأنه رئيس الجمهورية هو رأس الهرم بالجمهورية اللبنانية، وبالتالي يجوز دقله انه يستمع لمين ما كان. والدليل هو بيبقى امرار بيطلع بيناقش بعض الملفات مع رئيس الجمهورية، ليه؟ لكن هو بينتقل على الأصل الجمهوري وبيناقش، كمان هو نايب، انزعاجه انه اذا اي موضوع ما بده يصير بيرضى هو ومثل ما هو بده ومثل ما بيمثل هو الشقفة من الطائفة الشيعية اللي هي حركة عمل حزب الله، بيعتبر انه هو هناك تجاوز. كلنا بنتذكر انه هو طلع بكلام واضح منه وقت الترسيم البحري، طلع قال انه انا كان لي 10 سنين عم بتفاوض وعم حضر هيدا الملف لحتى يصير في اتفاق مع دولة اسرائيل مش مع فلسطين المحتلة. يعني هون عم نحكي عن موضوع الاعتراف، ليه سمح لحاله يطلع يعترف بدولة اسرائيل وبده يعيب على الاخرين؟ حقهم انه يطلع يزوروا رئيس الجمهورية، وبالتالي انا برأيي لا، رئيس الجمهورية عم يقوم بالدور عادة بيسمح له في الدستور، وعلى رئيس مجلس النواب يبلش يتصرف على أساس أنه هو رئيس السلطة التشريعية.
1: وبين النص الدستوري والواقع السياسي يبقى السؤال مطروحا، هل الأزمة فعلا أزمة صلاحيات أم أنها انعكاس لصراع نفوذ داخل نظام اعتاد تداخل الأدوار وتبادل المصالح بين السلطات؟
0: ميدانية أغار الطيران الإسرائيلي على شقرة والجميجم وكفرة والقليلة ومحيط الميتم في ميفدون وزغطر الشرقية ومحيط بتولي ودير الزهراني وقفد عن قصف مدفعي على صفد البطيخ وجبشيت. في المقابل قصف حزب الله بالصواريخ موقع بلاط المستحدث وتجمع لجنود إسرائيليين في إرشاف وألية عسكرية فيها جنديان إسرائيليان بموقع العباد ودبابة ميركافا في منطقة الإسكندرودة. تحدثت وسائل أعلام إسرائيلية عن اشتعال حرائق قرب المنارة على الحدود مع لبنان إثر اعتراض مسيرة أطلقها الحزب. نعت قيادة الجيش المؤهل الأول محمد علي عبيد الذي استشهد نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت جبشيت. في زيارة وداعية قلد رئيس الجمهورية جوزيف عون السفير السعودي وليد البخاري وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر، ونوه بالدور الذي قام به في تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، وشكر البخاري الرئيس عون على الدعم الذي لقيه في خلال فترة عمله في لبنان، كما زار البخاري رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب. علمت لبنان الحر أن وفدا من كتلة الاعتدال الوطني يزور اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني، ومحور اللقاء اقتراح قانون العفو العام لوضعه في صورة موقف النواب السنة، خصوصا بعد مشاركة البعض منهم في لقاء بعبدة وما رافقه من استياء لدى رئيس المجلس الذي رأى فيه التفافا على عمل السلطة التشريعية وامتعاض عدد من النواب الذين غيبوا عن الاجتماع. المحكمة العسكرية بين العدالة وهيمنة حزب الله، ريشار حرفوش.
3: مع تجدد النقاش حول دور المحكمة العسكرية في لبنان، يعود السؤال الأساسي إلى الواجهة: هل ستبقى هذه المحكمة أداة في يد حزب الله والتجاذبات السياسية، أم أن ورشة الإصلاح باتت ضرورية لتكريس دولة القانون؟ ومن أبرز الطروحات المطروحة تقليص صلاحيات المحكمة العسكرية وحصرها بالجرائم التي يرتكبها العسكريون، مع منع محاكمة المدنيين أمامها. وفي هذا السياق كشف الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك للبنان الحر عن الكثير من التشوهات التي شابت عمل هذه المحكمة.
4: ومن هنا ضرورة إصلاحها لتعزيز دولة القانون وضمان المحاكمات العادلة. وأهم النقاط الواجب تطرق إليها تقليص صلاحيات المحكمة العسكرية، وهناك عدة اقتراحات قوانين مقدمة سيما من تكتل الجمهورية القوية، كذلك منع محاكمة المدنيين بحيث يقتضي حصر صلاحية المحكمة العسكرية بالجرائم العسكرية التي يرتكبها عسكريون وإخراج المدنيين من اختصاصها، حيث تعتبر محاكمة المدنيين أمامها انتهاكا للمعايير الدولية. كل ذلك إضافة إلى ضمانات للمحاكمة العادلة لرفع الظلم وضمان أعلى درجات العدالة والشفافية في الإجراءات لضمان عدم تسييس القضايا. صحيح أن هناك الكثير من التشوهات التي شابت عمل المحكمة العسكرية، وأحكام اتسمت بالمظلومية لكثير من الأفراد، كل ذلك ضمن إطار أفعال سياسية لا أكثر ولا أقل ولأغراض سياسية.
3: بالمختصر، هل تكون ورشة إصلاح المحكمة العسكرية بوابة لتكريس العدالة وإعادة الثقة بالقضاء، أم يبقى المسار أسير التجاذبات السياسية؟
0: تربويا، أعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان أن اليوم هو يوم تدريس عادي في المدارس الرسمية. في الأخبار الإقليمية والدولية، غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة متجها إلى الصين في زيارة رسمية، وقال: لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، ولن نبرم مع إيران إلا اتفاقا جيدا وحصار عليها فعال بنسبة 100%، وانتصرنا عليها. أضاف: سأجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن حرب إيران، ولا أعتقد أننا بحاجة إلى أي مساعدة بشأن إيران، وسننتصر بطريقة أو بأخرى، سواء بشكل سلمي أو بغير ذلك. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي: نجري مشاورات لصياغة اللوائح المتعلقة بالترتيبات الخاصة بمضيق هرمز وفقا للقانون الدولي. إلى ذلك، نقلت وكالة فارس عن مصدر أن إيران أبلغت باكستان بأن استمرار الحصار البحري الأمريكي عزز عدم الثقة بالتفاوض مع واشنطن. أضافت أن شروط إيران تتضمن تعويض أضرار الحرب والاعتراف بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز وإنهاء الحرب بجميع الجبهات ومنها لبنان ورفع العقوبات والإفراج عن أموالها. إلى ذلك، رفضت الخارجية الإيرانية ما ورد في بيان الخارجية الكويتية بشأن تخطيط إيران لتنفيذ أعمال عدائية ضد الكويت، وأشارت إلى أن الأفراد الإيرانيين الأربعة كانوا يؤدون مهامهم ضمن إطار مهمة دورية بحرية. وأكدت الخارجية على سياسة إيران المبدئية في احترام سيادة ووحدة أراضي جميع دول المنطقة بما فيها الكويت. بحث وزير الخارجية الباكستاني مع نظيره الصيني جهود تيسير الحوار بين واشنطن وطهران لتعزيز السلام. اتفقت الخارجية الأمريكية مع الصين على عدم السماح بفرض الرسوم على الملاحة عبر مضيق هرمز. أعلنت المملكة المتحدة أنها ستساهم بمسيرات وطائرات مقاتلات وسفينة حربية في مهمة متعددة الجنسيات لتأمين مضيق هرمز. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تطبيق بروتوكولات صارمة في أوروبا لاحتواء فيروس هانتا. إلى ذلك، أعلنت الصحة العالمية إمكانية ظهور حالات أخرى من الإصابة بفيروس هانتا في الأسابيع المقبلة. ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي مارك البيطار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: خيال حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: نحمي ونبني. من يتذكر الشعار الذي على أساسه خاض حزب الله الانتخابات النيابية في دورة العام 2022؟ الشعار كان نحمي ونبني. إذا حللنا قليلا في مضمون هذا الشعار فماذا نجد فيه؟ التفسير الأول أنه شعار الحلول محل الدولة، فالحماية محصورة فيها ومن واجباتها، والبناء منوط بها. قرر حزب الله أن يحل محل الدولة في الحماية وفي البناء، لكنه لم يكتفي بأن خذل أنصاره وبيئته واللبنانيين عموما، بل تسبب بما يناقض شعاره. لم يستطع الحماية وتسبب بالدمار، فانقلب الشعار إلى نخذل وندمر. ومن أجل من؟ ومن أجل ماذا؟ ليس دفاعا عن الجنوبيين، بل ثأرا للمرشد الإيراني علي الخامنئي. من الثاني من أذار الفائت إلى اليوم دخل هذا الثأر يومه 71، فماذا تحقق؟ لمس عدد القتلى 3000 قتيل، وسيطرت إسرائيل على 68 بلدة وقرية ومدينة. والأخطر من كل ذلك أن هناك بلدات وقرى ومدن جرفت بالكامل ومحت معالمها. ليقل حزب الله كيف حمى 3000 قتيل، وكيف سيعيد بناء 68 مدينة وبلدة وقرية، حين يجيب عن هذين السؤالين لكل حادث حديث. وما قبل ذلك على حزب الله أن يعتذر عن الشعار المضلل نحمي ونبني.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

تحيات للجميع مستمعي لبنان الحر، مشاهدي لبنان الحر كمان فينا نقول. لقاءنا ضمن برنامج نجوم الظهر ببلش هلا وبيستمر لغاية الساعة 5:45. طبعا اللي عم بتابع لبنان الحر، ومنعرف اللي عم بتابع إذاعة لبنان الحر اللي عم بتابعوها كتير كتار، وعم بتابعوا شبكة البرامج الجديدة اللي بلشنا فيها نهار التنين، ويعطي العافية، يعطينا العافية ويعطي العافية لكل الأكيب اللي اشتغلت بشبكة البرامج. بلشنا مبارح التنين التلاتة، برنامج نجوم الظهر تعودتوا انه يكون من التلاتة للخمسة الى التلت، نقسم قسمين، التلاتة صار من الاربعة للخمسة الى التلت، والجمعة برنامج نجوم الظهر صار كمان من الاربعة للخمسة الى التلت. برنامج بلا جمرك تعودتوا يكون الجمعة، نقل من الجمعة للأربعة وصار كمان من الأربعة للخمسة إلى الثلاثة. الله يوفقنا ويوفق الجميع بهالبداية عن جد اللي منتمنيها تكون ناجحة وناجحة جدا. ماريانو داود على هندسة الصوت، وفاء شديع عبر الميكرو. دقت بواب العالم الافتراضي قبل ما يكون هالعالم الافتراضي موجود. أحلامها كانت عطول مأجلة لأنه الخيال بده راحة بال وبده استقرار، والاستقرار لم يكن موجودا يمكن بأكترية مراحل حياتها بين الفصول الأربعة وذكريات الزمن القادم ورسائل الحب والحرب وامرأة كالقمر وبين لعبة الموت و24 قيراط والكاتب ودي ان اي.